من الآية هذه نشوف أن في الله عنده روح اللي كانت رفع أمواج المية وليس أرواح، طبعا هذه مفرد. والحاجة الثالثة في نفس الكتاب في الإصحاح الثالث اللي هو كتاب سيدنا موسى عليه السلام، قال الله يكون نور، الله يتكلم في كلمة. عشان نفهم هالحاجات هذه بالتفصيل، الله هو أزلي، يعني الله من البداية للنهاية، الله أزلي وصرمدي، يعني الله ملاش حدود زمنية، الله شخص واحد. وهذا هو اللي نرمزه له، اللي هو ذات الله نسموه، هو اللي نرمزه له باسم الأب. وفي الله الكلمة، طبعا الكلمة اللي يقولها الله الأزلي هذه بنرمزه له باسم الابن أو الولد. وفي الله الروح اللي يترفرف، طبعا الله الروح اللي هو بنسموه الروح القدس، هذا من شخصيات الله طبعا. وعشان نفهمه أكثر نحب نوضح لكم يعني شن مهمات الثالوث الأقدس، والله شن مهمة الله والكلمة والروح، أو الأب والابن والروح شن مهمتها. الله هو اللي خلق الكون، يعني هو مصدر الخلق والخلاص والمعجزات تحصل، هو مصدر الله. وطبعا الكلمة اللي هو الابن هو الوسيط للخلق والخلاص والمعجزات والآيات، هو الوسيط الله الخالق الحاجات هذه. وثالث شيء اللي هو الروح، اللي هو الروح القدس. الروح القدس هو الوسيلة، هو الطريقة لله خلق بيها الكون ودار بيها الخلاص والمعجزات والآيات اللي تحصل، هذه كلها تتم بطريقة أو عن طريق الروح القدس. الآن نأخذ استراحة قصيرة نسمع فيها حمد وتسبيح لله.

احنا بقدراتنا يعني بتاعت الانسان العقل ومفهومنا ما نقدرش نخش في علم الله الكامل، لكن يكون عندنا بس صورة هيك بسيطة وحسب عقليتنا احنا البشر. وطبعا عشان نوضح شيء ثاني اللي هو الله الواحد، الله اللي هو الأب هو نفس الله الابن، هو نفس الله الروح القدس. عشان نفهم الموضوع هذا أو الحاجة هذه نبحثوا على ونشوفوا كيف سيدنا المسيح كان عايش وكيف كان يدير والمعجزات اللي كان يدير فيهن. لأن حتى لما نشوفه إنسان إذا كان هو إنسان بشري عادي ما يقدرش يحيي الموتى وما يقدرش يطلع الأرواح الشريرة وما يقدرش يبري العميان و و و حاجات هذه كلها، إنسان عادي مجرد كيفي كيفك ما يقدرش يدير الحاجات هذه إلا بأمر من الله طبعا. لكن المسيح عليه السلام لما دار الحاجات هذه كلها المعجزات عشان يبين إنه هو الله، هذه كلها المسيح صعد للسماء ونحن قعدنا هنا في الدنيا. طبعا ما انتهتش المعجزات هذه كلها تحصل عن طريق الروح القدس، لأن هو قال إن حسيبنا الروح القدس عشان هي تساعدنا وتكون رفيقتنا في الحياة للآخر، وهي اللي تساعد وتدير في المعجزات. من الموضوع هذا كلها الله اللي هو الأب والابن والروح القدس يعني تجمعهم حاجة، يعني حبيت نقولها في الأخير حاجة واحدة اللي هي المحبة، تجمع بين القنيمة الثلاثة، من غير محبة ما في شيء. وإذا يعني حضراتكم عندكم أي استفسارات ثانية وعندكم أي شيء تحبوا تفهموه تقدروا تستفسروا منا وتراسلونا على عنواننا اللي نقولوه في آخر الحلقة، ونحن نستنوا منكم ونبعث لكم الرد إن شاء الله. سلام الرب ليكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: الحادي عشر.
1: ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح، لأقدمكم إليه عذراء طاهرة، لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح، مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه، وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء، فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم، وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم، فالإخوة الذين جاءوا من مكدونية سدوا حاجتي. وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء، وسأحرص أيضا. وبحق المسيح في لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائية. ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم، وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل.
2: هم رسل كذابون وعاملون مخادعون، يظهرون بمظهر رسل المسيح، ولا عجب، فالشيطان نفسه يظهر بمظهر ملاك النور، فلا أقل من أن يظهر خدمه بمظهر الخدم الصالحين. هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم.
1: أكرر القول، لا يظن أحد أني جاهل، وإلا فاقبلوني ولو كجاهل ليكون لي شيء أفاخر به. ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب، بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر. ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية، فلي أنا أيضا أن أفاخر، وأنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم. فيا للخجل، يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل، فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباهي به أيضا. إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية إبراهيم. وإن كانوا خدم المسيح أقول هذا كأحمق، فأنا أفوقهم. في الجهاد جاهدت أكثر منهم، في دخول السجون قاسيت أكثر منهم، في الضرب تحملته أكثر منهم بكثير، وتعرضت للموت مرارا. جلدني اليهود 35 جلدة، وضربني الرومانيون بالعصي 3، ورجمني الناس 1، وانكسرت بي السفينة 3، وقضيت نهارا وليلة في عرض البحر، وفي أسفار المتعددة تعرضت لخطر الأنهار واللصوص، ولخطر اليهود وغير اليهود، وواجهت أخطارا في المدن، وأخطارا في البراري، وأخطارا في البحر، وأخطارا من الإخوة الكذابين. عانيت الكد والتعب والسهر الدائم، والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري، وهذا كله إلى جانب ما أعانيه كل يوم من اهتمام بجميع الكنائس. فمن يضعف وأنا لا أضعف معه، ومن يقع في الخطيئة وأنا لا أحترق من الحزن عليه. إن كان لابد من الافتخار فأنا أفتخر بضعفي. والله أبو ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب، وأن والي الملك الحارث على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي، ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه.

الوجه السعيد ينقل الإحساس بالسعادة للآخرين، وعندما تقول صباح الخير يا رب وتصلي إليه في الصباح الباكر تنعكس السعادة على وجهك فيصبح جميلا. ووجه الأم المبتسم في الصباح مع الصلاة للزوج والأولاد قبل ذهابهم إلى العمل والمدرسة تجعلهم يفتحون أحضانهم بفرحة كبيرة للحياة. فهل تبتسمان صديقيّ؟

0: أنا اسمي وداد لبيب، أنا ليا 4 أخوات ولاد وثلاثة بنات. القصة بتبتدي من سنة 2008، اكتشفنا أن أختي عندها كانسر، وبعدين اكتشفنا أنه هو في مراحله الصعبة، ومشينا سكة بقى العمليات والكيماوي والإشعاع، وبعد كده كان مع الفحوصات اكتشفنا أن هي بقت كويسة. رجع لها تاني في سنة 2012، كان في التوقيت دوت عرفنا أن أختي التانية فيروس سي ابتدى يتفشى في جسمها، وابتدى يبقى في مراحله الوحشة الأخيرة، كان الكبد كله تليف. بعد كده بفترة قليلة عرفنا أن أخويا الكبير البكري جاله فشل كلوي، وماما ابتدى يحصل لها فقدان بصر، وابتدت يجي لها أنها تبقى طريحة الفراش. فكان ما بينا إحنا نروح لأختي دي ولا نخلي بالنا من ماما، ولا أختي التانية اللي جالها فيروس سي، ولا أخويا اللي جاله فشل كلوي. فكانت المرحلة صعبة مش سهلة. يوم 5/9/2013 أخت جوزي توفت، بعديها بأسبوع بالضبط أختي توفت، وكانت قريبة ليا جدا، وكان تواصل على طول بالتليفون ومعاها في العلاج، وكانت القصة بالنسبة لي كانت متعبة، متعبة لأنه فقدت واحدة عزيزة عليا غالية عليا، لكن بشكر ربنا قدرت أن أنا أكمل. الحاجة اللي كانت صعبة في الموضوع أني أنا ما قدرتش أقول لأختي اللي هي كان عندها فيروس سي أن أختي دي راحت السماء، علشان خاطر لفقدها هي كمان. بعدها بفترة ماما تعبت جدا، وماما ما فيش 6 شهور أو كده ماما راحت السماء. فإحنا في كل دوت بنخرج من حالة وفاة لحالة وفاة، من حالة وفاة لحالة وفاة، ما بنلحقش. وكمان في النص إخوات جوزي، بنتين اتوفوا، وجوازاتهم كمان بعدها بكم شهر اتوفوا. فأنا كان كل اللي بيحصل إحنا رايحين بنوصل حد ونرجع، بنوصل حد ونرجع. طبعا هي المرحلة اللي كان فيها أسئلة كتير بقى لربنا. ماما ست كويسة قوي وبتحب ربنا جدا، وعمرها ما تزمرت يعني، كانت كتير قوي وهي قاعدة أفتكر لها لما كانت تقعد بقى الدنيا تضيق بيها، تبص لفوق كده وتقول له طالما أنت راضي أنا راضية. الحاجة بقى الوحيدة اللي إحنا كنا بنقول له ليه يا رب، إحنا نقول هي ليه ماما بتمر بالمراحل دي. ماما ماتت سنها كبير، بس إحنا كنا حابين انها تعيش معنا اكتر، يعني احنا حابين وجودها، لانها كانت تملي تطلب ربنا، كانت تملي تاخدنا كده احنا التمانية واحد واحد تدعي له وتصلي له وبتفاصيل حياته. كل مرة في حاجة بتحصل في حياتي انا بالتحديد، يعني مثلا في واحدة منهم انا قعدت قدام ربنا يا رب بعد كل التعب والشقة اللي هي شقيته ده، معقولة ما تروحش السماء؟ معقولة ما تبقاش معاك؟ فكان في صراع بيني وبين ربنا في حتة انه في سماء وفي حياة تانية، انه الناس دي هترتاح، الناس دي الألام والأتعاب اللي هي شافتها دي هتخليها بعد كده تتعوض في السماء معاك. في حاجات سلبية بتحصل بقى، الناس تقابلك تقولك ايه هو مال عيلتكو، هي ليه عيلتكو كده كلها، كله أمراضها صعبة كده وقوية جدا كده، إيه انتوا ليه كده، إيه انت ازاي مستحملة كل ده، الله يكون في عونك. الكلام ده بيبقى له تأثير سلبي على الواحد حتى لو هو متماسك. من ضمن الحاجات السلبية كمان انه الناس ما بتبقاش مدركة ان الشخص حتى لو في غيبوبة او في لحظة تخدير او حاجة بيبقى حاسس باللي حواليه ومدرك ان هما بيقولوا ايه، بس هو اللي مش قادر ينطق، فبيتعاملوا معاك على انه هو مش موجود. انت بتخدم حد مريض، يا ريت يا ريت من قلبك كده تدي ابتسامة، تدي ابتسامة، لانه الشخص بيبقى حساس جدا لكل تعبير، لكل همسة، لكل بيبقى حاسس بانه تقيل، فيكفي التعب الجسدي. حرام ان احنا يبقى تعب جسدي ونفسي وروحي كمان، انه الناس بتقول له أنت تبت ولا ما تبتش، طب أنت عملت إيه عشان تبقى في الحالة اللي أنت فيها دي، كما لو كان الله واقف لنا بصوت كده أنه طب الله قال أنه لو إحنا اعترفنا بخطايانا هو أمين أنه يطهر من كل خطية. فإزاي أنا برجع قديم ماضي قديم قدام واحد وأقول له أنه اللي بيحصل فيك ده ربنا بيقدبك وبيربيك، أنا مش من حقي أني أنا أحكم على حد تعبان ولا أحكم ليه اللي حصل فيه، لأنه هو في علاقة بينه وبين ربنا، هو فاهم، هو يعني الله فاهم هو بيتعامل معه إزاي وهو فاهم هو بيتعامل مع ربنا إزاي. فأنا يعني نفسي قوي لو إحنا بنتعامل مع حد مريض ياريت نخلي بالنا وإحنا بنتكلم وإحنا بنطبطب وإحنا بنقول، لأن كلامنا ده كله بيأثر يا إما سلبي يا إما إيجابي. أنا أشكر ربنا أنا ما فقدتش ثقتي فيه إنه هو موجود، إنه صالح، إنه أنا عارفة أعيش، أنا عارفة أتأقلم. أنا يمكن ادتني قوة أكتر إن أحاول أجمع أخواتي أكتر اللي باقيين، أقول لهم تعالوا عندي نقعد مع بعض نقرب من بعض أكتر، ما بقاش فيه جوايا حتة إنه أدق على أي كلمة بتتقال، لأ يا جماعة إحنا الوقت خلاص قصير، ما فيش وقت إن إحنا لنزعل ولا نتضايق ولا نشيل. ما فقدتش ثقتي في ربنا خالص إنه هو موجود، هو موجود وبيسندني.
1: الثالثة عشر.
2: على كل إنسان أن يخضع لأصحاب السلطة، فلا سلطة إلا من عند الله، والسلطة القائمة هو الذي أقامها، فمن قاوم السلطة قاوم تدبير الله فاستحق العقاب. ولا يخاف الحكام من يعمل الخير بل من يعمل الشر. أتريد أن لا تخاف السلطة؟ اعمل الخير تنال رضاها، فهي في خدمة الله لخيرك، ولكن خف إذا عملت الشر، لأن السلطة لا تحمل السيف باطلة، فإذا عاقبت فلأنها في خدمة الله لتنزل غضبه على الذين يعملون الشر. لذلك لا بد من الخضوع للسلطة، لا خوفا من غضب الله فقط بل مراعاة للضمير أيضا. ولهذا أنتم تدفعون الضرائب، فأصحاب السلطة يخدمون الله حين يواظبون على هذا العمل، فأعطوا كل واحد حقه، الضريبة لمن له الضريبة، والجزية لمن له الجزية، والمهابة لمن له المهابة، والإكرام لمن له الإكرام. لا يكن عليكم لأحد دين إلا محبة بعضكم لبعض، فمن أحب غيره أتم العمل بالشريعة. فالوصايا التي تقول
3: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشتهي
2: وسواها من الوصايا تتلخص في هذه الوصية:
3: أحب قريبك مثل ما تحب نفسك.
2: فمن أحب قريبه لا يسيء إلى أحد، فالمحبة تمام العمل بالشريعة. وأنتم تعرفون في أي وقت نحن، حانت ساعتكم لتفيقوا من نومكم، فالخلاص الآن أقرب إلينا مما كان يوم آمنا. تناهى الليل واقترب النهار، فلنطرح أعمال الظلام ونحمل سلاح النور، لنسلك كما يليق السلوك في النهار، لا عربدة ولا سكر ولا فجور ولا فحش ولا خصام ولا حسد، بل تسلحوا بالرب يسوع المسيح، ولا تنشغلوا بالجسد لإشباع شهواته.
1: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما. صباح الثاني عشر.
2: فأناشدكم أيها الإخوة برأفة الله أن تجعلوا من أنفسكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، فهذه هي عبادتكم الروحية، ولا تتشبهوا بما في هذه الدنيا، بل تغيروا بتجديد عقولكم لتعرفوا مشيئة الله، ما هو صالح وما هو مرضي وما هو كامل. وأوصي كل واحد منكم بفضل النعمة الموهوبة لي أن لا يغالي في تقدير نفسه، بل أن يتعقل في تقديرها على مقدار ما قسم الله له من الإيمان. فكما أن لنا أعضاء كثيرة في جسد واحد ولكل عضو منها عمله الخاص به، هكذا نحن في كثرتنا جسد واحد في المسيح، وكلنا أعضاء بعضنا لبعض، ولنا مواهب تختلف باختلاف ما نلنا من النعمة. فمن له موهبة النبوءة فليتنبأ وفقا للإيمان، ومن له موهبة الخدمة فليخدم، ومن له موهبة التعليم فليعلم، ومن له موهبة الوعظ فليعظ، ومن يعطي فليعطي بسخاء، ومن يرئس فليرئس باجتهاد، ومن يرحم فليرحم بسرور. ولتكن المحبة صادقة، تجنبوا الشر وتمسكوا بالخير، وأحبوا بعضكم بعضا كإخوة، مفضلين بعضكم على بعض في الكرامة، غير متكاسلين في الاجتهاد، متقدين في الروح، عاملين للرب. كونوا فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة. ساعدوا الإخوة القديسين في حاجاتهم، وداوموا على ضيافة الغرباء. باركوا مضطهديكم، باركوا ولا تلعنوا. افرحوا مع الفرحين، وابكوا مع الباكين. كونوا متفقين، لا تتكبروا بل اتضعوا. لا تحسبوا أنفسكم حكماء، لا تجازوا أحدا شرا بشر، واجتهدوا أن تعملوا الخير أمام جميع الناس. سالموا جميع الناس إن أمكن على قدر طاقتكم. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل دعوا هذا لغضب الله، فالكتاب يقول:
3: لي الانتقام وأنا الذي يجازي،
2: يقول الرب. ولكن
3: إذا جاع عدوك فأطعمه، وإذا عطش فاسقه، لأنك في عملك هذا تجمع على رأسه جمر نار.
2: لا تدع الشر يغلبك، بل اغلب الشر بالخير.
1: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
4: الخامس والعشرون.
5: ولما وصل فستوس بعد 3 أيام إلى الولاية، صعد من قيصرية إلى أورشليم، فعرض له رؤساء الكهنة وزعماء اليهود دعواهم على بولس، والتمسوا منه أن يمن عليهم فينقل بولس إلى أورشليم، وأقاموا له كمينا في الطريق ليقتلوه. فأجاب فستوس أن بولس يبقى معتقلا في قيصرية، وأما هو فسيرجع إليها عاجلا، وقال:
6: لينزل معي زعماؤكم إلى قيصرية، فإذا كان هذا الرجل مذنبا فليتهموه.
5: وأقام فستوس عندهم أياما لا تزيد على 8 أو 10، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس للقضاء وأمر بإحضار بولس. فلما حضر أحاط به اليهود القادمون من أورشليم، واتهموه بجرائم كثيرة عجزوا عن إثباتها. فدافع بولس عن نفسه، قال:
2: ما أذنبت بشيء، لا إلى شريعة اليهود ولا إلى الهيكل ولا إلى القيصر.
5: وأراد فستوس أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
6: أتريد أن تصعد إلى أورشليم فتحاكم هناك لدي على هذه الأمور؟
5: فأجاب بولس:
2: أنا لدى محكمة القيصر، ولدى محكمة القيصر يجب أن أحاكم. أنت تعرف حق المعرفة أني ما أسأت إلى اليهود بشيء، فإذا ثبت أني أذنبت أو ارتكبت ما أستوجب به الموت، فأنا لا أتهرب من الموت. أما إذا كان ما يتهموني به باطلا، فلا يجوز لأحد أن يسلمني إليهم، وإلى القيصر أرفع دعواي.
5: فتشاور فستوس ومعاونوه، ثم أجاب:
6: رفعت إلى القيصر دعواك، فإلى القيصر تذهب.
5: وبعد 4 أيام جاء الملك أغريباس وبرنيكا إلى قيصرية ليسلما على فستوس. فلما مضى على إقامتهما مدة من الزمن، عرض فستوس على الملك قضية بولس، قال:
6: هنا رجل تركه فيليكس في السجن، وعندما كنت في أورشليم شكاه إلي رؤساء الكهنة وشيوخ اليهود وطلبوا الحكم عليه. فقلت لهم: من عادة الرومان أن لا يسلم أحدا للموت قبل أن يواجه متهميه ويسمح له بالرد على دعواهم. فلما جاءوا إلى هنا جلست في الغد للقضاء من دون تأخير، وأمرت بإحضار الرجل. فعرض متهموه دعواهم، فما ذكروا جريمة واحدة من النوع الذي كنت أتوقعه، وإنما كان بينهم وبينه جدال في مسائل تتعلق بديانتهم وبرجل مات اسمه يسوع، وبولس يزعم أنه حي. فحرت في الأمر، فسألت بولس أيريد أن يصعد إلى أورشليم ليحاكم فيها، ولكن بولس رفع دعواه إلى جلالة القيصر تاركا له النظر فيها، فأمرت أن يبقى مسجونا إلى أن أرسله للقيصر.
5: فقال أغريباس لفستوس:
3: ليتني أسمع أنا هذا الرجل.
5: فأجابه فستوس:
6: غدا تسمعه.
5: وفي الغد جاء أغريباس وبرنيكا في أبهة عظيمة، ودخلا قاعة المستمعين يحيط بهما القادة ووجهاء المدينة. فأمر فستوس بأن يحضر بولس، فحضر. فقال فستوس:
6: أيها الملك أغريباس، ويا جميع الحاضرين معنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في أورشليم وهنا، وكانوا يصرخون يجب أن لا يترك حيا. وأما أنا فما وجدت أنه فعل شيئا يستوجب به الموت، ولكنه رفع دعواه إلى جلالة القيصر، فعزمت أن أرسله إليه، وأنا لا أملك شيئا أكيدا أكتب به إلى جلالته، فأحضرته لديكم ولديك خصوصا أيها الملك أغريباس، حتى إذا سألتموه عن قضيته حصلت على شيء أكتبه. فمن الحماقة في نظري أن أرسل سجينا من غير أن أوضح التهم التي عليه.

0: صفحة 16.
1: قلت لكم هذا الكلام لئلا يضعف إيمانكم، سيطردونكم من المجامع، بل تجيء ساعة يظن فيها من يقتلكم أنه يؤدي فريضة لله، وهم يعملون ذلك لأنهم لا يعرفون أبي ولا يعرفوني. أقول لكم هذا حتى إذا جاءت الساعة تتذكرون أني قلته لكم. ما قلت لكم من البداءة لأني كنت معكم. أما الآن فأنا ذاهب إلى الذي أرسلني، ولا أحد منكم يسألني إلى أين أنت ذاهب. والآن قلت لكم فملأ الحزن قلوبكم. صدقوني، من الخير لكم أن أذهب، فإن كنت لا أذهب لا يجيئكم المعزي، أما إذا ذهبت فأرسله إليكم. ومتى جاء وبخ العالم على الخطيئة والبر والدينونة، أما على الخطيئة فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على البر فلأني ذاهب إلى الآب ولن تروني، وأما على الدينونة فلأن سيد هذا العالم أدين وحكم عليه. عندي كلام كثير أقوله لكم بعد، ولكنكم لا تقدرون الآن أن تحتملوه. فمتى جاء روح الحق أرشدكم إلى الحق كله، لأنه لا يتكلم بشيء من عنده، بل يتكلم بما يسمع ويخبركم بما سيحدث. سيمجدني لأنه يأخذ كلامي ويقوله لكم، وكل ما للآب هو لي، لذلك قلت لكم يأخذ كلامي ويقوله لكم. بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني.
2: فقال التلاميذ بعضهم لبعض:
3: ما هذا الذي يقوله لنا؟ بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني، وأنا ذاهب إلى الآب؟
2: وتساءلوا:
4: ما معنى هذا القليل؟ نحن لا نفهم ما يقول.
2: وعرف يسوع أنهم يريدون أن يسألوه، فقال لهم:
1: تتساءلون عن معنى قولي بعد قليل لا ترونني، ثم بعد قليل ترونني. الحق الحق أقول لكم، ستبكون وتندبون، وأما العالم فسيفرح. ستحزنون ولكن حزنكم يصير فرحا. فالمرأة تحزن وهي تلد، لأن ساعتها جاءت، فإذا ولدت تنسى أوجاعها لفرحها بولادة إنسان في العالم. وكذلك أنتم تحزنون الآن، ولكني سأعود فأراكم فتفرح قلوبكم فرحا لا ينتزعه منكم أحد. في ذلك اليوم لا تطلبون مني شيئا. الحق الحق أقول لكم، كل ما تطلبونه من الآب باسمي تنالونه، وما طلبتم شيئا باسمي حتى الآن أطلبوا تنالوا فيكتمل فرحكم. قلت لكم هذا كله بالأمثال، وتجيء ساعة لا أحدثكم فيها بالأمثال، بل أحدثكم عن الآب بكلام صريح. وفي ذلك اليوم أنتم تطلبون من الآب باسمي، ولا أقول لكم أنا أطلب منه لأجلكم.

0: ولكن لا أكون وحدي، لأن الآب معي. قلت لكم هذا كله ليكون لكم سلام بي. ستعانون الشدة في هذا العالم، فتشجعوا، أنا غلبت العالم.
1: لون يومك بالتسبيح على راديو سمر.

0: 22.
1: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ 12، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال، فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
2: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
1: فقالا له:
3: أين تريد أن نهيئه؟
1: فأجابهما:
2: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟

0: فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
1: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
0: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
1: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
0: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
1: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
0: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
1: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
0: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
0: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
1: وقال الرب يسوع:
0: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
1: فأجابه سمعان:
2: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فقال له يسوع:
0: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
1: ثم قال لتلاميذه:
0: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
3: لا.
1: فقال لهم:
0: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
1: فقالوا:
2: يا رب، معنا هنا سيفان.
1: فأجابهم:
0: كفى.
1: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
0: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
0: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق، فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
0: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
1: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
0: أبي قبلة يا يهوذا، تسلم ابن الإنسان؟
1: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
2: أنا أضرب بالسيف يا رب.
1: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
0: كفى، لا تزيدوا.
1: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
0: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي. والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
1: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم. فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
3: وهذا الرجل كان مع يسوع.
1: فأنكر قال:
2: أنا لا أعرفه يا امرأة.
1: وبعد قليل رآه رجل فقال:
4: وأنت منهم.
1: فأجابه بطرس:
2: كلا يا رجل.
1: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
5: وهذا حقا كان معه، لأنه من الجليل.
1: فأجابه بطرس:
2: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
1: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
0: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
6: من ضربك؟
7: تنبأ.
1: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
8: إن كنت المسيح فقل لنا.
1: فأجابهم:
0: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
8: أأنت ابن الله؟
1: فأجابهم:
0: أنتم تقولون إني أنا هو.
1: فقالوا:
8: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.
9: ليك لازم أرن على راديو سمر.

الدينونة. الدينونة كلمة مهمة، ويجب أن تكون حاضرة في أذهاننا دائما، لأنها تختص بالله، فالله هو الديان. لذلك تكون الدينونة هي من حق الله وحده، فهو ديان كل الأرض الذي سيحاسب الجميع، كل واحد حسب أعماله. ومن هذا التعريف نفهم أن دينونة الله هي عادلة، وعدالتها مطلقة وليست اعتباطية. ومن المهم أيضا التركيز على أن دينونة الله هي مزيج من العدل والرحمة. وقد يلتبس على البعض فهم ومعنى الدينونة، فيركزون على عنصر واحد من عناصرها، العدل أو الرحمة. فالبعض ينظر إلى دينونة الله العادلة فيخاف من الله، ويعيش في حالة رعب دائم، وينظر إلى كل الأحداث المؤسفة التي تحدث له على أنها عقاب الله. فالله في نظره الجلاد الذي ينتظر وقوع الخطأ ليعاقبه في الحال وبشدة. والبعض الآخر ينظر إلى دينونة الله الرحيمة فلا يهتم، فالله في نظره غفور رحيم، فيعيش الإنسان على هواه معتقدا أنه يقدر أن يقوم بأعمال صالحة أو بزيارة أماكن يعتبرها مقدسة للتكفير عن ذنوبه في نهاية أيامه، مفكرا بأن الله سيقبل منه هذه الأعمال وسيغفر له. وفي كلتا الحالتين يكون الإنسان خاطئا تماما في فكره. فكيف نفهم إذن موضوع الدينونة لتكون لنا نظرة صحيحة عنها؟ الكتاب المقدس يعطي لنا صورة موضوعية، فيقول إن الله عادل، وفي عدله سيعاقب الناس على الذنوب والخطايا التي ارتكبوها، ولكنه أيضا إله محب يحب البشر ولا يريد أن يهلك أحد. ولكي يتوافق عدل الله مع رحمته، جاء يسوع المسيح الله المتجسد إلى الأرض. فيقول الإنجيل إن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم، بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذا في الإنجيل بحسب يوحنا والإصحاح الثالث والأعداد 17 و18. فهنيئا لمن آمن بالمسيح، فقد خلص من الدينونة وانتقل من الموت والعذاب الأبدي إلى جنة الله وسمائه في النعيم الأبدي.

0: الثاني.
1: وبعد 14 سنة صعدت ثانية إلى أورشليم مع برنابة، وأخذت معي تيتوس، وكان صعود إليها بوحي، وعرضت على كبار المؤمنين دون غيرهم البشارة التي أعلنها بين الأمم، لئلا يكون سعي في الماضي والحاضر باطلاً. فما أجبر رفيق تيتوس وهو يوناني على الاختتان، مع أن إخوة دخلاء كذابين دسوا أنفسهم بيننا ليتجسسوا الحرية التي لنا في المسيح يسوع فيستعبدونه، وما استسلمنا لهم خاضعين ولو لحظة حتى نحافظ على صحة البشارة كما عرفتموها. أما الذين كانوا يعتبرون من كبار المؤمنين، ولا فرق عندي ما كانت عليه مكانتهم، لأن الله لا يحاب أحدا، فما أضاف شيئا، بل رأوا أن الله عهد إلي في تبشير غير اليهود كما عهد إلى بطرس في تبشير اليهود، لأن الذي جعل بطرس رسولا لليهود جعلني أنا رسولا لغير اليهود. ولما عرف يعقوب وبطرس ويوحنا وهم بمكانة عمداء الكنيسة ما وهبني الله من نعمة، مدوا إلي وإلى برنابا يمين الاتفاق على أن نتوجه نحن إلى غير اليهود وهم إلى اليهود، وكل ما طلبوه منا أن نتذكر الفقراء، وهذا ما بذلت في سبيله كل جهد. وعندما جاء بطرس إلى أنطاكيا قاومته وجها لوجه، لأنه كان يستحق اللوم. فقبل أن يجيء قوم من عند يعقوب كان بطرس يأكل مع غير اليهود، فلما وصلوا تجنبهم وانفصل عنهم خوفا من دعاة الختان، وجاراه سائر اليهود في ريائه، حتى إن برنابا نفسه انقاد إلى ريائهم. فلما رأيت أنهم لا يسيرون سيرة مستقيمة مع حقيقة البشارة، قلت لبطرس بمحضر منهم كلهم: إذا كنت أنت اليهودي تعيش كغير اليهود لا كاليهود، فكيف تلزم غير اليهود أن يعيشوا كاليهود؟ نحن يهود بالولادة، لا من الأمم الخاطئين كما يقال لهم، ولكننا نعرف أن الله لا يبرر الإنسان لأنه يعمل بأحكام الشريعة، بل لأنه يؤمن بيسوع المسيح، ولذلك آمنا بالمسيح يسوع ليبررنا الإيمان بالمسيح لا العمل بأحكام الشريعة، فالإنسان لا يتبرر لعمله بأحكام الشريعة. فإن كنا ونحن نسعى إلى التبرر في المسيح وجدنا أيضا من الخاطئين، فهل يعني هذا أن المسيح يعمل للخطيئة؟ كلا، ولكني إذا عدت إلى بناء ما هدمته جعلت من نفسي مخالفا للشريعة، لأني بالشريعة مت عن الشريعة لأحيا لله. مع المسيح صلبت، فما أنا أحيا بعد، بل المسيح يحيا في. وإذا كنت أحيا الآن في الجسد، فحياتي هي في الإيمان بابن الله الذي أحبني وضحى بنفسه من أجلي، فكيف أكفر بنعمة الله؟ ولو كان الإنسان يتبرر بالشريعة لكان موت المسيح عبثاً.

0: مبارك اسم الرب.
1: راديو سما لون أيامك.
2: أتو أفسس الأصحاح الأول.
3: من بولس رسول المسيح يسوع بمشيئة الله إلى الإخوة القديسين الذين في أفسس المؤمنين في المسيح يسوع، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح. تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، باركنا في المسيح كل بركة روحية في السماوات، فاختارنا فيه قبل إنشاء العالم لنكون عنده قديسين بلا لوم في المحبة، وقضى بسابق تدبيره أن يتبنانا بيسوع المسيح على ما ارتضى وشاء لحمد نعمته المجيدة التي أنعم بها علينا في ابنه الحبيب، فكان لنا فيه الفداء بدمه أي غفران الخطايا على مقدار غنى نعمته التي أفاضها علينا بكل ما فيها من حكمة وفهم، فكشف لنا سر مشيئته التي ارتضى في نفسه أن يحققها، أي التدبير الذي يتممه عندما تكتمل الأزمنة فيجمع في المسيح كل شيء في السماوات وفي الأرض. وفيه قضى الله بسابق تدبيره، وهو الذي يفعل كل شيء على ما ترضى مشيئته، أن يختارنا لنسبح بمجده نحن الذين جعلوا رجاءهم من قديم الزمان في المسيح. وفيه أنتم أيضا حين سمعتم كلام الحق أي بشارة خلاصكم وآمنتم، ختمتم بالروح القدس الموعود وهو عربون ميراثنا إلى أن يفتدي الله خاصته للتسبيح بمجده. لذلك ما إن سمعت بإيمانكم بالرب يسوع وبمحبتكم لجميع الإخوة القديسين حتى أخذت أشكر الله بلا انقطاع لأجلكم وأذكركم في صلواتي، وأطلب من إله ربنا يسوع المسيح الآب المجيد أن يهب لكم روح حكمة يكشف لكم عنه لتعرفوه حق المعرفة، وأن ينير بصائر قلوبكم لتدركوا إلى أي رجاء دعاكم وأي كنوز مجد جعلها لكم ميراثا بين القديسين، وأي قوة عظيمة فائقة تعمل لأجلنا نحن المؤمنين، وهي قدرة الله الجبارة التي أظهرها في المسيح حين أقامه من بين الأموات وأجلسه إلى يمينه في السماوات فوق كل رئاسة وسلطان وقوة وسيادة وفوق كل اسم يسمى، لا في هذا الدهر فقط بل في الدهر الآتي أيضا، وجعل كل شيء تحت قدميه ورفعه فوق كل شيء رأسا للكنيسة التي هي جسده وملؤه، وهو الذي يملأ كل شيء في كل شيء.

0: مليان بأحلام وأشواق جوايا مغروسة في الأعماق، أحلام موجهة نظرتها للأفاق، مش أماني ولا أوهام هفضل بيها أنا عشمان ولا شوف منها حقيقة تبان، لكنها جوايا أقوى من العيان، زاهية واضحة محبوسة في العظام، بتحرك كل الدوافع مستقوية في الإيمان. أحلام بتستعجلني وتفوقني لما بنام، أحلام بتدفعني بقوة لقدام، بتسكت صوت الفشل لما يعلى بغارات الأحزان. أحلام بالنسبة لي مستحيلة، والوصول ليها لو علي محتاج سكة طويلة، وما امتلكش قدامها غير إمكانيات قليلة، واللي مشجعني ليها روح الرب اللي بيحول القفر لجنة جميلة. مش هتتحقق لا بالقوة ولا بالقدرة، لكن بإيد الرب القديرة. أحلام مش ذاتية، محطوطة جوايا مش بإيدي، لكن مكتوبة بصوابع إلهي حسب المشيئة الإلهية، لمجد المسيح وامتداد ملكوته السماوية، وأنا فيها طوبى ليا لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا. لما الرب يحقق أحلامه على الأرض بيا.
1: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سمو.

في قلبي اقرعي يا طبول واجري يا أنهار من عيوني. فيسوع تعدى المعقول وفاق جدا ظنوني. أصرخ يا صوتي في الأعالي، نادي على سطوح البيوت، فيسوع أثمن آمالي يبقى أبدا ولا يموت. أصرخ في البديان والجبال وادهن رأسه بأفضل الزيوت. ها قد اخترت ملكي ملكا أبديا، وقد فكرت بالأمر تفكيرا مليا. بحبي زينت له تاجا عاجيا وسبحته بلساني ولساني أعجميا. يا كل شعوب الأرض هيا تعالي، اتركي من يدك كل الأموال واركضي للحضن الذي يدرى بحالي. استجيبي لنداء رب الكمال. يا أبكم اقرأ ما كتب على الجباه، ويا أعرج امشي بفخر وتباهي. ويا أصم اسمع الآن صوت إلهي. ارقصي يا أمواج البحر ودندن يا أيها القفر. تعالوا رنموا معا لحبيبي، حبيبنا آت عن قريبي. يسوع بدل العيش الرتيبي، ظهر ضعيفا وأحب للصليبي.

انت دلوقتي بتسمع اعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تسمعنا وقت الهوا تقدر تتابعنا كل يوم خميس من الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو 7.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: ومساء الخير عليكم كل مستمعينا، برحب بيكم كده وحلقة جديدة ووقت جديد معاكم ونهاية وبداية. زي ما احنا متعودين كده في برنامجنا انه احنا مع نهاية العمل الدرامي بنبدأ كده مع بعض بداية جديدة. خليكم معانا، هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان علشان نبدأ حلقتنا النهاردة. خليكم معانا.
2: انت دلوقتي بتسمع اعاده برنامج نهايه وبدايه.

وأهلا بيكم مرة تانية، وتعالوا كده نبدأ حلقتنا النهاردة. يعني قلت النهاردة نغير كده شكل المقدمة شوية، ونهاية وبداية معاكم سارة مايكل لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. والنهاردة للأمانة هنتكلم عن موضوع مهم قوي، ويمكن غريب كمان في نفس الوقت. الغريب في الموضوع أنه نهاية النهاردة هي نهاية حياة، لأنه في العمل الدرامي اللي هنحكي عنه النهاردة اللي حصل أنه هي بطلة العمل حياتها انتهت، بس مع نهاية حياتها بدأ تأثيرها، بدأت تبقى مؤثرة مع نهاية حياتها، بدأ تأثيرها. وده النهاردة اللي هنحكي عنه وهنتكلم عنه أكتر مع بعض. أنه فكرت قبل كده إزاي تعيش حياة مؤثرة؟ فكرت قبل كده هو أنت عايش ليه أصلا؟ يعني إيه هدف حياتك؟ أنت إيه اللي مخليك عايش ومكمل؟ إيه معنى حياتك؟ إيه هدف حياتك؟ والسؤال الأهم، علشان هترجعوا تقولوا لي إنه إحنا ليه يعني بنحكي في الحاجات دي وليه بنتكلم في الحاجات دي، إنه هو أنا ليه مهم أعرف هدف حياتي؟ يعني أنا ليه مهم أعرف أنا عايش ليه؟ ليه ده شيء مهم؟ ليه ده حاجة مهم إن أنا أعرفها؟ ليه مهم إن أنا أسأل نفسي السؤال ده؟ أسأل نفسي هو أنا عايش ليه؟ هو أنا موجود ليه في الحياة؟ هو أنا إزاي أعيش حياة مؤثرة؟ إزاي أعيش حياة اللي حواليا يبقوا مستفيدين منها؟ إزاي أعيش حياة اللي حواليا كلهم يبقوا فعلاً مش بس بيستفيدوا من حياتي، لكن هم بيتأثروا بحياتي. النهاردة العمل الدرامي اللي هنحكي عنه، هنحكي عن القصة بتاعته، مسلسل كان لسه بيتعرض من وقت قريب قوي، اسمه يا وردة على فل وياسمين. والحقيقة انه المسلسل ده او الحدوتة ديت خلتني اسأل نفسي الاسئلة دي، وطالما انا سألت نفسي فلازم اجيب الموضوع ده عشان انتوا كمان تسألوا نفسكم، وكلنا كده نسأل نفسنا مع بعض. إزاي أعيش حياة مؤثرة؟ إزاي أعيش حياة ليها معنى وليها هدف؟ والأهم من ده، هو أنت سألت نفسك قبل كده هو أنت إيه هدف حياتك؟ أو إيه المعنى من حياتك؟ إيه التأثير اللي أنت مقرر أنه أنا هسيبه للناس بعد ما أمشي؟ زي ما قلت لكم، نهاية العمل الدرامي كانت أنه البطلة ماتت، ولكن بموتها هي سابت تأثير كبير قوي، سواء بحياتها أو بموتها. تعالوا في البداية كده نفكر في كام سؤال. هو احنا ليه مش دايما بيجي على دماغنا السؤال بتاع انه هو انا عايش ليه؟ يمكن لانه احنا متعودين انه احنا بنعيش علشان نفسنا، بنعيش علشان يبقى معانا فلوس، بنعيش علشان نحقق مستقبل افضل، بنعيش علشان اتجوز وخلف واعمل عيلة ويبقى يعني مثلا بسافر من بلد لبلد علشان بدور على مستوى معيشي افضل ومستوى مادي افضل. فده اللي احنا عارفينه، ده اللي احنا متربيين عليه، وده اللي احنا اخدناه كده زي ما بيقولوا باي ديفولت، او كشيء مسلم بي انه انا عايش عشان الحاجات دي. فلما بتلاقي حد يسألك سؤال اللي هو انت عايش ليه، بتبدأ تتخض كده، اللي هو ايه ده؟ هو ده سؤال أساسا ينفع نسأله البعض؟ يعني إيه عايش ليه؟ عايش علشان عايش. لكن تعالوا النهاردة كل حد فينا اسأل نفسك، هو أنا عايش ليه؟ هل أنا الهدف من حياتي إن أنا أكل وأشرب وعيش كويس ومستواي المادي يبقى كويس وأنجح في دراستي وأتجوز وأخلف؟ هل ده الهدف من الحياة؟ طب ما كل الناس بيعملوا كده، كل الناس عايشين بيتجوزوا بيخلفوا بيعملوا عيلة وبيشتغلوا وبيجيبوا فلوس. هل ده المغزى من الحياة؟ هل ده هدف الحياة؟ النهاردة هنتكلم عن شخصيتين، دكتور طارق دكتور التحليل، وإلهام الكوافيرة البسيطة جدا، مستواها المادي بسيط جدا جدا جدا، زيها زي سيدات كتير قوي في مجتمعنا الشرقي ومجتمعاتنا العربية. هي عايشة بتربي ابنها كريم
بعد ما اتطلقت الحمد لله يعني من جوزها، وكانت حاسه انه يا اخيرا اتطلقت من زوجي بعد ما كان مبهدلها ومرمطها، وفي الاخر اتطلقت منه ومعاها ابنها بتربيه. وحياتها يمكن للوهله الاولى اول ما تشوف حياتها تقول يا ربي ايه الحياه البائسه دي. اما بقى دكتور طارق، دكتور تحاليل، عنده طموح في الحياه انه يعمل ماجستير ودكتوراه ويناقش رسالة الدكتوراه بتاعته، وبعد كده يطلع البعثة اللي هتسفره برا، فهيسافر برا وبقى عنده دخل كبير جدا، بيحقق أحلام والده ووالدته فيه. والده ووالدته نفسهم إن هو يسافر برا ويعمل يعني كارير حلو قوي برا ويبقى معاه فلوس، وبعد كده بقى يتجوز ويخلف و إلى آخره. لما تحط كده الحياتين جنب

0: الكوافيرة الهام حياة ملهاش معنى ولا ليها أي لازمة. ودي أول نقطة هقف عندها، لأنه إحنا أوقات كتير بنحكم على حياتنا أو حياة الآخرين حوالينا بأنه أنا حققت إيه، أنا إيه اللي أنا حققته، أنا إيه الفلوس اللي معايا، إيه المنصب اللي أنا وصلت له. بس مش هو ده اللي بيدي معنى للحياة، مش هو ده اللي بيدي قيمة للحياة. لأنه ياما ناس معاها فلوس، وياما ناس وصلت لمناصب عالية جدا في شغلها، لكن تيجي تسأله أنت حياتك مؤثرة في مين؟ يقولك يعني إيه السؤال ده؟ طب أنت إيه المعنى اللي أنت عايش علشانه؟ يقولك لا ما سألتش نفسي السؤال ده قبل كده. طب إيه هدفك في الحياة؟ لا ما أنا تمام يعني أنا وصلت لأهدافي. فهي دي الفكرة، أنه النهاردة جايين نغير دماغ الكتير مننا، جايين نغير طريقة تفكيرنا. يعني لما بقول غير دماغك معناها غير طريقة تفكيرك، جايين نغير طريقة تفكيرنا في أنه معنى الحياة وهدف الحياة وقيمتها مش أن أنا يكون معايا فلوس كتير، ولا أني أبقى بشتغل الشغلانة اللي أنا بحبها، ولا أني أبقى نجحت نجاحات عملية كبيرة أو نجحت نجاحات اجتماعية كبيرة. طب أمال معنى الحياة أنا بستمده منين؟ في جملة كده قريتها للأمانة أنا حتى مش متذكرة مين اللي قالها، أنه الإنسان طول الوقت بيعيش علشان معنى أكبر منه، بيعيش علشان حاجة أكبر منه، ولو ما لقيتش المعنى ده، ولو ما لقيتش المعنى اللي أكبر منك إنك تعيش علشانه، بتحس طول الوقت إن حياتك ملهاش لازمة وملهاش معنى. عشان كده النهاردة هنخرج فاصل ونرجع مرة كمان. قبل ما نخرج فاصل كده فكر، يا ترى أنت عايش ليه؟ يمكن تكون ما سألتش نفسك السؤال ده قبل كده، بس فرصة النهاردة إنك تسأله لنفسك، أنت عايش ليه؟ لحد فين شايف إنه حياتك ليها قيمة؟ طب يا ترى حياتك بتستمد القيمة والمعنى من إيه؟ إيه الهدف اللي أكبر منك، وإيه المعنى اللي أكبر منك اللي أنت عايش علشانه؟ والسؤال الأهم طبعا العمر الطويل لكل الناس اللي بيسمعوني، لكن السؤال الأهم، يا ترى لو أنت فارقت الحياة الناس هتفتكرك بإيه؟ ولا يمكن الناس ما تفتكركش أصلا؟ قبل ما نخرج فاصل عايزة أفكرنا كده أنه تقدروا كده تسمعوني من خلال لايف الفيسبوك، ومن خلال الابليكيشن بتاعنا ابليكيشن راديو سما. وكمان الحاجة بقى الجديدة والمهمة، ويعني يمكن أنا عارفة أنه برامج كتير يعني نوهوا عنها، أنه كمان تقدروا تسمعونا على الساتلايت. يعني لو أنت عندك ساتلايت تقدر تكون بتشغل التلفزيون وتسمعنا على تردد 11304 على 27500 رأسي فيرتيكال. تقدروا تسمعوا قناتنا قناة راديو سما على الساتلايت على نايل سات ويوتل سات على 11354 11354 على 27500 فيرتيكال أو رأسي على النايل سات واليوتل سات. تعالوا كده نخرج فاصل ونرجع مرة كمان ونشوف يا ترى دكتور طارق وإلهام الكوافيرة الغلبانة الفقيرة إزاي بيتقابلوا، وإزاي فجأة كل حد فيهم بيفكر كده في حياته بشكل مختلف. تعالوا نخرج فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. أنا معاكم لحد الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. تقدروا كمان تبعتولي كل تعليقاتكم على لايف الفيسبوك، وكمان رسائلكم على الواتساب على رقمنا 00357995533302. هنخرج فاصل كده ونرجع مرة كمان، خليكم معانا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية.
1: انت دلوقتي

0: ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة من نهاية وبداية ومسلسل يا وردة على فل وياسمين. ويمكن أمانة المسلسل يعني بغض النظر عن القصة اللي فيه ويمكن هي قصة شوية تحسها خيالية يعني أنه جاية لكم في الكلام يعني، لكن الخيالية في الموضوع أنه إزاي الفرق المستوى الاجتماعي الرهيب يعني ما بين الدكتور اللي هو دكتور التحاليل الغني اللي معاه فلوس والكوافيرة الغلبانة اللي يعني اللي هي بتحاول تجري على أكل عيشها والكلام ده كله يعني. يعني طبعا ان هو المسلسل يمكن ناس كتير اخدته من حتة ان هو قصة حب والكلام ده كله، لكن تعرفين ان احنا في حلقاتنا بنبص بصة مختلفة تماما، يعني بيبقى عندنا دايما تصور مختلف للموضوع تماما. فالنهاردة زي ما قلت لكم عندنا حياتين، حياة دكتور تحاليل معاه فلوس غني كل اللي بيعمله انه عايش علشان نفسه بس، وده كتير مننا بنعمله، حياة إلهام الكوافيرة الغلبانة اللي بتربي ابنها لكن هي مش عايشة علشان نفسها. وده اللي كان غريب في الموضوع ان هي مركزة قوي مع مامتها وبتحاول ان هي طول الوقت تعيش مامتها عيشة كويسة، تجيب لمامتها الدواء، مركزة مع اختها اللي عايشة في دبي، مركزة مع كل الناس اللي حواليها وكأنها طول الوقت عايزة تعمل حاجة علشانهم. طبعا دكتور طارق الناحية التانية بقى من الكوكب يعني عايش بقى حياته هو فقط. قبل ما نكمل كلامنا مصطفى كده بيقول مساء الخير، مساء الفل يا مصطفى، مبسوطة بوجودك معانا النهاردة ويمكن أول مرة تحضر معانا البرنامج. احنا برنامجنا اسمه نهاية وبداية، يعني بنبدأ حلقتنا من نهاية العمل الدرامي اللي هنحكي عنه، والنهاردة بنتكلم عن مسلسل يا وردة على فل وياسمين. ولو ما شفتش المسلسل بيتكلم عن دكتور تحاليل شهير معاه فلوس وكل هدف حياته انه ياخد الدكتوراه ويبقى دكتور تحاليل شاطر وبس، يعني هو ده سقف الأهداف بتاعته. لكن كمان على الناحية التانية اللي هي الكوافيرة الغلبانة المطلقة اللي بتربي ابنها كريم، لكن عايزة تأثر في حياة اللي حواليها، عايزة تسيب ذكرى حلوة، عايزة حياتها تبقى ليها معنى أكبر وهدف أكبر من مجرد بس إن هي تربي ابنها وتجري على أكل عيشها وخلاص. في مرة من المرات إلهام كانت رايحة علشان تعمل شعر وميك اب لواحدة من الزباين، فلقت نفسها بيغمى عليها وتعبانة جداً، راحت معمل التحاليل اللي فيه الدكتور علشان تحلل وتشوف هي ليه اغمى عليها وليه تعبت بالشكل ده. فبيطلع عندها كانسر في الدم، لوكيميا مرحلة الرابعة، وانه قدامها بالكتير قوي 6 شهور وتفارق الحياة. مين اللي بيعرف نتيجة التحاليل؟ دكتور طارق. وكمان بيحصل كده موقف كوميدي لطيف، يعني انه التليفون بتاعها بيتبدل مع التليفون بتاع دكتور طارق اللي هو دكتور التحاليل، وبياخد تليفونها وهي بتاخد تليفونه وبيقعدوا يكلموا بعض، طب هقابلك فين، هتقابليني فين، هقابلك هنا، وبيفضل كده علشان ياخد التليفون بتاعه. بس وهو عمال يدور عليه علشان يديها التليفون بتاعها، للحظة كده بص على حياتها. طبعا في الأول كانت بالنسبة له حياتها بائسة جدا، حياة مزرية ما معهاش فلوس، عايشة في منطقة صعبة جدا، منطقة من العشوائيات تحت خط الفقر، متطلقة وطلقها بلطجي وبيحاول يجري وراها علشان ياخد ابنه منها، بتربي ابنها لوحدها، ابنها في مدرسة حكومة فيها يعني 90 ولد في الفصل. للوهلة الأولى دكتور طارق حس انه ايه الحياة المزدرية دي، ايه الحياة البائسة دي. بس بدأ فجأة يشوف انه هي بتساعد مامتها، بتجري وتحاول تجمع فلوس قد ما تقدر علشان تجيب الدواء لمامتها، ما كملتش تعليمها علشان اختها الاصغر منها تكمل تعليمها وتشتغل في شغلانة كويسة جدا في دبي. لقى انه هي بالرغم ان هي فعلا فعلا مش لاقيه تاكل وبتروح عند السوبر ماركت تقعد تشتري منه حاجات وتقول له على النوتة على النوتة، يعني لو يعني مش هدفع لك دلوقتي هدفع لك بعدين، يعني حين ميسرة زي ما بيقولوا كده، الا انه هي ممكن تروح تعمل ميك اب وشعر لمثلا عشرات العرايس اللي هم من ملجأ الايتام علشان يعملوا فرحهم في الاستاد وتعمل ده ببلاش. فبدأ دكتور طارق يشوف حياة مختلفة، منظور مختلف للحياة. وعايزة أقف هنا شوية. فاكرين في بداية حلقتنا وأنا بقول لكم إنه إحنا تربينا على إنه نعيش علشان نفسنا. تربيت وتربيتي على إنه عيش يا ابني علشان نفسك، عيش يا بنتي علشان نفسك. أهم حاجة مصلحتك، مصلحتك أولا. أهم حاجة إنك تنجح، يبقى معاك فلوس، تشتغل في شركة كويسة، تشتغل في مكان كويس. ده اللي تربينا عليه. هل معنى كده إن الطموح غلط؟ أكيد لا. الطموح شيء حلو جدا وشيء جميل جدا، محدش بيقول أبدا أبدا إن الطموح حاجة غلط. بس أنا هل فارق معايا نفسي والآخرين، ولا فارق معايا نفسي وبس؟ خليك طموح في حياتك، وخليك طموح إنك تعيش حياة أفضل وتعيش حياة أحسن. بس هل ده هو الهدف؟ هل ده هو اللي بيدي حياتي قيمة؟ هل ده هو معنى حياتي؟ لو كانت إجابتك آه، هنا أنت محتاج تراجع نفسك. ليه؟ طيب هقول لكم دلوقتي. أنت مثلا كان نفسك يبقى معاك فلوس كتير، وفعلا بقى معاك فلوس كتير. كان نفسك تشتغل شغلانة معينة مثلا في مكان معين، وفعلا اشتغلت الشغلانة دي. كان نفسك مثلا أن أنت تسافر، طب وسافرت، طب وبعدين؟ وبعدين ايه اللي انت تاني هتعيش له؟ لو انت كنت حاطط شوية اهداف انت عايش علشانها، وتربيت انه انت عايش عشان تحقق الشوية حاجات دول، وبالفعل حققتهم، وبعدين؟ وبعدين خلاص انا وصلت كده للآخر، وبعدين ايه المعنى اللي انا عايش علشانه؟ هل قيمة الحياة في ان انا اعيش غني ومعايا فلوس؟ هل قيمة الحياة ان انا طول الوقت اغير العربية بتاعتي واجيب احدث موديل؟ هل قيمة الحياة في ان انا مثلا، يعني هتكلم عن الامهات، هل قيمة الحياة في ان انا ولادي يبقوا اشطر ولاد في الدنيا ويبقوا بيطلعوا الاوائل، ولما اقعد كده مع الماميز الموجودين اقول لهم انا ولادي الاوائل على فكرة؟ هل هي دي قيمة الحياة؟ هل هو ده المعنى والهدف اللي أنا عايش علشانه؟ قبل ما نكمل كلامنا، مصطفى كده بيقول فعلا إحنا تربينا على الأنا وتحقيق أهداف الذات فقط، ونسينا الآخرين. بشكرك جدا يا مصطفى، وحقيقي كلامك يعني حقيقي قوي قوي قوي. وأنا واحدة من الناس اللي قعدت فترة طويلة من حياتي أنا عايشة علشان أنا أحقق أهدافي وأنا أحقق اللي أنا عاوزاه. بس وصلت المرحلة إنه طب وبعدين؟ طب يعني وبعدين؟ ماشي اشتغلت وعملت اللي أنا كان نفسي فيه وبشتغل اللي أنا بحبه، أيوة، وبعدين؟ وبعدين هل الحياة اللي أنا بعيشها علشان نفسي، هل هي حياة تستاهل إنها تتعش؟ هل هي حياة تستحق أن تعيش؟ يعني يمكن كان فارق معايا قوي انه على الرغم فعلا من ان الهام الكوافيرة بجد حياتها صعبة قوي، وفعلا ما معهاش قوت يومها، ما معهاش حتى الفلوس اللي تجيب بيها المتطلبات الأساسية ليها والوالدتها والابنها، إلا انها فارق معاها تبسط الآخرين. حتى مامتها لما قعدت تقول لها يا بنتي هو انت لا يا تاكلي، انت رايحه تعملي ميك اب وشعر لميت عروسه ولا مش عارف كم عروسه في الاستاد ببلاش، يا شيخه انت لا يا تاكلي، فكري في نفسك وفكري في ابنك، مالك انت ومال الناس التانيين الغلابه؟ طب ما انت غلبانه. فبدات الهام تقول لها لا انا هبسطهم، انا يكفيني ان انا اشوف العرايس دول مبسوطين بان انا عملت لهم ميك اب وشعر زيهم زي اي عرايس تانيين، بس هم ما معهمش فلوس يعملوا ده لنفسه. انك تعيش لمعنى اكبر، انك تعيش لهدف اكبر من ذاتك، هو ده اللي بيدي لحياتك معنى. طارق كان دايما اخته تنتقده وتقول له ايوه انت مفرقش معاك غير نفسك، انت اناني قوي. فكان يقول لها انا اناني؟ ايه ده، إيه انت غيرانه مني؟ حد لما طارق لقى الهام وقابلها وعرف ان هي عندها الكانسر، كانسر في الدم، لوكيميا في المرحله الرابعه، وان يعني مرض في مرحلة متأخرة جدا، وبدأ يفكر انه هنا بقى بدأ جواه صراع. هو شخص متربي على الأنا، بدأ يبقى جواه صراع، انا مالي اول حاجة، انا مالي، ما تعي ولا تموت ولا انا مالي، انا مالي، انا دكتور تحاليل ودي واحدة جات عندي تعمل تحليل وطلع عندها كانسر، انا مالي، انا ماليش دعوة. دي اول حاجة بدأ يقولها لنفسه. الحاجة التانية انه بس اكيد اكيد الست دي اتحطت في طريقي مش صدفة، اكيد التحاليل دي ما وقعتش في ايدي صدفة، اكيد ربنا ليه هدف، واكيد ربنا حط الست دي في طريقي علشان سبب. وبدأ جواه الصراع بتاع انه انا اهم حاجة عندي المنحة بتاعتي، واني اناقش الدكتورة بسرعة علشان اسافر برا، دي اهم حاجة عندي. انا لو قررت ان انا اهتم بالهام وبمرضها، انا كده الحلم بتاعي هيتعطل، انا كده الحاجة اللي نفسي فيها ممكن ما تحصلش، ممكن ما اعرفش اسافر برا. وبدأ الصراع جواه يبقى كبير جدا. والحقيقة وانا بتفرج على المسلسل جي جوايا السؤال ده أنا شخصيا، ونفسي كمان أسيب السؤال ده مع كل حد فينا. لما بتتحط في اختيار ما بين إنك تختار نفسك وما بين إنك تختار الآخرين، مساعدة الآخرين، يا ترى هتختار مين؟ لو اخترت نفسك حدش هيلومك. ليه؟ لأنه ناس كتير بتقول المنطقي إنه لو أنا مصلحتي ومصلحة الآخر ده في كفة وده في كفة، أنا هختار مصلحتي أكيد. لو اخترت مصلحتك ما أعتقدش أن حد هيلومك. بس هل ممكن تختار مصلحة الآخرين؟ طب إيه اللي خليك تختار مصلحة الآخرين؟ أعتقد اللي هيخليك تختار مصلحة الآخرين أنك بتسأل نفسك السؤال ده كتير، اللي هو سؤال حلقتنا النهاردة، أنا عايش ليه؟ أنا عايش لي، هل أنا عايش علشان أكل ونام وأجيب فلوس واشتغل وحقق أحلامي وطموحاتي، ولا أنا عايش علشان هدف أكبر؟ يمكن وأنا بحضر الحلقة النهاردة كان جوايا السؤال ده، وكان جوايا كده جملة إنه هل أنت ممكن تكون سبب ربنا يستخدمه في حياة شخص علشان يخفف ألمه؟ هل أنت ممكن تكون في يوم من الأيام سبب ربنا يستخدمه علشان يبسط بيه حد؟ هل أنت ممكن تكون سبب في يوم من الأيام ربنا يستخدمه علشان تعرف حد الطريق وترشده للنور؟ الحقيقة أنه أنت ممكن تكون ده، بس عمرك ما هتبقى الشخص ده لو انت عايش لنفسك وبس. وبرضو هرجع واقول مش معنى كده ان الطموح غلط، بالعكس كلنا اكيد عندنا طموح ان احنا نعيش افضل ونعيش احسن، بس الكارثة انه لو ده هدف الحياة. بعد ما طارق عاش في صراع ايام، قرر انه انا هساعد الهام، وراح لدكتور بتاع اورام وراله التحاليل. دكتور الأورام قال له فعلا تجايب لي واحدة منتهية، تجايب لي واحدة احنا بنتكلم في شهور في حياتها، 3-4 شهور بالكتير، يعني لو ربنا بيحبها 6 شهور وتموت. فانت عايز تعمل ايه يا دكتور طارق؟ انت عايز تعمل ايه؟ فقال له انا عايز اساعدها. فقال له طيب هتساعدها؟ هتقدر تستحمل انك تساعدها؟ هتقدر فعلا تساعدها؟ هتقدر تكون موجود جنبها؟ لانه ده ليه تمن وليه تكلفة، والتمن والتكلفة لما بطلع بره نفسي وبساعد الاخر، لما بطلع بره التركيز على حياتي واركز على حياة الاخرين، بيبقى ليه تمن انه ممكن ما حققش في حياتي اللي أنا عايزه. ممكن أحلامي تتأخر شوية، ممكن أحلامي تتأجل شوية، فهل أنا قادر أدفع التكلفة دي؟ وهنا بدأ دكتور الأورام يقول له: يا دكتور طارق، أنت قادر تدفع التكلفة دي؟ قال له: أنا مش عايز أقول لها أن هي عندها سرطان في الدم، أنا مش هقدر أقول لها أن هي عندها لوكيميا في المرحلة الرابعة، أنا مش هقدر أعمل ده. فقال له: خلاص ما فيش مشكلة، ما تعملش ده. في أسر كتير مش بيصرحوا يعني زويهم بأنه عندهم سرطان، بس بيفضلوا جنبهم. فأنت معنى كده أنت محتاج أنك تفضل جنبها. بدأ دكتور طارق يجيب لها الأدوية على حسابه، وكل الفلوس اللي كان مخليها علشان مصاريف الدكتوراه بتاعته ومصاريف سفره، بدأ يقول: يعني هو أنا ممكن أعوض الفلوس دي، بس دي واحدة أنا بنقذ حياتها، أنا بنقذ حياتها من الموت، فأنا هصرف الفلوس دي. بدأ يصرف الفلوس علشان تعمل تحاليل أكتر، ويصرف الفلوس علشان يجيب لها أدوية، وخب عليها تماما أن هي عندها سرطان في الدم، وقعد يقول لها: أنت عندك أنيميا ومش عارف إيه. والفكرة أنه دكتور طارق أول مرة يحس أنه هو عايش، أول مرة يحس أن حياته ليها معنى، لأنه مش عايش علشان نفسه، هو عايش علشان ينقذ روح إنسانة يمكن يعرف ينقذها يمكن ما يعرفش، بس حتى لو ما أنقذهاش، حتى لو ما عرفش ينقذها، بس على الأقل حياته بقى ليها معنى، حياته بقى ليها قيمة. قبل ما نكمل كلامنا، بوبا أشرف كده بتقول: سؤال صعب جدا يا سارة، في أوقات مش هينفع أختار نفسي بما لا يتعارض مع مصلحة الآخرين، وده هيجي من علاقتي بربنا. ممكن ربنا أوقات يقول لي: وسعي طريق لغيرك. دي بتبقى صعبة قوي قوي قوي يا بوبا، وسعي طريق لغيرك. وأوقات هيكون: سيبي مكانك لفلان. يا دي أصعب بكتير، وده بالفعل بيحصل. المهم يكون هدفك وانت بتختار انك ما تظلمش نفسك ولا الاخر، لان اوقات كتير هتعلم اتخلى عن حاجات علشان اللي حواليا يكونوا سعدة. وده مش دعوة كل مرة اني افضل الاخر وما اشوفش نفسي، لكن التوازن والحكمة اللي بناخدها من الله هتساعدنا نعرف نعمل كده. بشكرك جدا جدا جدا يا بوبا، وحقيقي يعني وانتي بتقولي كده انه اوقات ربنا هيوجهني ويرشدني انه مش لازم تعمل الحاجة دي لنفسك دلوقتي، اهتم بفلان، اهتم بفلانة. ليه؟ لانه زي ما قلت انت ممكن تكون سبب في اسعاد شخص، ممكن تكون سبب في انقاذ حياة شخص، ممكن تكون سبب في انك تعرف شخص الطريق، ممكن تكون سبب في انه شخص عايش عمره كله في ظلمة انت تاخد بايده وتخرجه للنور. هل عندك استعداد النهاردة تدعي كده ربنا وتبص للسماء وتقول: يا رب انا عايز اعيش حياة ليها معنى، عايز اعيش حياة ليها قيمة، حياة مش بتلف وتدور حواليا، وهي دي الحياة اللي ليها معنى. أول حاجة من مواصفات الحياة اللي ليها هدف ومعنى وقيمة كبيرة، هي مش حياة بتلف وتدور حوالين ذاتي، حياة أنا فيها مش اللي في المحور، مش اللي في المركز، لكن حياة مين اللي في المركز؟ ده اللي هنعرفه. بس خلينا كده نخرج فاصل ونرجع مرة كمان، خليكم معايا وحلقتنا النهاردة من نهاية وبداية. خلينا النهاردة نفكر في السؤال ده، لأنه حقيقي أنا شخصيا وأنا عمالة بتفرج على المسلسل دماغي يعني لفت، وبدأت أسأل نفسي أسئلة كتير قوي، وبدأت يمكن أوقات يعني أنا شخصيا وأكيد ناس كتير منكم أوقات كتير بنتخلى عن حاجات علشان الآخر وبنزعل قوي، وبيصعب علينا نفسنا وبناخد على خاطرنا لانه الاخر ما قدرش او الاخر ما اخدش باله او يمكن ده عطلني شويه يعني يمكن وبوبا يعني بتقول لنا كده الكلام يعني اوقات انه انا بوسع لفلان بمعنى ايه؟ بمعنى انه مثلا يبقى نفسي قوي قوي قوي في المنصب الفلاني في الشركه اللي انا فيها ولاقي كده من جوايا وقيس كأن كده صوت جوايا في روحي بيقول لي انه ده مش مكانك دلوقتي سيب المكان ده للشخص الفلاني لانه ده هو المكان ده هو في احتياج اليه دلوقتي. فقد ايه بتوجع وقد ايه بتضايق اوقات احس انه انا يا رب انا عشت حياتي كلها علشان الناس بس انا حاسس ان انا متضايق لانه يمكن ما شافوش ده ويمكن ما قدروهوش. هنحكي اكتر وهنتكلم اكتر في موضوعنا النهارده وفكر كده وتعالوا شاركوني كده في تعليقات على لايف الفيسبوك او في رسائل على الواتساب على رقمنا 0035799553302. انت عايش ليه؟ ايه الحاجه اللي بتستمد منها معنى وقيمه لحياتك؟ وإيه الهدف اللي أنت بتسعى في حياتك إنك توصل له؟ كمان عايزة أفكرنا كلنا إنه تقدروا تتابعوني من خلال الساتلايت، تقدر تفتح التلفزيون وتتابعنا على النايل سات والياتل سات على تردد 11354 على تردد 27500 رأسي أو فيرتكال. تقدروا تكونوا بتتابعونا كمان على أبليكيشن راديو سما وتحملوا الأبليكيشن وأكيد طبعا على لايف الفيسبوك. نخرج فاصل ونرجع مرة كمان. الحقيقة الترنيمة الجاية أنا بحبها قوي قوي قوي، تعالوا كده نسمعها ونرجع مرة كمان. خليكم معنا.
1: انت دلوقتي بتسمع إعادة برنامج نهاية وبداية

ورجعت معاكم مرة كمان ولسه مكملين حلقتنا النهاردة ونهاية وبداية. وتعالوا النهاردة نتفق ان النهاردة هيكون نهاية للأنانية وبداية لحياة أنا مش المركز فيها. حياة مش بتلف وتدور حواليا أنا. ليه خطر ان أنا أعيش حياة أنا المركز فيها؟ الخطر الحقيقة انه هتلاقي نفسك يعني أكثر عرضة للإكتئاب أكثر عرضة للوحدة، لأنه أنت هتلاقي الناس بتبعد عنك، محدش بيحب يعيش مع شخص أناني، وهتلاقي نفسك أكثر عرضة لعدم الرضا، لأنه هتوصل لمرحلة أنت مش راضي عن أي حاجة، لأنه حاسس أنه أيوة بقى هو أنا عملت إيه. لأنه صديقتنا بوبا أشرف بتقول كده، متعة العطاء كمان بتخلينا نبقى سعدة، ودي بركة كبيرة بيعلمنا الكتاب المقدس مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. ده اللي بصدق فيه، السيد المسيح علمنا المعنى أقوى والهدف أعظم، ربنا يدينا نعيش بالحق والكلمة. بشكرك جدا جدا جدا يا بوبا، لأنه فعلا ده اللي كان جوايا قوي، إنه في متعة بتبقى فايتة الشخص اللي بيلف ويدور حوالين نفسه في الحياة، وانه ذاته هو محور الحياة اللي هو بيعيشها. بيفوتوا متعة اسمها متعة العطاء، متعة انك تدي بلا مقابل. صدقوني بجد في متعة، متعة انك تشوف الشخص اللي قدامك مبسوط وفرحان عشان انت سددت احتياج كان عنده، حتى لو احتياج بسيط. هقول لكم مثلا مثال بسيط جدا، يعني اوقات بما ان احنا دلوقتي في الصيف والجو حر جدا في كل الوطن العربي، يعني وانت حران وتعبان ومش قادر وريقك ناشف، وبعدين لو حد جه وانت داخل مثلا مكان ادالك كوبايه ميه، ادالك ازازه ميه ساقعه، انت بيبقى جواك ايه؟ او يعني ايه اول حاجه بيترسم على وشك؟ ابتسامه، انه حد سدد لك احتياج بسيط جدا اسمه العطش. ان انا عندي احتياج، ان انا عايز اشرب، انا عطشان، عندي احتياج للمية. فحد جه سدد لك احتياجك وداك ازازة مية ساقعة وكوباية مية ساقعة، انت انبسطت جدا. بس الشخص اللي قدم لك المية الساقعة انبسط اضعاف. ليه؟ لانه زي ما كنا بنقول في متعة في العطاء. كوباية المية مش هتكلفك حاجة، انت ممكن اساسا يعني يبقى الشخص اللي معدي عليك مثلا انت فاتح محل مثلا في الشارع وهو معدي عليك، وانت بالصدفة مثلا عندك ديسبنسر اللي هو بيبيع في مية ساعة عندك في المحل، فانت ما كلفكش ولا اي حاجة، ولا جهد ولا وقت ولا فلوس ولا اي حاجة، مجرد بس انت مليت الكوباية مية وديتها له، ما كلفكش حاجة، بس متعة كبيرة جدا. تخيلوا معايا بقى انه في ناس عندهم أنانية عالية جدا لدرجة ان هم حتى ما بيفكروش في انه ادي لحد كوباية مية. في ناس كده، طب هم وصلوا لكده من يوم وليلة؟ لا، لانه الأنانية عندنا كلنا بس بدرجات. في ناس جواهم أنانية بدرجة بس درجة قليلة وبيشتغلوا عليها، وده يمكن كنا لسه بنقوله انه واللي كانت صديقتنا بوبا بتقوله لنا، انه كل ما بقرب من ربنا اكتر كل ما بتعلم انه يعني مش مهم انا. ليه؟ لانه يعني ربنا بيهتم بيا وبياخد باله مني، مش مهم انا، مش لازم انا اللي تبقى الحياة كلها بتلف وتدور حوالي. لكن لما بتبعد عن ربنا الانانية جواك بتزيد. ليه؟ لانه عدم الامان بيزيد، وكل ما عدم الأمان زاد كل ما إحساسي بالأنا بتاعتي وذاتي وعايز أهتم بنفسي وأهتم بذاتي وأجيب لنفسي وأوفر لنفسي وأكنس فلوس وأشتغل شغلانة كويسة وأعمل مش عارف إيه وأسوي. ليه؟ لأن أنا حاسس بعدم أمان، لأن أنا بعيد عن ربنا. لكن كل ما بتقرب من ربنا كل ما بتحس بالأمان، تحس إنه مش لازم أفكر في ذاتي ومش لازم أفكر في نفسي، ده أنا ليا إله عظيم بيهتم بي. وعلشان كده لو انت فعلا عايز تعيش حياة ليها معنى وليها قيمة كبيرة، يبقى الحياة دي المركز بتاعها هو ربنا
مش انت ولا ذاتك. وده اللي فجأة طارق قرر انه يعيشه. طبعا لما بدأ يعيش الحياة دي اتنازل عن شوية حاجات، بس للأمانة اكتشف انه الحاجات دي ما كانتش يعني مهمة قوي بالدرجة اللي تخليه يعني عمال يجري ويروح ويجي علشانها. حس انه ايه مشكلة يعني ما الدكتورة بتاعتي تتأجل للسنة الجاية، انا لسه شاب وصغير، ايه المشكلة لما الفلوس بدل ما اصرفها دلوقتي علشان الدكتوراه اصرفها علشان انقذ حياة بني ادمة بسيطة غلبانة هي مش هتعرف تجيب الفلوس دي. وطارق بدأ يدرك انه مستمتع بالعطاء، هو مستمتع لما بيصرف فلوس على إلهام، هو مستمتع لما بيجيب لابنها آيس كريم، هو مستمتع لما بيساعدها ان هي تجيب الدواء وتعمل التحاليل، هو مستمتع. أدرك انه في متعة كبيرة في الحياة اسمها متعة العطاء، متعة الخروج برا الذات. طبعا للأسف إلهام حالتها بدأت تتدهور شوية بشوية، وللأسف ما قدرش ينقذها لأنه كانت محتاجة حد يتبرع لها بالنخاع، وللأسف الشديد إلهام ماتت. لكن بعد ما ماتت حياتها فضلت مؤثرة في كل الناس اللي حواليها. عشان كده الحياة القيمة هي مش بتبقى مرهونة بحياتك على الأرض. حياتك على الأرض مش هي بس اللي بتحدد انت مؤثر ولا لا، لأنه ممكن تبقى مش موجود بالجسد على الأرض، ممكن تبقى فعلا مش موجود بالجسد لكن انت مؤثر في الآخرين. انت بالنسبة للآخرين ما متش، انت بس انتقلت لمكان أفضل، لكن انت لسه تأثير حياتك قوي في حياة الآخرين، لأنك عشت حياة ليها قيمة، حياة ليها معنى، حياة ليها هدف، والهدف بتاعها لسه مكمل حتى بعد ما انت ما بقتش موجود. عشان كده يمكن إلهام ما كانش معاها فلوس، يمكن على حد قولها يعني طول المسلسل كانت تقعد تقول انا ما شفتش يوم عدل في حياتي، فيمكن تكون فعلا ما شفتش يوم عدل في حياتها، يمكن تكون كانت عماله تشقى وتعافر وتروح وتيجي علشان خاطر ابنها وعلشان خاطر والدتها وعشان خاطر اختها، وتعمل ده وتعمل ده وتشتغل وتحاول تجيب فلوس عشان تجيب دواء لمامتها، وتحاول يعني حياة شقة جدا جدا جدا جدا، حياة بجد مليانة شقة، حياة مليانة عذاب وشقة، بس كانت بتنبسط قوي قوي لما تلاقي أختها ناجحة في دبي، كانت بتنبسط قوي لما تجيب لابنها حاجة ويقولها شكرا يا ماما، كانت بتنبسط لما بتعرف ان هي تسعد حد وتساعد حد، كانت بتنبسط جدا. عشان كده إلهام لما ماتت أثرت في حياة كل اللي حواليها، وأولهم دكتور طارق اللي كان عايش حياة بتلف وتدور حوالين ذاته ونفسه وبس. عشان كده النهاردة فرصة إنك تقعد مع نفسك وتسأل نفسك، هو أنا لو فرقت الحياة هسيب تأثير في اللي حواليا، ولا حتى أقرب الناس ليا يدوب يدوب هيفتكروا كان عايش معانا؟ يا ترى حاسس إن حياتك ليها قيمة؟ لو هتقيم حياتك النهاردة، طب هتقيمها على أي أساس؟ هتقيمها على إنه أنت حققت حاجات إيه في حياتك، حققت إنجازات إيه في حياتك، ولا هتقيمها إنه أنا أديت قد إيه، أديت قد إيه للآخرين، أديت إيه للناس اللي فعلا كانوا محتاجين؟ إيه الهدف اللي أنت عايش علشانه؟ هل هو هدف هينتهي
بنهاية حياتك ولا هدف هيكمل حتى وانت مش موجود بالجسد، لكن هيفضل مكمل حتى بعد ما تفارق الحياة. وحتى بعد ما إلهام ماتت، دكتور طارق وهو كده بيفتح برطمان العسل وبياكل عسل، افتكر انه ياه ده انا إلهام كانت مدياني برطمان العسل ده، حتى وهي مش معاها فلوس، بس قالت لي لا خد العسل ده لانه مش مغشوش، خده كله ده عسل مفيد. العطاء، ثقافة العطاء اللي بيدي حياتك قيمة، انه مش انت اللي تبقى في المركز لكن الله اللي يبقى في المركز. اللي بيدي حياتك قيمة انك تبقى عايش حياة العطاء مش حياة الاخذ، وحياة العطاء هي نتيجة ان ربنا هو المركز في حياتك مش انت المركز في حياتك. حياتك هيبقى ليها قيمة لما تعيش لمعنى أكبر منك، وتعيش لهدف ما ينتهيش بنهاية حياتك لكن يفضل مكمل حتى وانت مش عايش بالجسد. حياتك هيبقى ليها قيمة لما تبطل تفكير في نفسك وتفكر في الآخرين. مش معنى كده انك تنصحك وتيجي على نفسك، لا، لكن يبقى فيه توازن. حياتك هيبقى ليها قيمة لما تبطل بس تشوف نفسك لكن تشوف كمان انه في اخرين حواليك، ربنا خلقهم زي ما خلقك وبيحبهم زي ما بيحبك. حلقتنا النهاردة انتهت، لكن حقيقي كنت مبسوطة جدا جدا بوجودي معاكم. بفكركم تاني انه تقدروا تسمعوا راديو سما على الساتلايت، على التلفزيون. يلا بسرعة، لو دلوقتي انت قدام التلفزيون هات ريموت التلفزيون كده على نايل سات او اليتل سات، واظبط التردد على 11,354 على تردد 27,500 فيرتيكال او رأسي، علشان تكون بتسمعنا كمان على الساتلايت. و كمان تقدروا تكونوا بتحملوا أبليكيشن راديو سما من خلال الجوجل بلاي أو الأب ستور وتسمعونا من خلاله، وطبعا أكيد على لايف الفيسبوك. هنخرج لا خلاص مش هنخرج، إحنا خلاص هنسيبكم كده وتستمتعوا ببقية برامج وترانيم راديو سما. أشوفكم على خير إن شاء الله الخميس القادم الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة، وحلقة جديدة ومع نهاية عمل درامي هتبدأ حلقة جديدة من حلقاتنا. وأقول لكم مع السلامة.

كنا بنتابع إعادة برنامج نهاية وبداية. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم خميس الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما. كمان تقدر تسمع حلقتنا دي على ساوند كلاود ويب سايت راديو سما.

يا صباح الفل، يا صباح الجمال والياسمين، صباح الورد على اللي صاحي رايق وعلى اللي صاحي بس هو لسه برضه نايم. صباح سما على كل اللي سمعنا في اي حتة في الدنيا، صباح مختلف، يوم مميز ويوم جديد لكل اللي عايش حياة عادية بس جواه حكايات ومواقف تستاهل ان هي تتحكي. مساحة صغيرة من غير دوشة بس فيها كلمة حلوة وفكرة خفيفة وحكاية شبهنا نبدأ بيها يومنا. معاكم اندرو اشرف من صباح سما على راديو سما. متحمس قوي قوي قوي زي ما متعودين دايما ان احنا نبتدي حلقتنا برسالة ليك، رسالة ليكي ورسالة ليك بشكل شخصي تدينا امل وتفاؤل في يوم جديد، في اسبوع جديد، في وقت جديد بنبتدي بيومنا وبنبتدي باسبوعنا. لسه في بدايه الاسبوع ومتحمسين ان احنا نبتدي اليوم ده كده بكل نشاط وحماس وحيويه، وان احنا نبتدي اليوم ده بكل ما عندنا من طاقه. وخلونا نبتدي برسالة ليك ورسالة ليكي بشكل شخصي، رسالة دايما ليك انت، ليكي انت وانت بتسمعني في العربية، وانت بتسمعني وانت لسه صحي ولسه قاعد على السرير او بتشرب قهوتك او بتشرب الشاي بتاعك الصبح كده، ويا سلام لو كوبايه شاي بلبن كده حاجة تبقى تحفة لتحفة يعني. فتعالوا نبتدي برسالة ليك ورسالة ليكي انت بشكل شخصي. عارف ايه احلى حاجة في الحياة؟ إنها لسه بتفاجئنا. إحنا ساعات بنصحى الصبح ونقرر من بدري إن اليوم هيبقى وحش، يمكن لأننا صحينا متأخر، يمكن لأن النوم ما كانش كفاية، يمكن لأن أول حاجة شفناها كانت زحمة أو رسالة رخمة أو خبر ضايقنا، فنقول خلاص واضح إن اليوم ده مش هيعدي على خير. والغريب إن إحنا بنحكم على اليوم كامل من أول 5 دقايق فيه. تخيل كده لو فتحت أول صفحة في كتاب ما عجبتكش فتقول الكتاب كله وحش، أكيد لأ. ولو دخلت أول 5 دقايق فيلم وقلت أنا عرفت النهاية برضو ما ينفعش. طب ليه بنعمل كده مع أيامنا؟ ليه أول موقف يبقى هو اللي يقرر شكل اليوم بتاعنا؟ يمكن لأننا بشر ولأننا ساعات بنستعجل، بنستعجل نحكم، بنستعجل نزعل، بنستعجل نقلق، مع أن الحقيقة أن الجمل أو أن أجمل الحاجات في حياتنا في الغالب ما كانتش متخطط لها. فكر كده، كم مرة خرجت من البيت من غير أي توقع وفجأة قابلت شخص غير يومك كله، أو سمعت مكالمة رسمت ضحكة على وشك، أو حد قبلك بعتلك رسالة في توقيت كنت محتاجها جدا. يمكن حتى وانت ماشي في الشارع طفل ابتسملك، أو حد فتحلك الباب، أو شخص قالك كلمة حلوة وفضلت تأثر فيك طول اليوم. احنا ساعات بنستهين بالحاجات الصغيرة مع انها هي اللي بتعمل الايام الكبيرة. مرة واحد حكالي انه كان خارج من بيته متضايق جدا، اليوم كله بايظ، شغله متراكم، مواعيد متلخبطة، وهو ماشي واقف يجيب قهوة، الراجل اللي بيعمل قهوة بصله وبيضحك بيقوله وشك بيقول انك محتاج سكر زيادة النهاردة. ضحك، مجرد جملة بسيطة، لكن هو قال لي بعدها الغريب ان الجملة دي فكت حاجات جوايا، بدأت اضحك، واليوم اللي كنت متوقع انه يبقى اسوأ الايام خلص وهو بيشكر ربنا عليه، مش عشان كل المشاكل اختفت لكن عشان موده اتغير ونظرته اتغيرت. وساعات ده كل اللي احنا محتاجينه، مش ان الظروف كلها تتبدل لكن ان نقابل يقابلنا يبص ليها على الحاجات الناقصة، لدرجة اننا ساعات ما نشوفش الحاجات اللي موجودة. يعني يمكن تقعد ساعات متضايق من مكالمة واحدة وتنسى ان في 3 مكالمات قبلها كان كلها اخبار حلوة، ممكن كلمة سلبية تغطي على 10 كلمات حلوين، وده طبيعي. علماء النفس بيقولوا ان مخنا بيلاحظ الخطر اسرع من النعمة علشان يحافظ علينا، لكن المشكلة اننا اوقات بنعيش نفس الطريقة، نبقى قاعدين في مكان جميل ومش شايفين غير الحاجات الوحشة، مع ان الحياة عمرها ما كانت ابيض واسود. يمكن النهاردة في حاجات
عطلت بس يمكن في حاجات كتير مشيت كويس وانت ما اخدتش بالك، يمكن العربية عطلت بس وصلت بالسلامة، يمكن الاجتماع كان مرهق بس خلصت احسن مما كنت تتوقع، يمكن الخطة اتغيرت بس التغيير ده خلاك تقابل شخص ما كانش هيبقى الطريق اصلا. عشان كده بلاش تستعجل، استنى يمكن لسه في فصل ما كتبوش. انا بحب جدا الآية اللي بتقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج به. مش بتقول ان هذا هو اليوم اللي كله سهل، لكن هذا هو اليوم اللي مفهوش، ولا انه ده اليوم اللي مفهوش مشاكل، لكن بتقول ده اليوم اللي صنعه ربنا، وده معناه ان ربنا حاضر فيه، في الزحمة وفي الهدوء، في الضحك وفي الدموع، في المفاجآت اللي بتفرحنا، وأوقات حتى في الحاجات اللي مش بنفهمها أوقات كتير. عارف يمكن النهاردة وانت رايح الشغل أو جامعتك أو حتى وانت قاعد في البيت في حاجات كتير مستخبية، يمكن مكالمة، يمكن فرصة، يمكن مصلحة، يمكن صلاة، يمكن كنت حاجة فاكرها متأخرة. بس قول لنفسك دايما يمكن أحلى حاجة النهاردة لسه ما جاتش. صباح جميل عليكم، ربنا يفاجئ النهاردة، يفاجئك ويديك خبر ويوم جميل. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع تاني.

0: ليسانس لك ليسانس
1: تصنع العجائب أنت عظيم
0: صانع العجائب
1: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء
0: ولا يعصر عليك أمر
1: تستطيع كل شيء
2: يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب تستطيع كل شيء مبارك اسمك نهديك كل المجد كل الكرامة ننحني عند رجلك نتضع أمامك نعظم اسمك اسمك عظيم اسمك عظيم اسمك عظيم نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع نرفع اسمك فوق الجميع نرفع اسمك

0: قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ومستمتع جدا جدا جدا ان احنا النهاردة مع بعض. وتعالوا النهاردة موضوعنا لذيذ قوي قوي قوي بعنوان انت اخر واحد عرفت. يا ترى انت اخر واحد عرفت ايه؟ يا ترى ايه الحاجة الاخيرة اللي انت عرفتها وعرفت يا ترى ايه الاخير؟ وكلنا فاكرين ان احنا اكتر ناس عارفين نفسنا. ولو سألت اي حد مين اكتر شخص يعرفك غالبا هيقول انا. وده منطقي، انا اللي عايش مع نفسي وانا اللي عارف افكاري وانا اللي عارف مشاعري وانا اللي عارف اسراري. انا اكتر واحد بتعامل مع نفسي. وزي ما كنا بنتكلم قبل كده في حلقات فاتت، احنا كنا دايما بنقول ان انا طبيعي هبقى اكتر واحد عارف نفسي، فطبيعي جدا نحس ان محدش عارفنا اكتر من نفسنا. انا عارف نفسي، انا عارف طباعي، عارف اللي فيا. فلما حد بيقول لي انت اتغيرت، دايما بنرد ونقول انه لا طبعا انا ما اتغيرتش. ولما حد يقولك مثلا انت شكلك تعبان، لا لا لا يا عم انا كويس انا ما فيش حاجه. ولما حد يقولك في حاجه مضايقاك دايما بترد تقول لا لا لا ما فيش مش. بس خلي بالك انه مش اننا بنكذب، لكن لاننا فعلا مقتنعين ان احنا عارفين نفسنا. احنا دايما شايفين انه انا عارف نفسي، انا اكتر واحد عارف نفسي، اكتر واحد عارف اللي فيا. بس الواقع بيقول حاجة مختلفة. والغريب انه في مواقف كتير قوي قوي قوي الناس بتلاحظ حاجات فينا قبل ما احنا بنلاحظها، واوقات يفضلوا شايفينها شهور وايام ووقت كبير واحنا ولا على بالنا. اما تقول لابنها، يعني مثلا لما ام كده تقول لابنها انت بقيت عصبي، وصاحب مثلا يقول لصاحبه انت ما بقيتش تضحك زي الاول، و

زوج مثلا يقول لزوجته انت مثلا ولا انت بقالك فتره مش موجود معانا, ولا مدير مثلا يقول لموظف تركيزك بقى اقل, في كل مره تكون الاجابه لا عادي انا تمام. وللاسف انه في حاجات احنا عينينا مش بتشوفها. انا اكتر حد عارف نفسي, بس للاسف مش كل مره انا ببقى قادر اشوف كل حاجه فيا, مش قادر اشوف كل حاجه في شخصيتي. في حاجات عينيا ما بتقدرش تشوفها وما بتقدرش تاخد بالها منها, وده يمكن اللي احنا هنحكي فيه النهاردة بشكل كبير, وهنحكي فيه بشكل اعمق بكتير. وخلي بالك من ده قوي, ان غريب انه الناس اوقات بتقرانا احسن من ان احنا نقرا نفسنا. الناس بتشوف حاجات برانا احنا اوقات كتير مش بناخد بالنا منها. والموضوع مش مين صح, احنا مش جايين نقول مين غلط ومين صح. الموضوع ازاي ممكن ابقى عايش مع نفسي 24 ساعة ومش واخد بالي من اني بتغير. وهل فعلا احنا بنتغير, ولا هل فعلا احنا نعرف نفسنا؟ سؤال محتاج اجابة, سؤال محتاج تركيز, انه يا ترى هو ايه اللي انا محتاج اكون عارفه؟ هل انا فعلا عارف نفسي؟ هل انا فعلا الناس ما تعرفنيش؟ هل الناس اللي بتقول انت اتغيرت بتضحك عليا مثلا ولا لا؟ يا ترى مين فينا الصح؟ وده مش السؤال بتاعنا, مش احنا مش جايين نقول مين صح ومين غلط, لكن احنا جايين نقول ازاي ده بيحصل, ازاي ده بيكون بيحصل في يومنا وبيحصل معانا. وخلي بالك انه يمكن المشكلة مش اننا بنتغير, كل الناس بتتغير على فكرة, كل الناس يعني مع الوقت ومع اللي بيحصل بتتغير, لكن مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من التغيير ده, مش كلنا بنبقى واخدين بالنا من اللي بيحصل ده. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده, وده طبيعي. لكن المشكلة ان التغيير ده بيحصل بهدوء, المشكلة ان التغيير بيحصل واحدة واحدة من غير ازعاج, من غير دوشة كبيرة, من غير حاجة كبيرة. وأسوأ حاجة مش انك تتغير, أسوأ حاجة انك تفضل متغير وانت اخر واحد تعرف, وانت اخر واحد تاخد بالك من ده. طيب ليه ده بيحصل؟ ليه الانسان ممكن يبقى عنده نقطة عمية اتجاه نفسه؟ ليه اوقات اقرب الناس لينا يشوفوا الحقيقة قبل ما احنا بنشوفها؟ وده اللي هنمشي فيه رحلة النهاردة, نحكي فيه وناخد وقت كبير فيه, بنحكي وبنسمع بعض, وعشجعنا ان احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار اي زرار من زراير الريموت العجيب, ونشوف يا ترى الزرار ده هيطلع لك ايه النهاردة, السؤال اللي هيسأله لك, ويا ترى ايه الرسالة اللي هيكون بيسألها لك النهاردة. خليك معانا نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا, ونشوف يا ترى ايه الحاجات اللي بتخلينا ما بناخدش بالنا من ده, ايه الحاجات اللي بتخلينا ما نبقاش واخدين بالنا من التغيير, وليه انا ببقى اخر واحد عرفت, ويا ترى لانه انا مش مركز مع نفسي, ولا يا ترى الناس بتقولي ايه وانا بسمع ايه. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا ونمشي رحلتنا مع بعض.

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا وهنمشي رحلة مع بعض. يا ترى ايه ليه انا اخر واحد بعرف؟ ويا ترى ليه انا واخر واحد بلاحظ التغيير اللي بيحصل فيها؟ وليه الناس اللي حواليا دايما هي اللي بتقول لي خلي بالك انت اتغيرت، خلي بالك انت بقيت بتزعل بسرعة، بقيت بتتضايق بسرعة، او حاجات تانية كتير احنا مش بناخد بالنا منها. خلي بالك انه احنا شايفين نفسنا طول الوقت، دايما دايما دايما احنا مع نفسنا، احنا شايفين نفسنا على طول. والمنطقي ان اكتر شخص يعرفني هو انا، ده الطبيعي والمنطقي، وده اللي احنا كنا بنحكي فيه قبل كده في الحلقات اللي كنا بنتكلم فيها قبل كده. انا اللي عايش مع نفسي، انا اللي عارف انا بفكر في ايه، انا اللي عارف طباعي، انا اللي عارف مشاعري، انا اللي حاسس بيها. وعشان كده ان حد يعرف عني حاجة انا معرفة فهوش تبدو لأول وهلة إن هي فكرة مستحيلة، مستحيل، ما ينفعش حد يعرف حاجة أنا معرفهاش عن نفسي. لكن اللي متعود تشوفه بتبطل تلاحظه. وركز في الجملة دي كويس قوي قوي قوي، إنه اللي أنت متعود تشوفه دايما في الأغلب أنت بتبطل تلاحظه. المخ متعود يتجاهل الحاجات اللي بتتكرر كل يوم، فالحاجة كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر كل ما بتتكرر أنا مش باخد بالي، المخ مش بيركز، مش بيلاحظ أنه أخد بالي. وعشان كده التغيير البطيء صعب يتشاف. التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده، وزي ما كنا بنقول الحاجات الصغيرة اللي بتحصل واحدة واحدة، التغيير اللي بيحصل واحدة واحدة ده بيبقى صعب يتلاحظ. ليه؟ إلا بقى لو انت مركز مع نفسك قوي قوي قوي يعني، وبتراجع نفسك كل يوم ومش عارف ايه. لكن غير كده انت بيبقى صعب انك يعني ايه تلاحظ نفسك وتلاحظ التغيير البطيء اللي بيحصل. فانت مش بتحس ان شعرك تول غير بعد وقت، ايه ده انا شعري تول محتاج اروح اقصه. مش بتحس ان صوتك اتغير واحدة واحدة، انت مرة واحدة بتحس ايه ده صوتي اتغير كده ليه، ايه اللي حصل. مش بتحس ان ابنك كبر يوم بعد يوم، انت مرة ايه ده الولد ده كان لسه صغير وازاي كبر كده. لكن اي حد يشوفه بعد سنة بيقول ايه ده. وده الفكرة، انه احنا التغيير البطيء والحاجة اللي احنا متعودين عليها المخ بتاعنا غالبا مش بياخد باله منها. والشخصية كمان بتتغير بنفس الطريقة. احنا مش بنصحى الصبح بنبقى شخص مختلف، مش بنصحى الصبح يحصل تغيير. التغيير بيحصل من سنة لسنة، من شوية لشوية، من مدة لمدة، عشان كده ما بنبقاش ملاحظينه لنفسنا. بس الناس اللي برانا بتاخد بالها منه، يعني الناس اللي حواليا طبيعي جدا ان هي تلاحظ التغيير ده ادق مني، هي تلاحظ التغيير ده احسن مني، لانه انا عايش مع نفسي. التغيير ده بيحصل ببطء، بيحصل بالراحة، بيحصل بكل هدوء كده، فانا مش باخد بالي. فصبري يقل شوية، عصبيتي تزيد حبتين، ضحكتي تقل شويتين، بقى عندي استعداد تعتذر اقل، بقى تستحمل الناس اقل مثلا. والحاجات دي كلها مش بتحصل في يوم وليله، بتحصل تدريجيا وببطء شديد جدا جدا جدا جدا، لدرجه انك انت ما تقدرش تلاحظ نفسك فيها. فبيبقى الناس اللي حواليك هي اللي بتلاحظه اكتر واسرع منك بكتير. وخلي بالك ان الناس بتقارن وانت متعايش، اللي حواليك عندهم نسخة أقدم منك. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا لو عندي واحد من صحابي أعرفه مثلا بقالي سنين، أنا عارف من سنتين تلاتة أربعة كان عامل إزاي ودلوقتي بقى عامل إزاي. فلما بشوفه بعد شهر بعد اتنين بيحصل زي مقارنة كده غصبا عني. يعني ايه اذا انت ما كنتش كده، الحاجة دي اتغيرت فيك، ده اذا انت ما انت بتتعصب بسرعة قوي كده ليه مثلا، حاجات زي كده. اما انا مع نفسي ما بعرفش اعمل المقارنة دي قوي. والمقارنة دي في اوقات بتبقى مش سهلة، اوقات بتبقى صعبة، وانت عايش الرحله كلها. فصاحبك يقول لك انت بقيت هادي قوي او انت بقيت عصبي, هو بيقارن, هو شافك مثلا من شهرين ثلاثه من سنه كنت عامل ازاي, لكن انت بتبقى مش قادر تشوف ده, وانا وانت ما بقاش قادرين نشوف ده. ولما حد بيوجهنا بحاجه, رد فعلنا الاول غالبا بيبقى دفاع. يعني دايما لو لاحظت كده ده انه دايما دايما دايما اول وهله اول لحظه بتبقى دفاع, ما بنتقبلهاش, مش بنتقبلها, احنا بنبقى ايه, لا لا لا لا, لا يا عم انت بتقول ايه, لا لا ما ينفعش, اصل مش عارف ايه, لا فاصل الشغل, اصل الضغوط, ودايما بندافع نطلع بقى مبررات, اصل مش عارف الشغل ماله, اصل مش عارف الضغوط مالها, اصل مش عارف الناس مالها, اصل مش عارف الفتره دي ايه. ويمكن تكون كلها اسباب حقيقيه على فكره, يعني متوقع جدا انها تكون اسباب حقيقيه, لكن برضو ممكن يكون حصل تغيير. يعني في اسباب واسباب حقيقيه واسباب منطقيه واسباب انا متوقعها وفاهمها وكل حاجه, لكن هي برضو ممكن يحصل تغيير, ده ما يمنعش ده. فالتغيير ما يمنعش, او الاسباب دي يعني ما تمنعش انه يبقى فيه تغيير حاصل. فلا عادي طبيعي جدا يبقى في تغيير حاصل, وجود اسباب حقيقيه انت بتقولها بشكل سليم وبشكل يعني تمام, فطبيعي جدا جدا جدا يبقى ده حاصل. في فرق ما بين السبب والنتيجه, تعالوا نفرق ما بين بس الحاجتين دول, يمكن يكونوا سهلين لبعض منا, بس في فرق ما بين السبب والنتيجه. يمكن يبقى عندك سبب يخليك تتوتر, بس ده ما يمنعش انك فعلا بقيت شخص اكتر, يعني بتتوتر بسهوله. يعني عندك سبب انك بتتوتر, والسبب مش بيمنع النتيجة. يعني مش معنى ان مثلا في ضغوط فده يمنع انه مثلا ما بقاش عصبي, لا عادي ممكن تبقى عصبي وفي اسباب, فالسبب ما يمنعش النتيجة. واحنا ساعات بندافع عن السبب فبننسى نبص على النتيجة. يعني ايه, انا عندي سبب خلاص, ما حدش كلمني عن النتيجة, ما تقوليش ان انت بقيت عصبي, ما تقوليش ان انت بقيت هادي, ما تقوليش ان انا بقيت بهزر بزيادة, ما تقول انا عندي اسبابي, انا عيني شايفه السبب بس النتيجه انا مش واخد بالي منها ومش مهتم بيها للاسف. يعني في اوقات احنا للاسف ما بنهتمش بالنتيجه, احنا يعني بنهتم بالسبب اكتر ما بنهتم بالنتيجه. فانا عصبي عشان الشغل كتير, انا مش عارف ايه, مش السؤال ليه عصبي, السؤال هل بقيت عصبي فعلا, السؤال انا فعلا بقيت عصبي. طب ولو انا بقيت عصبي محتاج اعرف السبب, بس محتاج مش بس اركز على السبب ده, انا محتاج كمان اخد بالي من الحقيقه والنتيجه الحقيقيه اللي بقت موجوده, ان انا فعلا بقيت عصبي. خلي بالك كويس قوي قوي قوي من ده, لانه دي حاجه من الحاجات المهمه اللي احنا دايما كلنا بنقع فيها. عينينا بتشوف السبب اكتر ما بتشوف النتيجه, يعني بتشوف السبب, واهتمامنا بالسبب بيبقى اهم من اهتمامنا بالنتيجه. فخلي بالك كويس قوي قوي من ده. واخطر نقطه, في نقطه كده اسمها النقطه العمياء, يعني كل واحد فينا عنده نسخه في دماغه من نفسه, غالبا النسخه دي ممكن تبقى قديمه شويه, واحنا بنفضل شايفين نفسنا زي ما كنا مش زي ما بقينا. وفي حته كده جايه دايما فينا اسمها النقطه العمياء. النقطه العمياء دي ايه؟ النقطة العامية دي انه الناس شايفة حاجة فيها انا مش عارف اشوفها, انا مش قادر اشوفها, انا عينيا مش قادرة تشوفها. فالنقطة العامية دي ده جزء فيا انا مش قادر اشوفه, انا مش قادر ابقى واخد بالي منه, الناس اللي حواليا هي قادرة تاخد بالها منه لكن انا. واصعب حاجة في التغيير انه بيحصل بصوت واطي, بهدوء, بشويش خالص, لدرجة ان كل حاجة حواليك الناس كلها تسمعه الا انت, بهدوء لدرجة انك ودانك مش قادرة تسمعه, ودانك مش قادرة تاخد بالها منه. طب اذا كان احنا فعلا عندنا نقطة عمية اتجاه نفسنا, وفي حاجات احنا مش قادرين نشوفها في نفسنا والناس اللي حوالينا قادرة تشوفها, يبقى السؤال ايه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا واحنا اخر ناس نعرفها او اخر ناس نلاحظها. ونفسي قوي قوي قوي قوي يعني واحنا مع بعض في الرحلة دي انه تعالوا نجاوب على السؤال ده. تعالوا نجاوب على ونكمل الإجابة دي. الفترة الأخيرة بقيت كم واحد سمع الجملة دي؟ كم واحد سمع الجملة دي من الناس؟ انت آخر فترة بقيت كذا. فتعالوا نسأل نفسنا السؤال ده. إيه الحاجات اللي غالبا بتتغير فينا وإحنا مش بنلاحظها وإحنا مش بناخد بالنا منها وإحنا مش عارف يعني مش قادرين نركز معاها قوي؟ تعالوا نجاوب على السؤال ده ونتشارك مع بعض في مشاركتنا وفي إجاباتنا. دي حاجة بتفرق قوي قوي قوي معانا وبتخلينا نبقى واخدين بالنا، لأنه ال- ال- ال- الخطوة الجاية في رحلتنا إحنا هنبقى بنتكلم عن مين اللي بيكشفنا، مين اللي بياخد باله منا، ومين اللي بيقودنا في هذه الرحلة، ومين بيوجهنا. والإنسان نادرا ما بيكتشف نفسه لوحده، غالبا أنا محتاج ناس حواليا تساعدني أني أكتشف نفسي، صحاب بقى، زمايل، إخوات، عيلة، غيره غيره غيره غيره. احنا قليل جدا لما بنصحى الصبح ونقول انا اكتشفت اني بقيت عصبي مثلا، قليل قوي قوي. في الاغلب حد حصل موقف معاه فاكتشف ده فقال لي خلي بالك يا اندرو انت بقيت عصبي، خلي بالك انت بقيت بتهزر بزياده. فتعليق بقى من حد من صحابنا، موقف في الشغل حصل، كلمه من زوج او زوجه، من ابن، رد فعل مثلا من حاجه. فاحنا دايما دايما دايما بنعرف نفسنا من مواقف بتحصل مع الناس اللي حوالينا. فنادرا قوي قوي قوي لما انا بكتشف نفسي، نادرا قوي لما انا بعرف نفسي من تلقاء نفسي كده. يعني غالبا لازم هيبقى فيه، يعني لو ركزت كده كل الحاجات اللي انت عرفتها عن نفسك غالبا عرفتها عن طريق موقف حصل مع حد انت تعرفه في الشغل بقى، في البيت، في الشارع، في ايا كان ده. وده يقول لنا انه الناس مراية، يعني ده يخلينا نعرف انه او يخلينا نركز في حتة انه الناس مراية. احنا ساعات بنتضايق من الناس قوي قوي، لكن الحقيقة ان اوقات كتير الناس بتورينا حاجات احنا مش شايفينها في نفسنا. ومش ده يخلينا بس ناخد بالنا من حتة مهمة قوي، ان مش كل النقد صح، لكن برضو مش كل النقد غلط. يعني مش كل ما حد يقول لي حاجة ده لا انت غلط، ولا يعني في اوقات هو ممكن يبقى صح عادي جدا. فانا محتاج اسال نفسي هو ده فعلا هي حصل، محتاج اشوف حد تاني يشوفني ويقول لي هو ده حاصل ولا لا. انت بقيت عصبي، انت ما بقيتش تسمع، انت دايما مستعجل، انت بقيت الفتره دي مش شبه نفسك، انت في حاجه غلط حاصله، ايه اللي حاصل، مالك، ايه اللي مضايقك او ايه اللي حصل. وخلي بالك ان المواقف بتكشف اكتر من الناس، فالمواقف بتخلينا نكتشف اكتر من الكلام. المواقف بتخلينا نكتشف اكتر من ان بس كلام بيتقال. احنا ممكن نفضل مقتنعين انك مثلا صبور، فانا افضل مقتنع ان انا صبور، افضل مقتنع ان انا صبور لحد ما اول ازمة تحصل، وساعتها تعرف الحقيقة انه الشخصية الحقيقية ظهرت بقى تحت الضغط. ده مهم قوي، انه تحت الضغط الحقيقي اللي جوانا بيطلع، تحت الضغط الحاجات اللي جوايا اللي مستخبية اللي انا معرفش عنها حاجة بتطلع، مع زحمة، مع مشكلة في الشغل، مع خلاف، مع خسارة، مع تأخير، مع موقف فشل، مع مشكلة كبيرة. ده بيخلينا اللي جوانا يطلع، الحاجات اللي احنا مش متعودين عليها تطلع. احنا بنعرف نفسنا من ردود افعالنا، وده بيساعدنا في الناس اللي حوالينا. مش بنعرفه من نفسنا، لكن الناس اللي حوالينا بتقول لنا خلي بالك اندرو انت في حاجة غلط، في انت بقيت عصبي، انت ليه تعصب، وهكذا. احنا بنركز على اللي حصل، لكن قليل جدا لما بنبص على ردنا ازاي. يعني انا بركز على اللي قدامي قال لي ايه، لكن قليل قوي لما بركز على هو انا يعني رديت ازاي برضو. لان رد الفعل بيكشف حاجات كتير عننا، رد الفعل بتاعنا وردنا بيكتشف ليه زعقت، ليه خنقت، ليه اتقفلت، ليه انسحبت، ليه كدبت، وهكذا. لانه كل الحاجات دي بتعبر عن حاجات فينا وحاجات جوانا. خلي بالك دايما دايما دايما زي ما كنا بنقول في بداية حلقتنا ان اول رد فعل هو الدفاع. دايما اول رد فعل بيطلع مننا الدفاع. لما حد بيواجهنا احنا اغلبنا مش بنسمع, احنا بندافع, لان الاعتراف ان في حاجة محتاجة تتغير صعب للأسف, وانه انك تبقى غلطان للأسف علشان ثقافتنا وعشان مجتمعاتنا صعبة, صعبة ان احنا نعترف بغلطنا لانه ده جزء من اللي تربينا عليه. اصل انت فاهمني غلط, مش دي مش قصتي, انت مكبر الموضوع, مش كل الناس, اصل انا مش عارف عندي ضغوط, اصل انا مش عارف عندي ايه, بطلع مبررات. وعندنا دايما بندافع بندافع بندافع. وخلي بالك من الحتة دي كويس قوي قوي قوي, لانه ده بيعمل مشكلة كبيرة. ويمكن الرسالة اهم من الشخص. اوقات بنرفض الكلام عشان مش عاجبنا اللي قاله, فبنخسر فرصة ان احنا نرجع نفسنا. فانا يعني عارف اللي هو ايه, لا لا لا مش عاجبني الكلام ده, وانت مش عاجبني فخلاص, لا مش لازم هو اخر واحد يتكلم ده. فانا بيبقى عندي انتقاد للشخص نفسه, فبرفض الرسالة علشان الشخص. انت اخر واحد تتكلم, انت مين يعني, مش عارف ايه, ده بيعمل اكتر مني, هو كامل يعني. فنقفل الملف بدل ما نسأل طب هو لو في 10% من كلامه صح, المشكلة منين, جاية منين المشكلة, اللي حصل ده حصل ليه. ولما كل اللي حوالينا يبقوا شايفين نفس الحاجة واحنا لسه بنكررها, ساعتها المشكلة مش في الناس, مشكلة اننا فقدنا القدرة ان احنا نشوف نفسنا ونلاحظ نفسنا. مش كل شخص بينتقدك عدو, واوقات اكتر شخص بينتقدك ده اكتر شخص بيحاول ينقذك, وهو اللي بيوجعك بالحقيقة, هو بيحاول ينقذك, بيحاول يرجعك للحتة الصح. طيب إذا كان الناس والمواقف ممكن يكشفونا, ويبقى السؤال الأهم إزاي أعرف إن الحاجات اتغيرت فيها فعلا, وقبل ما الحياة تضطر تكشفها لي, وقبل ما الناس تقولي. وده اللي هنحكي فيه بعد ما نسمع الترنيمة الجاية. بس عايز أشجعكم قوي قوي قوي قوي إنه تعالوا, أحب قوي قوي أسمعكم, وأحب أسمع رأيكم في الموضوع ده, وأحب نتشارك إزاي أقدر أعرف ده, وإزاي ألاحظ نفسي, وإزاي يبقى بتقبل ده من غير ما أبقى بدافع, وإزاي أبقى فعلا بشتغل على إن أنا أتغير للأحسن, مش أبقى أفضل واقف مكاني وبرفض. كمان عايز أشجعكم إن إحنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. اختار زرار من الزراير وشوف الريموت هيقولك إيه النهاردة. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: يسوع على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا ورحلتنا سوا. وقبل ما نكمل حلقتنا ورحلتنا مع بعض، عايز أشجعكم قوي إن احنا نشارك بعض ونحكي مع بعض، كل ما هنطلع كل ما نقدر نكون بنتغير ونقدر نلاحظ نفسنا أكتر وأكتر. كمان عايز أشجعكم إن احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب ونلعب مع بعضنا ونشوف الزرار هيقولك ايه النهارده. وكمان عايز اقول لكم ان دلوقتي راديو سما بقى موجود على الساتلايت، تبقى تقدر تشوف التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك. تقدر تخش على صفحة الفيسبوك وتشوف التردد، تقدر دلوقتي تلاقينا على الساتلايت. اوكي طيب، تعالوا دلوقتي نكمل رحلتنا ونقول انه اول حاجة بتتغير مش شخصيتك. احنا فاكرين ان التغيير بيبقى كبير وواضح، لكن في الحقيقة ان اول حاجة بتتغير هي العادات الصغيرة، هي الحاجات الصغيرة اللي غالبا انا مش هاخد بالي منها، اللي غالبا انا مش هبقى مركز فيها، اللي غالبا انا مش هبقى مديها اهتمام كبير زي بقية الحاجات الكبيرة. فبقيت ترد متأخر شوية، بقيت تقفل على نفسك اكتر، بقيت تكسل تخرج اكتر، بقيت تستسهل الاعتذار او تتجاهله، بقيت تقول مش فارقه ومش فارق خلاص كل حاجه تبقى تمام. الحاجات الصغيره دي اللي بتتغير، العادات الصغيره دي هي اللي بتؤدي الى تغيير شخصيتنا. الشخصيه مش هتتغير في يوم وليله، مش هتنام تصحى تلاقي نفسك اتغيرت، لكن العادات الصغيره هي اللي هتؤدي الى تغيير شخصيتي وشخصيتك. فالعادات الصغيرة مهمة قوي قوي قوي ان احنا ناخد بالنا منها. العادات الصغيرة بتخلينا ان احنا دايما نبقى محتاجين نركز مع نفسنا. وخلي بالك انه الناس بتلاحظ قبل ما احنا ما بنحس. يعني اول انذار غالبا مش هيبقى طالع من جواك، اول انذار هيبقى جاي من حد حواليك، هيبقى جاي من الناس اللي حواليك، من صحابك، من قرايبك، من عيلتك، من ناس قاعده معاك دايما. فاول انذار مش هيبقى طالع من جواك في الاغلب، لكن هيبقى بيطلع من الناس اللي حواليك، اللي هو هيبقى بيسالك مالك، انت مش زي الاول، فيك ايه، في حاجه مضايقاك، انت بقيت هادي شويه، طب انت بقيت عصبي، خلي بالك. والغريب ان الجمل دي ساعات بتتكرر من اكتر من شخص، ولو اتكررت من اكتر من شخص احب اقول لك انه يعني على ما اعتقد، يعني انا ما اعتقد رايي الشخص انه مش كل الناس متفقه ان هي تقول لك نفس الحاجه او تقول لك نفس الحاجه، لكن انا محتاج وقتها اخد بالي واقف وقفه مع نفسي. هي لما في خمسه بيقولوا لي نفس الحاجه، ولا عشرة، ولا ايا كان العدد الناس اللي بتقول لك ده، معناه انه فعلا في حاجه غلط. ده معناه ان انا محتاج فعلا اقف وقفه مع نفسي واركز فيها كويس قوي قوي قوي. طيب كل حاجه بتبقى ليها تفسير. لما التغيير يبدا احنا بنلاقي له مبررات بسرعه. فلما كل حاجه بتبقى ليها تفسير ولما التغيير بيبدا احنا بنلاقي مبرر بسرعه، وده طبيعي. لكن المشكله لما التبرير يمنعنا من المراجعه، لما يبقى وانا ببرر بمنع ان انا اراجع نفسي. حلو ان انت تبقى عندك اسباب، حلو ان انت تبقى عارف ده حاصل ليه، حلو ان انت تبقى شايف السبب، لكن ان اشوف السبب مش معناه انه ابطل اراجع. المراجعة ما تمنعش ان انا ابقى يعني سوري السبب ما يمنعش ان انا راجع. فده مهم قوي قوي قوي قوي، خلي بالك من ده. اصل الشغل، اصل الحر، اصل الزحمه، اصل السن، اصل مش عارف ايه، اصل اصل اصل اصل ده كله ما يمنعش انك اقف وقفه مع نفسك وراجع. لما حد بيقولك انت بقيت عصبي، اقف مع نفسك، هو انا فعلا بقيت عصبي ولا لا، وهل ده بيتكرر ولا ده مره حصل بسبب موقف فعلا حد ضايقني فيه، ولا حاجه حصلت ضايقتني فيه فانا فعلا اتعصبت، يا ترى ليه، ويا ترى هل فعلا ده بيتكرر، لو بيتكرر ليه، وانا محتاج اشتغل على ده واخلي بالي منه. كلها ممكن تكون صحيحه، الاسباب ممكن تبقى صح، لكن برضو ممكن يبقى في تغيير محتاج يتشاف. ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا جدا، ان احنا محتاجين نركز مع الحاجه اللي احنا بنشوفها، مع الحاجه اللي احنا اللي الناس بتقولنا عليها، اللي الناس بتشاورنا عليها. خلي بالك انت بقيت مثلا أناني شوية، خلي بالك من ده، لأنه الحاجات دي فعلا فعلا فعلا بتفرق جدا جدا جدا. الحاجة اللي كنت بتفرحك ما بقتش تفرق. واحدة من أخطر العلامات أنك تبطل تستمتع بالحاجات اللي كانت جزء من يومك. مش لازم يبقى حزن كبير على فكرة، مش لازم تبقى حاجة ضخمة كبيرة، لكن فطور مش فارق. تمام، أنا مش حزين، مش مثلا عندي إحساس بالحزن، لكن مش فارق خلاص. تمام تمام كده كويس. خروجة مثلا كنت مستنيها، هواية، قراية بقى، رياضة، وقت مع العيلة، وقت صلاة، قراية روحية، أين كان أين كان إيه هي. بس في وقت كده احنا بنوصل لحالة من الفطور، حالة من انه تمام مش فارقة خلاص عادي. وردود افعالنا بقت اكبر من مواقف. يعني ايه؟ يعني موقف يبقى صغير قوي قوي قوي مش مستاهل رد الفعل الكبير ده، بس فعلا يبقى كبير قوي قوي قوي قوي قوي عن انه موقف ده كده هو مش باين، فيبقى موقف صغير خالص بس رد فعل كبير جدا جدا جدا، مش مناسب، رد فعل مش مناسب على الموقف ده. وقد بيكون علامة ان المشكلة اعمق من الموقف، ان المشكلة اعمق بكتير واكبر بكتير من الموقف الصغير اللي حصل. في عصبية من سؤال عادي، انهيار، مشكلة بسيطة او خلاف بسيط، زعل مبالغ فيه من حد عمل حاجة بسيطة مش كبيرة ما تستاهلش ده كله، انسحاب من نقاش صغير، حاجة صغيرة بتحصل بنناقش فيها، فانت تلاقي نفسك بتنسحب وانت مش عارف ليه، في ايه اللي حاصل. فدي كلها حاجات يعني محتاجين نركز فيها كويس قوي قوي قوي. وخلي بالك انك بقيت بتقول انا كده، ودي جملة خطيرة قوي، ويمكن من اخطر الجمل اللي ممكن تقولها لنفسك، لان هي جملة بتحول التغيير لهواية. يعني ايه؟ بدل ما يبقى فيه حالة مؤقتة، لا لا انا كده، انا خلاص تمام، انا كده. فبنستسهل، فخلاص انا مش هتغير، انا وكأنه انا بقول لنفسي انا مش هتغير، وبقول للناس انا مش هتغير، هو انا كده خلاص، مفيش امل، مش هتغير. فانا عصبي، انا كده. خلي بالك انت بقيت يعني بارد شوية مثلا، او ان انت مش متحمس للحاجة، ما بقيتش، انا كده. فبدل ما نسأل هو انا فعلا كده ولا ايه، وحتى انا كده دي بتتغير. يعني حتى لو انت شايف ان انا دي كده، انا دي يعني انت كده فعلا، بيتغير عادي. يعني انت تقدر تتغير، وتقدر تبقى موضوع عادي جدا، وتقدر نصلح من اللخبطة الحصلة دي كلها. ولما تسمع نفس الملاحظة اكتر من مرة، ده معناه انه في حاجة غلط. وتاني هرجع اقول انه مش كل النقد لازم يبقى بنصدقه، مش كل الكلام اللي الناس بتقوله انا لازم نصدقه، لكن محتاج اقف وراجع نفسي. لما اسمع ملاحظة اكتر من مرة لازم اقف وراجع نفسي. لو نفس الرسالة من اكتر من شخص بتيجي، محتاج اقف وراجع نفسي كذا مرة، ويمكن فعلا تستحق الوقفة. فصاحب بقى اخ بيقول لك اي حاجة، اقف وقفك، اقف وقول ده صح ده غلط، انت عصبي، فعلا انا بقيت عصبي، ولا ده ايه اللي حاصل. دي لازم نخلي بالنا منها كويس قوي قوي قوي. انت انك تبقى مقتنع ان كل الناس غلط وانت الوحيد اللي صح، مش لان ده مستحيل، لان ده يستحق تسأل نفسك، هو معقول كل الناس دي شايفة حاجة وانا لأ؟ خلي بالك انك تقتنع ان كل الناس غلط وانا صح، دي مش حاجة كويسة، مش حاجة يعني اصلا منطقية. ليه؟ لانه انت كمان عادي ممكن تبقى غلط، يعني مفيش حد فينا صح للاخر. يعني ممكن ما صدقش كل الناس، ممكن محتاج اراجع ورا الناس، بس خلي بالك لما بتقول انا مقتنع انا الصح وانتوا غلط، انتوا مش شايفين صح، ده بيخلينا نقف كده نسأل، طب هو معقول كل الناس شايفة حاجة غلط وانا الصح؟ يعني اكيد في حاجة غلط، فمحتاج نقف وقفة نركز فيها، هو ايه اللي بيحصل، نركز هو ده بيحصل ازاي. ويمكن المشكلة مش ان الناس بتفهم غلط، يمكن المشكلة ان هم شايفين نسخة منك انت لسه مش شايفها. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده. طيب اذا كانت دي علامات ممكن تنبهنا، يبقى السؤال اصعب، ايه اللي بيمنعنا اصلا ان احنا نواجه الحقيقة دي الصعب ان احنا بنخلينا نواجه. ليه بنكرر؟ سوري، ليه بننكر؟ ليه بننكر الحاجة دي؟ ليه بننكر اللي الناس بتقوله؟ وليه بننكر الاعتراف انه احنا فعلا ممكن نبقى اتغيرنا؟ ليه بننكر ان احنا ممكن فعلا يبقى في حاجة غلط حصلت مننا، او احنا بقى في تغيير مننا؟ وده اللي احنا هنحكي فيه. ليه بننكر؟ وده سؤالي ليك قبل ما نكمل رحلتنا. ليه بننكر؟ ليه الحاجة دي احنا بننكرها؟ ليه بشايفين انه لا انا صح انتوا غلط؟ ليه بشايفين انه لا انا ما اتغيرتش، انا زي ما انا؟ يا ترى ليه ده بيحصل؟ ويمكن ده اللي هنحكي فيه بشكل اكبر الوقت الجاي. تعالوا نطلع نسمع التريمة الجاية، واشجعكم ان احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. نسمع التريمة الجاية مع بعض ونرجع نكمل بقية حلقتنا.

0: أفضل أغاني لك على راديو صن.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا سوا. ويا ترى ليه بننكر؟ وعايز قبل ما نكمل بقية حلقتنا شجعكم نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار اي زرار من زراير الريموت. وكمان عايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الستلايت. هتلاقي التردد موجود في التعليقات على الفيسبوك. تقدر تكون بتشوفه وتقدر تكون بتابعنا على الستلايت دلوقتي. طيب الاعتراف دايما بيبقى صعب وكلنا بنحب نشوف نفسنا بصورة كويسة. فلما حد بيقول حاجة ممكن تهز الصورة دي, اول رد فعل لينا طبيعي جدا يبقى هو المقاومة, هو ان انا بدافع على ان الصورة اللي انا اللي عندي دي انا مش عايزها تتهز, فانا بدافع عنها. فانا بقول انا مش عصبي, انا مش اناني, انا مش مؤثر, وبطلع مبررات كتير وحاجات كتير علشان ادافع عن نفسي منها. طيب احنا مرتبطين بالصورة اللي رسمناها عن نفسنا. فكل واحد فينا عنده تعريف لنفسه. فانا هادي, انا طيب, انا مسؤول, انا كويس, انا محترم, انا انا انا انا, أنا طبعا يعني كلنا ناس محترمين, بس قصدي يعني كل واحد فينا جواه تعريف لنفسه, جواه صورة ذهنية لنفسه. المشكلة ان احنا ساعات بنتمسك بالصورة اكتر ما بنتمسك بالحقيقة, وعينينا دايما شايفة الصورة اللي عن نفسنا اكتر من الحقيقة نفسها. فانا مش مركز مع الحقيقة, انا مركز مع الصورة. فواحد طول عمره شايف نفسه انه كريم, لكن بقى يحاسب على كل جنيه. فاللي هو صاحبي انا حسبت لك كوباية شاي بستة جنيهاتهم بعد اذنك, بس عشان ايه الدنيا مش عارف ايه. واحد شايف نفسه مثلا انه قريب من كل الناس, لكن محدش بقى بيحكي له حاجة. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من دي, وخلي بالك من الحتة دي كويس جدا جدا جدا, انه احنا بيبقى جوانا صورة, وتركيزنا دايما بيبقى على الصورة اكتر من الحقيقة نفسها. فانا مركز مع الصورة مش مركز مع الحقيقة. واحنا مش بنخاف من الحقيقة, دي حتة مهمة قوي قوي. احنا مش بنخاف من الحقيقة, احنا بنخاف من ان الحقيقة هتطلب مننا ان احنا نتغير, هتطلب مننا مجهود, هتطلب مننا وقت. لان اول ما هقول انا فعلا اتغيرت, يبقى لازم اسأل طب هعمل ايه ما انا اتغيرت, طب يا ترى بقى هعمل ايه بقى عشان بقى ما لازم اصلح بقى التغيير والحاجة اللي حصلت دي. فلازم هعتذر, لازم هصلح علاقة, لازم هغير اسلوبي, لازم هواجه نفسي. وده في حد ذاته يعني عشان نبقى أمنا برضو, ده متعب, دي مش حاجة سهلة, ومش أي حد بيعرف يعملها للأسف. وبتتطلب حاجات كتير, بتطلب مجهود, وبتطلب التزام, وبتطلب أنه أنا بقى يعني محتاج أحل اللي حاصل ده. ولأننا بنحب نبرأ نفسنا كده, فإحنا أبطال في أننا نلاقي مبررات. فنلف نلف نلف نلف ونعمل إيه؟ ندور على المبرر, عايزين مبرر. وده مش نفاق, ده دفاع عن النفس, ده وأكنه ال- ال- ال- الذهن والنفسية بتدافع عن نفسها. فلو انت كنت مكاني كنت عملت كذا, انت لو حد كان هيتصرف بنفس الطريقة, كان الظروف هي السبب. على فكرة الناس هي اللي وصلتني للحتة دي, الناس هي اللي عملت الموضوع ده كده, وهي السبب في ده كله. فخلي بالك ان اوقات كتير بنبقى بندور عن مبررات مش نفاق, لكن وكأنه انا بدافع عن نفسي, بدافع عن الصورة اللي جوايا, بدافع عن الحاجة اللي انا بعيش بيها. واوقات احنا بنقارن نفسنا بالأسوأ, يعني ايه؟ عشان نحس اننا كويسين بنقارن, بناخد المقارنة المريحة. فبشوف ايه الوحش اللي كان حاصل قبل

نعترف بيها. يعني في وقت احنا بنبقى عارفين الحقيقه بس خايفين نعترف بيها علشان مش قادرين نبذل مجهود، مش عايزين نبذل مجهود، مش عايزين الناس تغير فكرتها عننا، مش عايزين الناس يعني تشوفنا بصوره مختلفه عن اللي هي شايفينها. شايفيني بقى مدير، شايفيني خادم، شايفيني اب، شايفيني ام، شايفيني صاحب كويس، ان كان انا مش عايز الصوره دي تتهز، انا مش عايز الصوره دي تتغير. ولان كلها ساعات بيحاولوا يحافظوا على الصوره حتى لو الحقيقه مختلفه. والغرور دايما مش صوته عالي، الغرور في يعني مش على طول صوته عالي، اوقات بيبقى صوته واطي. احنا لما بنسمع كلمة غرور نتخيل شخص متكبر ومتغضرف كده، لو يا عم انت مين انت عشان مش عارف ايه الكلام ده كله. لكن الغرور اوقات بيبقى مجرد رفض ان اتعلم، رفض ان نسمع، رفض ان راجع نفسي. كل دي صور من صور الغرور. احنا عندنا صورة واحدة بس عن الغرور، وهو الشخص المتكبر المتعالي المتسلط اللي من فوق ده. لكن في اوقات كتير الغرور ليه اشكال تانية، زي ان انا مش عايز اتعلم، انا مش عايز اسمع، انا مش عايز اراجع نفسي. زي ان افضل بقى اقول انا فاهم، انا عارف، انا مجرب، محدش يقول لي، انا كل حاجة تمام، وهكذا. ودي للأسف بتوقعنا في فخ كبير قوي قوي قوي قوي، انه انا مش هتغير، انا هفضل زي ما انا. وللاسف ده بيخلينا نسوق اكتر، ده مش بس يخلينا واقفين على اللي احنا فيه، ده اوقات بيخلينا نسوق، خلينا نروح للأسوأ، نروح للحته الاوحش، نروح للحته الاصعب من ان اللي انا واقف فيها دلوقتي. وحتى مهم قوي انه الاعتراف مش هزيمه. يمكن اكبر خدعه بنصدقها ان الاعتراف بالنقص يقلل من قيمتنا. يعني لما اعترف ان انا غلطان انا كده قللت من نفسي، لما اعترف ان انا عندي نقص كده انا بقلل من نفسي. مع ان الحقيقه ان اول خطوه في اي تغيير هي الاعتراف. عايز اتغير محتاج اعترف ان انا عيان، زي ما كان بيقولك ايه، المريض لما بيقول ان انا تعبان بيبقى يعني عدى نص العلاج. ليه؟ لما بتقول انا تعبان بروح لدكتور، لما بقول ان انا مريض بروح لدكتور. فلما بعترف دي البداية، دي كده يعني أنا باخد الخطوة الحقيقية. كل شخص اتحسن في حياته بدأ بجملة بسيطة، أنا محتاج أتغير، أنا محتاج أتغير. أوقات أكبر كذبة بنسمعها مش من الناس، أوقات أكبر كذبة بنسمعها هي لما بنقول لنفسنا علشان نريح نفسنا. فخلي بالك ان اوقات كتير احنا اللي بنقول اكبر كدبة لنفسنا، مش الناس اللي بتقولها، انا اللي بقولها، انا اللي بقول اكبر كدبة ليه. طب لو المشكلة مش في اننا مش عارفين، لكن اننا مش عايزين نعرف، يبقى السؤال الاخير يعتبر هو ازاي اعيش طول الوقت صحي لنفسي من غير ما ابقى مهووس بمراقبة كل التصرفات. يعني يبقى الموضوع بالعقل، يعني زي ما بيقولوا كده انه يبقى الموضوع ماشي بالعقل مش بطريقة غير عادية. يعني ودايما اسأل السؤال اللي محدش بيحبه. في سؤال كده لو اتسأل بصدق ممكن يوفر علينا سنين. السؤال مش انا كويس، لان اغلبنا هيقول انا كويس، انا تمام، انا زي الفل. السؤال ايه الحاجة اللي ممكن تكون اتغيرت فيا وانا مش واخد بالي. يعني اروح لحد من صحابي مثلا قريبين، ما تقولي كده ايه اللي اتغير فيا بس انا مش واخد بالي الفترة الاخيرة دي، انا مش مركز قوي، فممكن تقولي كده. يمكن يبقى بقيت بغضب بسرعة، او بقيت اقل اهتمام، او ان بقيت مشغول طول الوقت، او ان بقيت اقل رحمة، او ان بقيت بسمع قليل. يعني بروح لحد اقول له ساعدني، انا عايز اسمع منك وقول لي يعني ايه اللي اتغير فيا، يا ترى ايه الحاجه اللي اتغيرت فيا، لان انا مش واخد بالي كويس قوي. وخلي بالك من حته مهمه، اختار الناس اللي ليها الحق تقول لك الحقيقه، ما تمشيش ورا اي حد طبعا، ومش اي حد تاخد رايه، مش اي حد ليه الحق ان يقول لك انت اتغيرت او ما اتغيرتش. لكن كل واحد محتاج كم شخص كده في حياته يسمح لهم ان هم يقولوا له الحقيقه حتى لو اتوجع. فخلي بالك من ده كويس قوي قوي قوي قوي، انه دي حته مهمه جدا جدا جدا جدا جدا، انه كل واحد محتاج كم شخص في حياته يسمح لهم. انا هسمح لناس في حياتي ان هم يقولوا لي الحقيقه،
مش هسمع من اي حد، مش اي حد ماشي في الشارع هيقول لي يلا قول لي رايك. لكن اختار صديق امين، صديق قريب، زوج، زوجه، اخ، اخت بقى، قائد، مرشد، شخص يعرفك من زمان. الناس دي مش دورها

تمدحك. الناس دي دورها ان تحافظ عليك, وعشان تحافظ عليك محتاجة تقول لك الحقيقة. دور الناس دي ان هي تقول لك الحقيقة, مش بس ان هي تمدحك, مش بس ان هي تقول لك الحاجة الواو الجامدة الرهيبة, لكن الناس دي دورها ان هي تقول لك الحقيقة وتحافظ عليك. وان هي تقول لك الحقيقة ده معناه ان انا عايز احافظ عليك, معناه ان انت فارق معايا, معناه ان انا مش عايزك تتوه اكتر او تتعب اكتر او تخش في دوامة هي مش صح وانت هتبقى مش مبسوط فيها. فبدل ما تدافع اسأل. اول ما تسمع ملاحظة جرب ما تبررش. وشجعك جدا جدا جدا على ده, انا شجعك انك تسأل. يعني بدل ما تبرر اسأل, بدل ما تدافع اسأل, بدل ما تقول انت فهمني غلط قول له ايه اللي خلاك تقول كده. طيب انت بتقول ان انا بقيت عصبي, طب ليه بتقول كده؟ او انت بقيت بتسمع قليل, طب ايه اللي خلاك تقول كده؟ بدل ما تقول لا لا لا اللي انت بتقوله ده مش صح, انت اكيد فاهم غلط, قول هاتلي مثال, قول لي مثل بيقول بيثبت اللي انت بتقوله ده, او يخليني يعني امشي ورا اللي انت بتقوله. ويمكن تكتشف حاجة, ويمكن تكتشف ان الشخص ده غلط, وعادي ان الشخص ده يبقى غلط, مش لازم يبقى صح كل الحاجات. ويمكن تكتشف اللي هو بيقوله ده يبقى صح. وفي الحالتين, في الحالتين عشان نبقى متفقين, انت كسبان. اذا كان اللي هو بيقوله صح فانت كسبان انك هتغيره, وكسبان انك تشتغل عليه. ولو هو غلط خلاص يبقى اللي بيقوله ده غلط, انا مش همشي وراه وخلاص. ففي الحالتين انت كسبان. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الحتتين دول جدا جدا جدا. ودايما راقب ردود افعالك, يعني ما توقفش مكتف ايديك. التصرفات اليومية هي اكبر حاجة بتكشف لنا, مش القرارات الكبيرة. على فكرة ما تركز مع زي ما انت مركز مع القرارات الكبيرة, ركز مع التصرفات اليومية الصغيرة. التصرفات اليومية الصغيرة هي اللي هتكشفنا فعلا بحقيقة, مش كلام وخلاص. فانت خلي بالك من ده. بتتعامل ازاي مع التأخير, بتتعامل ازاي مع النقد, بتتعامل ازاي مع الغلط, مع الشخص اللي مختلف معاك, مع حد اضعف منك. ده اللي بيكشف لك انت ازاي بتتعامل. لكن مش بس انك تركز مع القرارات الكبيرة. القرارات الكبيرة مهمة طبعا ركز معاها, بس ركز مع التصرفات الصغيرة, هتفرق معاك جدا جدا جدا. ودايما دايما دايما اشجعك انك تراجع نفسك قبل ما حد يراجعك. يعني ايه؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس ومركزين مع الناس, لكن قد ايه بنقعد نراجع نفسنا؟ قد ايه بنقعد نشوف احنا واقفين فين؟ احنا بنقضي وقت طويل جدا بنحلل الناس, لكن احنا بنقعد نحلل نفسنا ده قليل قوي قوي. ان احنا نعرف فلان ليه اتغير, ليه علان مش عارف ايه, ليه فلان حصل له كده. لكن اخر مرة سألت طب وانا ايه بقى, انا واقف فين في كل الحاجات الجميلة اللي بتحصل دي؟ فدي حاجة من الحاجات المهمة جدا جدا جدا ان احنا محتاجين نخلي بالنا منها. وخلي بالك ان في ناس ما بتتكسفش من نفسها, يعني غير بعد خسارة كبيرة. يعني ايه؟ في ناس كده ايه ما بتعرفش تكتشف نفسها غير بعد ما تخسر حاجة كبيرة قوي قوي قوي. فتخسر حاجة كبيرة بعد دين بقى تكتشف. يعني انا بعد ما خسرت وخلاص بقى الدنيا خربت بكتشف بقى. فبعد علاقة انتهت او شغل ضاع او حتى يعني بعد, ليه نستنى ده؟ ليه نوصل للحتة انه اخسر حاجة كبيرة عشان اكتشف؟ ليه استنى خسارة كبيرة؟ ليه استنى فشل كبير؟ ليه استنى علاقة كبيرة في حياتي ومهمة تتقطع او تبوظ فاكتشف ان انا كنت ماشي غلط, او انا كنت غلطان في حاجة, او ان انا عندي مشكلة كبيرة؟ ليه؟ ده من الاسئلة المهمة قوي قوي ان نسألناها لنفسنا. خلي بالك انه مش لازم اعتذر متأخر. يعني مش لازم الصداقة تنتهي, مش لازم فرصة تبقى راحت. كلمة انك انت اتغيرت بعد ما الشخص مشي مش لازم اصدقها بعد ما الدنيا تخرب زي ما بيقولوا. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي من الموضوع ده, لانه ده مهم جدا جدا جدا. احنا للأسف للأسف للأسف بنمشيها العكس. لما بنخسر حاجات كبيرة بنكتشف, لكن مش بنكتشف
في الرحلة، مع ان في ناس كتير حوالينا ممكن تبقى بتساعدنا في ده. وخلي بالك ان انا وانت دايما بنتغير طول العمر، انا وانت دايما بنتغير طول العمر، انا وانت دايما ماشيين سكة تغيير طويلة. مشكلة مش انك تتغير، دي سنة الحياة، انا هتغير وانت هتتغير وكلنا هنفضل طول حياتنا بنتغير. المشكلة انك تبطل تراجع نفسك، المشكلة انك تقف وما ترجعش نفسك وتركز مع الناس وتركز مع اللي حواليك اكتر ما تركز مع نفسك. لان اللي واقف يراجع بيوقف ينمو، اللي ما بيراجعش بيفضل واقف مكانه، اللي ما بيركزش مع نفسه بيفضل واقف مكانه. كل مرحلة في حياتك هتغيرك، الشغل، الجواز، النجاح، الفشل، المسؤولية، العمر. والسؤال مش هتتغير، السؤال هتفضل واعي بالتغيير. كده كده كلنا هنتغير، بس كم واحد فينا، كم حد فينا هيفضل واعي بالتغيير اللي حصل في حياته. النضج الحقيقي مش انك تعرف كل حاجة عن نفسك، النضج الحقيقي انك تفضل قابل انك تكتشف ان لسه في حاجات ما تعرفهاش عن نفسك، وان لسه في سكة من التغيير انت بتمشيها مع الوقت. دايما انت مش هتبطل تكتشف، انت مش هتبطل انك تعرف، انك مش هتبطل انك تقف مكانك. يعني كل واحد فينا كان في وقت من الاوقات اخر واحد يعرف، لكن الجميل ان النهاردة ده ممكن يكون بداية جديدة. مش بداية اننا نراقب نفسنا بخوف، لكن اننا نعيش بقلب متواضع مستعد يسمع ويتعلم ويتغير. خلي بالك من ده كويس قوي، لانه في مراحل معينة الانسان يحس انه بقى فاهم نفسه، ان انا بقيت عارف كل حاجة، انا عارف انا مين، انا عارف طبعي، انا حافظ ردود افعالي. لكن الحقيقة ان احنا بنتغير طول الوقت. فشغل جديد بيغيرنا، الجواز بيغيرنا، ان ابقى ام وابقى اب بيغيرنا، لو مرض بيخليني اغلط، لو خسارة كبيرة او نجاح كبير ده بيخليني على فكرة اتغير. وخلي بالك انك ممكن تفضل 30 سنة فاكر نفسك صبور، لكن لما تتحط في موقف يختبر صبرك تكتشف انك ايه ده، ده لما طلعت الصبور خالص ده الموضوع طلع فيه كارثة. وده مش لانك بتضحك على نفسك، لكن لانك ما حطيتش نفسك في الامتحان. لازم تمتحن نفسك، كل حياة كده كده بتمتحننا. فانت امتحن نفسك وركز مع نفسك قبل ما غيرك يمتحنك، وغير قبل ما المواقف تكون بتمتحنك. فاول مسؤولية، اول خسارة، اول نجاح، اول سلطة، كل الحاجات دي بتختبرنا مع الوقت. فخلي بالك كويس قوي قوي قوي انه الحياة من حوالينا بتختبرنا دايما دايما دايما دايما، بتختبرنا الحياة من حوالينا والناس اللي حوالينا والمواقف اللي حوالينا بتختبرنا كتير قوي قوي. احنا دايما فاكرين ان الازمات هي اللي بتكشف الانسان، لكن النجاح كمان بيكشف، مش الازمات بس، النجاح بيكشف، والنجاح يمكن يكشف اكتر. فاحنا دايما فاكرين انه الازمات هي بس اللي بتكشف، المشاكل هي اللي بتكشف، الفشل هو اللي بيكشف، لكن النجاح كمان بيكشف يمكن اكتر من الحاجات دي. فلما يبقى معاك فلوس، لما يبقى عندك سلطة، لما يبقى الناس تعرف اسمك، لما تبقى مؤثر، ساعتها هيظهر انت مين. فالنجاح برضو امتحان من الامتحانات اللي بتخلينا نكتشف نفسنا، وبنخليناها تقف قدام نفسنا ونبقى عارفين نفسنا. كل مرحلة محتاج أسأل سؤال جديد، السؤال اللي كان ينفع وانت عندك 20 سنة مش هو نفس وانت عندك 40 سنة. كل مرحلة وليها مراجعتها. زمان كنت بتسأل هتشتغل فين، دلوقتي يمكن بتسأل انا موجود مع أولادي ولا لا، او انا بقيت الشخص اللي كنت اتمنى ابقى عليه ولا لا. فالسؤال طبيعي جدا جدا جدا يتغير من مرحلة للتانية. طريقة المراجعة مش هتفضل هي الإنسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع، الإنسان اللي بيتعلم عمره ما يبطل يسمع. في ناس كل ما تكبر يبقى صعب في النصيحة، في ناس كل ما تكبر يبقى سهل في إن هي تتعلم. الفرق ما بينهم مش العمر، الفرق إنه التواضع. أنا عندي القابلية إن أتعلم، إن عندي القابلية إني أسمع. في شخص عنده 20 سنة مقفول ولأ انا كتمام، انا زي ما انا زي الفل. وفي شخص عنده 70 سنة لكن لسه بيقول لك انا عايز اتعلم،
انا عايز اتعلم. الانسان الناضج مش اللي وصل انه يعرف نفسه بالكامل. الانسان اللي ناضج هو اللي كل يوم مستعد يكتشف حتة جديدة في من نفسه ويغير من نفسه اكتر واكتر. في اول حلقتنا واحنا بنتكلم عن التغيير، لكن الحقيقي مفيش حد فينا ثابت، كلنا اتغيرنا وكلنا لسه بنتغير. في ناس بقت اهدى، في ناس بقت اصعب، في ناس بقت اقرب لربنا، في ناس بعدت، في ناس بقت احن. ولو خرجنا من الحلقة فاكرين ان التغيير وحش يبقى فهمناها غلط. التغيير جزء من الحياة، لكن السؤال التغيير ده رايح فين؟ هل بقيت ارحم ولا اقصى؟ هل بقيت اهدى ولا اسرع في ان انا اغضب؟ هل بقيت اقرب من الناس ولا ابعد؟ وبدل ما تسأل مين الغلط او مين ظالمني، جرب تسأل نفسك سؤال مختلف. لو الشخص ده كان شايف حياتي من بره يقول اتغيرت في ايه؟ والجميل حتى لو اكتشفت ان فعلا اتغيرت وده ما كانش عجبك، فده مش نهاية القصة، لان اجمل حاجة في الانسان انه يقدر يبدأ من جديد. اعتذار، مكالمة، قرار، عادة جديدة، وقفة مع النفس، حاجات صغيرة لكن ممكن تغير الاتجاه، ممكن تخليك تغير كل حاجة. يمكن عنوان الحلقة كان انت اخر واحد تعرف، لكن اتمنى ما تبقاش اخر واحد يقرر انه يتغير. ما تاخدش القرار متاخر، اشجعك انك تاخد القرار بدري قبل ما يفوت الاوان. يمكن بكره حد يقولك انت اتغيرت، لكن المره دي اتمنى تكون الجمله حلوه ويقولك حد شايف بقيت اهدى، بقيت احن، بقيت اقرب، بقيت اصدق واكتر شخص نفسك تشوفه تكون عليه. لانه في النهاية اجمل اكتشاف في الحياة مش انك تعرف نفسك مرة واحدة، اجمل اكتشاف انك تقضي وقت طول عمرك مستعد انك تعرف اكتر واكتر. ودي كانت حلقتنا النهاردة في صباح سما. شكرا جدا جدا ليكم، شكرا لمتابعتنا على راديو سما. وعايز افكركم انه راديو سما دلوقتي بقى موجود على الساتلايت، تقدر تكون بتتابعنا عليه، وهتلاقي التردد على التعليقات في الفيسبوك. ونشوفكم في حلقة جديدة من صباح سما. يومكم جميل وصباحكم صباح جميل.

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

وبعد ذلك درنا وصعدنا في الطريق المتجهة إلى باشان. فخرج عوج ملك باشان هو وكل جيشه ليحاربنا في إذرعي. فقال الله لي: لا تخف منه، لأني أعطيته لك هو وكل جيشه وبلاده، فافعل به ما فعلت بسيحون ملك الأموريين الذي كان في حشبون. فأعطانا المولى إلهنا في يدنا أيضا عوج ملك باشان وكل جيشه، فقتلناهم ولم يبقى منهم أحد. وفي ذلك الوقت أخذنا كل مدنه، ولا واحدة من المدن الستين إلا وأخذناها منهم، أي كل منطقة أرجوب التي هي مملكة عوج في باشان، وكانت كلها مدنا محصنة لها أسوار عالية وأبواب وأقفال، بالإضافة إلى عدد كبير من القرى التي لم تكن لها أسوار. فأفنيناهم تماما كما فعلنا بسيحون ملك حشبون، وحطمنا مدنهم وقتلنا الرجال والنساء والأطفال. أما البهائم وغنيمة المدن فأخذناها لأنفسنا. وبهذا أخذنا من ملكي الأموريين في ذلك الوقت الأرض التي شرق الأردن من وادي أرنون إلى جبل حرمون، وحرمون يسميه الصيدونيون سريون، أما الأموريون فيسمونه سنير. أخذنا كل مدن السهل وكل جلعاد وباشان إلى سلخة وإذرعي مدينتي عوج في باشان. وكان عوج هو آخر من بقي من الرفائيين، وسريره الذي من حديد لا يزال في مدينة ربة التي لبني عمون، وطوله حوالي 4.5 أمتار، وعرضه حوالي 2 متر. فلما ملكنا تلك الأرض في ذلك الوقت أعطيت بني رؤوبين وبني جاد بلاد عروعير التي على وادي أرنون، ونصف جبل جلعاد مع مدنه، وأعطيت نصف قبيلة منسى باقي جلعاد وكل باشان، أي مملكة عوج. وكانت كل منطقة أرجوب مع باشان تسمى في الماضي بلاد الرفائيين. فلما أخذ يائير بن منسى كل منطقة أرجوب حتى إلى حدود الجشوريين والمعكيين سميت باسمه. لذلك فإن باشان إلى هذا اليوم اسمها قرى يائير. وأعطيت جلعاد لماكير، وأعطيت بني رؤوبين وبني جاد من جلعاد حتى إلى وادي أرنون، فكانت حدودهم من نصف الوادي إلى نهر يبوق الذي هو حدود بني عمون. وأعطيتهم أيضا السهل والأردن من بحيرة الجليل إلى البحر الميت تحت سفوح جبل فسجة شرقا. وفي ذلك الوقت أوصيتكم وقلت لكم: المولى إلهكم أعطاكم هذه الأرض لتملكوها، فيذهب إليها كل الأقوياء منكم مسلحين للقتال قدام باقي إخوتكم بني إسرائيل. أما نساؤكم وأطفالكم ومواشيكم، أنا عارف أن لكم مواشي كثيرة، فيقيمون في المدن التي أعطيتها لكم إلى أن يريح الله إخوتكم مثلكم،
ويستولوهم أيضا على الأرض التي أعطاها لهم المولى إلهكم في غرب الأردن. وبعد ذلك يرجع كل واحد منكم إلى ملكه الذي أعطيته له. وفي ذلك الوقت أوصيت يشوع وقلت له: أنت رأيت بعينيك كل ما فعله المولى إلهكم بهذين الملكين، سيفعل الله نفس الشيء بكل الممالك التي أنت ذاهب إليها. لا تخاف منهم، المولى إلهكم نفسه يحارب عنكم. في ذلك الوقت تضرعت للمولى وقلت: اللهم يا ربي، أنت بدأت تري عبدك عظمتك ويدك القوية. لا إله في السماء أو على الأرض يقدر أن يعمل مثل أعمالك وأفعالك القديرة. اسمح لي أن أعبر وأرى الأرض الطيبة التي غرب الأردن والجبل الجميل ولبنان، لكن الله غضب علي بسببكم ولم يسمع لي، بل قال: كفى، لا تعد تكلمني في هذا الموضوع، اطلع إلى قمة جبل فسجة وانظر غربا وشمالا وجنوبا وشرقا لترى الأرض بعينيك، لأنك لن تعبر هذا الأردن. إنما أوصي يشوع وشجعه وشدده، لأنه هو يقود هذا الشعب ويعبر بهم ويقسم لهم الأرض التي تراها. ثم أقمنا في الوادي مقابل بيت فغور.

إنسان يحمل مجدك. أصلي فتستجيب، تفتح كنز السماء وتسكب.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا.
1: يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمه وبركه ليكم في يوم جديد بفقرات جديده ومتنوعه معاكم فينا من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهره، وهنكون بنتكلم ونحكي وندردش في مواضيع كتير قوي، وبنتكلم على حاجات كتير مع بعض، نتعلم من بعض وناخد وندي في الكلام مع بعض. النهارده حلقه جميله قوي، حلقه يعني هنتكلم فيها عن حاجات بتحصل كده في تعاملاتنا مع بعض. أوقات إحنا نلاقي نفسنا قريبين من ناس، وبعدين فجأة نلاقي الناس دي بعدت عنا، أو إحنا بعدنا عنهم فجأة، فتحس إنه في شد وجذب دايما في العلاقات. بس الشد والجذب اللي إحنا هنتكلم عليهم النهاردة عن الناس، في حاجة كده غريبة حتى تلاقيها دايما في الأفلام في المسلسلات، تلاقي في شخص دايما محبوب من حد معين، وهو يكون بيحب حد تاني، والحد تاني ده بيحب حد تاني، فالشخص ده بيجري ورا الشخص اللي ما بيحبوش وبيتجاهل الشخص اللي بيحبه. تحس دايما ان في علاقة من طرف تالت كده، يعني تحس ان احنا دايما بنكلكع الحاجة، بندور على العلاقات الصعبة. ففي اوقات ناس كده تقرب منهم بكل حب، وبعد فترة ما تبقاش عايز ترد على رسائلهم، بتاخد خطوات لورا. وفي ناس تانية لما يبعدوا عنك تلاقي نفسك تكلمهم، بتفكر فيهم اكتر، بتشتاق لهم اكتر. الغريبه بقى ان ساعات بنبقى عايزين الشخص يقرب، ولما يقرب فعلا بنلاقينا ان احنا عايزين نهرب. غريبه قوي، مع ان احنا كنا مبسوطين ان الشخص ده قريب، فليه بعد ما قرب احنا حاجه كده ملخبطه قوي، تحس ان احنا متقلبين، ولا هي العلاقات اللي بقت معقدة، ولا في حاجة بتحصل جوانا وإحنا مش واخدين بالنا. أوقات بنقرب من الناس ونبعد عنهم في نفس ذات اللحظة، يعني إحنا بنبقى عايزين نتكلم معاهم، وأول مثلا ما نحدد معاد لا مش قادر، لا مش. وأوقات كتير قوي تلاقي ناس بتعمل المستحيل عشان ترضينا، وإحنا ما بنبقاش مقدرين قيمتهم. وأوقات كتير قوي تلاقي الشخص اللي مطلع عينينا هو أكتر شخص إحنا بنجري وراه. فخلونا النهاردة نبدأ كده ونتكلم ليه بنتجاهل الناس اللي بتحبنا، وبنفضل نجري وراء الناس اللي مش بتعبرنا. وده قانون موجود في الحياة بشكل غريب قوي، يعني لو بصيت كده هتلاقي ان في العلاقات هتلاقي كل واحد او على الاقل في مجتمع بيمر بالمشكلة دي. ومعانا طبعا لعبة شهور، قول شهر ميلادك واسمع النهاردة الكلمة ليك ايه. ماجد بيصبح وبيقول صباح الفل، والياسمين صباح الفل عليك يا ماجد، يومك مليان بالبركة والنعمة يا رب كده، ودايما في احسن حال. وايه الاخبار؟ عمرك لقيت في حياتك حد بيقرب لك قوي بس انت مش حاسس بيه؟ ده في اي حاجة على فكرة، العلاقات انت عارفين، يعني مثلا تلاقي في العلاقة الاب باولاده، ابن دايما يتودد الى الاب كده، ويحاول يبقى ديسنت معاه، ويحاول يساعده بكل حاجة، وتلاقي دايما الاب بينصف ولد تاني هو مطلع عينه ومبهدله، واصلا مش بيبادله المحبة اللي بيبادلها الابن. فتحس ان الموضوع ده موجود في كل العلاقات. فهل انت مريت بحاجة زي كده، موقف زي كده، شفت موقف قدامك كده؟ احنا دايما الدراما، دايما الدراما بيبقى فيها الموقف ده. اي مسلسل، اي فيلم، اي حاجة هتلاقي دايما في شخص حد هيموت عليه ويتملى له الرضا يرضى، والشخص ده ما بيفكرش خالص وباصص لحد تاني تعبه، وهكذا دايرة الحياة هكذا بتكمل. خليني كده أقول لكم خبر لطيف أنا حسيت أنه هو مناسب للي بيحصل دلوقتي. في ترند كده نزل دلوقتي أنه الناس بتنزل صورها بالاي اي، كل واحد، أو تعمل فيديوهات ليها بالاي اي، يعني كل واحد يحط بقى تاتشات الاي اي، فبيطلع أمور قوي. أنتوا عارفين أن صور الاي اي بتطلع حلوة قوي، يعني أكتر من الحقيقة بمليون مرة. ناس كتير قوي في الخبر اللي معايا دي بيتكلموا على أن زاد قوي عدد الناس اللي بتلجأ لتعديل صورهم الشخصية بواسطة برامج الذكاء الاصطناعي، بينشروها على صفحتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، وبتنزل طبعا عليهم تعليقات كتيرة جدا، وإيه الحلاوة دي وإيه الجمال ده، فتحس إن الشخص كده انبسط بنفسه، جاله حتة سعادة وفخر كده. بس بيقولك بقى العلماء النفس بيقولك إن مع مرور الوقت في آثار نفسية سلبية بتعود على الشخص ده. بيقولك إن فكرة إن أنت تعتمد في فيديوهاتك على إن أنت تبقى بتنشرها بالذكاء الاصطناعي او ان انت تجمل صورك طول الوقت, بيخلي الناس بينظرون الى انفسهم في المقام الاول كاشياء بيتم تقييمها بدلا من كونهم اشخاص كاملين. وبيقول لما يقوم الشخص بتعديل صوره لتلبية معايير الجمال المثالية فبيتلقى ردود ايجابية, ولكن هذا يخلق وهما بالاستدامة مما يعزز الاعتماد غير الصحي على التحقق الخارجي. يعني بمعنى أصح, لو انت فضلت تنزل صور ليك, يمكن دي هتلاقوها في البنات اكتر, لو فضلت تنزل صور ليك بالاي اي وتاخد عليها كومنتات تحفة جدا, مع الوقت انت مش هتعرف تنزل صور لنفسك, لان انت هتبقى شايف نفسك مش حلو زي ما الاي اي بيعملها. فهتلاقي ان كل صورة بتدخلها على الاي اي تقوله اعملها لي كذا اعملها لي كذا. فبيقولك بقى انه في توقعات غير واقعية, ان التفاعل المستمر مع نسخ معدلة بيجعل الشخص لا يقبل عيوبه الطبيعية مع مرور الوقت. وكمان أظهرت الأبحاث اللي أجرتها مؤسسات كبيرة إن الأشخاص اللي بينشروا صور معدلة بشكل كبير لأنفسهم غالبا ما ينظر إليهم من قبل الآخرين على إنهم أقل جودة في الصدق. عايز أقول لكم إن تترات المسلسلات اللي بقت بالـ AI, الصور الكتيرة اللي بقت بالـ AI, لما حد تلاقي البروفايل بيكتشر بتاعته AI, ده بيقلل من نظرة الناس اللي حواليك للصورة, لأنه الناس بتبقى عايزة تشوف حاجة حقيقية أكتر من إنها حاجة فيك. على قد ما إن الـ AI صوره حلوة وكل حاجة, بس مع الوقت بيقولك إنه ما ينفعش تعتمد عليها في كل حاجة عشان الاستسهال. كمان لقت الدراسات اللي تم إجراءها على المراهقين إن زيادة الوقت اللي بيقضيه على مواقع التواصل الاجتماعي بيزيد من احتمالية شعورهم بعدم الرضا عن جسمهم اللي ممكن توصل للاكتئاب. وطبعا بينصح الدكاترة النفسيين إنه ما ينفعش تفضل اليوم كله على وسائل التواصل الاجتماعي, لانه مع الوقت ما ينفعش تفضل صورك كلها بتعدلها بالاي اي وفي الفلاتر, لاني مع الوقت هتجد صعوبه كبيره في تقبل نفسك بعيوبها, ومش هتقدر تتحمل شكلك, هتفضل تقول لنفسك لا خليني اعملها بالاي اي اول لانها احسن بكتير. فده كان خبر كده لطيف جاي بمناسبه مع الصور الكتيره اللي نازله اي اي, وانه الناس بتعتمد دلوقتي في البروفايل على وحتى في السيفيهات على الاي اي وليست الصور الحقيقيه. يلا بينا نطلع اول فاصل, وبعد الفاصل نرجع نكمل ونحكي مع بعض ليه الناس بتجري ورا اللي بيتعبها وبتتجاهل الناس اللي بتحبها قوي. يلا بينا فاصل.
2: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: ان واحدة من اهم ما يميز المسيحية ليس هو وجود وصية فيها تأمر بمحبة الاعداء، بل وجود مسيحا فيها قادرا على تغيير القلب حتى يحب ألد الأعداء. ناس كتيرة قوي فكرة أن المسيحية بتتميز بشوية وصايا صعبة محدش يقدر ينفذها، لدرجة أن في رجل دين مصري غير مسيحي قال أنه هو بيستمتع وهو بيقرأ موعظة المسيح على الجبل وبيبكي من كتر ما هو بيتأثر. الحقيقة أن اللي بيميز المسيحية مش وصية مش موجودة في حتة تانية، لكن وجود مسيح قادر، إله، رب يسوع المسيح، يقدر أنه يغير القلب علشان يطيع الوصية. اوعى تفتخر أنه مسيحيتك بتقولك حب أعدائك، لكن اتضع وخليك عارف أن مسيحيتك فيها مسيح يقدر يغير قلبك علشان تحب ألد أعدائك.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
2: ورجعنا ومكملين. وليه يا جماعة القانون ده موجود في الحياة بشكل كبير قوي؟ إنه ما بنعرفش نقدر الناس اللي بتحبنا قوي، ما بنعرفش نقدر الناس اللي بتدينا عنيها، ودايما نروح للناس اللي بتتعبنا، نجري عليها، نهتم بيها. خليني اقول لكم انه مثلا في الشلل في الصحاب، انا عايزه اقول انه ده مش حالات نادره، ده الاكتر. يعني القانون ده هو قانون الاكتر في الحياه. مثلا لما تيجي تتفرج على شله صحاب كده، هتلاقي في واحده دايما مثلا او واحد مايل قوي لحد وبيحبه جدا وبيدافع عنه، والشخص ده مش مهتم خالص وبيروح يهتم بحد تاني، يعني ليه وضع اكتر، هو معجب بيه اكتر. هتلاقي الحياة كلها ماشية كده. جرجس بيصبح وبيقول صباح الخير يا فينا، صباح الفل يا جرجس، فينك من زمان يا جرجس، متاخد غياب كتير. النهاردة الحلقة بتاعتنا عن ليه بنحب اللي بيتعبنا وبنتجاهل اللي بيحبنا. بمعنى أصح، خلينا نقول أنه يعني لو اتكلمنا كده ودردشنا شوية، طبعا معنا لعبة الشهور، قول شهر ميلادك واسمع النهاردة بيقولك إيه. نانا صباح الجمال يا وردة، يا وردة جميلة، صباح الفل عليك يا نانا، يا جميلة يا مشجعة، دايما كده يا رب منورانا ومالي علينا الحلقة. إيه رأيك في موضوع الحلقة النهاردة؟ ليه ناس كتيرة قوي في العلاقات تلاقي حد بيتجاهل الشخص اللي بيحبه وبيروح يدور على الشخص اللي بيتعبه؟ دايما نروح للصعب احنا. ومعانا كمان لعبة الشهور. خلينا نقول كده يعني ايه بقى فكرة الحلقة دي. يعني يقولك ايه، اي علاقة ناجحة زي ما قلت قبل كده واتكلمت في الحتة دي، بس كنت بتكلم منها من منظور تاني، فيها شد وجذب. يعني قالك اي علاقة عادي جدا ان يبقى فيها خناق ويبقى فيها رايح وجاي ويبقى فيها حاجات زي كده. ده لطيف فعلا، يعني حلو انه فكرة الشد والجذب ويبقى فيه طلوع ونزول، بس مع ده فيه حب، فيه امان، فيه هدوء، فيه سلام، فتحس ان العلاقة كويسة وجميلة. لكن العلاقات اللي هي ايه، انا مرة اقرب قوي واهتم بيك واسأل عليك ويعني اخليك فرحان كده بالاهتمام، وبعدين ابعد مرة احس ان انا مشتاق جدا، وبعد كده احس ان انا لا لا لا لا انا مخنوق من الشخص ده، مش قادر اتكلم معاه يا جماعه، مش قادر، مع انه كنت من كام يوم معاه ومشتاق له قوي. في العلاقات مثلا في الارتباطات تلاقي ايه اكتر، يعني في الخطوبه لما العلاقه تبقى فيها جزء ده، تلاقي الشخص هو ده الشخص اللي انا نفسي اكمل حياتي معاه، وتلاقيه مستغرب كده، ويجي وقت تاني انا فعلا ده الشخص اللي ربنا بعته ليا، انا بجد الشخص ده اكتر شخص بحبه مش هلاقي زيه. وبعد كام يوم كده انا مش عارفه افكر صح ولا غلط، طب هل انا بجد اخترت صح؟ طب حقيقي واقعيا من وحي جلساته ده السيناريو اللي بيحصل بجد، يعني ده السيناريو اللي بيحصل. فالفكره في التذبذب، انه ليه عندنا تذبذب في بعض العلاقات في حياتنا بالشكل ده، اللي هو اوقات كتيره قوي ابقى مستنيه العلاقه ومستنيه الوقت، وبعدين بعد كده لما يجي الشخص احس ان انا يعني مش قادر، قرب شديد، اهتمام شديد، وبعدين اختفاء، وبعدين رجوع وكأن مفيش حاجة حصلت، وابدأ أكمل قرب جديد واهتمام شديد ووعود أوعدك إن أنا هتغير، أنا مش هبقى كده، أنا مش هختفي فجأة، أنا مش هعمل كده، وبعدين قرب جديد واهتمام شديد، وبعدين بعد، وبعدين وعود، وبعدين إيه، والدايرة تتكرر ونفضل نفس الموضوع. وده مش بيحصل بس في العلاقات العاطفية لأجل الأمانة يعني، إنما هتلاقيها في علاقات كتيرة جدا بين الأصحاب، الإخوات، المتجوزين، الأب وعياله، حتى في الشغل تلاقي نفس الموضوع، نفس السيناريو ده بيتكرر. فهل ده معنى حب ولا معنى لخبطة ولا معنى إيه؟ يعني خلينا نتكلم في اللخبطة اللي حصلة دي. إن أنا بتقول حلقة جميلة وأغلب الناس بتتعذب بهذا الشيء. بصي يعني لما بيبقى فيه كلام كتير بقى مع الناس وبنفتح مواضيع، تقريبا أكاد ألاقي المشكلة دي يعني في كتير. يعني مثلا لو قلنا أنه كل علاقات خمسة، ممكن تلاقي اتنين فيهم عندهم المشكلة دي. يعني هي مشكلة كبيرة، احنا اوقات ما بنبقاش حاطين ايدنا عليها، بس احنا ما بنبقاش مرتاحين، ما بنبقاش بنبقى متوترين، مش عارفين احنا بنقدم الى اخر حاجة، بس في حاجة غلط، احنا مش مرتاحين. فين وفين بقى لما بنفوق انه في حاجة غلط يا جماعة؟ وأسامة صباحكم نادي ولذيذ. لا ولذيذ انت كاتبها ازاي؟ صباح المحبة والبركة شهر ثلاثة، صباح الفل عليك انت والنادي كله يا رب، كده دايما تبقى مبسوط في النادي بتاعك وتاخدنا في ديوس كده نستمتع معك. شهر ثلاثة بيقول سيب اللي بيتعب قلبك وتمسك باللي بيريح روحك، ربنا عمره ما يقودك لحيرة لكن يقودك لسلام. سيب اللي بيتعب قلبك، لأن أوقات إحنا بنبقى متمسكين إن إحنا نمسك اللي بيتعب قلبنا، وتمسك باللي يريح روحك، ربنا عمره ما يقودك لحيرة لكن يقودك لسلام. ده الرسالة الخاصة بيك يا أسامة. طيب تعالوا بقى نكمل. ونانا بتقول الشخص اللي بيحبنا ويعملنا باهتمام ثابت قد يبدو مضمونا، فنقلل من تقدير وجوده أو ببساطة، تقريبا هو أو ببساطة، أو يعني إحنا بنسيبه بسهولة ببساطة يعني تقصدي. ده حقيقي، عارفين في قانون بتاع الندرة النفسية ده، وفي قانون بتاع بيقولك اللي هو النعم المضمونة، هنتكلم في ده كله، انه حقيقي فعلا ان الشخص اللي بيبقى موجود وانا ضمنه بعتبره منه من ضمن النعم، زي العين والرجل والحاجة عادي يعني، انا خلاص واخدها جرانتي كده انه انا الشخص ده مصدقه وملكه وكل حاجة، فتحس انه حقيقي احنا بنبقى مصدقين ان الناس دي مش هتسيبنا وتمشي. السؤال بقى الاهم، هل الشد والجذب والاختفاء وان انا اجي ده معناه انه في حب كبير؟ اوقات بيبقى في حب فعلا، اوقات بيبقى في حب، عشان برضو ما نظلمش العلاقات، هو اوقات بيبقى في حب، بس الحب ما بيخليش فيه طول الوقت خلافات بالشكل ده. الحب ما يخلكش يعني عندك تخوف ما بين الاستقرار والامان وما بين الخوف من ان انت تفقد الشخص. يعني الحب اللي بيلعب على النقطة دي، على استقرارك وأمانك، ده كده مش حب، ده كده الحتة اللي احنا بنتكلم عليها في الحلقة، اللي هو دايما بنروح للناس اللي بتتعبنا. غالبا انه بيبقى فيه سبب وراء التعاملات دي، بيبقى فيه سبب وراء انه الشخص مش عارف يستقر في علاقة، بيقرب وبيبعد، بيروح للشخص اللي بيتعبه، وده موجود في حياتنا كتير قوي، احنا بنروح للناس اللي بتتعبنا، يبقى في شخص يتمنى لنا الرضا نرضى ونسيبه ونروح للشخص بجد اللي اذينا. خليني اقول على شوية حاجات كده دور عليها في حياتك، شوف انت بتمر بيها ولا لا. لما تبقى الشخص اللي انت بتحبه ومتعلق بيه، تلاقي انت مشاعرك متقلبة بسببه طول الوقت، يوم تحس انه اهم شخص في حياتك وانت اهم شخص في حياته، ويوم تاني انا خلاص مش عايزة اقرب من الشخص ده تاني. عارفين انتوا لما العيال تيجي تحكي لأهليها تقول لهم ده أحسن صاحب في حياتي، ده أنا بحبه قوي قوي قوي، ويوم تاني أنا مش عايز أعرف البني أدم ده تاني وأنا عايز أشوف خلقته. هتلاقي في حتة كده بتحصل في حياتنا أوقات مع ناس معينة، يوم تبقى راضي عنهم قوي ويوم تاني أنا مش عايزهم في حياتي. وجوده بقى، وجود الشخص ده تلاقيه بيأثر قوي في حالتك النفسية. يعني لما يصحى يبعت لك رسالة كده، يا خبر على اليوم الحلو، ايه الجمال ده يا ناس، ده شكله يوم باين من أوله. ولو اتأخر مثلا في الرد عليك يومك كله بيبقى بايظ وانت حاسس ان انت متوتر. يعني سعادتك بمعنى أصح بقت مرتبطة بتصرفات الشخص ده، بقت مرتبطة انه امتى هيمن عليك وامتى هيقفل عليك الحنفية، فانت بتبقى متوتر وتعبان. كل مره تقول دي اخر مره. يعني لما تلاقي انت بتبعد، ما هو انت ممكن تكون انت الشخص اللي بيعمل كده، وممكن تكون الشخص اللي بيتعامل فيه كده. فكل مره تقرر تبعد وايام وساعات كتيره قوي ترجع لنفس العلاقه ونفس المشاكل ونفس الوجع، وبعدين تقرر ان انت هتبعد، وبعدين الشخص يرجع يكلمك حلو فتقول لا دي كانت وزت شيطان كده وخلاص هنرجع كده وعفى الله عما سلف ومش هيحصل الكلام ده ونرجع تاني نتكلم، فتحس انه ايه كل وقت بساعه انت مش عارف اللي جاي فيه ايه، انت مستني الشخص ده هيعمل فيك ايه، في حبه سسبنس كده، الشخص ده مستني يا ترى هيبعت لي مسج النهارده، يا ترى هيتصل يسال عليا، يا ترى هيكلمني ويسلم عليا، يا ترى هيرد على المسج بتاعتي. لو انت في حياتك حاجه من الحاجات دي يبقى انت واقع في الفخ بتاع القرب والبعد والشد والجذب ده. اوقات تبقى الشخص مش معبرك وشايفه اونلاين وبيكلم ناس كتيره جدا، وانت طب ايه بالنسبه للسؤال بتاعي، علامه استفهام بتاعتي، ايه النظام، ما ردتش عليها ليه، فمعلش اكيد مشغول، اكيد ما شافش المسج بتاعتي، اكيد المسج بتاعتي نازله لتحت قوي، اكيد مش قصده. لحد ما تلاقي نفسك بتبرر حاجات لو حصلت مع حد غيرك وحكاها لك انت هترفضها، انت هترفضها. فممكن اكون بعمل ده وممكن يكون بيتعامل فيا ده، بس ايا كان لو في الحاله دي في حياتي يبقى انا في الفخ ده. اوقات كتيره قوي بنبقى بنحب الناس دي قوي فبنحاول نغيرهم. يعني انا متمسك قوي في فكره لما يحبني اكيد هيتغير، لما يعرفني حقيقي ويشوف الحب اللي انا في قلبي من ناحيته اكيد هيتغير، واكيد لما نتغير العلاقه بتاعتنا دي هتنجح وتبقى احسن علاقه، مع انه يمكن الشخص نفسه مش حاسس ان في مشكله او مش عايز يتغير اصلا. لما الشخص بيرجع لك بتحس ان انت مرتاح قوي ومبسوط قوي، وبعد فترة تحس ان انت رجعت تتعب تاني، تحس ان انت انا مش مرتاح، انا شوية ببقى مرتاح معاه وشوية ببقى تعبان، انا تعبت من لخبطة المشاعر دي، في استنزاف بيحصل كده جوانا واحنا مش حاسين، ومع ذلك بحبه ومتمسك بيه ومش قادر اسيبه. انا مش مرتاح في العلاقة وهو تعب لي اعصابي وانا مش عارف هو عايز مني ايه، بس انا مش قادر اسيبه، انا بحبه فعلا وبيبسطني، والوقت اللي بيجي فيه معايا ببقى مبسوط جدا. بنتقد نفسي كتير قوي وبغير نفسي كتير قوي عشانه. اوقات بلاحظ ان الشخص ده بيحب قوي يقرب من الناس اللي بتتكلم وتهزر كتير، وانا شخص ما بيعرفش يهزر كتير، فتلاقيني بحاول اهزر وبحاول ابتسم وحاول اقول الافيهات وانا اصلا ماليش في الحته دي، فبيطلع دمي تقيل اساسا. بس بحاول طول الوقت اتغير عشان ارضي الشخص ده، بحاول اعمل حاجات مش فيا عشان ارضي الشخص ده، بحاول اعيش حياه مش حياتي عشان ارضي الشخص ده، عشان يرضى عني بقى، عشان بحبه ونفسي ان هو يقبلني. يمكن انا شخصيتي في الحته دي مش عاجباه، طب ما احاول اتغير، ما احاول ابقى روش، ما احاول اعمل دايت كتير، ما احاول اعمل حاجات كتير قوي عشان الشخص يبقى موافق عليا ويرضى بيا ويحب وجودي في حياته. اوقات بنعملها بشكل او باخر بقى. بص كل المواقف دي بتتغير على حسب الموقف، فانت ممكن ما يكونش اللي انا بحكيه ده بالظبط، بس هتلاقي شبهه انت بتعمله في حاجه تانية. السؤال اللي يخلي فيه فيصل، هل أنا مرتاح في العلاقة دي ولا أنا مستنزف؟ هل بقرب من الشخص ده لإني بحبه ولا أنا خايف أخسره؟ مش عايز أخسره عشان تعودت عليه يمكن. هل الشخص ده في حياتي بيديني سلام ولا بيوترني بيتعبني بيقلقني. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. نانا بتقول شهر 4، يلا بينا نانا نشوف شهر 4 ايه. وكمان بتقول الانسان بيحس ان الشخص موجود ومش هيمشي بسهولة. لما انا بقى اكون الشخص اللي بعمل كده، انا بحس انه هو انا ضمنت الشخص. هو زي مثلا الاتنين المتجوزين، تلاقيه حبيبي بيهزر مع طوب الارض وبيضحك مع طوب الارض وبيدي عينيه لكل اللي حواليه، بس يجي في البيت انا تعبان، انا قرفان، انا مطالب طول الوقت بره البيت اكون بضحك مع الناس وبديهم الوش الحلو، سيبوني بقى يا جماعه عيش على طبيعتي في البيت، سيبوني يعني احس شويه ان انا مرتاح مش مضطره امثل زي اللي بعمله بره. وتلاقيه بيدي الوش الخشب في البيت طول الوقت. طب ايه ذنبهم الناس اللي في البيت ان هم يشوفوا وشك ده طول الوقت؟ ايه ذنب مراتك انها تشوف وشك اللي بيضحك مع طوب الارض بره ويجي في البيت مودي وش خشب لمجرد انك تعبان؟ طب ما انت كنت تعبان بره وبتحاول تضحك. ما كلنا تعبانين وبنحاول ان احنا نزق المركب، ما بتزقهاش ليه؟ ليه؟ فتحس انه في حاجه غلط. هو انا وحشه قوي كده؟ هو انا فيا ايه عيوب قوي كده علشان تبقى مبسوط بره؟ هو الشخص ممكن يكون بيحب البيت وكل حاجه، بس هو اولوياته حاجه تانية. هو عايز يظهر بكاركتر معين، اللي في البيت عرفوا الكاركتر بتاعه على حقيقته وراح الانبهار وراح الكلام ده، فستيل بيدور على الناس بره عشان يديهم حته الانبهار دي. فتحس لا في في في حاجه كده غلط. ان انا شهر 4، يلا بينا ان انا نشوف شهر 4 بيقول ايه. ما تخليش تعلقك بالناس ينسيك تعلقك بالله. لما قلبك يمتلي بالله هيبطل يدور على الأمان في المكان الغلط. قوليلي إيه تعليقك، يعني أنا لما سمعت الجملة دي قوليلي إيه تعليقك لما الجملة دي قالت، حسيتي بإيه فيها؟ بتفكري في حياتك إن أنت تقوليها لمين؟ لأي علاقة؟ إن أنا كمان بتقول إحنا قلنا الإنسان بيحس إن الشخص موجود ومش هيمشي. أسامة بيقول الحب التهديدي، حلو الحب التهديدي ده، ليس حب. الحب الحقيقي حب غير مشروط. الحب والاهتمام مش لازم يكون زي القفص. أوقات حبي للعصفور بخنقه بس هو بيسعدني، ولكن على حساب حريته وحياته. بس يعني يا ولده العصفور ما عندوش اوبشن ان هو يكسر القفص ويطير او يهرب، فبيضطر دايما قاعد في القفص. انما الانسان اللي قدامنا بيبقى عليه عيب برضه، لان هو بيبقى ينفع يكسر القفص بتاعه وينفع ينطلق، بس هو مقيد في العلاقه دي، فبيبقى الموضوع برضه صعب قوي. بس حلو موضوع الحب التهديدي ده، لان ده بنقع فيها، فخ بنقع فيه، اللي هو لو ما مشيتش حسب منهجي هقفل الكتاب وانهي الامتحان. يعني حاجة صعبة قوي بصراحة. ودنيا صباح الفل عليك يا دنيا، وحشتيني جدا، بقالك كتير متاخدة غياب برضو. انا النهاردة واقفة باخد الغياب والحضور، انتوا بقالك كتير متاخدة غياب، كنت فين لعل المانع خير. يلا نشوف شهر 7 بيقول ايه. كم 7؟ احنا في شهر 7 يا دنيا، يعني عيد ميلادك قرب او عدى معرفش، قوليلي كم 7 عشان نعملك احتفال. يا خبر لو طلع النهاردة كده ولا اي حاجة. شهر 7، اختار السلام حتى لو خسرت علاقة. أي علاقة تبعدك عن سلام الله تستحق إنك ترجعها. اختار السلام حتى لو هتخسر العلاقة. أي علاقة بتبعدك عن سلام الله تستحق إنك ترجعها. ده شهر 7 ليك يا نانا، وقوليلي تعليقك ايه في هذا الموضوع وهذا الامر. طيب خلينا نكمل كده ونحكي ونتكلم مع بعض. ليه بيحصل ده؟ ليه بيحصل انه انا ببص الاقي بقبل علاقة مش مظبوطة، او بقبل وضع مش عاجبني، او اوقات انا ببقى الشخص اللي بيعمل كده؟ ليه بيحصل؟ اوقات يا جماعه احنا بنخاف من القرب قوي، ودي مشكله عند ناس كتير. في ناس بتخاف توطد العلاقات، في ناس بتخاف تقرب. ربما انها اتجرحت قبل كده، ربما انها اتوجعت قبل كده، ربما انها مش عايزه وجع دماغ، ربما انها مش عايزه مسؤوليات في العلاقه، فتبص تلاقي ان هو القرب معناه ان الشخص ده هيشوفك على حقيقتك، القرب معناه ان هيكون فيه مسؤوليات، فانا مش قادر، بس انا بحب الشخص، بس خليني على الحواف اللي هو انا مش قادر. ممكن يكون التعلق، اوقات انا ببقى متعلق قوي بطريقه الشخص، اوقات بكون متعلق قوي باهتمام الشخص، اوقات قوي اكون متعلق بالوقت اللي بقضيه مع الشخص، وجوده بيحسسني ان انا حد مهم، فانا متعلق بالحته دي، ما هوش حب بس هو تعلق. وده الفخ اللي كتير بنقع فيه، ان احنا ما بنبقاش عارفين هو انا بحب بجد ولا انا متعلق بس. اكتر حاجه يقولك وانا ضمني، ما يمكن اللي انا فيه ده تعلق مش حب. كتير بنرسم برضو صور ونرفع سقف توقعاتنا زي الحلقه اللي فاتت عن الناس، يعني نحطهم في مكانه هي مش مكانتهم، نشوفهم بصوره هي مش الحقيقه بتاعتهم، فندلهم تعاملات زياده قوي وهم ما يكونوش اصلا بيستهلوها. اوقات طبعا بيكون في تربيه غلط، حد اتخزل قوي، حد تعب قوي في علاقه مؤذيه، فتبص تلاقي انه لما تعب بيكرر، عارف لما يقولك ايه، ما تصعبهاش على الناس اللي حواليك، لا انا اتصعبت عليا قوي في حياتي، فانا غصب عني بصعبها على الناس اللي حواليا، لانه انا ما لقيتش وقت كويس اقضي، ما لقيتش حد بيحبني بجد، اهلي في البيت ما كانوش بيدوني اهتمام، اهلي في البيت ما كانوش بيدوني كرامة، فانا اصبحت حاسس انه ما حدش هيعمل كده معايا، فانا لما لاقي حد بيحبني بأذيه زي ما انا اتأذيت غصب عني، بيبقى حاجة داخلية كده وغصب عني. أوقات كتيرة قوي بيبقى الشخص عايز الحتة الحلوة اللي في العلاقة، يعني السسبنس، يعني انه يعمل في، تخيلوا في ناس بيحبوا الخناق، يعني في ناس يحبوا قوي يحسوا انه لو العلاقة هادية كده ما فيهاش خناق ايه الملل ده، لا خلينا نعمل حاجات تثير العلاقة وتخليها فيها سسبنس كده. فتلاقي ايه، الشخص التاني عايش على أعصابه طول الوقت، سواء حقيقي المفاهيم دي مفاهيم كلها وراها أسباب نفسية مش مظبوطة، لأنه مش طبيعي أن أنا طول الوقت أخلي سسبنس في العلاقة، مش طبيعي أن أنا أوتر الشخص اللي قدامي علشان أخليه دايما بيفكر فيا، وعشان أخليه دايما بيدور إزاي صالحني، وعشان أخليه دايما مهتم بيا. أوقات في ناس بتعمل كده عشان كده، فتبص لا ده توتر، ده تعب، ده في حاجة مش مظبوطة، ده في اوقات انا مش ببقى فاهم نفسي اصلا، انا عايز ايه يا جماعة، انا متلخبط ليه، طب انا بحب ولا مش بحب، طب انا عايز ولا مش عايز، طب انا مستعد ولا مش مستعد. فاوقات تبقى مشتاقين للقرب كده، ومرة فجأة نبقى محتاجين مساحة، لا اديني مساحتي لو سمحت، ومرة تانية نقرب قوي، طب فين المساحة في وقت، تحس انه في انا مش فاهم انا عايز ايه اصلا، فده بيخلق توتر رهيب في العلاقة. فأوقات كتيرة بتبقى كمان البوظان في العلاقة أو الشد والجذب في العلاقة، أو أنه شوية بقرب وشوية ببعد، أو شوية بدوس على الشخص اللي بيحبني وأروح للشخص اللي بيتعبني، لأن أنا أصلا مش عارف أنا عايز إيه، أنا متردد جدا في العلاقة دي. طيب تعالوا نشوف التعليقات وبعدين نطلع فاصل. نانا بتقول المشاعر لا تعمل بالمنطق، ممكن شخص يكون رائع وبيحبنا بصدق، لكن الإعجاب أو الإنجذاب لا يتولد تلقائيا. هو المشكلة أن المشاعر ما بتتعملش بالمنطق، والمشكلة أنه مش شرط عشان الشخص حبني فأنا أحبه، غريبة جدا يعني، مع أنه لما تيجي مثلا إيه ده ما فيهوش عيب، ده كويس قوي، إيه بس مش قادر أحبه، مش قادرة أقبله، وتتلام قوي على الكلمة دي، يعني إيه مش قادرة تحبيه ولا قادرة تحبيه. طب طلعي فيه عيب، اسألي عقلك كده هو فيه عيب إيه، مش مهم المشاعر، ما المشاعر بتروح وتيجي، ونبدأ ندوس على الحتة دي ونتجاهلها، بس هو فيه لا فيه حتة أنا مش قادرة أقبله. فبلوم برضو على الناس قوي اللي لما تيجي تفكر بالمنطق تقولك ده مفهوش عيب، ده شغلانته كويسة، ده بيحبك، ده مش عارف ايه، ده ايه، طب ليه ما تاخديهوش، طب انا مش حاسة من جوايا ان في قبول، وتجاهل بقى الحتة دي. كانت في واحدة بتقول لي ايه، انا مرتبطة بشخص بس الشخص ده قصير، وانا مش قادرة أقبل فكرة أنه أقصر مني. طب بجد دي مشكلة حقيقية، كنا قاعدين قاعدة كده فالناس بيقولوا لها إيه، ردوا عليها يعني في القعدة وقالوا لها وإيه المشكلة أنه قصير يعني، إيه المشكلة؟ مش ده العيب يعني اللي يخليكي تقولي لأ عليه، مش ده العيب اللي يخليكي تتجاهلي كل مميزاته. تعالي نقارن نشوف مميزاته بالنسبة لعيوبه، عنده 10 مميزات بس عنده العيب ده. فالبنت بتقول يعني شايفين كده؟ أنا بصراحة كنت من الناس اللي معارضة، لا هي حتى لو انت شايفة قصير وانت مش قادرة تتقبلي العيب ده، إلى أي مدى مش قادرة تتقبليه؟ لازم تاخدي فترة تشوفي العيب ده هيفضل دايما في وسط كل مميزاته طالع لك، لأنه لو فضل في وسط كل مميزاته طالع لك انت مش هتبقي مرتاحة ومش هتقدري تتجاهليه مهما عمل، هتلاقي نفسك مش مشدودة. حتى لو في ناس هتقول انه ايه الهيافة دي، ايه اللي انتوا بتتكلم اسر ايه وطول ايه، يا جماعة دي عندها نقطة مهمة، ما كل واحد عنده نقطة مهمة، ممكن النقطة المهمة اللي عندها تبقى هايفة بالنسبة لك او بالنسبة لك، بس هي بالنسبة لها دي نقطة مهمة ومش هينفع تتجاهلها، ومش هينفع اقول لها دوسي عليها واعملي نفسك مش شايفاها. ما هي دي بقى الفكرة، انه هو ما فيهوش عيب بس عنده حاجة مضايقاه. فتاخد وقتها وتشوف الى اي مدى العيب ده طالع. لو مع الوقت وفترة الخطوبة حست انه العيب بيتلاشى وانها بقت متقبلة، ولما تيجي مثلا ترقص معاه سلو مش عارف ايه بتاع، مش شايفة العيب ومش شايفة انها مكسوفة. في ناس بتوصل لمرحلة انها مش عايزة تمشي جنب البارتنر بتاعها او الشريك بتاعها عشان اقصر منها، وعشان هي حاولت تتجاهل العيب ده مش عارف، فبتفضل في حتة منكدة عليها. فلو عرفتي تتعاملي مع الحتة المنكدة عليك دي وضاعت وسط كل ميامة، في شخصيات عامة كتير جدا تلاقي مثلا هو أقصر منها وقمة الحب والرومانسية، هم مش شايفين العيب ده بس دي شايفة العيب ده، فينفعش أقولها البسي نظارة واعملي غمامة وكأنك مش شايفة. فأنا معاكي جدا إنه وارد جدا يكون الشخص فيه مميزات كتير بس أنا مش قادرة أحبه، مش قادرة أو بحبه بس مش قادرة إن أنا أدخله في دايرة قريبة قوي في حياتي. ما ينفعش إن أنا أوقات بيبقى فيه فعلا موضوع الكيمياء ده، موضوع القبول مش قبلاه من رغم إن هو شخص كويس. فعلى الشخص الآخر إنه يفهم النقطة دي، والصراحة مطلوبة طبعا. شهر 12 ليا، يلا نشوف شهر 12 بقى بيقول إيه. اجعل قلبك حر من كل قلق، سامح واترك الماضي، وسلم كل علاقاتك بين ايدين ربنا، وابدأ بقلب مليان بالسلام. انا بحاول دايما اعمل ده صدقيني، ان انا اجعل قلبي دايما خالي من القلق. انا حد بيعرف يتكلم قوي عن قلقه وعن الحاجات اللي موتراه، فبحب قوي الجملة دي، يعني دي من ضمن الحاجات اللي مؤمنة بيها في الحياة. دنيا شهر 10، يلا بينا ولا انت بتقولي ايه؟ انت 10، انت 10 يعني عدة صح؟ انت بتقولي شهر 10 ولا يوم 10؟ نوضح، لو يوم 10 لا اعملك بيرث داي لو انت موجوده، لو سمحتي لو موجوده قولي لي انا موجوده واعملي لي حفله بقى عشان نعملك حفله دلوقتي. حاتم، صباح الفل عليك يا حاتم، بيقول صباح نور المسيح ينير ويبارك الجميع واسره راديو سما وبرنامج صباح سما، ويباركك اخت فينا ويبارك خدمتك ويستخدمك اكتر واكتر لمجد اسمه القدوس، وليكي وحشه والكل زملاء الراديو، وانت كمان قوي قوي يا حاتم. ومجدة بتصبح وبتقول صباح الخير، صباح الفل عليك يا مجدة. تعالي يا مجدة شاركينا في موضوع الحلقة ده، ليه بنتجاهل الناس اللي بتحبنا وبنجري ورا الناس اللي بتتعبنا؟ والصلاة بتاعت حاتم بيقول نرفع إليك يا رب السماء شكرنا وتسبحنا لأنك تعطينا أكثر ما نستحقه، نسألك يا رب أن تبارك وتحمي أوطاننا بيوتنا وعائلتنا أحباؤنا وجميع أبنائك، وتكون لهم سترا وعونا برحمتك، احفظهم بسلامك، املأ قلوبهم، اسعد قلب كل شخص حزين، استجب دعاء وصلاة كل شخص يلجأ إليك، أمين. ويسر كل ما تعسر أمره، ويسر كل ما تعسر أمره، وحقق أمنية كل شخص، واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، لأنك إله المستحيلات، لأنك القادر الذي لا يعجزك أمر في السماوات والأرض، لأنك الكريم إذا أعطيت أدهشت، ولأنك على كل شيء قدير. نشكرك يا إلهنا لأنك تسمع صلواتنا وتضرعاتنا المرفوعة ليك في كل حين، وتستجيب ليك لك المجد والإكرام والسجود إلى الأبد. آمين آمين. حلوة الصلاة قوي وطلع المرة دي من القلب قوي قوي قوي قوي يعني من المعاميق. أغسطس يلا بينا نشوف أغسطس بيقول إيه. وعايزة أطلع فاصل طولت قوي. ما تنساش إن ما تستناش الناس تختارك. افتكر إن ربنا اختارك الأول. إمتك جاية من محبته مش من قبول الناس ليك. ما تستناش الناس تختارك. افتكر ان ربنا اختارك الاول. امتى جايه من محبته مش من قبول الناس ليك.

0: حاطة صورة الشخص القديم قدامي، وان وارد ان الشخص الجديد ده يكون نموذج من الشخص اللي فات، فانا بدفعه الضريبة بالمشاريب كلها. يعني هتدفع ثمن غلطات اللي قبلك، ودي طبعا اكتر غلطة في العلاقات بنقع فيها. وحاتم بيقول في إنجيل يوحنا: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، فلا تضطرب قلوبكم ولا ترتعب. أحب الآية دي قوي قوي قوي، بحسها فيها أمان رهيب، مش زي ما العالم هيديك وربنا هيدينا، لا يعني ربنا ليه معطيات تانية خالص. وكمان ماجدة بتقول احيانا اللي عايز يقرب قوي بيخليكي حاسة انك مش عايزة التعامل، مش عايزة التعامل اصلا لانه مدلوق. مشكلة في الدلقة دي، عارفة اوقات يا حبايبي في ناس بتحب قوي قوي، فلما تقرب تدلق قوي، بس احنا كبشر بندي اي حد بيدلق على دماغه للأسف، ما بنفهمهاش انها محبة، ما بنفهمهاش انها رومانسية، ما بنفهمهاش، احنا بنقول عليها تلزيق، بنقول عليها قرب زيادة قوي، بنقول عليها حاجات كتير، هي ممكن تكون نبع من الشخص مش من كل ده، انما هي محبة وقرب وانه الشخص عايز يساعد قوي، بس انا ما بقدرش افهم الكلام ده فبنديله على دماغه قوي. نوفمبر، يلا بينا شهر نوفمبر يا مجدة. ما تتعلقش بمن يتغير، تعلق بمن لا يتغير. الله أمين وكل من يتكل عليه يجد راحة. ما تتعلقش باللي بيتغير، تعلق بمن لا يتغير، فالله أمين وكل من يتكل عليه يجد راحة. وحيث ان البشر كلهم متغيرين، بس ده مش معناه ان انا ما اتعلقش بيهم، بس معناه ان انا لما اقرب دايما من الشخص ابقى مستوعبه قوي فكره انه كل شخص قابل للتغيير، وكل شخص قابل لانه يتغير موده من وقت الى اخر. فبالتالي لو الشخص اللي معايا اتغير، انا عليا ان انا افهم واشوفه اتغير ليه، واستوعب هو رايح فين وجاي منين، واتكلم بصراحه. انا دايما بقول يا جماعه لازم نتكلم بصراحه ومواجهه. يوم 10، بصي يا دنيا بعد الفاصل هتلاقي حفله عيد ميلاد معموله لك. ليه بقى؟ عشان انت كنت 10/7. انا مش عارفه 10/7 ده كان يوم ايه، بس يعني اتمنى انك تحضري حفله عيد ميلادك. جمال بيقول يا ناس يا عالم برنامج مين وصل. يا ناس يا عرفت تخيلتك ماسك كده ابوك ووقف بتقول الكلام ده. يا ناس يا عالم برنامج فينا وصل، صباح الخير واستعادة يا فينا، صباح الخير على كل حبايبنا في صباح سما. صباح الفل عليك يا جمال، يومك مليان بالبركة والنعمة يا ناس يا عسل. جمال وصل يعني اللي هو ايه بقى، انت عارف عادل امام. ماجدة بتقول برافو عليكي تلزيق. ما هو احنا بنقول دايما المصطلح ده عن الناس اللي بتقرب قوي وتكون بتحب قوي ومتعشمة قوي وبتقدم قوي وبتقرب قوي، فبنقول عليهم قوي دي يعني بيتلزقوا قوي. سو بجد بجد مش دايما بيبقى تلزيق، بيبقى بس هو الشخص حبيبي مش يعني ما عندوش لسه ولا مدرك المشكلة اللي هو بيحط نفسه فيها. طيب خلينا كده ناخد كده ونفكر مع بعض في جزء، هو يعني التلزيق ده حب يا جماعة؟ خلينا بجد صراحة مع بعض، امتى اقول على التلزيق ده حب، وامتى اقول على التلزيق ده مش حب، امتى اقول انه مش هينفع وامتى اقول هينفع. تعالوا نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنكمل، ما تروحوش في اي حتة، ودنيا في حفلة عيد ميلاد بعد ما نخلص الفاصل، فخليكي معايا عشان نحتفل ونهايس عيد ميلاد دنيا يا جماعة. مواليد شهر 7 كتير قوي، تحسوا انه موسم التكاثر في شهر 7 دايما، الناس كلها بتتكاثر في شهر 7 كتير كتير. انا بيجيلي نوتيفيكيشن اعياد ميلاد الناس، ايه يا جماعة نص الكوكب في شهر 7، في ايه في شهر 7 ده، وشهر 10 برضو مواليده كتير قوي. يلا بينا فاصل ونرجع نكمل.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمع.

0: طريقك، عايز ونس تمشيها سوا على راديو سما.
1: بمناسبة بقى انه نص مواليد العراق في شهر 7 ونص العالم كله في شهر 7 وعيد ميلاد دنيا في شهر 7 فالدنيا كلها في شهر 7، فيلا بينا يا جماعة نحتفل بعيد ميلاد دنيا مع بعض، علشان اي حد ممكن نحتفل بعيد ميلاده كمان لو انتوا عايزين يعني او تعملوا منشن لحد ونحتفل بيه.

0: زيتويو يا دنيا. كل سنة وانتي طيبة يا دنيا، ودايما كده في بركة ونعمة، ونعيش ونحتفل مع بعض على راديو سما كده، ونبقى منورين بعض كلنا. بصي يعني انا مش عارفة ايه علاقة شهر سبعة بجد يعني في العالم. هو ناس كتيرة جدا مواليد شهر سبعة، شهر سبعة ده زحمة قوي، مش عارفة المستشفيات بتعمل فيه ايه، بس تمام يعني. كل سنة وانتوا طيبين يا كل مواليد شهر سبعة، وتعملوا زحمة في العالم كده، ويعني طول الوقت احتفالات. طيب تعالوا كده نرجع نكمل ونحكي مع بعض، ونقول ليه بنروح للناس اللي بتأذينا ونحبهم ونجري وراهم، او مش بتأذينا، الناس اللي بتتجاهلنا، الناس اللي مش حاطانا في خطتها، الناس اللي مش معتبرينا موجودين، ودايما الناس اللي بتحبنا ومقدمنا النصيحة وتتمنلنا الرضا احنا مش شايفينها ولا حاسينها. شوفوا بقى الدراما مليانة الموقف ده، العلاقات في كل حتة بيبقى فيها الموقف ده، هتلاقي دايما في حد بيحبك وبيقرب منك وانت رايح تدور على حد تاني مش معبرك. فليه دايما احنا واقعين في الفخ ده، ويعني مش عارفين نخرج منه، يعني متضايقين بس احنا مش فاهمين بنخرج منه. خلينا كده نشوف في حاجة يعني، او لما نيجي نكتب او نتكلم من الناحية الروحية كده، نشوف ايه موقف ربنا في البر وفي القرب والبعد ده في العلاقات. يعني هل الموضوع القرب والبعد، وانه انا اقرب شوية وابعد شوية، ده عند ربنا ايه؟ بتعجبني اصلا الجملة اللي انتوا قلتوها في التعليقات، انه ممكن الناس تقرب منا وممكن الناس تبعد عنا، لكن احنا الوحيد اللي ما عندوش الحتة دي وثابت طول الوقت في المحبة هو الله. لاني انا الرب لا اتغير، انا الرب لا اتغير، انا مش مرتبط بفكرة ان عارفين بلاقيها قوي ايه، لما نيجي نبقى عايزين حاجة نروح نصلي ونفرتك الدنيا صلوات، ويا رب انا عايز كذا، ويا رب من فضلك كذا، ويا رب، واحس بالقرب والعلاقة الجميلة قوي مع ربنا، واول ما الحاجة تيجي او الوقت يعدي فين ربنا؟ مفيش. يعني ما نسيت، انا نسيت اتكلم، انا نسيت اصلي، انا نسيت حتى اشكر على الحاجة لانها جت. فاحنا بنعمل كده حتى مع ربنا، اوقات مشاعرنا تنجرف قوي ناحية طلبة أو حاجة معينة أو بتاع، وبعدين يجي في وقت تاني بعد ما الحاجة دي تخلص بننسى مرحلة القرب الجميلة اللي كنا فيها مع ربنا. بس مع ذلك هتلاقي بقى ربنا ثابت في الحتة دي، ما بيتغيرش، مش يوم فوق ويوم تحت خالص. وده يعلمنا حاجة وقاعدة في الحياة، إن المحبة الحقيقية لا تعتمد على المزاج ولا تعتمد على الظروف. ففكرة أصلا القرب والبعد هي فكرة، مش فكرة كتابية، مش فكرة مطلوبة في حياتنا، احنا بنعمل كده ده عشان احنا ضعفة، لكن هي الفكرة نفسها مش مظبوطة. عجبني قوي قصة الابن الضال، باين فيها الحتة دي قوي. عارفين الولد لما راح لابوه وقال له اديني ورسي، انا مش عايز اشوفك تاني، انا مش عارف ايه، واخد ورسه ومشي. الطبيعي لو احنا بشر، الاب اللي ابنه يجي يقول له اديني ورثي وهو على حياه عينه كده وعايش، هيقول له لا انت ابني ولا اعرفك وملكش عندي حاجه، واخرج من مكان ما جيت ومش عايز اشوف خلقتك تاني. ده لو اب، يعني لو اب بقى كويس وحلو كده وبيحب ولاده، يا حبيبي ليه كده، يا حبيبي مش عارف ايه، ويدي له قرشين يمشي بيهم حالهم، ويبقى زعلان عليهم متضايق وبيصلي وبيقدم صلوات كتير قوي، بس طبعا بيبقى واخد على خاطره ان ابنه عمل فيه كده. تعالوا نشوف بقى الاب اللي هو مثال الله في الابن الضال، ما كانش بيعمل كده خالص. هو فضل مستني وبيستنى كل يوم، ما قالش فكرة انه الابن بعني، ما قالش فكرة ان الابن اخد الفلوس على حياة عيني وموتني بالحياة، ما قالش الفكرة دي كلها، هو واقف ثابت في مشاعره. طبعا ده عشان الله، فالموضوع مختلف تماما يعني. بس فكرة الثبات في المشاعر، وفكرة انه الحب مش مشروط، وفكرة انه مش يوم انا بديلك ويوم انا هخلي لك يومك هنا وسعادة واليوم التاني هقلب عليه، كتير قوي وإحنا حتى في كلامنا مع ربنا نقول ده اليوم مش يومي، ده النهاردة اليوم باين عليه من أوله، لا لا لا لا لا خلاص أنا أستخبى بقى في أي حتة، ده النهاردة مقفلة ومش هتفتح عليه. الكلام ده فيما يعني إنه معنى كده إنه الله بيدينا أيام حلوة وتاني وأيام تانية بيمسك إيده وما بيدهنش حلو. وده يعني من أكتر المفاهيم الغلط اللي إحنا ممكن نقولها بشكل عفوي، لأنه ثبات الله ومحبته وعطاءه ثابت طول الأيام. بس في أوقات أنا ببقى متجرب فيها، في أوقات تانية بيبقى في أنا أصلا شايف الدنيا بشكل مش كويس، في أي حاجة كويسة أنا مش عارف أشوفها، يعني بيبقى الغلط من عندي أنا كمان. من العلاقات الثابته قوي، خليني اخد التعليقات وارجع اكمل. دنيا بتقول بامانه ان نفسي ما احتفلش حتى ببوست على الفيس او واتس، شكرا خالص يا فينا على محبه. ليه ليه ليه؟ لا ثانيه واحده، ليه بقى مش نفسك تحتفل يا دنيا؟ الكلمه دي بقى ضايقتني جدا، دي قفلتني جدا. ليه ما تحتفليش؟ ليه حبيبتي عيد ميلادك؟ يعني بركة سنة كمان، يعني نعم سنة كمان، يعني فرصة سنة كمان، يعني حب للناس اللي حواليكي سنة كمان، يعني احنا بنحتفل بيكي سنة كمان، يعني حاجات حلوة كتير قوي. اوقات احنا ناس كتيرة مش بتحب يوم عيد ميلادها ده، ومتحاولش تحتفل ومتحاولش تفتكره، بس ده ليه علاقة بحاجة معينة جوا كل شخص، ان انت مستني حاجة معينة والحاجة دي مش حاصلة، فانت فاقد الشغف. شوفي بقى ايه اللي حاصل بقى. نعمل الجلسة حالا. طيب كمان نانا بتقول الندرة والغموض لما اهتمام شخص يجي ويختفي، العقل احيانا بيبالغ في قيمته ويحاول يكسبه. صح، حاجة ذكية قوي بيلعبوها الناس اللي فاهمة، انه لما يجي يقرب من شخص يديله سؤال ويديله اهتمام ويديله حاجات كتيرة قوي، ولما يختفي هو بيبقى عارف انه الشخص اللي انت اختفيت من عنده ده هيحس، فهيبدأ يدور عليك، فهتبدأ تدي انت اهتمام. بس في ناس بتحب تحس انها بيدور عليها، في ناس تحب تحس انه ده هي اللي بيكلمني وبيسأل عليا. كنت لسه بسمع حكاية كده من حد بيفضفض وبيحكي يعني، فبيقول لي ايه، ياه فلان ده مش ممكن، ملزق جدا طول الوقت، عايز يبقى معايا في الخروجات وطول الوقت عايز مش عارف ايه. بس هو في الحقيقة ان الشخص اللي كان بيتكلم معايا، عشان انا علم بالحياة يعني، هو في الحقيقة هو اللي بيعمل كده، هو اللي بيقرب الناس منه، هو اللي بيخلي الناس تحبه، هو اللي بيدور ازاي يلم الناس حواليه، ولما الناس تثق فيه وتحبه وتقرب له يقول لك ده تلزيق. ففي ناس اوقات بتبقى توكسيك في حياتنا كده، وتعمل زي المغناطيس كده، تقرب الناس ولما تقربهم تبدا تنفرهم وتبعدهم وتقول لهم كفايه بقى قرب شويه. الناس دي بتبقى متعبه، وخدوا بالكم منها، لانه الناس دي بتبقى الغموض اللي في حياتها ده هي اكتر ناس بتبقى براقه، بتبقى خليك عايز تقرب منها وتشوف الغموض اللي في حياتها. بس الناس الغامضه غالبا ما هي بيبقى فيها جزء من الأذية للناس اللي حواليها يعني، فناخد بالنا من هذه الفخاخ. عجبني قوي علاقة رعوس ببوعز، فاكرين نعمة ورعوس لما نعمة كانت هترجع بلدها تاني، ورعوس دي كانت مرات ابنها اللي توفى، فقالت لها أنا ابني مات، ارجعي البلد يعني خليكي في بلدك بقى وأنا هرجع بلدي، فقالت لها لا يا نعمة أنا مش هسيبك، أنا هاجي معاكي في البلد بتاعتك، شعبك شعبي وإلهك إلهي، لأن المحبة بيننا قوية كالموت. راحت فاشتغلت في حقل، والحقل ده كان مسؤول عنه راجل اسمه بوعز، عشان كده كده الكتاب ذكر اسمه، لانه راجل كان امين جدا في محبته وفي علاقاته. هو اعجب بيها وشاف انها ظروفها صعبه وبتشتغل علشان تاكل حماتها، ف يعني سال عنها وعرف هي بنت مين، وعرف انه في صله ما بينهم، فقال يا جماعه انه الست دي كل اللي هي عايزاه وفره لها، وتبقوا تسيبوا لها حبه من القمح كده تجيبه وتاخده علشان تاكل هي وبيتها، ويسهلوا عليها الحياه ما تصعبوهاش عليها. وكان معجب بيها جدا، بس الصراحه ما لفش وما درش، ما عملش نوع من الغموض. عجبني العلاقه جدا، دخل الباب من عرف ان هي من حق حد تاني، فراح كلم الحد تاني قال له انت اولى بالجواز منها عشان تكمل النسل بتاع جوزها، فتمام هتاخدها، قال له لا انا مش هاخدها، قال له خلاص يعني انا هتجوزها بقى علشان انا اللي بعد منك اللي مفروض اتجوزها. كان صريح جدا، ملفش ومدارش بيها، كان ممكن يقعد يعمل نظرات اعجاب بيها، كان ممكن يلف ويدور حواليها، كان ممكن يستغل مكانته الاجتماعية ومكانته المادية ويقعد يغريها ويخليها تقرب منه، لكن هو كان أمين جدا في علاقته، حس أنه معجب، حس أنه ممكن يرتبط بيها، حس أنه ممكن يتجوزها، فدخل الباب من بابه، ما عادش بقى البيت من بابه، ما عادش يلف ويدور. فبصراحة علاقة جميلة ومريحة. وعلشان كده الرجل التاني ده ما تذكرش اسمه في الكتاب، اللي تذكر اسمه بوعز، لأن الرجل التاني رجل تلصص من المسؤولية، أما الفادي اللي قرر أنه يشيل المسؤولية هو اللي تذكر اسمه، لأنه هو كان رجل صريح، كان رجل شهم، كان رجل عارف هو بيعمل إيه، ملفش ومدرش ومحبش يكسر الشريعة ولا يكسر وصايا ربنا. فتحس أن الشخص السالك هو الشخص اللي ربنا دايما مبارك له قوي، هو الشخص اللي ربنا يعني يغدق عليه بالبركات والعطايا والحاجات دي كلها. الشخص اللي مش سالك، اللي في حياته غموض، اللي في حياته لف ودوران، هتحس ان هو يمكن ارضيا يبان انه بيكسب، او ارضيا يبان انه الناس ملهوفه انها تعرفه، او الناس ملهوفه انها تقرب منه، بس في الحقيقه هو مفيش بركه عنده، لان هو مؤذي وبيؤذي الناس اللي حواليه. فبحس انه دايما الآية اللي هي المحبة تتأنى وترفق ولا تطلب مال نفسها، يمكن لو فكرنا ان احنا في علاقاتنا نقرب من الآية دي شوية، لا تظن السوء وتحتمل كل شيء وتصبر على كل شيء. هل احنا في محبتنا للناس اللي حوالينا بنعمل كده؟ بنصبر على كل شيء، بنحتمل كل شيء، ما بنطلبش دايما اللي لنفسنا وبس؟ هل احنا بنعمل ده، ولا علاقاتنا بيبقى فيها نوع من الربكة ونوع من القلق ونوع من الشد والجذب كتير قوي؟ طيب خلينا كده ناخد التعليقات، وتعالوا نسأل كده السؤال تاني، ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا ومنتجاهل اللي بيحبنا؟ أو لا، هو ماجدة بتقول لدنيا كل سنة وانتي طيبة وبتعيد عليكي، دنيا شكلها مشيت. لا يا دنيا ما تمشيش، تعالي تعالي كملي احتفالات معانا. تعالوا نشوف الجزء اللي بعد كده، اللي هو ليه بنقرب من الناس او ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا وبنروح او نتجاهل الناس اللي بتحبنا. قانون الندرة، خليني بقى اكلمكم بالمنطق، وخليني اكلم لكم بمخ الانسان ده في ايه. مخ الانسان متاثر قوي بفكره قانون الندره، يعني لما يكون، ودي قاعده مهمه قوي، شئنا ام ابينا هي حقيقيه، لما يكون الشخص اقل اتاحه قيمته في نظرنا بتزيد حقيقه علميه، لما يكون الشخص اقل اتاحه قيمته في نظرنا بتزيد، ده قانون الندره ودي حقيقه. يعني هتلاقي الشخص اللي متاح طول الوقت، اللي بيقدم خدمات عمال على بطال، اللي بيعمل حاجات كتيرة قوي، دايما مش واخد حقه ولا برستيج وسط الناس. الناس اللي مكالمتهم عزيزة، الناس اللي بتحسب كويس قوي هتنزل مع مين وفين وامتى، الناس اللي بتحط حدود في علاقاتها جدا وعارفة امتى هتقدم وامتى هتاخد وامتى هتبعد، الناس دي بتبقى وجودها محبب جدا للآخرين. شئنا أم أبينا دي حقيقة النفس البشرية، هي بتبص كده. فده سبب رئيسي يفهمنا ليه احنا بنجري ورا اللي بيتعبنا. لما الشخص بيبقى موجود طول الوقت احنا بنعتبره ان هو امر طبيعي، لما تقدمي طول الوقت الناس بتاخدها جرانتي وما بتحسش بتقدميه. حلو ان انا لما اقدم اكون بقدم بحساب، مش عشان حاجة، العطاء جميل، بس العطاء من غير حسبة، من غير ما ادرك الناس هيأذيني بعدين، هيخليني مش عارفة ادي. كم من الشخصيات اللي كانت بتدي وفيها محبة كبيرة قوي وفجأة تحولت لوحوش، ليه؟ لأنها كانت حلوة قوي قوي قوي وبتدي من غير حكمة ومن غير حدود، أخدت على دماغها قوي قوي قوي قوي فقررت تستوحش قوي قوي قوي قوي. فالإكستريم والنقلة الرهيبة دي بسببها أن أنا ما كنتش حطيت حدود. فافتكر دايما القانون ده، كل ما الشخص أقل إتاحة بتزيد قيمته في نظر الناس اللي حواليه. مش معناها أن أنا أكون فاضي وحد طالب مني مساعدة فأقول له بعد إذنك أنا مش فاضي، مع أنك أنت فاضي وتقدر تساعد، لا مش معناها كده، بل بالعكس أنا لو فاضي عيني ليك، أنا الوقت عندي متاح، فأنا هعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. تمام. بس معناها انه انا ما بقاش طول الوقت في الخروجة، يعني اي خروجة انا بقى فيها على طول، اي حاجة لا، لو عندي اولويات تانية يا جماعة احط اولوياتي. الشخص اللي مدي للشخص كل وقته ومتجاهل اولوياته ده هيجي يتأذي بعدين، ده هيتحس انه ما بيعملش حاجة بعدين. ما تنساش نفسك وسط الناس وتنسى اولوياتك، حط دايما اولوياتك في علاقاتك عشان يبقى ليك قيمة وسط الناس. ده شيء أم أبينا، دي حقيقة الحياة، حتى لو في ناس هتعترض على ده بس ده حقيقة الحياة. أنا في التعليقات، لا دنيا بتقول شكرا خالص يا حبيب، لا ثانية واحدة، جرجس بيقول عشان الإنسان غوي تعب. هو الإنسان مش غوي تعب، إنما هو بيتعب نفسه، يعني هو ده حقيقي. ومحدش غوي ان هو يتعب، يعني هو محدش نفسه انه يبقى تعبان، بس هو البني آدم بيسأل تعبه مش عشان هو غوي، عشان هو في حتة كده مش مظبوطة فعشان كده ما بيعرفش يريح نفسه قوي. الدنيا شفتي بقى الناس بتحبك ازاي؟ لا، في عيد ميلادك احتفلي دايما. وكمان بتعيد على مجدة نانا تومانجيري، تومانجيري هي فيها جزء تومانجيري، بس هي عايزة حكمة بقى، يعني تومانجيري لطيف، بس يعني في حتى في توم اند جيري كانوا اوقات كتيره وحلقات كتيره قوي بيعملوا صفقات سلام ما بينهم، وانه الحياه مش هينفع تمشي كده، وانه مش هينفع طول الوقت في خناق، فاحيانا كانوا بيتحدوا مع بعض يعني. فاحنا بقى مش توم اند جيري، احنا الطف من كده بكتير. في بقى حاجه تانية خلينا نتكلم فيها، التعزيز المتقطع. يعني ايه التعزيز المتقطع؟ ودي من أقوى التفسيرات النفسية اللي اتقالت في الحتة دي، إنه لما الشخص مرة واحدة يهتم بيك جدا، ومرة يتجاهلك، ومرة يقرب، ومرة يختفي، في حاجة غريبة بتدخل المخ، إن المخ بيعتبر إن دي مكافآت، والمخ عاشق لفكرة المكافآت. نفس المبدأ كده اللي بيخلي بعض الناس يتعلقوا بعلاقات غير مستقرة، لأن عدم القدرة على التوقع بيخليهم أكتر انشغالا بالعلاقة. يعني إيه؟ يعني أنا فكرة المكافأة، يعني أنا دلوقتي مش متوقع أنت هتعمل إيه، بس لما هتيجي تخرج معايا أو لما هتديني من وقتك دي مكافأة، فأنا مستنية المكافأة. يا ترى مكافأتك إمتى معايا؟ والمكافأة بترفع المشاعر بتاعت السعادة قوي عند البني آدم، فاللحظة اللي بيرتفع فيها مشاعر السعادة بتخلي البني آدم، عارفين حتة الأفيون كده أو الهيروين والحاجات دي، هي الفكرة إيه؟ إن البني آدم مستنيها، مستني اللحظة، مستني اللحظة اللي الهرمون بتاع السعادة هينفجر فيه، فبيضحي بحاجات كتير عشان اللحظة دي. هي نفس الفكرة دي، إنه انا مستني المكافاه اللي انت هتدهيني، امتى هترضى عني؟ لما بترضى عني انا ببقى في قمه السعاده، فانا مستني لحظه السعاده دي. عشان كده الناس اللي بتبقى في العلاقات بتقعد تدي وتختفي وتدي وتختفي وتهتم قوي وبعدين تبعد شويه، الناس دي الناس التانية ما بتقدرش تسيبها وتمشي، انها بتبقى متعلقه بلحظات السعاده اللي هتديها لها بنظام المكافئات كده. بعض الناس بتقرب قوي من اللي بيتعبها عشان هي عندها فكرة التعلق المرضي، يعني أنا متعلقة بالشخص قوي، بس حتى لو بيأذيني أنا مش عايزة يمشي ويسيبني، أنا مستحملة أذيته. وهتلاقوها كتير قوي في العلاقات، لما بيدي الشخص بيدي اهتمام قوي للشخص اللي عنده اضطراب أو قلق مرضي ده، بتحس إنه هو يعني الشخص ما صدق لحظة الاهتمام عنده بالدنيا وما فيها. فنفس الفكرة بتاعت المكافآت، نفس الفكرة بفكرة التعلق المرضي. وللأسف الناس دي بيتم استغلالها استغلال سيء سيء، بتتعب قوي في العلاقات الناس اللي بيتم استغلال التعلق المرضي بتاعتها. أوقات الناس بتخلط ما بين القلق والحب، ودي مشكلة تانية. يعني أنا مستنية رسالة من شخص يطمني عليه، فقلقانة قوي لأن الوقت اتأخر وما بعتش الرسالة، فأنا أفضل أقول يا قد كده بحبه، قد كده قلقان عليه، قد كده مستنية الشخص يبعد، ويتفسر القلق على إن هو حب، بس هو ده مش حقيقي. عادة إحنا وإحنا قلقانين جسمنا بيفرز هرمونات مرتبطة بالتوتر، فأحيانا إحنا بنفسر التوتر ده على إن هو حب شديد، بينما هو في الحقيقة تعلق وتوتر. ف نفس لما شخص يبقى متوتر انه الشخص ده ما جايش لاي سبب, هو مش عايز يسمع اخبار وحشه, هو بطبيعته قلقه متوتر, فبيفسر انه كل توتر في حياته هو حب. انا ما دام بحب الشخص ده فانا متوتر عليه. لا, هو في الحقيقه انت بتتوتر لاي حاجه في الدنيا. فلما في شخص في حياتك وفي دايرة حياتك يكون اتأخر شوية, يعني أنا في مثلا في واحدة معرفهاش قعدت معها قاعدة بتقولي لما تروحي طمنيني وبعتيلي مسج, بصيت كده من جوايا اللي هو أبعتلك مسج ليه؟ يعني إيه اللي بيننا يخليكي تتوتري إن أنا مروحتش؟ يعني في إيه؟ إيه الأوفر ده؟ فأنا مخي مدرك أن هي عندها مشكلة التوتر ده. هي متخيلة أن هي بتحب كل الناس قوي, بس هو في الحقيقة هي عندها جزء متوتر وبتتوتر على الناس, مش عايز تسمع أي خبر وحش بصفة عامة, فبترجم ده أنه تحت الحب. فبقولها إيه اللي إيه اللي موترك قوي كده؟ تقول لا أنا عشان بحبك قوي خايفة عليك. لا, هو مش حب, أنت ما لحقتنيش في كم قاعدة تحبيني, إنما أنت عندك توتر ومقلق, أنت قلقانة وخلاص, فهرمونات التوتر دي بتحسسك أن أنت بتحبي قوي. فعشان كده أوقات لما بخاف قوي على الشخص أنا متخيلة أن أنا مهتمية بيه, لا أنا عندي جزء كده في شخصيتي ملوش دعوة باهتمام الشخص وملوش دعوة بحبه. فمحتاجين نفصل قوي بين حتة القلق والحب والتوتر. طيب نانا بتقول كمان الشخص اللي بتاع الشخص لم يحبه, تومان جيري بتقول الشخص اللي بتاع الشخص لم يحبه مثل تومان جيري. طنط دي لقب كده بيتقال لا لما يبقى في حد كبير. انا تخيلي بيتقال لي طنط برضو, انا ببقى عايزه اموت اللي بيقول لي طنط. طنط مين يا عم؟ لاي ولد طويل كده اطول مني مترين يقول لك طنط طنط لما طنطتك. طنط طنط يعني بتقلل نوع من الاحترام, يعني كل بلد ليها الاكسبريشن كده الاحترام يعني, فاحنا عندنا دي نوع من الاحترام بس مش اكتر. وكمان بتقول انت تتحدى شرحتي كلام قلوبنا, شطره يا عيني شطره. شكرا يا نانا على تشجيعك ومحبتك. كمان ليه بنتجاهل اللي بيحبنا بقى؟ يعني احنا اتكلمنا ليه بنجري ورا اللي بيتعبنا, تعالوا بقى ناخد الحته ليه بنتجاهل اللي بيحبنا. عشان احنا ناس بتعتاد النعم, ناس ما بتحسش بالنعم اللي في حياتها. يعني الاهتمام المستمر بيخلينا نشعر ان الطرف الاخر مضمون, وده اللي انتوا قلتوه في التعليقات. انا تعودت ان الطرف ده مش هيروح, مش هيمشي, مش هيختفي, هو موجود, وانا اعتدت على نعمة وجوده. فخلاص, عارفين انتوا البني ادم يحس بقيمة الشخص ده لما يختفي من حياته. ده انا كنت غبي, انا كنت بعمل كده ازاي, انا كنت بتصرف معاه ازاي. وده مش معنى اعتياد الشخص برضو ان انا بحبه, ده للأسف. انا اوقات ببقى متعلق بالشخص عشان الاهتمام اللي بيدهوني, علشان المحبة اللي بيدهاني, عشان بيسمعني, عشان حاجات كتيرة قوي. بس ده مش شرط يكون معناه ان انا بحبه قوي هو الاختيار رقم واحد في حياتي. غصبا عننا هي دي الحقيقة يعني. المهم الخلاصة من ده كله ان مش كل حد بيوجعنا هيبقى سهل ان احنا ما نحبوش. احنا غصب عننا بنحب الناس اللي بتوجعنا, بس هو ده مش صح, وده اللي احنا بنتكلم فيه. احنا عرفنا ليه سبب احنا بنعمل كده, ومش كل شخص بيريحنا هو ممل, لانه اوقات في ناس انا بمجرد ما الشخص يقرب مني يحبني بتاع انا بعتبره ان هو شخصية مملة. لا, مش كل شخص بيريحني ممل, ومش كل شخص بيوجعني لازم اكون بحبه. انا محتاج الشخص اللي بيوجعني افكر هو يستاهل الحب ده ولا لا, ومحتاج ابص بنظرة تانية الشخص اللي بيقدم الحب ده ليه انا بفكر ان هو ممل. ما يمكن هو مش ممل, ما يمكن هو بيقدم بحب, هو بس محتاج حدود. انا ممكن اعلمه يحط حدود علشان اقدر اتقبل فكرة قربه وفكرة بعده. طيب خلينا ناخد فاصل, وبعد الفاصل هنرجع نتكلم بقى لو أنا شخص واقع في الدايرة دي أعمل إيه, ولو أنا شخص بعمل كده وبعمل في الناس اللي حواليا وبقرب وببعد كده. عشان خلينا صراحة, أنت محتاج تواجه نفسك أن أنت شخص بتعمل كده. لو أنت بتعمل كده, لو في حياتك في شخص أنت بتقرب منه وبتبعد منه وتعبه, أنت محتاج تعترف بده. أوقات ما بيبقاش العيب عندنا, أوقات بيبقى العيب عند الطرف التاني إن هو اللي عامل في نفسه كده. يا حبيبي أنت عامل في نفسك كده ليه؟ أنا ماشي على نفس الخط، بس جات الظروف وتقابلنا وبقينا قريبين إتس أوكي، جات الظروف وبعدنا فإتس أوكي برضو، بس أنت بالنسبة لي على نفس الخط. هل أنا أديت لنفسي مساحة زيادة؟ الشخص اللي قدامي مش مديهاني؟ ما أوقات إحنا برضو بنقرب بزيادة قوي والشخص اللي قدامي مبقاش عايز القرب ده، وانا افضل استمر اقرب. فخلينا نتكلم في ده كده وازاي اتعامل مع ده. بس يلا بينا نطلع فاصل، وايه بعد الفاصل مكملين.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج صباح سمك.

أسامة. مزيكا وهوا. السؤال المهم دلوقتي، هل الشخص اللي بيقرب وبيبعد كل شوية بيبقى خايف ولا بيتلاعب؟ يعني ايه موقف الشخص ده؟ أسامة بيقول اي علاقة لازم يكون فيها حدود، والعطاء بحب ان يكون غير مشروط، ولا يجب ان يكون يؤثر على حرية الاشخاص الحرة. المساحة الحرة في العلاقات مهمة. ايوه المساحة في العلاقات مهمة، الحرية في العلاقات مهمة، بس يا ترى الناس اللي بتعمل كده بتبقى ايه؟ بتتلاعب ولا بتكون خايفة؟ في ناس بتعمل ده بقصد وفي ناس بتعمل ده بدون قصد لأجل الأمانة. يعني الشخص اللي عنده خوف من الارتباط، اللي عنده مجروح قبل كده في مشاعره، بيقرب قوي لأنه بيشتاق وبيبعد قوي لأنه بيخاف، هو مش فاهم نفسه، هو بيتعب نفسه وبيتعب اللي قدامه، بس ده ما بيبقاش قاصد، ده فعلا بيبقى مش قاصد، ده محتاج يقعد مع نفسه ويقعد مع حد ويفهمه انت بتعمل كده ليه، انت بتتعب الناس اللي حواليك، قربك وبعدك ده موتر جدا للناس. ما تخافش، مش شرط عشان اتأذيت في علاقة قبل كده يبقى كل العلاقات اللي جاية هتبقى مؤذية بنفس الطريقة. خايف تتوجع؟ معاك حق، خايف تتوجع، الوجع وحش، ولما حد بيتوجع قوي بيخف يتوجع تاني، عارف اللي بيتلسع من الشوربة، فانت بقى بتنفخ في اي حد، خلاص انت تعبت. فهي نفس الفكرة، فده بس محتاج يقف كده مع نفسه وقفة، يقتنع انه الحياة مش بالشكل ده، وانه ما فيش حد بيتحمل ضريبة واخطاء الشخص التاني. اللي بيعمل عمد بقى ده حقيقي متعمد، انه اول ما الشخص يرتبط بيه يبدأ يبعد، واول ما يحس ان الشخص هيبعد عنه يقوم جايله قوي ويبدأ يقرب منه ويبدأ يطبطب عليه ويوعده انه هيتغير، وانا عملت كده ليه، والهدف انه يخليك انت محور تفكير، يعني ان الشخص ده يبقى محور تفكيرك بتفكر فيه طول الوقت. طب ازاي نعرف نميز ما بينهم؟ هل الشخص ده بيعتذر فعلا ولا لا؟ هل الشخص ده بيحاول؟ هل الشخص ده بيقدم أسباب للي هو بيعمله ولا لا؟ هل الشخص ده كل مرة بيكرر نفس التصرف وانت بتبقى قايله على التصرفات دي وهو بيتجاهل اللي انت قايله وهو متأكد وانت متأكد ان هو بيتجاهل عن عمد؟ هل هو بيحترم مشاعرك؟ هل اوقات بتحس انه بيستمتع لما يشوفك انت بتجري وراه؟ الفرق كبير قوي ما بين النية والتلاعب، يعني الفرق كبير قوي ما بين الشخص ده هو بيلعب بيك ولا هو فعلا ما يقصدش. نيته والتكرار وانه خايف على مشاعرك قوي بتفرق قوي في العلاقة دي. طيب خلينا كده نقول بقى، لو انا شخص في العلاقة دي ومأذي وبيداس عليا ويعني وانا مش عارف اعمل ايه ومش عارف اخرج منها، انا محتاج بس قبل ما ابدأ الوم وعاتب الشخص وادخل معاه في صراعات وخناقات، انا محتاج احل كام مشكلة مع نفسي. هل أنا من الناس اللي طول الوقت متعلق أكتر ما بحب الشخص ده؟ هل أنا بقدم أوقات زيادة قوي عن اللي الشخص عايزه؟ هل أنا شخص خايف من الوحدة فأنا بجبر الشخص إنه يفضل معايا طول الوقت فهو اتخنق؟ هل أنا شخص بيصدر منه بعض التصرفات اللي تخلي الشخص اللي قدامه يبعد لما يقرب عشان أنا بخاف من القرب والعلاقات الزيادة؟ قبل ما أروح عاتب ولوم، أنا محتاج أرد وأعرف نفسي من خلال الأسئلة دي، هل أنا في الحاجات دي ولا لا؟ محتاجين قوي نبطل نجري ورا اللي بيهرب منا. أي حد بيهرب منا بيبقى فيه علامات إن هو بيهرب منا، وبيبقى فيه حاجات بتبين إن أنا اللي بجري وراه. محتاجين نسيب مساحة للطرف التاني انه يتحمل مسؤولية العلاقة هو كمان. في ناس يعني بتفضل شايلة على عاتقها مسؤولية انه يكمل العلاقة، مسؤولية انه العلاقة ترجع تقف على رجليها تاني. في ناس عايشة طول عمرها بالأتب ده، بالحمولة دي، بس لا، ما انتش الوحيد اللي تتحمل فكرة ان العلاقة تكمل. لو الشخصين ما تحملوش فكرة ان العلاقة تكمل، العلاقة مش هتكمل. فلو انت بتجري ورا الشخص طول الوقت، لغاية امتى هتفضل تجري؟ لا، اقف وسيب الشخص اللي قدامك يبص ويشوف هو عايز يكمل ولا لا. هو عايز يجري ويهرب ويسيبك
ولا عايز يرجع لك ويبدا معاك من جديد ويبقى في شروط جديده ولا لا. العلاقه اي علاقه صحيه بين اتنين مش شخص واحد. فلو انت شايل الحموله لوحدك يبقى العلاقه دي فيها حاجه غلط. الشخص كل حد فينا محتاج يتكلم وما يخافش. لو متضايق عبر، لو محتاج مساحه اقول، لو زعلان واجه باحترام، لانه الصمت والاختفاء والكلام ده كله بيعمل مشاكل. الحوار اللي بجد بيخليك تعرف تنجح العلاقه، مش تقول هو مفروض يحس، هو مفروض يعرف. محتاجين ما نفسرش كل حاجة يا جماعة. احنا اوقات بندخل تحليلات في العلاقة بشكل غريب. محتاجين نبطل الحتة دي شوية، نحلل. في حاجات ما بتتحللش، في حاجات جاية. معدي الاسبوع الجاي جماعة، الحلقة خلصت. معدي الاسبوع الجاي يوم الثلاث والاربع، علشان مش موجودة الخميس. فمعدي الاسبوع الجاي يوم الثلاث والاربع في حلقة جديدة وموضوع جديد. صباحكم زي الفل. كان معتاد الحلقة قفلت على

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. أوقات كتيرة بنحتاج نعرف إحنا بنكلم مين وبنقدم نفسينا إزاي، فإنك تقدم نفسك ده جزء مهم جدا من شخصيتك. اللي بيشتغلوا في شركات ولا سيما بتوع الدعاية والإعلان بيبقى دارس وعارف إزاي يقدم نفسه وإزاي يقدم شركته وإزاي كمان يقدم المنتج اللي هو بيبيعه. الحقيقة عايز أقرب معاك لفكرة صغيرة في كلمة الله في رسالة فيليمون اللي هي بتتكون من أصح واحد. تعالوا نروح لعدد 1 و2. بولس بيقول كده: بولس أسير يسوع المسيح وتيموثاوس الأخ إلى فيليمون المحبوب والعامل معنا، وإلى أبيفية المحبوبة وأرخبوس المتجند معنا، وإلى الكنيسة التي في بيتك. بيبدأ بولس يقدم نفسه زي ما كنت لسه بتشارك مع حضراتكم من لحظات. بولس بيقدم نفسه ويقول كده: بولس أسير يسوع المسيح. والسؤال: لماذا قدم بولس نفسه بلقب الأسير؟ ليه ما قدمش نفسه رسول يسوع المسيح مع أنه عمل كده كتير؟ ليه ما قدمش نفسه أنه خادم يسوع المسيح؟ حقيقة لما نعرف عن رسالة فيليمون أكتر هنفهم أنه بولس كان بعت هذه الرسالة إلى ابنه الروحي فيليمون علشان يقول له: اقبل أنسيموس العبد الهارب اللي سرقك يا فيليمون. فكان ممكن يأمره، كان ممكن يقول له: أنا أبوك الروحي، أنا اللي أنت جيت للمسيح على إيدي ومن حقي أوجه لك كلام صريح، اقبل أنسيموس. لكن بولس الحقيقة بطريقة جميلة جدا جدا بيقول: بولس أسير يسوع المسيح، وكأنه عاوز يقول له: حبيبي أنا بخطبك وأنا أشعر بإني عبد أو إني أسير ليسوع المسيح. وبولس كان أسير يسوع المسيح مش علشان هو عامل تهمة غلط، لكن فقط كان لأجل إيمانه بالإنجيل ولأجل مناداته بالإنجيل. فبولس بيخاطب ابنه الروحي فيليمون وبيقول له كده: أنا أسير يسوع المسيح، أنا في قيود الإنجيل. الحقيقة الشراح بتوع كتاب مقدس بيسموا هذه الرسالة رسالة الذوق المسيحي، رسالة الذوق المسيحي، من كتر ما بولس بيتكلم فيها بأسلوب راقي وجميل. بولس أسير يسوع المسيح وتيموثاوس الأخ. بنشوف هنا أنه غالبا كان بولس موجود في مكان في مدينة روميا. نعرف عنه أكتر من سفر الأعمال إزاي أنه كان مكان تحديد إقامة لبولس، وكان بولس استأجره لنفسه. واضح أنه تيموثاوس كان موجود معاه في هذا المكان. إلى فيليمون المحبوب والعامل معنا، إلى فيليمون المحبوب. وهنا بنعرف أنه الموجه إليه الرسالة هو شخص فيليمون. فيليمون اسم معناه المحبوب أو المحب. بولس بيقول له: إلى فيليمون المحبوب. ولاحظ معايا زي ما قلت من لحظات أنه بولس بيقدم الرسالة دي وبيكتب الرسالة دي علشان يقول لفيليمون: أنا عايزك تقبل أنسيموس. أنسيموس ده كان عبد اشتراه فيليمون من سوق العبيد في ذلك الوقت علشان يكون بيساعده في أمور البيت، لأنه فيليمون زي ما عرفنا فيليمون هو من أغنياء مدينة كولوسي في ذلك الوقت، وعرف المسيح على إيد رسول بولس، وأبيفية مراته وابنه أرخبوس كمان عرفوا المسيح، وكان بيتهم مفتوح للرب. والسؤال: هل أنت مستعد أنك تفتح بيتك للرب؟ هل أنت مستعد أنك تفتح حياتك وتقدم قلبك كله للرب؟ ده سؤال مهم جدا. ربنا يساعدنا. إلى فيليمون المحبوب بيقول له كده: أنت فيليمون المحبوب، أنت الغالي، أنت المحبوب، أنا عايز أفكرك باسمك أنك المحبوب أو المحب. وكأنه بين قوسين عاوز يقول له: اوعى تنسى، أنا مش عايزك تبطل تحب أنسيموس حتى لو سرقك. كأنه عاوز يقول له: بالرغم الإساءة اللي عملها فيك أنسيموس، أنا بفكرك إنك اسمك مليان بالمحبة. هل يا ترى تقدر تسامح حد أساء إليك؟ هيا رب يسوع المسيح لي كل المجد على الصليب قال 7 عبارات، منهم عبارة صعبة جدا جدا جدا. قال كده: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون.
يا رب انت بتطلب الغفران للي اساءوا اليك، انت بتطلب الغفران لناس صلابتك واهانتك وبصقوا في وجهك. يا رب مبارك اسمك. انا بصلي النهاردة انه الروح دي تكون موجودة جوانا، نمتلئ بالمحبة. الى فيليمون المحبوب والعامل معنا، بيذكروا انك شريك في الخدمة، انك عامل معنا، انك جزء من فريق الخدمة اللي بيخدم فيه الرسول بولس. يا رب انا جاي النهاردة انا واخواتي، يا رب بصلي انك تملانا بالعبودية الاختيارية ليسوع المسيح. بولس اسير يسوع المسيح، وانا كمان عايز اصلي اني اكون اسير يسوع المسيح. يا رب ساعدنا نقول كده احب سيدي. يا رب صلاتي انك تملانا بالمحبة نتيجة حبنا لجلالك، نمتلئ بالمحبة للآخرين، ونقبل يا رب كل أنسيموس في حياتنا، نقبل كل من أساء إلينا. صعب يا رب، لكن محتاجين معونة من جلالك. أعنا يا سيد، أعنا علشان نحب الجميع ونقدم الخير ونقدم محبتنا للجميع. شكرا لأنك بتسمع الصلاة، ولكل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. عايز احكي لك عن احتفالية رهيبة اتعملت في سنة من السنين وما اتعملش احتفالية زيها نهائي. والاحتفالية دي بتاعت مولود جديد. المولود الجديد ده ملك عظيم جدا جدا، فدعا كل الناس، وفي ناس مشهورة كتير وفي ناس كبيرة قوي راحت الاحتفالية دي. وأول ما دخلوا القصر قاموا الناس اللي واقفين برا بيدخلوا الناس قالوا لهم لا لا لا مش من هنا. فالناس افتكرت ان ممكن يكون مثلا من مكان فيه البوفيه، او مثلا ممكن يكون في جنينة القصر. فالناس ابتدوا يوجهوهم قالوا لهم اتفضلوا يا فندم على الزريبة. فلك ان تتخيل يعني ان انت رايح تحضر احتفالية بمولود عظيم جدا مفيش زيه، فيقول لك اتفضل يا فندم الاحتفالية بتاعتنا موجودة في الزريبة. وحقيقة أنا مش بكدب عليك، لأني أنت لما بتحتفل بميلاد الرب يسوع أول حاجة بتعملها وبتحب تزينها في البيت عندك هو المزود. وطبعا إحنا بنخلق لنفسنا مصطلحات يعني أشيك شوية من كلمة زريبة، بس أنا عايز أقولك على حاجة، إحنا بنقولها كده لأن هي كده المكان اللي إحنا بنحط فيه البهايم والمواشي، هو المكان اللي بيتقال عليه زريبة. المكان ده هو كمان اللي ممكن ما تعملوش يعني تهوية كويسة، المكان ده اللي ممكن مليان بالرطوبة، المكان ده اللي ريحته وحشة، المكان ده اللي ممكن يكون الاهتمام بيه مش كبير، المكان ده اللي ممكن يكون ما بيزرهوش غير الراعي اللي جاي بيحط أكله وخلاص. فده مكان يعني مش ده المكان اللي نتكلم فيه عن الاحتفالية. وعايز أقولك على نفسك وعلي، أوقات كتير بنقول كده أنا المكان ده، أنا الزريبة، إزاي الرب يكون بيرضى إنه يتولد في المكان ده؟ وكأني بكذب الاحتفالية العظيمة اللي بسببها بقى في شعار كبير كده ومكان كبير قوي انت بتروح كل مرة الكنيسة او بتروح في كل مكان وفي كل احتفالية عشان تتفرج على المكان الجميل المقدس المتزين اللي هو الزريبة. وعايز اقول لك ده خلى ناس كتير بسبب انه قبلوا الرب يسوع في حياتهم انه يتولد، وقبل انه يكون بيخش الزريبة دي ويحولها المزود مليان بالزينة، مليان بالاحتفالية، مليان بالفرح، مليان بالأمل، مليان بالجديد. هم كمان اختاروا ان هم يكونوا مش خدام برضو زي الزريبة والمزود، اختاروا ان هم يكونوا خدامين. يمكن احنا اوقات كتير قوي بنقول على الخادم خادم، لكن هو في الحقيقة خدام. فكل واحد اتقابل مع الرب يسوع وقبل انه يكون الرب بيتولد في المكان ده ويحوله لمكان مفيش زيه ولا ليه مثيل، مكان العيد، مكان الفرح، مكان القداسة، كان بعد كده بيعيش بقيت عمره خدام لهذا الملك العظيم. يستحق ان انت تكون بتديله زريبة وتقوله خليها مكان جميل. يمكن انت بنفسك ما تعرفش تتصرف في المكان ده ولا توضبه ولا تعمله شكل جديد، لكن الوحيد اللي عاد تشكيل هذا المزود وهذا المكان عشان يخليه مكان كمان اعظم من كل جنة واعظم من كل مكان حلو هو الرب يسوع نفسه. هل تقبل النهاردة؟ عارفين لما بيتكلم هو جه كان بيقول كده الروح السيد الرب عليا لانه مسحني لأبشر المساكين، ارسلني لأعصب منكسري القلوب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمقصورين بالإطلاق، لأنادي بسنة مقبولة للرب عشان يدي دهن فرح عوض عن النوح، رداء تسبيح عوض عن الروح اليائسة. والنهاردة هل ترضى

إن الرب يسوع زي ما المزمور كده بيقول يجعل القفر غدير ماء والأرض اليابسة مخارج مياه. هل ترضى إن النهاردة الرب يكون بيقول لك أنا بخرج من الأسر لفلاح بيعرف يعمل كده؟ هل ترضى النهاردة إن الرب يكون لو أنت حزين بسبب إنك حاسس إني الأجواء بتاعتي أجواء زريبة، إن تكون كده بتسمع الكلمات دي حولت نوحي إلى رقص لي حللت مسحي منطقتني؟ وإقرأ معايا الكلمات دي اللي موجودة في أشعياء 62: من أجل صهيون لأسكت ومن أجل أورشليم لأهدأ حتى يخرج برها كضياء وخلاصها كمصباح يتقط، فترى الأمم برك وكل الملوك مجدك وتسمين باسم جديد يعينه فم الرب. عارفين الاسم الجديد ده كان المزود، فبقى اسم لمكان جميل. النهاردة الرب يقدر يديلك اسم جديد ويغير من الرماد يخليه جمال. وتكونين إكليل جمال بيد الرب وتاجا ملكيا بكف إلهك، لا يقال بعد لك مهجورة. مش هيتقال نفس الكلمة ونفس اللفظ على المكان، ولا يقال بعد لأرضك موحشة، بل تدعين حفصيبة وأرضك تدعى بعولة، لأن الرب يصر بك وأرضك تصير ذات بعل. محدش عارف يعملها في التاريخ، إنه يغير أسماء الأماكن وحلاوتها، إنه يغير تاريخها، إنه يخلي حاجات شعار للريحة اللي مش حلوة للمكان اللي محدش بيسكنه، إنه يكون مكان شعار لولادة ملك عظيم، شعار للحياة، شعار للخلاص. اقبل النهاردة أن رب يكون بيخش المكان ده فالمكان ده يكون مزين، واقبل النهاردة أن ربنا يكون بيقول لك الذي يصر بك لأن أرضك ما تكونش مهجورة ولا محاشة بعد كده.

افتح باب قلبك النهاردة لأنه قبل أنه يكون موجود في أقل الأماكن عشان يزينها ويخليها أماكن للتاريخ يقدر يقلب المشهد بالكامل. ارفع ايدك النهاردة وقول له يا رب أنا بقبل أنك تيجي لمزود قلبي مهما كان قلبي مزود حقير أنت تقدر تخليه مولود فيه ملك الملوك ورب الأرباب. تعال النهاردة نقول له يا رب غطي كل رماد بجمال اديني جمال جديد يا رب. والمسيح بيتولد النهاردة العيد الحقيقي مش بس في ميلاد المسيح لكن وقت ما يتولد في قلبك

شكرا لأجل المزود اللي قبلت تتولد فيه، شكرا لأجل كل تحويل يلي بتبدل الأحوال، شكرا لأنك أنت لوحدك اللي بتعرف تعمل ده. فرحتنا بميلادك، ومقرر أنك تفرح ناس كتير يتولدوا يا رب بميلادك، ويقبلوا السيد أن يكون بيتولد في قلوبهم. ليه كل المجد؟

أهلا وسهلا بكم في الموسم الخامس من برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أرحب بمستمعينا ومتابعينا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، من أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. كما وأرحب أيضا بمتابعينا ومستمعينا على راديو سمام، أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما حللتم. هنا إذاعة صوت الأمل، في رحلة الإنسان نحو الكمال تبقى المحبة هي الحجر الأثمن الذي يبنى عليه كل شيء. ليست المحبة مجرد مشاعر عابرة أو حتى كلمات تقال، بل هي حياة تعاش يوما بعد يوم، تترجم إلى أفعال واقعية وتنبع من قلب متجدد بالكلمة الإلهية الحية والفعالة. ومن خلال يسوع المسيح نرى النموذج الأمثل والكامل لهذه المحبة، محبة لا تبحث عن ذاتها بل تبذل نفسها لأجل الآخرين. لقد أظهر لنا يسوع المسيح أن المحبة الحقيقية ليست سهلة، بل طريقها يحمل الصليب ويتطلب غفرانا كاملا عظيما وصبرا وتواضعا. إنها محبة تختار أن تحب حتى في أصعب الظروف، وأن تعطي دون إنذار المقابل، وأن ترى في الآخر صورة الله مهما كان ضعفه أو خطاياه. هذه المحبة ليست من قدرة الإنسان وحده، بل هي نعمة تسكب في القلب عندما يثبت الإنسان في يسوع المسيح من خلال تعاليمه السامية. لذلك إن حياة المحبة الفعلية ليست هدفا بعيدا الملأ بعيدة المنال، بل دعوة يومية لكل مؤمن حقيقي بأن يسلك فيها خطوة بخطوة متشبها بالمسيح يسوع. وكلما عشنا هذه المحبة نكتشف أننا نقترب أكثر من الكمال الذي قصده الله لنا، كأننا نضع حجرا ثمينا جديدا في بناء حياتنا الروحية حتى يكتمل فينا عمل النعمة ونصير شهودا حيين لمحبة الله في هذا العالم.

أهلا وسهلا بكم في ختام سلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية ضمن برنامجنا صباحكم خير بموسمه الخامس على إذاعة صوت الأمل. نبدأ وإياكم مع المرنم صموئيل فاروق مع هذه الكلمات الرائعة، اعلنها: أحبك معنى كل وجود. ابقوا معنا لا تذهبوا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: نعم، أحبك الأساوى الدوب، أحبك ترفع المغلوب، وحبك خلى قلبي يدوب حبيبي يا يسوع البار. فعلا نصلي في هذا الوقت وفي هذا اليوم أن بحب السيد الرب يسوع المسيح كل قساوة الدوب في محضر ومحبة السيد الرب يسوع المسيح. عودة لكم من جديد أحب المستمعين والمتابعين، بعد أن افتتحنا وإياكم بهذه الكلمات الرائعة عن معنى الحب، أحبك معنى كل وجود مع المرنم صموئيل فاروق. وترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عدة آيات من الكتاب المقدس، وخاصة من رسالة بطرس الثانية ورسالة روميا، وذلك من خلال سلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية. نخوض معا من خلال هذه السلسلة برحلة روحية لمعرفة المزيد حول موضوع الكمال وكيفية تطبيقه ومعنى كونوا كاملين، وهي الوصية التي كانت من أبسط الوصايا في كلماتها التي أعطانا إياها الرب يسوع المسيح وخاصة للمؤمنين باسمه، لكنها بالتأكيد ليست سهلة المنال أو التنفيذ على أرض الواقع إلا من خلال قوة الروح القدس. لذلك يوضح لنا الكتاب المقدس أن الكمال والنضج الروحي بينهما ارتباط وثيق جدا، لذلك نتعرف أكثر على هذا الارتباط ونكتشفه معا في ختام أيضا هذه السلسلة من خلال بعض العناصر الأساسية في طريق الكمال، لإضافة كل منها لحياتنا الروحية العملية والكنسية بقوة الروح القدس. للتذكير أحبائي المستمعين وخاصة لمن انضم الآن إلينا، قد تحدثنا معا في الجزء الأول حول هذه السلسلة حول موضوع كونوا أنتم كاملين كما أن آباكم الذي في السماوات هو كامل. تحدثنا معا في الجزء الأول حول ماذا تعني هذه الوصية وكيف نعمل بها ونطبق هذه الوصية على أرض الواقع. أيضا أكملنا في الجزء الثاني حول تبدأ النعمة الإلهية في حياتنا حيثما تنتهي القدرة البشرية والاتكال على الذات. وفي الجزء الثالث تطرقنا حول أحجار روحية ثمينة ومفاتيح جديدة لبناء حياة المؤمن في المعرفة والتميز وضبط النفس. وأيضا في الجزء الرابع أكملنا معا وتعرفنا أكثر على باقي الأحجار الروحية الثمينة والمفاتيح الجديدة لبناء حياة المؤمن من خلال ضبط النفس والصبر، بوصلة لطريق الكمال والنضج الروحي بالمسيح يسوع. كما وتطرقنا أيضا في الجزء الخامس من هذه السلسلة حول بعض أيضا الأحجار الثمينة لبناء حياة المؤمن من خلال التقوى وأيضا المحبة، وتحدثنا حين تلتقي التقوى الحقيقية بالمحبة الإلهية يتجلى تاج الفضائل وتسمع لغة السماء. أما اليوم وختاما بالجزء السادس من هذه السلسلة سنتطرق إلى الحجر السابع والأخير في بناء الكمال، وهو الأساس أي المحبة. نتحدث أكثر حول خطوات كتابية في المحبة العملية نحو الكمال. هذه هي وصيتي، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. هذه هي رسالة وكلام السيد الرب لكل واحد فينا يريد أن يتمتع بهذه الرحلة نحو الكمال. نعم أحبائي المستمعين والمتابعين، أخيرا نصل اليوم إلى الحجر الأخير في بناء الكمال، فتقول هذه الآية وفي المودة الأخوية محبة. هذا ما جاء في رسالة بطرس الثانية الإصحاح الأول والعدد السابع. وطيلة هذه الرحلة فعلا قد استمتعنا بهذه الآيات من رسالة بطرس الرسول. هل تعرف عزيزي المستمع معنى كلمة محبة في اللغة اليونانية؟ وكما ذكرنا سابقا أنها أجابي، إن المحبة هي أعلى قمة في البناء أي الرأس، وهي على قمة البناء، إنها ليست ما نبدأ به لكنها ما سننتهي إليه. هل يمكنك عزيزي المستمع أن تتنفس الصعداء معي الآن؟ إنها ليست ما تطلب تحقيقه لكنها هي الطريق للوصول إلى أهدافك نحو بناء الكمال في حياتك الروحية لتكون ابنا حقيقيا وتابعا مباركا للسيد الرب يسوع المسيح. هنالك خطوات يجب أن تأخذها عزيزي المستمع الآن. لتعرف أيضا ما هي محبة أجابي، إنها محبة الله المعلنة لكل واحد فينا، لكل من آمن بكلمات الرب يسوع المسيح وبعمله على الصليب مخلصا إيانا ومعطي لنا الحياة الأبدية. أيضا هذه المحبة العملية هي موصوفة لنا بوضوح تام، وخاصة في مقطع كتابي في رسالة روميا الإصحاح الخامس وأيضا العدد السادس حتى العدد العاشر. يقول: لأن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء إذ مات في الوقت المعين لأجل الفجار، ولكن الله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاء مات المسيح لأجلنا، لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه أي يسوع المسيح، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته، أي من خلال عمل وفداء يسوع المسيح، له كل المجد. لاحظ عزيزي المستمع، لاحظ حالتنا في الوقت الذي مات المسيح لأجلنا فيه. لقد كنا بدون قوة ولا حتى تقوى ولا مغفرة ولا أي محبة، كنا خطاة وأعداء لله، لكن هو الذي أحبنا هو المبادر دائما، هذا الذي يخبرنا بمدى حب الله لأناس مثلنا من خلال تجسد ابنه على أرضنا، ومن خلال أيضا الصلب والموت والقيامة بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات، معطيا إيانا الحياة، معطيا لنا المحبة المغفرة الكاملة لخطايانا من خلال يسوع المسيح. لذلك دعونا أيضا نرى ما كان يسوع يتحدث عنه من خلال الموعظة على الجبل قائلا في متى الإصحاح الخامس والعدد السادس والأربعين والسابع والأربعين: لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فبأي أجر لكم؟ أليس العشرون أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ أليس العشرون أيضا يفعلون هكذا؟ وهذه فعلا رسالة في هذا اليوم هامة جدا. إذ أحببنا الذين يحبوننا، فما هذا الأجر الذي سنتلقاه؟ أو ما هذه هي المحبة؟ لذلك يحثنا أيضا على أن نحب أحباءنا، وأيضا أن نحب الذين يبغضوننا أو يكرهوننا، أن نحبهم وأن نصلي لهم، أن نحب أعداءنا ونصلي لأجلهم. إن علامة الإيمان المسيحي الفارقة جدا هنا هي محبة الأعداء، فعل الخير لأولئك الذين يفعلون الشر معنا، محبة أولئك الناس الذين أيضا يكرهوننا، بل ومباركتهم ومباركة الذين يلعنوننا. لماذا؟ لأننا إذ نريد الكمال وأن نتمتع برحلة الكمال، علينا أن نغفر لهؤلاء الناس كما غفر لنا يسوع المسيح خطايانا وهو على الصليب، الذي قال: قد أكمل. لذلك إذ تريد أن تدخل تحت دائرة هذا الغطاء، تحت المظلة الإلهية، عليك إذن قبل الدخول أن تغفر لكل من أساء إليك، حتى لو كان فعلا الحق معك أنت، ولكن عليك أن تغفر عز المستمع، أن تبارك ولا أن تلعن، أن تقابل الشر بالمحبة الإلهية الفعلية. هذا فعلا عز المستمع أن تكون أيضا هنا مثاليا في علاقتك مع كل شخص، وأن تعكس صورة المحبة الحقيقية لكي فعلا يعرف أنك أنت منتمي لهذا الإله الحي المحب، وليس لأي إله آخر يكره. إلهنا هو إله محبة، هو إله ضابط الكل، هو إله المحبة والغفران والسلام، هو أيضا لا يصر بموت الشرير كما قلنا، بل يريد الجميع يقبلون إلى التوبة، يقبلون إلى المغفرة، يقبلون إلى المحبة، إلى معرفة السلام والخير من خلال يسوع المسيح. أن تتمثل بيسوع المسيح نفسه فعلا الذي يرسل شمسه وأمطاره على الأبرار والأشرار. لذلك كما أن هنالك طرقا عملية لهذه المحبة، كما يقول لنا في روميا الإصحاح الثاني عشر بولس، هنا يسرد لنا المبادئ المختلفة التي تحكم لنا السلوك المسيحي، ويبدأ أيضا بالدافع الوحيد والمهم من خلال المحبة فلتكن بلا رياء، أي المحبة تكون بلا كذب، أن تحب أخاك، أن تحب أيضا كل مؤمن أن تحب كل من تقابله وتصلي لأجله، وحتى تحب الذين أساءوا ويسيئون إليك. كل الاتجاهات الأخرى التي تتبع ذلك هي ببساطة طرق مختلفة للتعبير عن المحبة المسيحية النقية. من خلال يسوع المسيح تستطيع أن تغفر، أن تحب، وأيضا أن تعلن اسم يسوع بكل إيمان وسلطان. لذلك يقول لنا: المحبة فلتكن بلا رياء. هذا ما جاء في رسالة روميا الإصحاح 12: كونوا كارهين الشر، ملتصقين بالخير، وادين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة، غير متكاسلين في الاجتهاد، حارين في الروح، عابدين الرب، فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة، مشتركين في احتياجات القديسين، عاكفين على إضافة الغرباء، باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا، فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، غير مهتمين بالأمور العالية، بل منقادين إلى المتضعين. لا تكونوا إذن حكماء عند أنفسكم، لا تجازوا أحدا عن شر بشر، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب: لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب. فإن جاء عدوك فاطعمه، وإن عطش فاسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. هذه هي تعليم يسوع، هذه هي تعليم الإله المحب. وفعلا بهذه الكلمات أن نتمعن جيدا بها من رسالة روميا، وكل واحد فينا عليه أن يعيش هذه الكلمات ويطبقها على أرض الواقع، إذ يريد أن يتمتع برحلة الكمال. لذلك إن المحبة هي حجر الأساس لكل الحياة المسيحية المعاشة على هذه الأرض. لذلك أيضا أن هنا بدأ الرسول بولس حديثه في الآيات التي قرأناها الآن عن هذا الحب المخلص والذي منه ينبع كل شيء مبارك لحياتنا. إنها ليست قواعد يجب أن تسير بموجبها عزيز المستمع، لكنها علامات إرشادية كي نوجه هذا الحب الذي وضعه الله في قلوب كل واحد فينا. وكل من سمع لهذه الكلمات عليه أن يعيش هذه الكلمات، يطبقها في أرضه وفي حياته. تخيل أنك تحاول أن تسقي حديقة كبيرة من صنبور ماء. يمكنك أن تحمل الماء في وعاء وتذهب وتجيء إلى الصنبور مرارا وتكرارا حتى تتعب. هذا ليس أمرا معقولا عز المستمع، لكن يأتي أحدهم ويقول لك: هنالك حل، لماذا لا تأتي بخرطوم كبير وتوصله بفوهة الصنبور وتمسك بالطرف الآخر من الخرطوم ليحمل المياه إلى الحديقة؟ وقتها يمكنك توجيه المياه إلى حيث ما تريد دون أن تتعب ودون أن تتعب أبدا. هذا ما يشرحه هنا لنا بولس الرسول في هذه الفقرة. وفعلا هذه الآية العظيمة وهذه الآيات المباركة، كيف يمكن أن توجه الحب إلى حيث ما تريد؟ كي توجه هذا الحب الذي وضعه الله في قلبك، لا تضع له أي قواعد أو قوانين ليسير فيها، بل ببساطة قلب حددها توجيها لكي يتدفق هذا الحب الإلهي الذي أعطاك إياه رب المجد يسوع المسيح كي يصل إلى الآخرين دون أي حدود. أعطي هذه المساحة في المحبة، وأعطي هذه الفرصة كي تحب الآخرين عز المستمع. كيف يمكن أن تحب بطريقة عملية؟ لقد وضعت أمامكم أحباء المستمعين والمتابعين قائمة من 12 فعلا وطريقة من رسالة روميا التي قرأناها قبل قليل، من شأنها فعلا أن تساعدني وتساعدك بطريقة عملية. سوف نتحدث أكثر عن كل بند من هذه الآيات باختصار، لنصل أيضا إلى هذا الجوهر الثمين في حياتنا في الكمال نحو المحبة، وأن نتعلم أن نحب أعداءنا كما أحبنا أيضا رب المجد يسوع المسيح. هذا سوف يساعدنا في حياتنا اليومية على جميع المستويات. ولكن بعد أن نستمع معا إلى هذه الترنيمة الرائعة مع فريق الخبر الصار اتكلم بالحياة، تعال اليوم واتكلم على حياتك بالحياة، تكلم أيضا على بيتك على ظروفك بالحياة وليس بالموت، تكلم بالخير وليس بالشر، تعال واعلن سلطان الكلمة ومفعول الكلمة بسلطانها على حياتك. نستمع ومن ثم نعود.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: نعم، أيضا أنا أضم صوتي وصلاتي مع المرنمين وخاصة فريق الخبر الصار بهذه الكلمات الرائعة جدا، اتكلم بالحياة، من صلي تمد إيدك، توقف كل خراب وموت حوالينا، اتكلم بالحياة يا ضابط الكل. عودة من جديد لكم أحب المستمعين والمتابعين بعد أن استمعنا وإياكم إلى هذه الترنيمة الرائعة جدا اتكلم بالحياة مع فريق الخبر الصار، علما أننا نتحدث ضمن برنامج صباحكم خير بموسمه الخامس بسلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية. ونختتم اليوم في الجزء السادس والأخير حول خطوات كتابية في المحبة العملية نحو الكمال. هذه هي وصيتي، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. والآن سنكون مع بعض الخطوات الكتابية في المحبة العملية نحو الكمال، وهم 12 خطوة. نبدأ الآن بأول 6 خطوات ومن بعدها نكمل معا باقي هذه الخطوات المباركة. وهذه الخطوات فعلا التي قرأناها من رسالة روميا الإصحاح 12. أولا يقول لنا: كن كارها للشر محبا للخير. فعلا كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير. لا توجد حيادية في الكلام، هنا الكلام واضح جدا، إما شر أو خير. وأيضا هذا يذكرنا في سفر المزامير وخاصة المزمور 45 عندما أتت النبوة عن المسيا يسوع المسيح قائلا: أحببت البر وبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقائك. وأيضا هنا يقول: لماذا بارك الله الآب ابنه يسوع المسيح؟ لأنه أحب البر وأبغض الإثم. لا يمكن أن تكون محايدا مع الشر إذا كنت تحب الله عز المستمع وتحب البر في ذات الوقت. يقول أيضا كاتب المزمور: يا محبي الرب أبغضوا الشر. أحبائي، وهذه أيضا دعوة لكل واحد فينا، يا محبي الرب أبغضوا الشر. وصلاتي فعلا لمجتمعاتنا وخاصة في الأراضي المقدسة بعد الأخبار التي نسمع إليها في كل يوم، تعال يا رب وأقف ووقف شلال الدم في هذا الوقت، تعال واعلن حياة بدل الموت. ولنقول بصوت عال ومعا: يا محبي الرب أبغضوا الشر. وهذا فعلا يبدأ كله من خلال الشر، من خلال إبليس. لذلك أن نعلن حياة، أن نعلن بركة على أراضينا، أن نعلن حياة وبركة ورفعة في بيوتنا، في كنائسنا، وحماية خاصة وكاملة في اسم الرب يسوع المسيح. لذلك عزيزي المستمع، لا توجد أي مساومة مع الشر لأولئك الذين يحبون الرب بكل حق. الطريقة العملية الثانية: كرس نفسك وقدم أيضا البركة للآخرين. هذا أيضا ما جاء لنا: ودين بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. عليك عزيزي المستمع أن تكرس نفسك لتقديم المحبة للآخرين كما تقدم الآخرين في الكرامة. أعطي الكرامة للآخرين بدلا من أن تطلبها فقط لنفسك، ولا تستطيع أن تعطي دون أيضا أن يكون لك. لا تستطيع أن تحب ما دمت أنت خارج دائرة يسوع المسيح، إذ أنك داخل هذه الدائرة فبالطبع تستطيع أن تحب وتتعلم المحبة من الإله الحي يسوع المسيح، ومن خلال ذلك تستطيع أن تعكس هذه المحبة إلى الآخرين. أيضا اعتاد عزيزي المستمع البعض والذي يواجه الكثير من المتاعب مع هذا المبدأ: كيف يمكنني تكريم شخص ما حينما لا أعتقد أنه صالح؟ لا يكون عزيزي المستمع لديك أي مشكلة مع هذا. ثم رأى لنا هنا الحديث في رسالة الرسول بولس هنا في كولوسي عن قوم يمدحون أنفسهم ويقيسون أنفسهم على أنفسهم ويقابلون أنفسهم بأنفسهم وهم لا يفهمون. أدرك جيدا عزيزي المستمع أن هنالك مقياسا واحدا لنقيس أنفسنا عليه، وهو الابن الحبيب يسوع المسيح. إذ تريد أن تتشبه بشخص عليك أن تتشبه بصورة الحبيب يسوع المسيح، في التواضع، في المحبة، في السلام، في المغفرة. تعال اليوم واعلن المحبة الأخوية والكرامة والمحبة لكل من تقابله في هذا اليوم. تعال واعلن معي هذه الكلمات كي تكون أيضا تتمتع بالطريقة الثالثة، أن تكون مجتهدا. يقول لنا: غير متكاسلين في الاجتهاد، حارين في الروح. كما ذكرنا سابقا عزيزي المستمع، يمكنك البحث في الكتاب المقدس، لن تجد كلمة في الكتاب المقدس تمدح الكسل، بل تمدح الاجتهاد في عمل وحقل السيد الرب يسوع المسيح. لذلك علينا أن نجتهد في توصيل رسالة الخلاص، رسالة المسيح لكل العالم. ليس فقط أننا نحن قد تبررنا أو تحررنا أو حتى قد نلنا الخلاص فقط لأنفسنا، أن لا نكون طماعين، فعليا أن نوصل رسالة الخلاص للجميع بدون أي كسل في خدمة الرب يسوع المسيح، يصاحبها روح مشتعلة بقوة الروح القدس، أن نكون حارين في الروح وأن لا نكون متكاسلين. رابعا، يقول لنا أن نخدم الرب بكل شغف وحماس. يتحدث الجزء الثاني من هذه الآية عن عبادة الرب وخدمته بكل حماس وتكريس كامل، حارين في الروح، عابدين الرب. أحب فعلا أن هذه الكلمات وأن نطبقها في عباداتنا، أيضا في صلواتنا، في حياتنا. لقد فعلا أحببنا هذه الكلمات، ولكن علينا أن نعيش ونطبق هذه الكلمات. في إحدى المرات قالت واعظة شهيرة: أحببنا يسوع المسيح بحماس، وهو يريد أن نبادله الحب هذا أيضا بحماس. أرجو عزيزي المستمع أن تسأل نفسك هذا السؤال: هل تحب فعلا الرب يسوع المسيح بكل شغف وحماس؟ تعال اليوم واعلن أن هنالك محبة عظيمة وكاملة للسيد الرب يسوع المسيح كما هو أحبنا أولا. وهل فعلا عزيزي المستمع لدينا هذا الحماس والشغف في المحبة وتطبيقها على أرض الواقع من خلال المسيح؟ تعال اليوم واعلنها لكي تعكس صورة المسيح في كل شيء على هذه الأرض. الطريقة الخامسة يقول: أعطي بسخاء وكن مضيافا. يقول: مشتركين في احتياجات القديسين، عاكفين على إضافة الغرباء. سأترجم لك هذه الآية عزيزي المستمع التي تدعو للمشاركة في احتياجات القديسين وأيضا إضافة الغرباء. هل تعرف أن إضافة الغرباء هي خدمة وإرسالية مهمة مسيحية عظيمة جدا؟ أصلي أن يباركك الرب هذه الموهبة، ابدأها وعشها كخدمة روحية أيضا تقدمها لمجد الله، وكن كريما بل سخيا في العطاء، في مالك، في محبتك، في غفرانك، وتقدم أيضا كل المساعدات للآخرين حتى الغرباء عنك عز المستمع. سادسا، يقول لنا: بارك أعداءك بدلا من أن تلعنهم. وهنا يحثنا في روميا: باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا. كيف تجد هذا الأمر سهلا عزيزي المستمع؟ بأن تبارك من يضطهدك. لذلك هنا فعلا يقول لك في هذه الرسالة، وهي المحبة من خلال يسوع المسيح. فعلا كيف يمكن أن أغفر باستمرار بل وأبارك أناس من قاموا بمقاومتي والعمل ضدي؟ وكيف يمكن أن أشهد أن هذا الأمر في تطبيقه ينقلنا إلى مستوى روحي أفضل؟ وبالنسبة للذين أيضا تصرفوا معي بكل كبرياء واضطهاد، سأقول للرب: مهما حدث فأنا قد غفرت لهم، فاغفر لهم أنت أيضا، أنا أباركهم في اسمك القدوس. بالطبع عز المستمع، ستجد أمامك بعض النقاد وبعضا ممن يقاومونك ويعملون ضدك، لكن أحد أعظم امتيازاتك كمسيحي وابن حقيقي للرب يسوع المسيح هو أن تبارك ولا تلعن، أن تحب ولا تكره. إنه عمل إلهي بقوة الله أن تبارك من هم ضدك. عندما أفكر فعلا في موضوع البركة دائما أتذكر المرأة التي تملك قارورة طيب غالي الثمن. لقد مسحت هذه المرأة رأس يسوع بطيب غالي الثمن، فهي تساوي راتب سنة لعامل آنذاك. هل تعلم عزيزي المستمع ماذا حدث؟ لقد انتقدها الناس والذين كانوا متواجدين معها، مع أنهم كانوا ما زالوا يشتمون رائحة الطيب الرائع والجميل في هذا البيت. قد تكون أنت واحدا ممن يجلب رائحة الطيب لحياة الناس، أن تجلب رائحة البركة وأن تجلب رائحة المحبة لهؤلاء الناس، ولكن في ذات الوقت ينتقدونك، لكنهم سيبقون أيضا مستمتعين برائحة الطيب. هل تعلم ما قاله الرب يسوع المسيح عن هذه المرأة؟ اتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا. حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. هذا ما جاء فعلا في إنجيل مرقس الإصحاح 14 والعدد 6-9. هذا هو موقف رب المجد يسوع المسيح تجاه من يتدفق منهم عطر البركة. وأصلي أن يتدفق منك اليوم عطر البركة، الطيب، عطر المحبة، السلام والمغفرة للآخرين، عطر الخير بدل الشر. فالبركة تعلن عن العطر الجميل، وعندما تبارك الناس فحينئذ ستنتشر رائحة هذا العطر من حولك وتفرح قلبك وقلب من هم حولك. لذلك أحبائي، قبل أن نكمل معا في باقي الطرق العملية للمحبة الفعلية، تذكرنا هذه أيضا الكلمات بترنيمة جدا رائعة ومباركة، هآتي بطيبي، نستمع إليها مع فريق الحياة الأفضل. ابقوا معنا، لا تذهبوا بعيدا، نستمع لهذه الكلمات ونعلنها لحياتنا، وأن فعلا الجميع يشتم رائحة الطيب من خلال يسوع المسيح، أن يشتموا رائحة المحبة والمغفرة والسلام من خلال إعكاس وعكس صورة المسيح من حياتنا للآخرين.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: عودة لكم من جديد بعد أن استمعنا واستمتعنا بكلمات هذه الترنيمة هاتي بطيبي مع فريق الحياة الأفضل، علما أننا نتحدث ضمن برنامج صباحكم خير بموسمه الخامس بسلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية. والآن نختتم معكم في الجزء السادس والأخير حول خطوات كتابية في المحبة العملية نحو الكمال. هذه هي وصيتي، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. وقبل هذه الترنيمة أحباء المستمعين، قد تحدثنا وتعرفنا معكم على أول 6 طرق عملية للمحبة، والآن أيضا نكمل معا حول باقي هذه الخطوات المباركة لكي فعلا نتمتع برحلة الكمال بيسوع المسيح. يقول لنا في هنا العدد 15 من هذه الرسالة الرائعة رومية: فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، أي هنا انضم للآخرين في أفراحهم وأحزانهم. إن المشكلة الحقيقية عزيزي المستمع تكمن في التمركز حول الذات. لا يمكنك الفرح مع من يفرحون أو البكاء مع من يبكون حتى تترك تمركزك حول ذاتك أولا. واسمحوا لي أيضا أن أقدم تحذيرا: إذا كنت تريد وصفة مؤكدة للتعاسة فعش متمحورا ومتمركزا حول ذاتك. عندما تتمركز حول ذاتك يكون هنالك غير بركة لك عز المستمع. لذلك أن تتمركز حول ذاتك هذا أيضا لا يفيدك في رحلتك نحو الكمال. هذا السعي يضمن لك عدم السعادة والتعاسة المستمرة إذ بقيت متمركزا حول ذاتك. ثامنا يقول لنا: مهتمين بعضكم لبعض اهتماما واحدا، غير مهتمين بالأمور العالية بالمنقادين إلى المتضعين، لا تكونوا حكماء عند أنفسكم. يقول هنا لنا الطريقة الثامنة: أن تتخلص من كبريائك وأن تتخلص أيضا من الأنا. هذا الفكر متوافق تماما مع النصيحة التي أيضا قلتها الآن والمتعلقة بمن يفرحون ويبكون. سأعطي لك عزيزي المستمع ترجمة أخرى لهذه الكلمات: عش في وئام دون أن تكون مغرورا، فوق كل هذا تجنب الكبرياء. يحدثنا أيضا سفر الأمثال عن الكبرياء الإصحاح 13 والعدد 10: الخصام إنما يصير بالكبرياء. كل خصام، كل شر هو من خلال الكبرياء. فإن السبب الأساسي والوحيد للمشاجرة وللخصام هو الكبرياء وثم الكبرياء. لذلك يسوع المسيح يحثنا على أن نتواضع، لأنه هو المتواضع، هو المحب، هو يسوع المسيح، أن نتعلم منه في صفاته المباركة. تاسعا يقول لنا أن نتعامل بعدل مع الآخرين، وهذا ما جاء في رومية الإصحاح 12 والعدد 17: لا تجازوا أحدا عن شر بشر، معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس. لذلك عزيزي المستمع، إن الحب الحقيقي هنا يعني أن تتعامل بإنصاف مع الناس ولا تأخذ خطوة الانتقام عندما يخطئون في حقك، بل المسامحة، المغفرة، إذ تريد فعلا أن تعكس صورة المسيح من خلالك، ليس بالكلام بل بالعمل والحق، أن تتعامل بعدل وبكل محبة مع الآخرين بأمور حسنة قدام جميع الناس. عاشرا يقول لنا: إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس، أي

وحياة السلام. والسلام هنا تعني الكمال، إنها كلمة مباركة. عندما تعطي السلام حقها وفي تطبيقها، فإنك أيضا أنت ستحصل على هذا السلام. ليس أي سلام، بل سلام الرب الذي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. الحادي عشر يقول لنا: لا تنتقم لنفسك، أي لا تنتقموا لأنفسكم أيها الإخوة الأحباء، بل أعطوا مكانا للغضب، لأنه مكتوب: لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب. هذا أيضا ما جاء في هذه الرسالة، أي تتضمن هنا الرسول بولس بعض الكلمات المخيفة في هذه الآية. لماذا أتحدث هكذا؟ لأنه يقول: أترك مكانا لغضب الله. إذ لم تنتقم لنفسك فسوف ينتقم الله لك. ما هو الأفضل لك؟ أن تتعامل مع أشخاص أو مع الله؟ أن تترك لصاحب السلطان والسيادة كامل الحرية في التصرف، أم أنك تتصرف تلقائيا وعشوائيا في حياتك؟ لذلك إذا حاول شخص ما الانتقام لنفسه فهذا لا يخيفني بالمرة، لكن إذا امتلك الله حياة هؤلاء الأشخاص وهو تولى أمرهم فهذا احتمال مفزع جدا عز المستمع. في رسالة العبرانيين الإصحاح العاشر والعدد الحادي والثلاثين يقول لنا: كلمة الرب تقول: مخيف هو الوقوع بين يدي الله الحي. مخيف هو الوقوع بين يدي الله الحي. لذلك لا يمكن فعل أي شيء مرعب أكثر من التراجع عن الانتقام. وتقول: لن أنتقم لنفسي، بل أترك الله ليأخذ لي هذا الحق، لي النقمة وأنا أجازي، يقول الرب. أترك كل هذه الأمور للسيد الرب وحده، هو الذي يأتي لك بالإنصاف وبالعدل، وهو الذي وعد وقال: لي النقمة وأنا أجازي. الطريقة العملية والأخيرة، وهي: اغلب الشر بالخير. لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. هنا كيف يمكنك فعل ذلك بطريقة عملية؟ نتعمق بهذه الآية بعناية ونختتم بها في هذا الجزء الأخير. ولكن عزيزي المستمع، كما سترى أن فعلا جزءا كبيرا من هذه النصيحة هو ببساطة الاستجابة بروح مضادة لمن هو أمامك، أي لا تشترك مع شخص ما على نفس مستواه الشخصي في الشر، لكن واجه الكراهية بالحب، واجه المرارة بالحلاوة، واجه الغضب باللطف، واجه الشر بالخير. هل تعرف لمن تعد السماء؟ للغالبين، للمنتصرين الذين مثلك آمنوا بالرب يسوع المسيح وأعلنوا الخير والبركة والرحمة لهم وللآخرين، وأيضا للمنتصرين الذي غلبوا الشر بالخير. لذلك لا يغلبنك الشر، بل اغلب الشر بالخير. في هذا اليوم وفي نهاية هذا الجزء أحباء المستمعين من خلال هذه السلسلة، أريد أن أخبرك بشيء جدا هام، وهو ما يجب أن تتذكره دائما: أن الشر الذي نواجهه في هذا العالم هو قوي جدا، حتى أنه لا توجد إلا قوة واحدة التي تمكننا من التغلب عليه، وهي كافية للنصر عليه، وهو إعلان اسم يسوع بقوة الروح القدس. ما لم نحقق ما نتعلمه من هذه الرسالة وخاصة في روميا، سيغلبنا الشر ويهزمنا. وأيا كان شكل الشر الذي تواجهه، يجب عليك دائما أن تواجهه بما يقابله بكل محبة وخير وغفران للآخرين. لذلك عزيزي المستمع، أختتم وإياكم بهذه الكلمات وأقول: في هذا اليوم اعلن المحبة للآخرين والغفران. واليوم أنهي معكم هذه السلسلة المكونة من 6 أجزاء متتالية. نطلب من الرب معونة جديدة، وما نصليه هنا اليوم والآن يضعك على نقطة البداية للتغيير الحقيقي في حياتك نحو المحبة والغفران. أصلي أن يباركك الرب كي تتقدم للأمام بخطوات ثابتة في حياتك الروحية العائلية الاجتماعية وأيضا الكنسية. وأختتم معكم بهذه الكلمات وأصلي: أيها الرب الإله، لقد تعلمت هذه الأمور الروحية وخاصة من رسالة روميا. تعلمت عن كل هذه الأحجار الثمينة المهمة التي أحتاجها في بناء الكمال والنضج الروحي فيك أنت. لذلك ألجأ إليك وأضع باقي أيام حياتي بين يديك، وأؤمن وأثق في النتائج المضمونة بك وفيك.

ساعدني سيدي الحبيب، قوني الآن كي أوجه وجهي نحو مشيئتك الصالحة لحياتي في المحبة، في السلام، في الغفران، في اسم ابنك الحبيب يسوع المسيح.

نعم، آمن بتخطيط الرب يسوع المسيح لحياتك، آمن بكلماته وثق بوعوده الأمينة لتصل إلى الكمال المعهود في المسيح يسوع. والأساس في المحبة، لأن المحبة لا تبحث عن ذاتها بل تبذل نفسها لأجل الآخرين. أحبائي المستمعين والمتابعين، نختتم مع هذه الترنيمة الرائعة مع المرنم أيمن كفروني، تخطيطك رائع لحياتنا. هذا هو تخطيط الرب يسوع لك، أن تعيش حياة البركة، النعمة، الرفعة، وأن تغفر لمن أساء إليك، أن تعلن المحبة للآخرين. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء، أتمنى لكم يوما هادئا آمنا. هذه تحيتي لكم مني أنا نزار عليمي، صباحكم خير، إلى اللقاء.

0: شباب.
1: يا اخونا هيثم
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي.
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادر نقعد.
0: نمشي يعني ولا
2: ترى نام سري سري كده يعني.
3: يمكن نمشي محل النجيل اللي هناك ده ممكن نقعد شويه يعني.
0: يعني نعمل دراسات
1: عشان ما نقوم نقطع.
0: خلاص اوكي تعالوا نعملها بعد. شكل النجيله بارده ذاته والجو يعني شيء
3: كويس.
0: خلاص الحقري لنا من الليل.
1: انا ممكن اقرا لكم ما عندي مشكله.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا اقرا حقرا الليله في متى اصحاح 4 من الايه 1 لحد الايه 11 وبتتكلم عن تجربه ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى أسفل لأنه مكتوب إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا أخي، مقطع جميل
2: جميل جدا
0: وبسيط الليلة كمان. طيب منو اللي حيحكي لنا كده الليلة؟ أخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: اي ممكن هو يبدا. احنا
0: خلاص اخونا سرب ابدا لنا كده احكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع بيتكلم عن تجربه يسوع، يعني الشيطان كان بيجرب يسوع والتجربه دي كان في في في الصحراء وفي البريه واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا، 40 ليلا و40 نهارا. وجاء يعني بالتجربة الشيطان قال له إذا كان أنت يعني يا ابن الله ممكن تطلع نفسك عشان عشان ما تصدم بالحجر.
1: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له
3: الأول قال له يا أخي
0: إن كنت ابن الله فقل
1: للحجار دي يقول خليها إنه تبقى عيش لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم. قال له خلي الحجار دي تبقى عيش وقام المسيح رد له وقال له ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا لكن بكلمة الله.
2: بكلمة الله
0: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شاله كمان أو ساقه لمكان المدينة المقدسة
1: اللي هي دي أورشليم صح؟
0: وقفوا على جناح الهيكل وقال له يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك. وأكيد مكتوب في الكتاب، شوف إبليس فكر قال له مكتوب
3: يوصي
0: ملائكته.
3: وبرضه بنشوف إنه إبليس برضه قام أخذه في جبل عالي وقام وراه
1: لا قبل كده صابر سوري معلش. بعدك المسيح قام رد له صح؟ قام رد له وقال له
0: مكتوب كمان
1: قال له لأنه مكتوب
0: لا تجرب الرب
1: لا تجرب الرب إله.
3: إبليس قام أخذ المسيح لحدي في جبل عالي وقام وراه الممالك زي ممالك حقته هو كده مهم وقال له يا أخي أنا بديك هذا كله انت بس شنو
1: سجلت
3: لي. قام المسيح رد عليه وقال اسحب عني يا شيطان لانه مكتوب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد.
0: وبعد ذاك بنشوف إبليس تركه
1: والملائكة ذاك
0: جات الملائكة تخدم فيه. قصة جميلة جدا
1: طبعا.
0: يعني واضحة وبسيطة تقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية وين الله في المقطع.
2: ممكن أقول الله ظهر في الآية 3 قال قد تم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله وقل
0: أن تصير هذه
2: الحجارة خبزا.
3: وبرضو في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: يعني الإنسان ما بيحب يعيش بس يحيى بكلام الله
3: بكلمة الله
1: كلام بيمر الله.
3: أكيد
0: في ستة برضو بجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى الأسفل. يعني إبليس داري يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده جرب لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق لو أنت عشان يرسلوا ملائكة والله يرسل ملائكة عشان يحموك.
1: وفي الآية 7 قال له مكتوب المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك.
0: يعني
1: أنت ما تحاول أنك تعمل حاجة عشان أنه تجرب فوق الله.
0: ولو رجعنا برضو في العدد الأول ثم صعد يسوع إلى البرية زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معنى المسيح في النقطة الأولى هو ذاته الله في نفس النقطة ولا شنو. ما هنا بقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك.
3: وبرضو بنلقى في الجزء الأخير من الآية 10 لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وحده تعبد وإياه وحده تعبد.
1: يعني العبادة والسجود بس
2: للرب فقط يعني هنا الزول ما يسجد حاجة تانية غير الله.
3: أكيد
0: جميل. يعني إحنا بنشوف قدر شنو الله حاضر في القصة بكامل الصفات بتاعته والمقدر والقدرة بتاعته حتى رغم إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية النقطة الثالثة؟ هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
1: وهيثم شوف نحن ممكن نتكلم عن المسيح إنه هنا كإنسان لأنه قال صام وجاع وزي إبليس جابي يجرب فوقه. زي بتحس إنه المسيح هنا في الدور كله
0: إنسان.
1: كدور إنسان يعني اللي يجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل إنسان. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح؟ يعني أنا يا ريت أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر يعني إنه
3: وفعلا ظهر كإنسان لأنه هنا قال
0: صام
3: وجاع جاع أخيرا. يعني الصيام ما مشكلة لكن إنه في النهاية وجاع في إنسان يعني
0: بالضبط.
1: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رداه المسيح لو أن إحنا أخذنا كإنسان في الردود بتاعته كلها إنه لأنه مكتوب لأنه مكتوب لأنه اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمة الله أو متكل على كلمة الله.
0: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصية الإضافية اللي فيها الحوار التام؟ يعني أكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده وفي التجربة بتاعه الشخصية اللي كانت ممثلة الدور الثاني.
2: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا بالمقطع دي بالذات لأن يعني هو عمل تجربة ليسوع.
0: هو الساقو.
2: يعني هو الساقو ويعني له دور كبير حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع يصوم هو أقصده شنو جاب له الخبز عشان يجربه به. يعني هنا هو له دور كبير في المقطع الإبليس.
3: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا يعني
1: مكار
3: شديد.
1: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاءوا دار يستغل النقطة بتاعت الضعف. ليه ما تحول الحجارة أكل يا عم؟ الرب قام
3: وجاوب بحياة بسيطة يعني ما جاوب بحياة كبيرة. أيوة يعني بدأ بين بالجوع بتاع حاجة بسيطة
4: بالكبس
3: أقلب خبز بس.
0: والمكر بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي يعني الزول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد يعني دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه.
2: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
1: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له كنت ما يسمى يتكلم يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو؟ قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كده قال أيوه قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب. يا بزاد قال لك جاب بنفس الفكرة
3: بتاعه.
1: هاي قال لي لا ما مش تقول لأنه مكتوب برضو مكتوب قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
0: ليس ده غريب ليس يعني مكار فيلسوف يعني بياخدك بيشيل أنت بتأكده يعني بيقول يا أخي أنا ابن الله. طيب معلوم مش ما زي ما قال أيمن.
1: والتجربة الأخيرة اللي هي الثانية دي قال لها ارمي نفسك إبليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال له حاول معاه إنه يشككوا في إنه هو الله المتجسد أو هو ابن الله اتهزم. حاول بعدك يشككوا في كلمة الله اللي هو بيعتمد عليها اتهزم صح. بعدك قال لي يا خاسم أنا بديك كل شيء بس أرك عليه قال له لأنه مكتوب.
0: آخر حاجة ممكن تضعف الإنسان الشيء الجسدي أو الغنى اللي ممكن كل إنسان بيطمع له كل إنسان بيتمناه إنه يكون غني ويكون عنده كل شيء.
3: يعني حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما يعني ما قال له مكتوب طارق قال له اسحب عني يعني الرد كان صعب
0: هو انتحار يعني بينتحر فيه
2: لأن طبعا يسوع يعرف يعني هو بيعرف عشان كده يقول له أمشي أنا بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
0: إبليس ذكي جدا يعني في خطته بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني لو ما وصل لك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمنى
1: أو يستخدم يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا. يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا
0: زي ما قال شكك آدم وحواء قال ما حقا
3: يعني بتجيب النص الثاني بيكون ما
0: والله. وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم رح تاكلوا منها اكلوا من كل شجر الجنة ما عدا شجرة وجا مسكوا من الحتة اللي فعلا الله قال لهم قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في النقاط بتاعتنا. طيب شنو الحاجة اللي بعديها اللي بتغير نظرتنا عن الله في المكتب برغم أنه جميل جدا لكن شنو بيعلمنا عن الله في المكتب؟
3: أنا بشوف في المقاطع ده إحنا لو بنعرف كلمة الله إحنا بنقدر نواجه أي تحدي إبليس بيجينا به. يعني أنا ما أجي بقوتي أنا يعني أنا أجي أقول له لأنه مكتوب كده الله قال ليه كده يعني وانا لا لان انا بؤمن بكده بؤمن بكلام الله بؤمن بانه كلامه اقوى من اي حاجه ثانيه كان يعني.
0: الاضافه الجميله صابر كمان ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقه وتاكيد بالكلمه بتاعت الله حيمسكك
3: اكيد
0: يعني انت ما ممكن تقول له حاجه وهميه هو ذكي جدا بيعرف
3: اي صح
0: فعشان انت تاكد له لابد تكون عندك علاقه لصيقه مع الكلمه عشان تقول له الكلمه اللي حيقول فهو حيكون ذكي يضربك يعني يلمسك من الحته اللي انت بتاكد فيها لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك انك تتكلم بثقة، لانك انت عارف الكلمة بتاعتك اللي انت بتنتهر به.
3: اكيد
2: وانا دار اقول برضو ممكن علمنا عشان يتماسك بكلمة الله، يعني زول يتماسك بكلمة الله قوية ويتلي عليه، يعني عشان لان الشيطان الابليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الدائقة، إذا هو لقى الفجوة من الإنسان ما ما ما ما قاعد يتابع كلمة الله، هو بطوال بخش له وبدك غيره أفكاره اتجاه الرب.
0: بالضبط.
1: أنا لو داري أتكلم عن الله في المقطع ده بحس إنه دار زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوقه، فوق الإله الله المجسد وفوق الإنسان، إنه رضا لنفسه إنه يخوض تجربة زي دي أو يكون في تجربة زي دي عشان داري يوصل لي حاجة واحدة، إنه أنا كإنسان هادخل في تجارب حتى لو كانت علاقتها عميقة جدا مع الله. صام 40 يوما صح؟ صام معناته هو كان في الشركة مع الله،
0: في شركة مع
1: الله. داري يوريني إنه التجربة أنا أقاومها كيف، يعني ما موضوع زي ما قال صابر، إنه أنا أعتمد على كلمة الله، إنه أنا أكون داري وريني. يمكن لو داري إحنا حنعدلها وكنت نتكلم على إبليس، لكن النقاط أنا كيف أنا ممكن أنتبه. أنا بحس إنه الله من القصة دي كلها أو من المقطع ده كله داري وريني إنه حتى ولو أنت في العمق الإله، حتى ولو أنت ما في إنسان ما بيجر، لأنه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا أخي الزول لو مرت هو خاطي أنت حق إبليس ما يغلبك، أنت حق إبليس ما هنا، أو أنت حق ما تمر بتجارب أيا كان حياة زي دي. لكن لا، هو داري يوري حتى لو أنت هو الله المتجسد، إبليس يحاول يحارب ويحاول أنه يدخل في التجربة وكذا، لكن هو انتصر لأنه اعتمد على المكتوب على كلمة.
0: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بأنه في تجربة، ودليل على ذلك أن المسيح نفسه إبليس حاول أنه يجرب، يعني من المقطع ده بيأكد لنا أنه في تجارب بالمربة في حياتنا زي ما قال أيمن، لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد أنه هي اللي بتطلعنا منها. جميل، يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس؟
3: زي ما احنا قلنا قبل إن إبليس مكار، هو بيجي بطرق مختلفة، يعني ما عنده طريقة معينة بيجيك، يعني زي ما قال أيمن إنه بيجيك في تجربة، يمكن يجيك مرض، فأنت لو ما عندك عمق في في في كلمة الله انت بتحس انه لا لا لا ده الله هو اللي بيعمل حاجه، لا لا ابليس بيجيك برضه كده.
1: والحاجه اللي انا بحس بها من المقطع انه واصلي انه ربنا يحفظني في النقطه دي، انه ابليس بيستخدم العوز بتاعك. يعني المسيح كان في غمة جوع، جاوب شنو في البدايه؟
0: بالاكل.
1: يعني انه ممكن انا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حقتي أسلوبها أو أسرقها أو أنهبها، يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي أنا نطفي. عشان كده إنه ربنا
0: ده أساس الحياة يا إيمان، الغذاء الأكل، لأنه ده من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام، يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء وكده، لكن مسكوا من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان اللي يمد الأكل.
2: ودائما طبعا زي ما يعني أنتوا قلتوا، يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة هو محتاج، فهنا إذا الشخص يعني ثابت بكلمة الله فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بأنه الفكرة دي معناها بكون فكرة بتاعته بتاع إبليس، إذا جاءوا حاجة كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن. لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه وما عنده كبرة بكلمة الله، معناته هنا هو بمشي مع الإبليس يا يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك الناس يتماسكوا بكلمة الله عشان يعرفوا القتت بتاعت إبليس.
1: يلا أنا بس نقطة تانية دار أقولها عن إبليس أكرر يمكن، أو كلام أخوي أرباب إبليس. يعني إبليس جرب المسيح، تخيل في الأسلوب بتاعه ما نقده، يعني إبليس ما نقد المسيح صح؟ قال لي يا أخي يعني زي إنه لا أنت ما ابن الله، وإنت لو كنت ابن الله حسش هند كده أعمل كده يعني جاوب بطريقة إن كنت ابن الله أكد لي بس الموضوع ده، أنا الشاك ما أنت الشاك، أنا مش أنا ما مقتنع بك. أمين جابي أسلوب، يعني استخدم طرق استخدم سبل، بس الشيء الأعظم من ده كله نحكي يعني عشان ما دارين نعظم إبليس حسي، مش كده الشيء الأعظم من ده كله إنه المسيح انتصر عليه بكلمة الله أنه مكتوب أنه مكتوب، إنه كان زي إنه بيساعد المسيح إنه يفشل خطط إبليس إنه كان معتمد على كلمة الله.
0: عظيم جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطة الخلاصية للقصة كل اللي احنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن إبليس وعن الله وكل، شنو ممكن تكون خلاصة نقاط تكون بسيطة ومختصرة عن المقطع اللي احنا قريناه؟
3: أنا بشوف إنه يعني إن احنا نشيل كلمة الله كسيف نقدر نحارب به الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل، العوز اللي فيه وكده، الطريقة اللي إبليس بيجي فهو حيكون سيف أنا أقدر أحارب به عشان أقدر أعيش، أقدر أخذ به أي حاجة بكلمة الله.
0: جميل.
2: وأنا بشوف بأنه كلمة الله هو يعني يعني وجه الآخر للرب، إذا زول متماسك بكلمة الله وأنا هو ممكن يوقف الإبليس، وده اللي أنا شايفه.
0: عظيم.
1: أنا عن نفسي إن في نقطتين طلعت بها، واحد إنه أنا كإنسان معرض إنه يتجرب في أي لحظة، وأنا كإنسان دائما في قمة العوز بتاعي أعمل حسابي ما أشوف حلول، ما أشوف الحلول السهلة اللي داري استخدمها إبليس عشان يوقعني في الفخ، دائما كل ما أكون في قمة إنه أنا محتاج لشيء دائما أحاول أختبر الحلول السهلة اللي بتجي قدامي، هل هي فعلا من الله ولا من إبليس.
0: جميل. تكون إضافة يعني هي كأنه بس من نفس الكلام اللي قاله أخوي سرب وأخوي صابر، كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب، من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكلنا أو تجاربنا في الحياة.
1: سوري هيثم قبل ما تخطب النقطة دي دار أقول حاجة، مرات أن إحنا عندنا الجزء الرمادي ما خطية ودي خطية ودي يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها، أنت جعان لو جعان قول لي ده هنا. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في قمة الجوع، ولو أنا قلت لحاجة ده أبغى خبز يعني أنا على الأقل ذاته
0: تكون فادة
1: يعني مرات نحترز من ممكن يخدم ما غلط دي ما في حاجة
0: بنحلل لأنفسنا بعد
1: بالضبط كده نعمل حسابنا من النقطة دي يعني ما...
0: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة
3: ده الليلة دائما بس
1: أنا مجهز لكم ليلة ترنيمة كربة كربة
0: كويس نسمعها يا إيمان
1: يلا

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم
1: زي ما قال الترنيم كاربو زي ما هو قال
2: اختيار موفق الله يخليكم المره الجايه ان شاء الله واحد ثاني كمان لا لا ما بنغير يا اخي
0: كويس منو حيصلي لنا
2: لا لا انا حصلي لك ما في مشكله
0: وقبل ما نصلي نتذكر كمان انه دائما نشارك الاخرين
1: ايوه
0: بالموضوع والنقاط اللي احنا قلناها لانه موضوع الليله كان شيق جدا بيعلمنا عن الحياه كثير والتحديات بتاعنا فخلينا نصلي مع اخونا الصابر
2: صلي يا رب نشكرك يا رب مجدي كلمتك يا رب اللي هي غنيه يا رب خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب
3: طريقك عايز ونس تمشيها سوا على راديو سمك

0: راديو سما معنى وهدف كل يوم.
1: ليه الله حط شجرة معرفة الخير والشر في جنة عدن وبعد كده طلب من آدم وحواء ما ياكلوش منها، ولما غلطوا وأكلوا منها طردهم من الجنة؟ كان ممكن الله ما يحطش الشجرة خالص وكده يبقوا آدم وحواء ما يتعرضوش للمشكلة بتاعة عدم طاعة الوصية ويطردوا من الجنة. لكن الحقيقة هنا توضح قدامنا إن الله يريد إن آدم وحواء يستخدموا إرادتهم ويعبروا كمان عن اختيارهم. فنشوف إن الله قصد إن هما لابد إن يختاروا، يا ترى عايزين يبقوا ماشيين في سكته ولا يمشوا في السكة بتاعة قيادتهم لحياتهم بطريقتهم الشخصية. فهنا آدم وحواء كانوا بيعبروا عن الاختيار بتاعهم، لكن في حاجة كمان أعمق. الشجرة دي كان يقصد بيها الله إن يديهم فرصة يعبروا عن محبتهم ليه. إزاي؟ نقدر نقول لما واحد بيحب واحدة ويقولها أنا عايز أرتبط بيك، هي كمان عايزة تعبر عن محبتها ليه، فهتقول أنا كمان بحبك واختار إن أنا أرتبط بيك، فهيكون هو أهم واحد في حياتها وتسمع كلماته لأنه هو يعتبر الشخص الأساسي في حياتها. الطريقة اللي هتسمع بيها وصاياه وكلماته هي دي اللي هتعبر عن محبتها كمان ليه. الله يريد من الوصية إن يدينا فرصة للاختيار وكمان يدينا فرصة للتعبير عن محبتنا ليه. فطاعة الوصية مش خوف من الطرد من الجنة ولا عقوبة من الله، لكن كمان طاعة الوصية علشان نقول لله إحنا كمان بنحبك. الرب يسوع المسيح وضح الكلام ده تماما، نقرأ عنه في إنجيل يوحنا والفصل 14 والآية 15. اسمعوا معايا الكلمات دي، قال الرب يسوع: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. طاعة الوصية تعبير عن المحبة. وصايا الله مش بس علشان نختاره ونختارهوش، لكن كمان علشان نعبر عن محبتنا ليه. الله ادى آدم وحواء من خلال الشجرة دي فرصة علشان يعبروا إحنا كمان يا رب بنحبك. ده جزء من الإجابة. فكر كمان واسأل تاني وامشي معانا لقدام. اللي يسأل ما يتوهش، واللي يطلب أكيد أكيد هيلاقي.

0: قضي يومك معانا على راديو سم.
1: الحادي عشر.
2: الإيمان هو الوثوق بما نرجوه وتصديق ما لا نراه، وبه شهد الله للقدماء. بالإيمان ندرك أن الله خلق الكون بكلمة منه، فصدر ما نراه مما لا نراه. بالإيمان قدم هابيل لله ذبيحة أفضل من ذبيحة قايين، وبالإيمان شهد الله له أنه من الأبرار عندما رضي بقرابينه، وبالإيمان ما زال يتكلم بعد موته. بالإيمان رفع الله أخنوخ إليه من غير أن يرى الموت، فما وجده أحد لأن الله رفعه إليه، والكتاب شهد له قبل رفعه بأنه أرضى الله. وبغير الإيمان يستحيل إرضاء الله، لأن الذي يتقرب إلى الله يجب أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان اتعظ نوح، فبنى فلكا لخلاص أهل بيته عندما أنذره الله بما سيحدث من أمور لا يراها، وهكذا حكم على العالم وورث البر ثمرة للإيمان. بالإيمان لبى إبراهيم دعوة الله، فخرج إلى بلد وعده الله به ميراثا، خرج وهو لا يعرف إلى أين يذهب. وبالإيمان نزل في أرض الميعاد كأنه في أرض غريبة، وأقام في الخيام مع إسحاق ويعقوب شريكيه في الوعد ذاته، لأنه كان ينتظر المدينة الثابتة على أسس، والله مهندسها وبانيها. بالإيمان نالت سارة نفسها القدرة على أن تحبل مع أنها عاقر جاوزت السن، لأنها اعتبرت أن الذي وعد أمين، فولدت من رجل واحد قارب الموت نسلا كثيرا مثل نجوم السماء، ولا حصر له كالرمال التي على شاطئ البحر. وفي الإيمان مات هؤلاء كلهم دون أن ينالوا ما وعد الله به، ولكنهم رأوه وحيوه عن بعد، واعترفوا بأنهم غرباء نزلاء في الأرض. والذين يقولون هذا القول يبرهنون أنهم يطلبون وطنا، ولو كانوا ذكروا الوطن الذي خرجوا منه لكان لهم فرصة للعودة إليه، ولكنهم كانوا يشتاقون إلى وطن أفضل منه، أي إلى الوطن السماوي. لذلك لا يستحي الله أن يكون إلههم، فهو الذي أعد لهم مدينة. بالإيمان قدم إبراهيم ابنه الوحيد إسحاق ذبيحة عندما امتحنه الله، قدمه وهو الذي أعطاه الله الوعد، وقال له:
3: بإسحاق يكون لك نسل.
2: واعتقد إبراهيم أن الله قادر أن يقيم الأموات، لذلك عاد إليه ابنه إسحاق، وفي هذا رمز. بالإيمان بارك إسحاق يعقوب وعيسو لخيرات المستقبل، وبالإيمان بارك يعقوب لما حضره الموت كلا من ابني يوسف وسجد لله وهو مستند إلى طرف عصاه. وبالإيمان ذكر يوسف عند موته خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى أين يدفنون عظامه. بالإيمان أخفى والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد مولده، لأنهما رأيا الطفل جميلا وما أخافهما أمر الملك. بالإيمان رفض موسى بعدما كبر أن يدعى ابنا لبنت فرعون، وفضل أن يشارك شعب الله في الذل على التمتع الزائل بالخطيئة، واعتبر عار المسيح أغنى من كنوز مصر، لأنه تطلع إلى ما سيناله من ثواب. بالإيمان ترك موسى مصر دون أن يخاف من غضب الملك، وثبت على عزمه كأنه يرى ما لا تراه عين. بالإيمان أقام الفصح ورش الدم لئلا يمس ملاك الموت أي بكر لبني إسرائيل. بالإيمان عبر بنو إسرائيل البحر الأحمر كأنه بر، ولما حاول المصريون عبوره غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحا بعدما طاف بها بنو إسرائيل 7 أيام. بالإيمان نجت رحاب البغي من الهلاك مع العصاة، لأنها رحبت بالجاسوسين، وماذا أقول بعد؟ الوقت يضيق بي إذا أخبرت عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصموئيل والأنبياء، فهم بالإيمان أخضعوا الممالك وأقاموا العدل ونالوا ما وعد به الله وسدوا أفواه الأسود وأخمدوا لهيب النيران ونجوا من حد السيف وتغلبوا على الضعف وصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واستعاد نساء أمواتهن بالقيامة، واحتمل بعضهم التعذيب ورفضوا النجاة في سبيل القيامة إلى حياة أفضل، وقاس آخرون الهزء والجلد بل القيود والسجن، ورجموا ونشروا وقتلوا بحد السيف، وتشردوا لابسين جلود الغنم والماعز، محرومين مقهورين مظلومين لا يستحقهم العالم، فتاه في البراري والجبال والمغاور وكهوف الأرض. وما حصل هؤلاء على الوعد مع أنه مشهود لهم بالإيمان، لأن الله أعد لنا مصيرا أفضل من مصيرهم، وشاء أن لا يصيروا كاملين إلا معنا.

0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.
1: لو في موضوع معين بنتناقش فيه واحنا الاثنين مختلفين، انا دايما هبقى بحاول اني اثبت ان انا صح وانت غلط، وانت برضه هتكون بتقوم بنفس العمليه تحاول تثبت ان انت صح وانا اللي غلط. تخيل بقى لو الموضوع ده فيه مشكله بيني وبينك، انت دايما هتحاول تثبت ان انت صح وانا دايما هحاول اثبت ان انا اللي صح. من اكتر من 2000 سنه حصل مع المسيح حاجه شبه كده. جم رؤساء الكهنه بعد ما قعدوا يدوروا على شهود مش لاقيين، بعد ما قعدوا يدوروا على كلام غلط هو قاله مش لاقيين، قرروا ان هم يعملوا معاه نوع استجواب غلط اصلا قانونيا. المفروض انه ما يبقاش في اسئله او لا، المفروض انه الاسئله دي مش هم اللي بيطرحوها، لكن الحقيقه هم بداوا يكسروا كل القوانين في سبيل انه يطلعوا المسيح غلط. احيانا بنتظلم في الحته دي، احيانا الناس بتدور على انه ايه الحاجه الغلط اللي احنا قلناها، او بيستدلنا الكلام الغلط علشان يبتدوا يوجهوا لينا التهم ويبتدوا يظلمونا. في الوقت ده المسيح جاوب وفي نفس الوقت ما جاوبش. جاوب الإجابة اللي توضح لهم إن هم ظلموا وكسروا القوانين، بس في نفس الوقت سكت لأنه ما ينفعش يكمل الكلام معاهم وإلا هيكون شبههم. جاوب علشان توضح الحقيقة، لكن أسكت لو حسيت نفسك إن أنت هتبتدي تغلط وتبقى زيه.

0: الثالث عشر.
1: وكان في كنيسة أنطاكيا أنبياء ومعلمونهم برنابا وشمعون الذي يدعى نيجر، ولوقيوس القيريني، ومناين وهو صديق الوالي هيرودس من الطفولة، وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال لهم الروح القدس:
2: خصصوا لي برنابا وشاول لعمل دعوتهما إليه.
1: فصاموا وصلوا، ثم وضعوا أيديهم عليهما وصرفوهما، فأرسلهما الروح القدس، فنزلا إلى سلوكيا، ومنها سافرا في البحر إلى قبرص. فلما وصلا إلى سلاميس بشرا بكلام الله في مجامع اليهود، وكان يعاونهما يوحنا. فاجتازا الجزيرة كلها حتى مدينة بافوس، فوجدا فيها ساحرا يهوديا يدعي النبوة كذبا اسمه بريشوع من حاشية سيرجيوس بولس حاكم الجزيرة. وكان هذا رجلا عاقلا، فدعا برنابا وشاول وطلب إليهما أن يسمع كلام الله، ولكن عليما الساحر، وهذا معنى اسمه، عارضهما وحاول أن يبعد الحاكم عن الإيمان. فامتلأ شاول واسمه أيضا بولس من الروح القدس، فنظر إلى الساحر وقال له:
3: يا ابن إبليس، يا عدو كل خير، أيها الممتلئ بكل خبث وغش، أما تكف عن تعويج سبل الرب القويمة؟ ستضربك يد الرب فتكون أعمى، لا تبصر نور الشمس إلى حين.
1: فسقطت على عينيه في الحال غشاوة سوداء، فأخذ يدور حول المكان ملتمسا من يقوده بيده. فآمن الحاكم عندما شاهد ما جرى، وأدهشه تعليم الرب. ثم أبحر بولس ورفيقاه من بافوس إلى برجة في بنفيليا، ففارقهما يوحنا ورجع إلى أورشليم. أما هما فتوجها من برجة إلى أنطاكيا في بيسيدية، ودخلا المجمع يوم السبت وجلسا. وبعد تلاوة فصل من شريعة موسى وكتب الأنبياء، أرسل إليهما رؤساء المجمع يقولون:
4: أيها الأخوان، إن كان عندكما ما تعظان به الشعب فتكلما.
1: فقام بولس وأشار بيده وقال:
3: يا بني إسرائيل، ويا أيها الذين يتقون الله، اسمعوا. إله هذا الشعب، شعب إسرائيل، اختار آباءنا ورفع قدر هذا الشعب طوال غربته في أرض مصر، ثم أخرجهم منها بقوة ذراعه، واحتمل ما كان منهم نحو 40 سنة في البرية، وأباد 7 أمم في أرض كنعان وأورثهم أرضها، واستغرق ذلك نحو 450 سنة، ثم جعل لهم قضاة حتى عهد النبي صموئيل، ثم طلبوا من الله ملكا فأعطاهم شاول بن قيس من عشيرة بنيامين طوال 40 سنة، ثم عزله وأقام داود ملكا عليهم، وشهد له بقوله: وجدت داود بن يسى رجلا يرتضيه قلبي وسيعمل كل ما أريد. وأخرج الله من نسل داود حسب الوعد يسوع مخلصا لشعب إسرائيل. وقبل مجيء يسوع دعا يوحنا جميع شعب إسرائيل إلى معمودية التوبة، وقال وهو ينهي سعيه: أتظنون أني أنا هو؟ لا، فذاك يجيء بعدي، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه. يا إخوتي، يا أبناء إبراهيم، ويا أيها الحاضرون معكم من الذين يتقون الله، إلينا أرسل الله كلمة الخلاص، فلا أهل أورشليم ورؤساؤهم عرفوا المسيح، ولا هم فهموا ما يتلى من أقوال الأنبياء في كل سبت فتمموها بالحكم عليه، ومع أنهم ما وجدوا جرما يستوجب به الموت طلبوا من بيلاطس أن يقتله. وبعدما تمموا كل ما كتبه الأنبياء في شأنه أنزلوه عن الصليب ووضعوه في القبر، ولكن الله أقامه من بين الأموات، فظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، وهم الآن شهود له عند الشعب، ونحن نبشركم بأن ما وعد الله به آباءنا تم لنا نحن أبناءهم حين أقام يسوع من بين الأموات، كما جاء في المزمور الثاني: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. وأن يكون الله أقامه من بين الأموات ولن يعود إلى الفساد، فهذا وارد في قوله: سأعطيكم البركات المقدسة الأكيدة التي وعدت بها داود. ولذلك قال في مزمور آخر: لن تترك قدوسك يرى الفساد. لكن داود بعدما عمل بمشيئة الله في أيامه رقد ودفن بجوار آبائه فرأى الفساد، وأما الذي أقامه الله فما رأى الفساد. فاعلموا يا إخوتي أننا بيسوع نبشركم بغفران الخطايا، وأن من آمن به يتبرر من كل ما عجزت شريعة موسى أن تبرره منه. فانتبهوا لئلا يحل بكم ما قيل في كتب الأنبياء: انظروا أيها المستهزئون تعجبوا واهلكوا، فأنا أعمل في أيامكم عملا إن أخبركم به أحد لا تصدقون.
1: وبينما بولس وبرنابا خارجان من المجمع طلبوا إليهما أن يحدثاهم بهذه الأمور في السبت القادم. وتبعهما بعد الاجتماع كثير من اليهود والدخلاء الذين يعبدون الله، فكلماهم وشجعاهم على الثبات في نعمة الله. وفي السبت القادم احتشد أهل المدينة ليسمعوا كلام الرب، فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وأخذوا يعارضون كلام بولس بالشتيمة. فقال بولس وبرنابا بجرأة:
3: كان يجب أن نبشركم أنتم أولا بكلمة الله، ولكنكم رفضتموها، فحكمتم أنكم لا تستأهلون الحياة الأبدية، ولذلك نتوجه الآن إلى غير اليهود. فالرب أوصانا قال: جعلتك نورا للأمم لتحمل الخلاص إلى أقاصي الأرض.
1: فلما سمع غير اليهود ما قاله بولس فرحوا ومجدوا كلام الرب، وآمن جميع الذين اختارهم الله للحياة الأبدية، وانتشر كلام الرب في تلك البلاد كلها. لكن اليهود حرضوا وجهاء المدينة والنساء الشريفات اللواتي كن يعبدن الله، فاضطهدوا بولس وبرنابا وطردوهما من ديارهم، فنفضا عليهم غبار أقدامهما وانتقلا إلى أيقونية. وأما التلاميذ فكانوا ممتلئين من الفرح ومن الروح القدس.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533.
1: اعتقد ان يسوع لما كان عايش على الارض اكيد لما كان بيتكلم مع حد او حد بيتكلم معاه كان بيبص في عينيه، لاننا كبشر بنحتاج واحنا بنتعامل مع بعض اننا نتواصل على مستوى العينين، ويسوع كان شاطر قوي في التواصل. من وجهة نظري يسوع كان رجل التواصل الاول، دي بس مجرد فكره.

0: السادس والعشرون.
1: ولما أتم يسوع هذا الكلام كله قال لتلاميذه:
2: تعرفون أن الفصح يقع بعد يومين، وفيه يسلم ابن الإنسان ليصلب.
1: واجتمع في ذلك الحين رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب في دار قيافة رئيس الكهنة، وتشاوروا ليمسكوا يسوع بحيلة ويقتلوه، ولكنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يحدث اضطراب في الشعب.
1: وبينما يسوع في بيت عنيا عند سمعان الأبرص، دنت منه امرأة تحمل قارورة طيب غالي الثمن، فسكبته على رأسه وهو يتناول الطعام. فلما رأى التلاميذ ما عملت استاءوا وقالوا:
4: ما هذا الإسراف؟ كان يمكن أن يباع غاليا ويوزع ثمنه على الفقراء.
1: فعرف يسوع وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ فهي عملت لي عملا صالحا، فالفقراء عندكم في كل حين، وأما أنا فلا أكون في كل حين عندكم. وإذا كانت سكبت هذا الطيب على جسدي فلتهيئه للدفن. الحق أقول لكم، أينما تعلن هذه البشارة في العالم كله يحدث أيضا بعملها هذا إحياء لذكرها.
1: وفي ذلك الوقت ذهب أحد التلاميذ الاثني عشر وهو يهوذا الملقب بالإسخريوطي إلى رؤساء الكهنة وقال لهم:
4: ماذا تعطوني لأسلم إليكم يسوع؟
1: فوعدوه بثلاثين من الفضة. وأخذ يهوذا من تلك الساعة يترقب الفرصة ليسلم يسوع. وفي أول يوم من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى يسوع وقالوا له:
5: أين تريد أن نهيئ لك عشاء الفصح؟
1: فأجابهم:
2: اذهبوا إلى فلان في المدينة وقولوا له: يقول المعلم، جاءت ساعتي وسأتناول عشاء الفصح في بيتك مع تلاميذي.
1: فعمل التلاميذ ما أمرهم به يسوع وهيأوا عشاء الفصح. وفي المساء جلس يسوع للطعام مع تلاميذه الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال يسوع:
2: الحق أقول لكم، واحد منكم سيسلمني.
1: فحزن التلاميذ كثيرا وأخذوا يسألونه واحدا واحدا:
5: هل أنا هو يا سيد؟
1: فأجابهم:
2: من يغمس خبزه في الصحن معي هو الذي سيسلمني، فابن الإنسان سيموت كما جاء عنه في الكتاب، ولكن الويل لمن يسلم ابن الإنسان، كان خيرا له أن لا يولد.
1: فسأله يهوذا الذي سيسلمه:
4: هل أنا هو يا معلم؟
1: فأجابه يسوع:
2: أنت قلت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وكسره وناول تلاميذه وقال:
2: خذوا كلوا، هذا هو جسدي.
1: وأخذ كأسا وشكر وناولهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، هذا هو دمي، دم العهد الذي يسفك من أجل أناس كثيرين لغفران الخطايا. أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة هذا حتى يجيء يوم

0: فيه أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي.
1: ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون، وقال لهم يسوع:
0: في هذه الليلة ستتركوني كلكم، فالكتاب يقول: سأضرب الراعي فتتبدد خراف القطيع، ولكن بعد قيامتي من بين الأموات أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال بطرس:
2: لو تركوك كلهم فأنا لن أتركك.
1: فقال له يسوع:
0: الحق أقول لك، في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فأجابه بطرس:
2: لا أنكرك وإن كان علي أن أموت معك.
1: وهكذا قال التلاميذ كلهم. ثم جاء يسوع مع تلاميذه إلى موضع اسمه جتسماني، فقال لهم:
0: اقعدوا هنا حتى أذهب وأصلي هناك.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالحزن والكآبة، فقال لهم:
0: نفسي حزينة حتى الموت، انتظروا هنا وساروا معي.
1: وابتعد عنهم قليلا وارتمى على وجهه وصلى، فقال:
0: إن أمكن يا أبي فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن لا كما أنا أريد بل كما أنت تريد.
1: ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما، فقال لبطرس:
0: أهكذا لا تقدرون أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة، الروح راغبة ولكن الجسد ضعيف.
1: وابتعد ثانية وصلى، فقال:
0: يا أبي إذا كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك.
1: ثم رجع فوجدهم نياما لأن النعاس أثقل جفونهم، فتركهم وعاد إلى الصلاة مرة ثالثة، فردد الكلام نفسه. ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
0: أنيام بعد ومستريحون، جاءت الساعة التي فيها يسلم ابن الإنسان إلى أيدي الخاطئين، قوموا ننصرف، اقترب الذي يسلمني.
1: وبينما يسوع يتكلم وصل يهوذا أحد التلاميذ 12 على رأس عصابة كبيرة تحمل السيوف والعصي أرسلها رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب، وكان الذي أسلمه أعطاهم علامة قال:
3: هو الذي أقبله فأمسكوه.
1: ودنا يهوذا في الحال إلى يسوع وقال له:
3: السلام عليك يا معلم.
1: وقبله. فقال له يسوع:
0: افعل ما جئت له يا صاحبي.
1: فتقدموا وألقوا عليه الأيدي وأمسكوه، ومد واحد من رفاق يسوع يده إلى سيفه واستله وضرب خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه. فقال له يسوع:
0: رد سيفك إلى مكانه، فمن يأخذ بالسيف بالسيف يهلك. أتظن أني لا أقدر أن أطلب إلى أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ ولكن كيف تتم الكتب المقدسة التي تقول إن هذا ما يجب أن يحدث؟
1: وقال يسوع للجموع:
0: على لص خرجتم بسيوف وعصي لتأخذوني؟ كنت كل يوم أجلس معكم في الهيكل أعلم فما أخذتموني، ولكن حدث هذا كله لتتم كتب الأنبياء.
1: فتركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين أمسكوا يسوع أخذوه إلى قيافة رئيس الكهنة، وكان معلمو الشريعة والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس عن بعد إلى دار رئيس الكهنة، فدخل وقعد مع الحرس ليرى النهاية. وكان رؤساء الكهنة وجميع أعضاء المجلس يطلبون شهادة زور على يسوع ليقتلوه، فما وجدوا، مع أن كثيرا من شهود الزور تقدموا بشهاداتهم. ثم قام شاهدان وقالا:
4: هذا الرجل قال: أقدر أن أهدم هيكل الله وأبنيه في 3 أيام.
1: فقام رئيس الكهنة وقال ليسوع:
5: أما تجيب بشيء؟ ما هذا الذي يشهدان به عليك؟
1: فظل يسوع ساكتا، فقال له رئيس الكهنة:
5: أستحلفك بالله الحي أن تقول لنا، هل أنت المسيح ابن الله؟
1: فأجاب يسوع:
0: أنت قلت، وأنا أقول لكم، سترون بعد اليوم ابن الإنسان جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الكهنة ثيابه وقال:
5: تجديف، أنا أحتاج بعد إلى شهود، ها أنتم سمعتم تجديفه، فما رأيكم؟
1: فأجابوه:
6: يستوجب الموت.
1: فبصقوا في وجه يسوع ولطموه، ومنهم من لكمه وقالوا:
7: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
1: وكان بطرس قاعدا في ساحة الدار، فدنت إليه جارية وقالت:
8: أنت أيضا كنت مع يسوع الجليلي.
1: فأنكر أمام جميع الحاضرين، قال:
4: لا أفهم ما تقولين.
1: وخرج إلى مدخل الساحة، فرأته جارية أخرى فقالت لمن كان هناك:
9: هذا الرجل كان مع يسوع الناصري.
1: فأنكر بطرس ثانية وحلف، قال:
4: لا أعرف هذا الرجل.
1: وبعد قليل جاء الحاضرون وقالوا لبطرس:
10: لا شك أنك أنت أيضا واحد منهم، فلهجتك تدل عليك.
1: فأخذ يلعن ويحلف:
4: أنا لا أعرف هذا الرجل.
1: فصاح الديك في الحال، فتذكر بطرس قول يسوع:
0: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فخرج وبكى بكاء مرًّا.

ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

يا اهلا وسهلا بيكم احبائي، مبسوط خالص اني اكون معاكم النهارده في حلقه جديده بنعمه الله تكون مميزه من برنامجنا يا سامع الصلاة. شكر رب خالص لاجل وجودنا مع بعض. متشجع قوي قوي النهارده، مليان بالحماس ومصدق في انه الرب موجود، وانه زي كتاب ما بيعلمنا كده انه كلمه الله لا تقيد. كلمة الله لا تقيد. انت ممكن تكون بتسمعني من مكان بعيد، ممكن تكون بتسمعني من منطقة بعيدة، لكن كلمة الله توصل. بشكر رب قوي قوي لأجل التكنولوجيا الحديثة اللي ربنا بيستخدمها عشان ينقل لينا كلمته ويوصل لينا كمان كلمته. ببارك الرب قوي قوي لأجل فرصة جديدة. عايز ارحب بكل الناس اللي معانا على صفحة راديو دلوقتي، اهلا بيكم. كل الناس كمان اللي بتسمعنا من خلال اذاعة صوت الامل، اهلا وسهلا بحضراتكم. وكمان عايز ارحب بالناس اللي بتسمعنا على ابليكيشن راديو سما، اهلا وسهلا بحضراتكم. واشجعك انك لو لسه مش محمل ابليكيشن تقدر تعمل كده، لانه الابليكيشن اكتر من رائع. حمل التطبيق، هو متاح للأندرويد وكمان للآي أو إس. والحقيقة عايز كمان أنوه على أنه برامج راديو سما بقت متاحة دلوقتي على النايل سات. تقدر تسمع راديو سما على النايل سات. في بداية وقتنا عايز أقول بس النهاردة أنه هنصلي النهاردة من أجل مصر، هنصلي من أجل مصر. فالمصريين اللي سمعيني، هنصلي النهاردة من أجل بلادنا الغالية مصر، هنصلي من أجل عمل الله في بلادنا، هنصلي من أجل افتقاد الله لبلادنا، هنصلي من أجل حماية الرب لبلادنا الغالية مصر. كمان متعودين نصلي كل حلقة مش بس البلد من البلاد، لكن كمان لفئة من الناس. فالنهاردة هنصلي من أجل أحبائنا الصيادلة، هنصلي من أجل الصيادلة، هنصلي من أجل نعمة ليهم، هنصلي من أجل معونة ليهم، هنصلي إن هم كمان يكونوا نور وملح في أماكنهم. كتاب مقدس بيعلمنا إنه الرب إلهنا بيسمع الصلاة، فيقول كده: يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. الرب بيسمع الصلاة. كم حد سمع الرب صلاته قبل كده؟ مش عارف كم حد بيسمعني دلوقتي. انت اختبرت ان الرب بيسمع صلاتك. انت مش بتضرب الهوى، انت مش بتكلم سراب، حاشا، انت بتكلم شخص الله القدوس القدير السامع الصلاة بحسب كلمته. وبيقول كده كتاب عنه سامع الصلاة، ولانه بيسمع الصلاة فاحنا بنصلي. فعشان كده هشجعك لو عندك اي طلبة صلاة، بليز ابعت لنا طلبة صلاة على صفحة الراديو دلوقتي، هنكون بنصلي علشانك. عايز تبعت لي على الخاص، اهلا وسهلا بيك، ابعتوا لنا طلبات صلاتكم، هنصلي من اجلكم. كمان لو عندك استجابة صلاة، عايزين نصلي النهاردة ونشكر رب من اجل كل استجابات الصلاة. عشان كده افكرك تاني، ابعتوا لنا لو عندك استجابة صلاة. اوعى تكون صليت والرب صنع معاك احسان ومعروف وتنسى تشكر رب، لكن من فضلك اتشجع واشكر الرب على احسانه معاك. عايزين نشكر الرب وعايزين كمان نبارك الرب. النهاردة عنوان حلقتنا محروس ومحفوظ. هل دول اتنين رجالة؟ هل دول اسمين لناس في كتاب مقدس ولا برا كتاب مقدس؟ الحقيقة المحروس ومحفوظ دول يعني هيمتعونا النهاردة في الحلقة. فأنا بشكر رب قوي لأجل محروس ولأجل محفوظ. ترى هيطلع ايه محروس ومحفوظ؟ ده اللي هنعرفه على مدار الحلقة. لكن تعالوا نبتدي وقتنا النهاردة بالصلاة، تعالوا نبتدي الوقت بتاعنا نطلب الرب إلهنا ونقول: يا رب بنسلمك الحلقة، منتظرينك تباركنا النهاردة باسم يسوع. يا رب شكرا لأجل وقتنا النهاردة، شكرا لأجل حضورك في وسطينا. يا رب بنصدق انك موجود، بنصدق انك قادر على كل شيء. يا رب النهاردة عايزينك، بنطلبك، يا رب بننادي عليك النهاردة. يا رب من فضلك بنختبئ فيك النهاردة، نطلبك من كل قلوبنا. يا رب يا رب عايزينك، يا رب عايزين نشوف وجهك، نرى وجهك النهاردة. يا رب يا رب بنديك وقتنا، بنديك الحلقة. يا رب
أنا بصلي أنك تتقابل معانا مقابلة جديدة يا رب. كل حد بيسمعني دلوقتي يا رب، أنا بصلي من أجل مقابلة جديدة بيننا وبينك باسم الرب يسوع. لا تعطيل على الوقت، لا تعطيل على الحلقة، لكن صلاتي النهاردة أننا نلمس حضورك، نتلامس مع حضورك يا رب. من فضلك تعالى بمعونة خاصة، تعالى بنعمة خاصة باسم الرب يسوع المسيح. يا رب أشكرك أشكرك أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين آمين. تعالى نبتدي وقتنا بالتسبيح والعبادة. يلا نرنم الكلمات الجاية ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني بعد ما بدأنا حلقتنا بالتسبيح والعبادة. عنوان حلقتنا النهاردة محروس ومحفوظ، أو محفوظ ومحروس. يا ترى مين هو السيد محفوظ ومين هو السيد محروس؟ هي يمكن عنوانين أو اسمين يبدو أن هما لأسامي ناس، وممكن تكون أسامي درجة معروفة، يعني محفوظ ومحروس أسامي عادية جدا جدا. لكن الحقيقة النهاردة مش بتكلم على أسامي، مش بتكلم على أسامي بني أدمين، لكن بتكلم على فعلين ربنا بيعملهم معاك. فعلين ربنا بيعملهم، واحد منهم بيتم معاك، واحد منهم بيتم للي هتورثه. تقولي اللي هورثه، اتكلم اللي هتورثه من الرب، لانه كلمة الله بتعلمنا انه لينا ميراث. خلينا بدل ما نتوه من بعض، تعالوا نفتح كتابنا المقدس. يلا كل اللي معاك كتاب مقدس وفي امكانك تفتح، شجعك افتح معايا رسالة بطرس الرسول الاولى أصحاح 1، وتعالوا نقرأ مع بعض من عدد 3. هنقرأ مع بعض من عدد 3 لغاية عدد 5. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات، لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات لأجلكم. تنرى عدد 5، أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمان الأخير. يمكن لو أنت كنت منتبه وأنا بقرأ القرايات الكتابية دي، الرسول بطرس بيكتب ويبارك الرب، مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، بيسبح الرب، بيعظم الرب. بطرس، أنت إيه اللي مالي قلبك بالبهجة كده؟ إيه اللي مخليك فرحان قوي كده؟ يقول أنا ببارك الرب لأنه حسب رحمته الكتيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. يا بخت اللي اتولد ولادة جديدة، يا بخت اللي اتولد ولادة جديدة، يا بخت اللي اتولد ولادة تانية. ممكن تقولي يعني ايه ولادة تانية؟ يعني اصبحت خليقة جديدة، يعني جيت قدمت توبة قدام الرب والرب استلم حياتك، روح قدس ولدك ولادة جديدة، اصبحت ابن لله، اصبح اسمك مكتوب في السماء، مكتوب في سفر الحياة. بطرس بيقول كده أنه الله حسب رحمته الكتيرة لأنه بيحب الإنسان ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. ولدنا ثانية مش عشان نعيش متخبطين، مش عشان نعيش متلخبطين، لكن ولدنا ثانية لرجاء حي. رب ولدنا لأجل رجاء حي، هذا الرجاء الحي حدث بقيامة يسوع المسيح من الأموات. فقام المسيح وقومنا معاه، ببارك الرب، هللويا. قام المسيح وقومنا معاه، عشان كده ما ينفعش تكون عايش في الخطية، ما ينفعش تكون عايش في الشر، لأنه قيامة المسيح قومتك، قيامة المسيح قومتك. رجاء حي، هذا الرجاء الحي أصبح متاح لينا بقيامة يسوع المسيح من الأموات، لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. عد الرب لينا ميراث. والحقيقة عايز أقف عند الحتة دي، ضروري، لأنه الكتاب المقدس بيتكلم كتير عن الحياة الأبدية، وهنا بيقدم الرسول بطرس يقول كده أنه لينا ميراث لا يفنى، ميراث في السماء لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. يقول كده، خليني أقرأها لك من ترجمة تانية، يقول كده: وميراث لا يفنى ولا يتلوث ولا يذبل، محفوظ في السماوات لأجلكم. هذا الميراث الغير قابل للفناء يقول عنه محفوظ. وهنا بنتقابل مع الشخصية اللي كنت بدأت بيها كلامي في أول الحلقة، محفوظ. عنوان حلقتنا محفوظ ومحروس. هنا المحفوظ هو الميراث، الرب عد ليك ميراث، وهذا الميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. هذا الميراث هو محفوظ لأجلك في السماء. تقول لي يعني ايه الكلام ده؟ يعني الأمور مش منسية عند الرب، انت ليك ميراث سماوي مش هنا نهاية المطاف. لو انت هنا على الارض حاسس انه انا بقالي وقت تعبان، انا بقالي وقت بعاني، انا بقالي وقت متألم، الحقيقة عندي خبر كويس ليك انه في ميراث سماوي محفوظ ليك في السماء. في ميراث محفوظ ليك في السماء. لو انت بتقول انا تعبان في الارض، لو انت بتقول انا بعاني، لو انت بتقول انا عندي مشاكل كتير وباصص على هنا وبتقول انه هنا في الارض هي نهاية القصة، عندي خبر كويس ليك. بص لفوق هتعرف انه الرب بيوعد بانه لينا ميراث سماوي. رب وعد بانه في حياة ابدية، في ميراث في السماء. هنا مش نهاية الدنيا، هنا مجرد حياة مؤقتة طالت ولا اسرت، قد تكون 50 60 70 80 سنة، ربنا يديك طولة العمر، لكنها نقطة في محيط الأبدية. هي المكملة، الأبدية هي الأساس. فعشان كده عايز أشجعك النهاردة، كفاية نظر لأسفل، كفاية نظر للحياة الأرضية، لكن قول يا رب ساعدني مهما كان الحال في هذه الحياة أرفع عيني على فوق، وأقول لك النهاردة أنا بثبت عيني على الباقي. أنا عايز أفكر وأركز في الميراث السماوي، لأنه هنا طالت ولا أسرت يا رب ليها نهاية، لكن ساعدني أفكر وساعدني أركز في الأبدية التي لن تنتهي. قل له ساعدني يا رب، قل له ساعدني، قل له ساعدني أركز، ساعدني أركز في الأبدية التي لن تنتهي. قل له احفظني قدامك يا رب، احفظني من المشغولية في العالم والمشغولية في الأرض والمشغولية في المشاكل، لكن عايز أركز في الأبدية. فكر، خليك واعي، فكر في كل ما هو أبدي. الميراث السماوي، خليني أقول لك حاجة، عندي سؤال ومن فضلكم جاوبوني في الكومنتات اللي يحب يعمل كده بليز. هل الميراث السماوي مؤقت ولا أبدي؟ يعني هل الميراث اللي الرب وعدنا بيه في السماء ده حبايب، هل ده حاجة مؤقتة ولا حاجة أبدية؟ اكتب لنا رأيك في الكومنتات. هل الميراث ده مؤقت ولا الميراث ده أبدي؟ عشان كده عايزك تفكر ايه اللي في حياتي مؤقت ينفع اتخلى عنه. لانه لما بيتكلم عن الميراث بيقول كده لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات لاجلكم. خدها قاعدة كده، كل ما هو في السماء هو ابدي. عشان كده هذا الميراث هو ابدي. وبالمقابل في امور مرات كتيرة عينينا بتروح عليها، أمور أرضية، أمور زمنية. فهذه الأمور الأرضية، هذه الأمور الزمنية، تعالوا نتعلم النهاردة أنه عينينا ما تركز عليها. فكر في حياتك، إيه المؤقت اللي في حياتك؟ إيه المؤقت اللي واخد تفكيرك واخد طاقتك واخد تركيزك؟ الشغل، إيه رأيك في الشغل؟ هل الشغل مؤقت ولا الشغل أبدي؟ تقول لي الشغل مؤقت طبعا. خلاص يبقى اشتغل، اعمل دورك، اعمل دورك بأمانة، لكن لا تضع قلبك على العمل. اعمل دورك تاني، بأكد، اعمل دورك بأمانة، لكن لا تضع ثقتك في عملك، لأنه عملك هو مجرد أمر وقتي. ايه رأيك في الفلوس أو الأموال أو الثروة؟ هل المال مؤقت ولا المال شيء أبدي؟ تقول المال مؤقت. بما أنه مؤقت لا تضع قلبك على المال، ما تتكلش على المال، ما تتكلش على المال، لا تضع قلبك على شيء مؤقت، اتكل على الأبدي. فكر في كل ما هو أبدي، تعلق بكل ما هو أبدي. قيس على كده كل حاجة بقى. لما تفكر في العربية بتاعتي، هل العربية دي مؤقتة ولا أبدية؟ أكيد مؤقتة. فكر في الملابس، هل الملابس دي مؤقتة ولا أبدية؟ مؤقتة. فكر في تليفونك المحمول، هل ده مؤقت ولا أبدي؟ فكر في كل حاجة بنفس المنظور ده. هل اللي أنا متمسك بيه، هل اللي أنا ببذل الجهد علشان أسعى أني أحصل عليه، هل ده شيء هيكمل معايا في السماء؟ هل ده هيكون من ضمن الميراث السماوي اللي محفوظ، ولا هو مجرد شيء مؤقت زائل؟ إذا كان هذا الأمر اللي أنت هتختبر إنه هو إذا كان مؤقت ولا أبدي، إذا كان هذا الأمر مؤقت، أرجوك لا تضع قلبك عليه، أرجوك حطه في حجمه الحقيقي. تعال نتعلم النهاردة الحكاية دي، حط الأمور في نصابها الحقيقي. لو أمر مؤقت ما تدلوش تركيزك قوي، اتعامل معاه بكل أمانة. يعني زي ما كنت بقول مثلا، لو شغل، لو العمل مؤقت، بس تقولي أكروته يعني، أكيد ما أقصدش كده. اتعامل بكل أمانة، اشتغل بكل أمانة، لكن ما تتكلش على عملك في أنه يكون هو ضمانك، لكن اتكل على الرب، اتكل على الرب. العمل هو شيء مؤقت، العلاقات هي شيء مؤقت، الخبرات هي شيء مؤقت، الأموال هي شيء مؤقت، كل الأمور اللي غالبا بنبذل الجهد علشان نحصل عليها هي أمور مؤقتة. بس بينجح عدو الخير أنه يحط قدامنا صورة أنها أمور أبدية، فبنفضل يعني كأننا غرزنا فيها كده، ونفضل نقول أيوة وإزاي ولازم نحصل على كده. وبعد ما تحصل عليه، تخيل معايا أنه حد بذل مجهود وبذل وقت وبذل كل حاجة وصحته راحت عشان خاطر يحصل على شيء مؤقت، طولة العمر ليك، بس ماذا بعد الموت؟ هل يا ترى المؤقت ده هيكون معايا في السماء؟ هل يا ترى الأمور المؤقتة دي هتكمل معايا في السماء؟ الإجابة بكل تأكيد لا، لا طبعا لا. الإجابة هتكون لا، لا الإجابة هتكون لا، مش هاخد معايا الأمور دي في السماء، ولأنها مش معايا في السماء فما ينفعش أضع قلبي عليها، ما ينفعش أهتم بيها بزيادة، ما ينفعش أقول إنه هذه الأمور هي أماني. لو جبت التليفون الفلاني ده، لو اشتريت الشقة الفلانية دي، وبعد ما تشتريها يا عزيزي هذه الأمور زائلة، لا تستهلك طاقتك في أمور زائلة، لكن ابذل الجهد في أمور أبدية، ابذل مجهودك في أمور أبدية، ابذل مجهودك في أمور تكمل معاك في السماء. قول له يا رب أنا يعني اكشف قدامي، ميزني، دي تمييز. أعرف ناس بتفني حياتها لأجل المال. حلو، وبعد ما تفني حياتك لأجل المال، هل المال ده تاخده معاك في السماء؟ هل المال ده شيء أبدي هيكمل معاك؟ خلينا نفكر النهاردة بوعي، ربنا بيتكلم لقلوبنا. هل النهاردة المال ده اللي أنا بستهلك عمري وطاقتي ده، ياما ناس بذلت جهد، ياما ناس سافرت واشتغلت في بلدان تانية واتحرمت من أسرها ومن أزواجها وزوجاتها وولادها لأجل أمور مالية، هل بعد التضحيات دي كلها، هل كل ده، هل بيتك اللي خسرته يستحق أنك تكون بتضحي بيه لأجل المال؟ فكم وكم الأمور الأبدية، كم وكم انك اتشغلت عن انك تهتم بامور الله الابدية في حياتك. رب بيوعدنا في الايات اللي قرناها في رسالة بطرس انه عندنا ميراث، هذا الميراث هو ميراث سماوي، ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، ده غير قابل للفناء. ماله هذا الميراث؟ محفوظ في السماوات لاجلكم. في ميراث سماوي محفوظ لأجلنا، في ميراث سماوي محفوظ لأجلنا، هذا الميراث محفوظ في السماء، حيث زي ما قال المسيح كده لا يسرق سارق. هذا الميراث مكمل معانا في السماء، هذا الميراث مكمل معانا في السماء. الميراث اللي مكمل معانا. الميراث هو شيء باقي، ابذل مجهود في شيء باقي، لا تضع قلبك في أمور مهتزة كده، أمور يعني بتروح وتيجي. يعني عايزك تفكر يعني بطريقة مختلفة النهاردة. حصل زلزال في مصر وكانت قوته شديدة وناس كتيرة صحت من النوم، والأغلبية حسوا أنه الأرض بتتهز وأنه الثوابت مش ما بقتش ثابتة وأنه ممكن فجأة كل حاجة تروح في لحظة. البعض كتير مش البعض خاف جدا جدا. بس هل يا ترى في أمور في حياتي غير الزلزال؟ هل في أمور في حياتي مش ثابتة وأنا حاطط قلبي عليها؟ هل في أمور مهتزة في حياتي أنا واضع ثقتي فيها؟ المال هو شيء مؤقت مهتز، لا تضع قلبك على المال. المشتريات، الممتلكات، كل دي أمور تهتز زي الأرض كده لما تهزت في الزلزال. لا تضع ثقتك في أمور مهتزة. لكن عايز أشجعك النهاردة، ارفع عينك على فوق، وضع ثقتك في شخص الرب الثابت الذي لا يقول الكتاب عنه لا يعتريه تغيير ولا ظل دوران. حط ثقتك في إلهك، حط ثقتك في إلهك، لا تضع قلبك على أمور زائلة، لا تضع قلبك على أمور زائلة. قول يا رب ساعدني النهاردة أني ما كنش بدور على أمور مؤقتة أبذل فيها مجهود، لكن ساعدني النهاردة أني أبذل الجهد وأبذل الوقت في أمور تستحق. واشكر رب لأجل الميراث المحفوظ في السماوات لأجلك. يا رب أنا بشكرك من كل القلب لأنك بتسمع لصلاتنا، أشكرك لأنك موجود النهاردة في وسطنا. يا رب يا رب أشكرك لأجل كل إعلان بتعلنه قدام عينينا دلوقتي. أشكرك يا رب لأنه أنت عندك نعمة لكل حد فينا. يا رب أشكرك لأنك النهاردة جاي علشان تتكلم لقلوبنا يا رب أنه في أمور عظيمة. يا رب شكرا لأجل الميراث السماوي الذي هو محفوظ في السماوات لأجلنا. يا رب ساعدنا نكون أشخاص وأناس سماويين مش أرضيين. يا رب كفاية بصينا للأرض، كفاية دورنا على ممتلكاتنا ودورنا على ثقتنا ودورنا على أماننا في الأرض، لكن شكرا لأجل الأمان السماوي، شكرا لأجل الميراث السماوي. يا رب ساعدنا، ساعدنا نضع ثقتنا فيك أيها الرب باسم يسوع. أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين. تعال نطلع الفاصل نسمع الكلمات اللي جاية ونرجع تاني نكمل الكلام.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني واحنا مكملين كلامنا عن محفوظ ومحروس. قبل الفاصل شفنا محروس، شفنا محفوظ وازاي انه محفوظ هو فعل رب بيعمله، او اكشن انجاز التعبير رب بيعمله تجاه الميراث السماوي. فانت عندك ميراث سماوي محفوظ. لكن تعالى كمل معايا كده اللي معاك كتابك المقدس، افتح معايا تاني رسالة بطرس الاولى اصحاح واحد، ويقول كده في عدد 5: انتم الذين بقوة الله محروسون. فاذا كان في عدد 4 بيتكلم على انه الميراث السماوي محفوظ، ففي عدد 5 بيقول الكتاب انتم الذين بقوة الله محروسون. ممكن جدا يبقى حد عنده ميراث ويحاول يحافظ على الميراث لأجل ابنه مثلا، لكنه لا يمتلك القدرة على انه يحرس ابنه، يحمي ابنه من المخاطر. فانت ممكن يبقى عندك مثلا اموال حطتها في البنك مأمنها بشكل معين، لكنك كإنسان محدود لا تمتلك القدرة في انك تحفظ ابنك. لكن هنا الكتاب بيقول انه الرب بيحفظ الميراث، فالميراث محفوظ. لكن بالنسبة لأولاده يقول الكتاب أنتم الذين بقوة الله محروسون. في قوة إلهية تحرسك. تقول لي أنا مش بشوف الأمور دي، أمور الله تقبل بالإيمان، لكنك تختبرها. تختبر يعني الحراسة الإلهية، تختبر يعني انك تشوف الرب بيحميك، الرب بيحرسك، الرب بينقذك، الرب في ازماتك بيتدخل معاك، الرب بيشوفك، بيرعاك، بيدبر امورك. كل دي امور ينفع اشوف من خلالها ايد الرب الحارسة، اشوف الرب وهو بيحرس. هل يا ترى، مش عارف كم حد فينا اختبر كده، لو عندك اختبار حلو شاركني، او اكتب لنا في الكومنتات. مش لازم يعني، لو سهل عليك الاختبار شاركنا طبعا بيه مكتوب، لكن لو صعب عليك اكتب لنا ايوه انا اختبرت حراسة الله لحياتي او حماية الله لحياتي. اكتب لنا كده في الكومنتات وانا هقرا تعليقات حضراتكم بعد شوي. اكتب لنا كده انا اختبرت قوة الله او يد الله اللي بتحرسني. ازاي اختبر يد الله اللي بتحرسني؟ ثق تماما انه بدون يد الرب، بدون حماية الرب لا استطيع ان احمي نفسي. بص، ممكن تبقى مأمن نفسك من كل جهة، بس صدقني زي ما بيقول الكتاب كده في مزمور 127 عن البيت، ان لم يبني الرب البيت، عارفين كده؟ اقدر اقولها بقى يعني، ان لم يحرس الرب حياتي لا استطيع حمايتها. تحرس مين يا عزيزي؟ تحمي مين يا أخوي الحبيب، يا أختي الفاضلة؟ حضرتك الإنسان أضعف مما تتخيل. الإنسان ده شوية برد، دور برد، بس دور برد كتلاقي دماغه لفت، وسلام لو معاه شوية سخونة. الإنسان بيفقد الطاقة، يحرس إيه ويحمي نفسه إيه؟ الإنسان أضعف مما تظن، لكن يد الرب القديرة تأتي في ضعف هذا الإنسان. يقول الكتاب كده، رسول بولس اختبر الكلمة دي: تكفيك نعمتي، لأن قوتي في الضعف تكمل. في ضعفي تيجي يد الرب بالقوة، في ضعفي تيجي يد الله بالقوة، تحميني، تحرسني، تنقذني. كم مرة قدام ضعف، مش بس ضعف جسدي، لكن ممكن يكون قدام ضعف في تجربة معين، في تمتيشن، في إغواء حصل لحياتك، وكان ممكن انك يعني تتاخد في خطية، في سقطة، في زلة، لكن الرب تدخل وأنقذك، الرب حفظك، الرب ساتر عليك. دي يد الله، دي يد الله اللي بتحمي، يد الله اللي بتحفظ. فيد الله مش شرط انها تكون في امور مثلا يعني خطر فقط، لكن يد الله التي تنقذ حتى في اصعب الاوقات. كنت في أزمة مالية، كنت في تحدي، كان ممكن التعهد اللي انت كاتبه أو شيك مثلا أو إيصال أمانة أو كان ممكن الأمور تتصاعد، لكن الرب أنقذك وتدخل في اللحظات الأخيرة. إنها يد الله، أنتم الذين بقوة الله محروسون. إنها قوة الله يا عزيزي، إنها قوة الله، دي قوة ربنا اللي بتحفظ اللي بتستر. أنا مش بحكي لك على عمل إنساني، أنا بحكي لك على قوة الله. قوة الله دي قوة الرب، ده عمل الله الحقيقي اللي ربنا بيتكلم بيه، دي يد الله الحقيقية، دي يد الله اللي بتحفظ وتنقذ وتدعم. إنها يد الله. في آية جميلة قوي كتاب مقدس بيتكلم فيها عن الرب، لما موسى كان واقف قدام البحر، بحر الأحمر، وهو بيعدي الشعب، بيتكلم الرب على، عايز أقرأ معاك الجزء ده من أشعياء 63، بيتكلم عن تمرد الشعب وإزاي أن الرب كان مؤازر لموسى في الوقت ده. بيقول كده في أشعياء 63 وعدد 10 عن شعب الله: ولكنهم تمردوا وأحزنوا روح قدسه، فتحول لهم عدوا وهو حاربهم. ثم ذكر الأيام القديمة موسى وشعبه، أين الذي أصعدهم من البحر مع راعي غنمه؟ أين الذي جعل في وسطهم روح قدسه؟ الذي اسمع الذي سير ليمين موسى ذراع مجده، الذي سير ليمين موسى ذراع مجده. عايز أقرأها لك كده من ترجمة تانية، إشعياء 63 عدد 12. إشعياء 63 وعدد 12، كلمات جميلة الحقيقة، كلمات معزية جدا جدا جدا. بص يقول الكتاب ايه: الذي أرسل قوته الجليلة، بص، لتسير عن يمين موسى. واو، رب أرسل قوته، يقول الكتاب، الجليلة لتسير عن يمين موسى. بص في احد الترجمات بيقول كده: من جعل ذراع قوته المجيدة تسير الى يمين موسى. يعني موسى ماشي وذراع الرب ماشية معاه. بص ترجمة تانية بيقول كده: اين الذي وضع ذراعه المجيدة في يمين موسى ليقوده؟ وضع ذراعه المجيدة في يمين موسى ليقوده. واو، رائعة رائعة. الذي سير عن يمين موسى ذراعه المجيدة. ايه ده الرب كأنه اعار موسى ذراعه. ايه ده؟ إيه؟ اصله موسى يقف قدام البحر الاحمر ويرفع ايده، هيحصل ايه يعني؟ اقف انت كده قدام البحر الاحمر وارفع ايدك، ما اقف للصبح يا سيدي خليك رافع ايدك، هيحصل ايه يعني؟ لكن الرب آزر موسى، الرب كان جنبا الى جنب مع موسى، رب اداله ذراعه كأنه اعاره ذراعه. فشفنا انه يعني يقول الكتاب انه لما حصل كده، مثلا لما يقول الكتاب رآها البحر فهرب، البحر يهرب، يعني ايه يهرب؟ يعني يتلاشى كده والطريق يبان. موسى يمثل ايه للبحر عشان البحر يهرب؟ ولا حاجة. لكن الرب نفسه اللي كان موجود، انها قوة الله، قوة الله. أنتم الذين بقوة الله محرسون. لقد عبر الرب الشعب في وسط المياه بقوته، مش بتقوى الشعب إطلاقا، كانوش أتقياء ولا حاجة، دول كانوا خاربين الدنيا، دول كانوا مزعلين الرب وحزنين قلبه ومزعلين موسى، وكانت حاجة صعبة. لكن لولا أمانة الرب، لولا أمانة الرب. تقول لي أنا بقالي وقت مضايق الرب، أنا بقالي وقت مش واخد بالي من خلوتي، أنا بقالي وقت مزعل المسيح من حياتي، ممكن، وشجعك انك تقدم توبة وترجع قدام الرب عن طريقك. لكن الحقيقة تقوى حضرتك وامانة حضرتك ليست هي المقياس اللي على اساسه الرب بيدي قوة او ما بيديش. لكن الكتاب بيقول كده عن الرب انه بينقذ اولاده، انه يعبر بيهم في وسط الازمات. انتم الذين بقوة الله محروسون، قوة الله محروسون. يا رب انا بشكرك لاجل القوة الالهية. عايز اصلي يا رب دلوقتي لاجل كل حد من اخواتي يا رب في احتياج، يا رب في ازمة، في ضيقة. يا رب انا بصلي انك تيجي بقوة غير عادية دلوقتي. يا رب من فضلك تعال بقوة، تعال بقوة، تعال بمعونة، تعال بلمسات السماء. اعلن ذاتك، اعلن يمينك يا رب من فضلك. يا رب من فضلك انا بصلي لاجل كل حد من اخواتي، كل حد فينا في ضعف يا رب، احنا في امس الاحتياج ليك. يا رب من فضلك تعال بنعمة جديدة، تعال بنعمة جديدة، تعال بسندة جديدة. يا رب من فضلك اتقابل معانا يا رب، اتقابل معانا يا رب لمجدك، لمجدك، لمجدك يا رب. مد يمينك يا رب، مد يمينك، مد يمينك زي ما مديت يمينك يا رب مع موسى. اعلن قوتك يا رب، اعلن قوتك لكل حد فينا في ضعف دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح. يا رب انت الصخر الكامل صنيعه، مكتوب كده الرب صخرتي ووليي. يا رب اشكرك لانك انت صخرتنا يا رب، انت صخرتنا يا رب، صخرتي زي ما قال عبدك كده. نصلي يا رب ان احنا نقف النهاردة على الصخر، نثبت في الصخر، نحتمي في الصخر. مين صخرتنا غيرك يا رب؟ مين رجانا غيرك؟ مين أمنا غيرك؟ أشكرك لأنك أنت الصخر اللي بتحمي أولادك باسم يسوع. ليك يا رب كل المجد. آمين آمين آمين. تعال نطلع الفاصل نرنم الكلمات الجاية دي بإيمان كده، يا رب صخرتي، ونرجع تاني نكمل كلامنا.
2: دلوقتي بتتابع إعادة برنامج يا سامع صلاة.

جواكي يعني شعر انك بتجتاز في الامر لوحدك وانه محدش معاك. عايز صلي معاك قوي دلوقتي انه الرب يتراءى ليك في المشهد، الرب يتراءى ليك، الرب يجي بسندة غير عادية ليك مهما كان الوقت، مهما كان طول الوقت. لكن أنا بصلي النهاردة أنك تيجي تسند بنعمة خاصة، الرب يجي يسند كده بنعمة خاصة وبتعزية خاصة، يجي كده ويوصل لكل حد فينا. لو أنت بتصارع لوحدك كده الرب يتراءى ليك في المشهد. فتعالوا نصلي، تعالوا نصلي لأجل كل حد بيصارع لوحده، كل حد يشعر بالوحدة. يمكن تكوني ماشية وحاسة أنك في معترك الحياة لوحدك، الرب موجود. يمكن حاسس أنك لوحدك في رحلة الغربة، الرب موجود وعاوز يتراءى ليك وعاوز يسندك. يا رب أنا عايز أباركك يا رب لأجل عملك في وسطينا، عايز أشكرك لأجل وجودك يا رب. يا رب ملناش غيرك النهاردة، بنيجي قدامك وإحنا يا رب بكل الحب بنخضع ليك. يا رب بنيجي بنقول لك النهاردة يا رب أنا بصلي يا رب ليا ولإخواتي، بصلي لأجل كل حد في وحدة بيشعر بالوحدة، يشعر أنه وحيد، كل حد يشعر أنه في أزمة لوحده، في ضيقة لوحده. يا رب من فضلك باسم يسوع اوصل بنعمة غير عادية، يا رب اوصل بنعمة غير عادية يا رب لكل حد بيعاني، يا رب لكل حد في أزمة اوصل بنعمة غير عادية، يا رب لكل حد يا رب بيمر بأزمة جديدة ومفيش حد واقف معاه. يا رب أنا بصلي لأجل ناس فقدت ثقتها في الناس يا رب، بصلي لأجل إخوة وأخوات لي يا رب دلوقتي فقدوا ثقتهم في الناس اللي حواليهم نتيجة أن هم ظنوا أنه هيكملوا لكن فجأة ما لقوش الناس معاهم. يا رب أنا بصلي لأجل كل حد مكمل لوحده، يا رب عايز أصلي لأجل كل أرملة يا رب مكملة رحلتها مع أولادها بمفردها. يا رب تراءى لكل أرملة باسم يسوع، يا رب تراءى لكل أرملة في أزمة، تراءى لكل أرملة محتاجة، اسند بنعمة، اسند بنعمة من فضلك، من فضلك تراءى بقوة، تراءى بمجد يا ابن الله الحي، اظهر ذاتك. يا رب أنا بصلي لأجل كل زوج فقد زوجته، تعالى وهو مكمل لوحده مع أولاده يا رب وبيصارع، اسند اسند اسند، تراءى في المشهد، اظهر ذاتك، اكرم اسمك يا ابن الله، اكرم اسمك، اكرم اسمك، ورينا ذاتك، اعلن ذاتك، اعلن مجدك يا رب معانا، اعلن مجدك يا رب معانا لأجل خاطر اسمك. هللويا. يا رب أنا بصلي دلوقتي يا رب لأجل مدمنين، نفسي نصلي قوي لو في مدمنين في بيتك أو لو حد مدمن وبيسمعني النهاردة، عايز أقول لك يعني ربنا بيحبك. تاني عايز أصلي إذا أنت مدمن وبتسمعني، عايز أصلي لك النهاردة، ربنا بيحبك، ربنا بيدور عليك، الرب عنده مقاصد صالحة لحياتك، ربنا مش بيكرهك عشان أنت مدمن، لكن ربنا جاي النهاردة عشان يحررك ويقول لك أنا هخرج السموم من جسمك، أنا يسوع المسيح أستطيع أن أحررك وأجعلك خليقة جديدة. ممكن تكون بتقول أنا بقالي سنين في الإدمان، أنا المخدرات دمرتني، تعال للمسيح النهاردة، تعال وصدق فيه، تعال واعلن ثقتك فيه، قول له ارحمني يا رب أنا الخاطئ، قول له حررني النهاردة، يحررك وفي الحال تصبح خليقة جديدة. هو ده الرب، هو ده الرب، هو ده الرب اللي يصنع أمور غير عادية، يصنع أمور غير عادية. مبارك الرب إلهنا، مبارك الرب إلهنا. يا رب اوصل لكل حد مدمن دلوقتي، يا رب اوصل لكل حد مدمن دلوقتي. أنا بصلي باسم يسوع يا رب لأجل ناس دلوقتي بتسمعني بتصلي لأجل مدمنين، يا رب من فضلك تعالى، يا رب من فضلك تعالى، يا رب من فضلك تعالى، تعالى بقوة غير عادية يا رب، تعالى بمجد، تعالى بقوة، تعالى بسيادة، تعالى بسلطان، مجد يسوع، مجد يسوع، اصنع حرية يا رب مع ناس مدمنين دلوقتي يا رب لأجل خاطر اسمك، لأجل خاطر اسمك. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين.

هي في الضعف بتبان القوة. عايزك تتخيل معايا حد زي دانيال النبي. دانيال قصته موجودة في العهد القديم في سفر دانيال. دانيال لما رفض انه يسجد للملك وانه يطلب طلبة من غير الرب وقال انا هصلي للرب، انا مش هسجد للانسان، مش هسجد للملك. دانيال كان سنه كبير، كان سنه حوالي من 84 ل86 سنة. دانيال يترمي في جب الأسود. قل لي كيف لشيخ مسن في هذه العمر، في هذا العمر ازاي راجل كبير بالمنظر ده يترمي؟ مش نزلوه كده بالراحة تفضل يا جدو، لا لا لا، يترمي بكل قسوة في جب للأسود. ايه رأيك؟ فين القوة هنا؟ دي حالة من الضعف الشديد، دي حالة من الضعف الشديد. مين يحرس دانيال هنا؟ دانيال كان واحد من 3 وزراء على المملكة، يعني كان ممكن نقول انه بيعامل معاملة رئيس وزراء في ذلك الوقت في مملكة مادي وفارس، واكيد كان ليه موكب غالبا، يعني كان ليه موكب وحراسات وناس بتحميه. بس تيجي ظروف ويكتاز دانيال في ضيق لوحده، أين حماية الإنسان؟ أين حراسة البشر؟ ولا حاجة، مش موجودة. لكن اتفرج على أمانة الرب، اتفرج على أمانة الرب لما يجي الرب ويرسل ملاكه ويسد أفواه الأسود، والملك بينده بصوت أسيف كده، يا دانيال يا عبد الله الحي، هل إلهك الذي تعبده قدر أن ينجيك؟ ومش متوقع يلاقي حاجة، يعني ده أكيد الأسود افترست دانيال يعني. لكن الملك يسمع دانيال من الجب من تحت بيقول عش إلى الملك، عش إلى الأبد أيها الملك، إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود. حبائي إنها حراسة إلهية، أنتم الذين بقوة الله محروسون، دي قوة الله لما يرسل الرب ملاكه، شخص المسيح، دي واحدة من إظهارات المسيح في العهد القديم، علشان يسد أفواه الأسود، دي قوة الله. فإذا أنت النهاردة بتكتاز في مشكلة، إذا أنت شاعر أنك في جب للأسود، في ضعف شديد جدا جدا، ربنا عنده قوة لحراستك، يحرسك وبقوة. قول أمين النهاردة وإعلن ثقتك في الرب، قول له أشكرك لأنك تحرسني بقوة، أنتم الذين بقوة الله محروسون. ينقذني، ينقذني، يخرجني منها. لو انت على وشك انك تطرد من شقة، مش عارف ليه ولا لمين ربنا عايز يقول الكلام ده، لو حد بيسمعني دلوقتي وانت على وشك انك تطرد من شقتك او من شقتك، لو في تهديد على سكنك، رب يطمنك النهارده، رب يرسل معونة، انتم الذين بقوة الله محرسون. يا رب انا برفع ايدي وبصلي باسم يسوع دلوقتي لاجل ناس مهددة بالطرد، اصلي النهارده في اسم يسوع انك تغير الاحوال وتبدل الاوضاع تماما يا رب، تيجي بانقاذ سماوي باسم الرب يسوع المسيح. نثق ونؤمن يا رب انك تصنع امور غير عادية باسم الرب يسوع. اشكرك انك سامع الصلاة وليك كل المجد. امين امين امين امين. انها قوة الله يا حبائي، قوة الله، قوة الله، انها قوة الله اللي تحفظ، قوة الله اللي تحفظ، قوة الله اللي تنقذ. مبارك اسمك، مبارك اسمك، هاللويا هاللويا هاللويا هاللويا. زي ما قلت النهاردة في بداية الحلقة، هنصلي لأجل مصر، هنصلي لأجل بلادنا الغالية مصر، وكمان هنصلي لأجل الصيادلة. فأدعو أحبائي المصلين استعدوا، هنطلع مع بعض الفاصل، نسمع تريمة اللي جاية ونيجي هنصلي مع بعض لأجل مصر، لأجل الحماية لبلادنا، ونصلي لأجل الصيادلة، ونصلي كمان لأجل طلبات الصلاة اللي جات لنا. فاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر.
1: يا مرحب، يلا بينا عشان عايزين نصلي. يلا كل الأحباء المصلين، يلا نتشجع، عايزين نصلي النهاردة من أجل بلادنا الغالية مصر. عايزين نصلي النهاردة من أجل بلادنا. مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. يلا عايز شوف فين المصلين النهاردة، عايزين نتجمع مع بعض ونصلي ونرفع الصلاة حقيقية لأجل مصر بلادنا في هذه الأيام. عايزين نصلي من أجل بلادنا في هذه الأيام، عايزين نصلي من أجل حماية لبلادنا، عايزين نصلي من أجل أنه الرب يسود سيادة كاملة على بلادنا. الرب يحفظ مصر، الرب يحفظ مصر. كونك مصري وكونك ابن الرب ده معناه انك تكون بتصلي لاجل بلدك، لانه الحقيقة الكتاب المقدس بيعلمنا ان احنا نصلي لاجل بلدنا، نصلي من اجل القادة الحكام وجميع الذين هم في منصب يقول الكتاب. فانك تصلي للقيادة ده أمر كتابي. فإحنا عايزين النهاردة نصلي من أجل بلادنا، عايزين نصلي من أجل رئيس بلادنا، عايزين نصلي من أجل صناعة القرار، عايزين نصلي من أجل حماية لبلادنا. لا تدنو ضربة من بلادنا باسم الرب يسوع. عايزين نصلي النهاردة من أجل مصر. الرب يحفظ مصر، الرب يسيطر كده على الموقف. كل محاولة من أنه من أي جهة أنها كأنها كده بتأذي مصر، الرب يضع نهاية، الرب يحط كده هبته على بلدنا. تعالوا نصلي بإيمان ونقول يا رب بين إيديك بلدنا، بين إيديك بلدنا. يا رب بنيجي أنا وكل إخواتي دلوقتي، بنعلن سيادتك، بنعلن سلطانك على مصر. يا رب من فضلك بنصلي لأجل بلدنا. يا رب يا رب يا رب تعالى بالحماية على بلدنا، احفظ بلدنا يا رب، احفظ مصر يا رب، احفظ مصر. اعلن ذاتك يا رب، مد يمينك يا رب في اسم يسوع النهاردة. كل يا رب محاولات يا رب من أي جهة إنها يا رب تسيطر أو تأذي أو تتعب بلادنا، يا رب كل المحاولات دي تبوء بالفشل. يا رب بنصلي حماية لبلادنا، بنصلي حماية يا رب للجيش، حكمة حكمة في أخذ أي قرار. يا رب بنصلي حماية للشرطة والأجهزة الأمنية باسم الرب يسوع المسيح. يا رب عايزين نصلي النهاردة لأجل رئيس بلادنا. يا رب عايزين نصلي من أجل حكمة للراجل ده. يا رب ادي له نعمة، يا رب ادي لابنك حكمة يا رب، السود عليه يا رب، احفظه، ادي له نعمة، ادي له مشورة حكيمة يا رب. يا رب جلالك شايف وجلالك عارف انه يا رب الامور صعبة، ادي ابنك حكمة، ادي له حكمة يا رب، يا رب حكمة في التصرف يا رب، ارشده ووجهه يا رب. مكتوب عن جلالك انه قلب الملك في يدك كجدول مياه يا رب. وجه قلب رئيس بلادنا يا رب، ادي له نعمة وادي له حكمة علشان ياخد القرار الصائب في الوقت المناسب لأجل خاطر اسمك. نشكرك لأنك بتسمع صلاتنا يا رب، واثقين أنه بلادنا بين إيدك في هذه الأيام. شكرا لأجل سيادتك الكاملة على الموقف مهما كانت الأخطار، لكن نثق أنك أنت في المشهد، أنت تحفظ مصر يا رب. شكرا أنك بتسمع صلاتنا، ليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين يا رب آمين. مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك إلى الأبد. هللويا. عايزين نصلي دلوقتي لأجل الصيادلة. مش عارف معانا حد من الصيادلة هنا معانا ولا لأ، لكن عايزين نصلي من أجل الصيادلة. عايزين مع بعض النهاردة نصلي من أجل الصيادلة، عايزين نصلي من أجل أحبائنا الصيادلة. كل صيدلي بيسمعني، كل صيدلانية، عايزين نصلي قوي من أجلكم أنه الرب يديكم نعمة ويديكم معونة. إحنا في كل حلقة بنصلي من أجل فئة معينة من فئات المجتمع، والنهاردة الحقيقة نفسنا نسندكم يا صيادلة، نفسنا نكون بنصلي لأجلكم. يمكن الناس كلها بتجيلكم عايزين الدواء الفلاني، عايزين كذا، عايزين كذا، عايزين نصلي ليكم انه الرب يجي بمعونة خاصة، عايزين نصلي ليكم ولأجل نقابة الصيادلة، عايزين نصلي لأجل كل الصيادلة اللي بيشتغلوا في شركات أدوية والفتحين صيدليات، عايزين نصلي كمان لأجل كل أولاد الرب الصيادلة انك تكون نور في مكانك، عايزين نصلي انك تضيء في مكانك من خلال معرفتك للرب. يا رب أشكرك لأجل كل إخواتي أحبائي يا رب الصيادلة، يا رب أباركك لأجلهم يا رب. يا رب أشكرك لأجل أنك تيجي بنعمة خاصة يا رب، تيجي بنعمة خاصة لكل صيدلي يا رب، لكل صيدلانية يا رب، تعال اديهم نعمة يا رب، يا رب من فضلك شددهم وشجعهم يا رب، تعلم لهم بالقوة علشان يكونوا كمان ولادك يا رب نور وملح في مكانهم. يا رب من فضلك تعال بنعمة خاصة جدا ليهم باسم الرب يسوع المسيح، سند يا رب، سند سند عشان يكونوا سبب راحة وسبب شفاء لناس يا رب. وجههم في كل استشارة ممكن يتعرضوا ليها، لو ناس بسيطة وجاي تسألهم يا رب، أنا بصلي حكمة السماء ليهم يا رب، حكمة السماء ليهم لأجل خاطر اسمك. نشكرك لأنك بتسمع الصلاة في المسيح يسوع ولكل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين. جات لنا كمان طلبات صلاة، خلينا نصلي. جات لنا طلبة صلاة جات لنا طلبة صلاة من أخت لينا، بتقول صلاة من أجل أختي هتاخد الحقنة، مش بيلاقوا عرق وتتعب جدا، الرب يخلق ليها عرق جديد وتاخد الحقن من يد الرب. آمين آمين آمين. يا رب بنتحد يا رب مع بنتك يا رب، أختي الغالية اللي بعت الطلبة، بنصلي النهاردة من أجل أختها يا رب، بنصلي من أجل بنتك الغالية يا رب. إذا كان عدم وجود العرق ده أمر متعب جدا، لكن بنثق أنك تصنع أمر جديد يا رب. يا رب مد يمينك بقوة في هذا الأمر، سود سيادة خاصة يا رب، نعمة خاصة لها باسم الرب يسوع المسيح. يا رب مد يمينك كمان بشفاء كامل، شفاء كامل من يدك يا ابن الله الحي، واثقين انك تسمع وتستجيب وتصنع بقوة امور غير عادية مع بنتك يا رب. فرحنا بشفاء كامل لاختي في اسم يسوع المسيح ولكل المجد. امين امين امين امين. جات لنا كمان رسائل على الصفحة، جات لنا رسالة من اختنا بسمة حبيب. اهلا بيك يا اخت بسمة. أخت بسمة بتقول شكرا جناب القسيس على صلواتك علشان كل حد، شكرا على وجودك النهاردة في الحلقة، ربنا يباركك أخت بسمة، شكرا جدا جدا ليكي، شكرا لمحبتك وتشجيعك ومدخلتك، ربي يباركك يا قديسة. أختنا نانا أنجيل بعت إيموجي جميل، أختنا نانا ربي يباركك شكرا. أختنا منى فرج أهلا بيكي أخت منى. اختمونا بتقول مساء البركة، ربنا يباركك ويبارك البرنامج ويبارك حضرتك اختمونا، شكرا جدا ليكي. تقول كده لاختمونا امين، الرب يحفظ مصر وشعبها، اقتصادها، التعليم، نصلي للمسؤولين قيادة وحكمة سماوية، ينتهي الفساد في كل القطاعات باسم الرب يسوع. امين امين امين يا اختمونا امين. يا رب بنصلي يا رب مع بنتك النهاردة، مرة تاني بنصلي لبلادنا يا رب في اسم يسوع، تصنع أمور جديدة في بلادنا يا رب، تصنع أمور غير عادية يا رب، حماية من كل فساد يا رب، حكمة وقيادة للمسؤولين وصناع القرار باسم يسوع ولكل المجد. أمين أمين أمين. أيضا أختنا منى بتقول كده، نصلي لأجل مارو عروسة جديدة، الرب يبارك بيتها ويوجد بينها وبين زوجها ويوحد عفوا ويوحد بينها وبين زوجها ويفرحهم باسم الرب يسوع. امين امين. يا رب بنتحد مع اختنا منى دلوقتي ونصلي يا رب من اجل مارو، يا رب بنتنا الغاليه مارو، بنصلي يا رب من اجلها ومن اجل يا رب زوجها، بنصلي انك تصنع بينهم وحده يا رب، بنصلي انك تبارك هذا البيت الجديد، يكون بيت لمجدك يا رب، يكون بيت لمجدك باسم الرب يسوع. اشكرك لانك سامع الصلاه في المسيح يسوع ولكل المجد. امين امين امين امين. امين عندنا طلبة صلاة من أجل الأخت نهلة حماتي. طنط نهلة ألف مليون سلام عليكي. عايزين نصلي من أجل طنط نهلة، عندها جلطة كده، لكن نثق ونؤمن أن الرب يصنع إحسان غير عادي مع والدتنا الغالية الأخت نهلة. فتعالوا بينا نصلي، يلا بينا نرفع طنط كده باسم يسوع دلوقتي. لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم، عايزين نصلي من أجل الأخت نهلة في الأردن، نصلي من أجل زيارة خاصة، لمسة خاصة، شفاء كامل دلوقتي، وقوة الله زي ما كنا بنصلي كده تأتي لجسدها فتكون صحيحة لمجد الرب. يا رب أشكرك لأجل بنتك، نصلي غطاء دمك الكريم يا رب على طنط، نصلي أنك تمد يمينك بقوة باسم الرب يسوع. يا رب اصنع مع بنتك معروف دلوقتي، اصنع معها آية للخير يا رب، زيارة خاصة لطنط يا رب، زيارة خاصة لطنط، شفاء كامل للأخت نهلة دلوقتي، شفاء كامل باسم الرب يسوع. يا رب نثق ونؤمن أنك تصنع أمور غير عادية مع بنتك باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك أشكرك أشكرك لأنك سامع الصلاة، تصنع مفتخرا رب، شفاء كامل يا رب، شفاء كامل، مش هنقبل يا رب غير شفاء كامل من ايدك، دع عشمنا كبنين يا رب، نقبل من ايدك شفاء كامل لبنتك باسم يسوع وليك كل المجد، امين امين امين. عايز أوجه تعزية باسمي شخصيا وباسم البرنامج، باسم برنامج سامع الصلاة، في انتقال والد أختنا لورا، لورا روفا دلو، أنكل انتقل منذ أيام. عايزين نصلي من أجل تعزية للورا ولأختنا ريما وللشباب والطنط نهلة. عايزين نصلي من أجل لمسات السيد ليهم، والحقيقة يعني رب يعزيكم يا لورا، رب يسندكم، واثقين أن الرب هو اللي يملأ الفراغ وهو اللي يعزي، هو الوحيد اللي عنده القدرة وعنده بلسان أنه يطيب القلب ويسند القلب. يا رب صلي أنك تعزي بنتك وتعزي الأسرة كاملة يا رب، الأسرة كلها، كل حد من إخواتي يا رب، يا رب من إيدك الأسرة الغالية يا رب، عزي ولادك يا رب، بنصلي انك ترسل تعزيات الروح لحياتهم يا رب، بصلي يا رب من اجل مقابلات خاصة جدا يشوفوا جلالك فيها، شوف الروح القدس المعزي يصنع تعزية في قلوبهم. يا رب انت الوحيد يا رب اللي تعوض عن انتقال انكل روفا، يا رب انت اللي تعزي وتسند وتملى الفراغ وحدك يا رب، كمل معاهم بكل الخير في المسيح يسوع بنصلي وليك كل المجد، امين امين امين امين امين امين. هللويا هللويا، مبارك اسمك الى الابد، هللويا هللويا. عندنا كمان طلبات صلاة، جات لنا طلبة صلاة من أجل بنات، تقول توجد بنات مرتبطين عاطفيا بناس بعيدة عن المسيح، عايزين نصلي من أجلهم. الحقيقة طلبة مهمة جدا، تعالوا بينا نصلي من أجل كل البنات اللي العدو ممكن يكون بيخدعهم ويضحك عليهم ويجذبهم من خلال علاقات عاطفية بناس بعيد عن الرب. عايزين نصلي أن الرب يحمي البنات دي، عايزين نصلي أن الرب ينقذ البنات دي ويفتح عينيهم على الحقيقة فما تبقاش مخدوعة، لكن صلي دلوقتي من أجل أن الرب يديهم تمييز كده وبصيرة وإدراك أنه وإيه ده اللي أنا ماشي فيه ده. فتعالوا نصلي كده. لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم ولو أنت تعرف حد كده, تعالوا نصلي من أجل كل بناتنا أنه ما ينخدعوش في اسم يسوع, لكن الرب ينقذهم. يا رب شكرا لأجل كل بنت, يا رب شكرا لأجل عملك الصالح في حياة البنات. يا رب أشكرك لأنك تأتي بإنقاذ يا رب سماوي. يا رب مكتوب باطلا تنصب الشبكة في عيني كل ذي جناح. يا رب بنصلي انك تيجي يا رب على كل بنت, تيجي تخليها زي النسر كده فتبقى شايفة ومميزة كويس جدا. احفظهم يا رب من اي امور او اي علاقات عاطفية بعيدة عن مشيئتك. يا رب حماية كاملة باسم الرب يسوع, لا خداع في حياتهم, لا خداع يا رب ولا انجذاب وراء امور وعلاقات عاطفية بعيدا عنك تدمر حياتهم, لكن بصلي حماية يا رب, حماية وانقاذ ليهم في اسم الرب يسوع. نثق ونؤمن انك تصنع قوة في المسيح يسوع. بنصلي وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين. خليني أقرأ تعليقات حضرتك. جاني التعليق من أختنا نانا أنجل. أهلا بيكي أخت نانا, بتقول يا رب احفظ مصر وأهلها دايما. آمين آمين باسم يسوع. آمين يا أخت نانا, بنصلي لأجل بلادنا الغالية مصر. آمين آمين. جات لنا رسالة من صديقة البرنامج الغالية الأخت أنجيل, عفوا لا ده أخت أنجيل هنا سوري. جات لنا رسالة من صديقة البرنامج الدائمة الحقيقة الأخت جانيت فهمي. أهلا بيك يا أخت جانيت, إزاي حضرتك, عاملة إيه, يا رب تكوني بخير. بتقول أمين أمين, مقابلة جديدة معاك. أمين يا أخت جانيت, أمين, رب يباركك ويحسن إليك بقوة غير عادية باسم يسوع. جات لنا رسالة أيضا من جناب الفاضل الشيخ صمويل فرج, ده بابا. يا أبي إزاي حضرتك, بيقول كده يوم مبارك ورسالة عظيمة, شكرا أنا لي إله عظيم. أمين أمين يا أبي, مجدا للرب, لينا إله عظيم. أمين أمين أمين أمين أمين. عندنا طلبة صلاة, عايزين نصلي مع بعض دلوقتي من أجل أخونا وجدي. مساء الخير يا أخ وجدي, أعتقد أنه الأخ وجدي مش معانا على الهواء. الأخ وجدي صديق البرنامج الدائم. يا قديس إزاي حضرتك, عامل إيه, يا رب تكون بكل الخير. عايزين نصلي قوي قوي لأجل أخونا وجدي في هذا الوقت. عايزين نصلي من أجل السندة إلهية لي. مش عارف ليه جوايا الطلبة دي أو الحاح والتثقل من الرب. أخ وجدي عايز أصلي من أجل معونة اللفظة كده, أنت إنسان روحي وتلقطها معي على طول, عونا في حينه. عايزين نصلي ليك من أجل معونة في حينه. أنا مش عارف أنت يعني بتكتاز في إيه, لكن عايزين نصلي معاك دلوقتي من أجل معونة في حينه, في لحظتها دلوقتي. يلا بينا أحبائي, تعالوا نصلي من أجل أخ وجدي, تعالوا نصلي من أجل معونة لي دلوقتي, معونة في حينه. يا رب نصلي غطاء دمك الكريم على ابنك, نصلي انك ترسل له عونا من قدسك يا رب في اسم يسوع دلوقتي. كل امور في صحته عونا في حينه, كل امور في نفسيته يا رب عونا في حينه, كل امور مع بيته عونا في حينه. يا رب تعالى بمعونة السماء يا رب. مش بنصلي كده وخلاص, لكن بنصلي معونة في وقتها يا رب. ارسل معونة في وقتها لابنك, ارسل معونة في وقتها لابنك باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك يا ابن الله لأنك تأتي بمعونة الروح القدس لأخويا في اسم المسيح يسوع. أشكرك لأنك بتسمع الصلاة ليك في المسيح. كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين. هاليلويا. امين امين امين. هاليلويا. عايزين نصلي مع بعض. جات لنا كمان طلبات صلاه, مش عايز بس حاجه تكون منسيه. اوكي عايزين نصلي مع بعض من أجل الأخت إزيس. مساء الخير يا طنط، زي حضرتك طنط زوزو، يا رب تكوني بكل الخير. عايزين نصلي من أجلها، من أجل لمسة خاصة وزيارة خاصة جدا ليها دلوقتي. لو أنتوا تسمعيني على الهواء، عايز أشجع حضرتك أنه الله عنده مقاصد عظيمة، والله عنده رجاء جديد، وعنده أمل جديد، وعنده بداية جديدة لحضرتك في كل يوم جديد. عشان كده تشددي وتشجعي وارفع عينك على فوق، هتشوفي السيد الرب جالس في هيكل قدسه. يلا بينا نصلي. لو انت بتسمعني من اي مكان في العالم، تعالوا نصلي من اجل الاخت ايزيس. يا رب شكرا لاجل بنتك الغالية، شكرا يا رب لاجل معاملات خاصة جدا توصل بيها لبنتك دلوقتي. يا رب باسم يسوع بصلي غطاء دمك الكريم عليها وعلى حياتها. يا رب جسدها بين ايدك، غطاء دمك الكريم على جسدها. يا رب لا شكاية من العدو على جسدها، لكن صلاتي يا رب انك تيجي بقوة للجسد دلوقتي، قوة خاصة للجسد، زيارة خاصة للجسد يا رب. لا أمراض ولا أتعاب، لكن صلاتي أنه زي ما لمست حماد بطرس، يا رب المس بنتك دلوقتي، المس بنتك دلوقتي، المس بنتك بشفاء كامل يا ابن الله، شفاء كامل باسم الرب يسوع المسيح. يا رب كمل معها. أنا بصلي من أجل قعدتها قدامك، بصلي من أجل علاقتها بالكلمة، بصلي من أجل كل خدمة أنت بتستخدمها فيها. يا رب يا رب معونة من السماء، ساعدها عشان تتمم دعوتها ومقصدك الصالحة ليها باسم يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. هاللويا هاللويا هاللويا. عندنا صلاة، طلبت صلاة عايزين نصلي مع بعض دلوقتي من أجل والدتنا الغالية الأخت أم روماني. عايزين نصلي من أجل حضرتك أن الرب يمد إيده ليك دلوقتي بلمسة خاصة وبالزيارة خاصة. عايزين نكمل صلاة كمان من أجل أخونا الغالي روماني، ابن أم روماني، من وقت تعرض لحادث وصلنا له، الرب أحسن إليه، لكن واثقين كمان أنه يتحسن أسرع وأن الأمور تبقى بكل الخير دلوقتي. تعالوا بينا نصلي مع بعض من أجل روماني ومن أجل والدته الغالية الأخت أم روماني. يا رب أنا بصلي في اسم المسيح لأجل بنتك الغالية، بصلي لأجل حياتها ولأجل جسدها، بصلي كمان لأجل نفسيتها. ارفع نفس بنتك النهاردة، شددها وشجعها، طمنها يا رب، طمنها من جهة كل الأمور. يا رب ترفع عينيها عليك وتشوفك أنت الجالس على العرش. يا رب بصدق أنك موجود في حياتها، تشفي أمراضها، تنقذها من كل فخاخ العدو. يا رب يا رب بصلي كمان النهاردة باسم الرب يسوع المسيح من أجل أخونا روماني، أصلي أنك تكمل معاه الشفاء بالكامل، شفاء حقيقي وعمل حقيقي يا ابن الله الحي. نثق أنك تسمع وتستجيب، ولكل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين. هاللويا هاللويا، مبارك اسم الرب إلهنا، يسمع الرب ويستجيب. هاللويا هاللويا هاللويا هاللويا. نفسي نصلي من أجل راحت فين الرسالة. عايزين نصلي مع بعض من أجل واحدة من بناتنا. عايزين نصلي من أجل جيلا، جيلا فرحها يعني بعد أيام. عايزين نصلي من أجلها ومن أجل عمل الله في حياتها. ربي يبارك هذا البيت ويكمل معهم بكل الخير. عايزين نصلي من أجل الوالد والوالدة، أخونا الأخ سمير وأختنا الأخت ميرفت، هم خدام للرب. عايزين نصلي الرب يحسن إليهم ويزورهم ويكمل الفرحة معاكو. مش عارف ميرفت أو سمير سمعنا ولا دلوقتي، لكن عايزين نصلي من أجلكم قوي كمان، من أجل شفاء لجسدك يا أخت ميرفت، شفاء لجسدك يا أخ سمير. عايزين نصلي من أجل قوة الله تيجي على حياتكم بالكامل. وكمان عايزين نصلي من أجل عروستنا الجميلة جيلة أن الرب يباركها ويكمل معاها ويسدد كل احتياجاتهم باسم الرب يسوع المسيح. أيوة رب، بنضع بين إيديك العيلة الغالية دي يا رب، أخونا سمير وأختنا ميرفت، تعالى بنعمة، تعالى بسندة، تعالى بمعونة ليهم دلوقتي في اسم الرب يسوع. كمل مع أخواتي بكل الخير، تعالى بزيارة خاصة ليهم دلوقتي يا رب، قدام كل يا رب زحمة عشان ارتباط البنت، قدام كل تحديات وأمور مطلوبة، قدام كل ضغوط مادية، وقدام كل مشاوير وارتباك، أنا بصلي تيجي بسلامك الذي يفوق كل العقل يا رب. يا رب سيادة كاملة على أخواتي في اسم يسوع. كمان بنصلي يا رب لأجل جيلة وعريسها الغالي، بنصلي من أجل معونة ليهم في الوقت اللي باقي وترتيبات الفرح. سلامك يسود المشهد يا رب، صلاتي انك تبني بيت لجلالك ويؤسس هذا البيت على الصخر. نثق يا ابن الله الحي انك تبني هذا البيت على الصخر يا رب، قدام كل ازمات، قدام كل تحديات، يبنى هذا البيت على الصخر. نثق يا ابن الله انك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. امين امين امين. هاللويا هاللويا، مبارك اسمك إلى الأبد يا رب. هاللويا هاللويا. لو أنت لسه لغاية دلوقتي مش متمتع بأنك تكون ابن للمسيح، عايز شجعك في الوقت القليل اللي باقي الحلقة ده، لو أنت لسه الآن من مصيرك الأبدي، لو أنت لسه حاسنك بعيد عن المسيح، لو أنت حاسس أنك حياتك في خطر، وأنه لو حياتك انتهت يعني هيكون مصيرك الجحيم، عايز شجعك أنك تفتح قلبك ليسوع دلوقتي، تفتح قلبك للمسيح دلوقتي. ممكن تكون بتسمعني وأنت شاعر أنه في عبء من الخطية عليك، في شيلة تقيلة من الخطية عليك، عايز أشجعك النهاردة، تعالى ارمي شيلة الخطية على الرب، تعالى اعترف قدامه، قل له سامحني، قل له قبلني، قل له استلم حياتي، أنا عايز أعيش من جديد، عايز أكون إنسان جديد، عايز أكون خليقة جديدة. تخافش لو أنت مدمن أو لو أنت بعيد عن الرب، لو أنت مستعبد لأي خطية، قل له حررني النهاردة باسم يسوع، قل له انقذني، قل له انقذني، قل له غيرني، قل له ولدني ولادة جديدة، قل له أنا تعبت يا رب، عايز أكون خليقة جديدة في المسيح. كمان إذا أنت ابن للرب لكنك لسه مش مختبر إن قوة الله لحياتك، كلمة الله بتقول كده، أنتم الذين بقوة الله محرصون. قول يا رب ساعدني اختبر يعني ايه قوة الله في حياتي، ساعدني انا بالايمان شايفها. قول له اشكرك لاجل الحماية ولاجل الانقاذ، ولانك بالايمان يا رب تسود علي وبالايمان تنقذني وتحميني وتسيطر على الاحداث، وانك انت ضابط الكل. مبارك اسم الرب الهنا الى الابد. وصلنا لنهاية حلقتنا، عايز أشكركم جدا جدا على متابعتكم، عايز أشكر كل الناس اللي كانت معانا على الهوا، كل الناس اللي كانت بتكتب كومنتات، كل الناس اللي شاركتنا، كل الناس اللي شاركت الحلقة، كل الناس اللي كانت بنتصلي معانا. وبنعمة الرب نتقابل بنعمة المسيح يوم الاثنين اللي جاي الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير، الرب معاكم.

0: كنا بنتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9.
1: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صمت.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع ونتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: حو الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيدا بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل. فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولاً وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
3: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره، وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة، وكللته بالمجد والكرامة، وأخضعت كل شيء تحت قدميه.
2: فإذا كان الله أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له، ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة، لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. نعم، كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء، حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
4: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
2: ويقول أيضا:
4: على الله اتكالي،
2: وأيضا:
4: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
2: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة، بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء، حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة، فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي اؤتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم وزوج امرأة واحدة وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة. فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معانا على راديو سم. الرابع.
1: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا، ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله، ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر؟ فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنسانا بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
2: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضا، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مكدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة، وتنشغلوا بما يعنيكم، وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة، ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
1: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم، فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام، فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولا الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
2: فليشجع بعضكم بعضا بهذا الكلام،

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو سم.
1: وأم لطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان في حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جدا كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايما في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جدا وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة. وده كان موصلني في أوقات أنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى أني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع بعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة، فكنت بحس أنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم. هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هنجح هتعلم السواقة، بياخدوا حرية هحاول أخد حرية. حط نفسي في مقارنة لأنه رفضة أنه أكون أقل، رفضة أنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة أنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، أنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده أنت اللي عامله وأنت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وأنه أكون طول الوقت حاسة أنه أنا هعرف أخد حقي بنفسي، هعرف أغلب بنفسي في المنافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي أنا في حياتي. بدأت أدور أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر إنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ست بتتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معاها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جداً كانت بتحصل مع الستات فقط لأنهم ستات. وقتها أخدت تقريباً وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه نكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه، لأنه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة بدأت أحس جوايا بفكرة إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص أنا كده فعلا محتاجة أدور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها لحاجه. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسال وهوسع اسئلتي جدا، واسال في كل حاجه ينفع اسالها وما ينفعش اسالها. سالت شويه بعض الناس اللي اعرفهم، دوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت إنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده، بس أنا جوايا يقين إنه لأ، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت أدور بنفسي، طلعت الكتب وبدأتها أقرأ النصوص الكتابية، وبدأت أشوف ربنا بيتكلم في إيه وبيقول إيه بالظبط. أخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الأصدقاء في إن أنا أفهم أكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي، لما بدأت أحط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم وأتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جداً لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جداً من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخد الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جدا حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة إنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد إنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة إنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص ليا، واللي هو عارفني بحقيقتي وكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي، بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس إنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جدا أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل لحياتي واشوف انه ازاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت احس انه انا مش محتاجة ادخل سباق، مش محتاجة ادخل سباق لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين اجمل ومين افضل ومين ارشق ومين اغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة انه مين الافضل في الشغل ومين الافضل في الحياة، لكن محتاجة اكون في سباق مع نفسي انه انا كل يوم ابقى افضل. محتاجة اخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الاحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت انه انا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وانا ليا سكة عايزة امشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها. ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي اي شخص انه هو ند ليا في اي حاجة، لكن بشوف بالعكس ان كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

caffeteria. كافيتيريا قعدة حلوة حول فنجان قهوة ودردشة بين مضيفة البرنامج نغم وبين سيدات وفتيات حول مواضيع إلى علاقة بحياة المرأة اليوم. قال يسوع المسيح: أنا جيت على العالم حتى تكون لكم الحياة بأفضل الأشكال. وبما أنه ربنا بدينا نعيش حياتنا بأفضل شكل، رح نلتقى عبر الحلقات بضيفات رح يخبرونا عن إشياء صارت معهم وخلتهم يتعلموا الانتصار ويوصلوا حتى يعيشوا حياة أفضل. وانتم معزومين عزيزاتي المستمعات على هالكافيتيريا تتلتقوا فينا، نرتاح شوي من الركض وتعب الأيام ومنقعد جلسة حلوة تنعشنا وتملينا بالنشاط والأمل إنه مع يسوع بكرة دايما أفضل. أهلا وسهلا فيكن، تفضلوا.

0: معروف عنا نحن الستات انه عنا مشاكل نفسية كتيرة، بس اليوم بالكافيتيريا في عنا ضيفة رح تخبرنا من خلال تدريبها المهني وكمان من خلال اختبارها الشخصي كيف نلاقي بداية الطريق تنحل مشاكلنا النفسية. وهيدا الطريق يلي رح تخبرنا عنه إيمان منه تقليدي بس بينفع كتير. فيكي بس تحكينا شوي هيك بالجو عن مسيرتك المهنية؟
1: بالأساس أنا دارسة تمريض، من بعد التمريض من بعد أكيد الليسانس عملت ديبلوم يونيفرسيتير بالسانتي كوميونوتير، الصحة المجتمعية، اللي هي أكتر بتشتغل على البريفانسيون والبروموسيون دو لا سانتي،
0: على الوقاية.
1: نعم نعم،
0: الترويج للنمط الحياة الصحي.
1: صحيح. من بعدها إذا بدي كان عندي هيك بشخصيتي فضول أني أفهم أكتر الإنسان، يعني إذا بدك مهنة التمريض تناول كذا بعد بشخصية الإنسان. يعني المرض
0: مش بس البعد الصحي
1: ولا يعني المرض أيام كتير منه مرض الجسد. صحيح. المرض هو مرض النفس،
0: جذوره بتكون بالنفس.
1: مزبوط. وياما وشوفي قدي المتين هلأ كل الستاديز بيقولوا أنه هالمرضية هي بسيكوسوماتيك وأساسها إيموشنال وبسيكولوجيك
0: وحتى
1: في إشياء سبيريتويال، هي ديمانسيون كتير كبيرة بحياتنا
0: البعد الروحي. شو هو التدريب اللي عملتيه لحتى قدرتي تفهمي هيدي العوالم يلي انت كنت حابة تفهميها؟
1: اسمه فورماسيون ان بسيكو سبيريتويال.
0: اوكي، يعني علم النفس بس من المقاربة تبع علم النفس.
1: صحيح.
0: مقاربة من الناحية الروحية.
1: من الناحية الروحية
0: هيدا التدريب اخدتي يعني انت طلبتي انك تاخدي.
1: صحيح. يعني كتير هيك هالكور اذا بدك عمل هيك شانجمان بحياتي،
0: غير حياتي
1: لانه خلاني افهم حالي وخلاني اعرف أنا شو عندي مشاكل.
0: يعني أنت أخذتي هالمواد التدريبية طبقتيها بالأول على نفسك
1: مجرد
0: أو فهمتي نفسك أكتر؟
1: مجرد أنك أنت قاعدة عم تسمعي شو احتياجات الطفل، يعني شو احتياجاته النفسية والجسدية والروحية، فأنت بتصيري تعملي ترجعي لورا بالزمن أنه أنت بأي جو ربيتي وكيف نمط العائلة، لأنه في إشياء بالكونسيانس يمكن نتذكرها بس
0: بالوعي.
1: في إشياء بتكون باللاوعي. الانكونسيان هو
0: اللاوعي
1: هو شيء كتير مهم، لأنه كل الذكريات كل الجروحات كلها بتنطبع باللاوعي، واللاوعي هو إذا بدك بيتحكم بتصرفاتنا، يعني مثل هالتدخيط اللي قاعد فيها كل شيء وأنت مش قادرة تطلع بوعيك، فبتصير تحلل لأنه أنا هيك كانت تربيتي، هيك كان جو البيت، يمكن أنا هالبزوان ما أخدتهم كفاية، بتصيري أنت تحلل إنه أنا عندي هالكومبلكس من وراء هالبلسيور،
0: من وراء هالبلسيور. يعني جروح بالماضي بالطفولة. صحيح. عملت عقد. هل هيدي حالة كل إنسان على الأرض إنه بمراحل طفولته في جروح بتصير معه بتخلق له عقد؟
1: كل إنسان بيتعرض لبلسيور، وهالبلسيور هن بيعملوا له هالكومبلكس، لأنه نحن يعني شو يعني إنه أنت حدا ما عندك بلاسير وما
0: عندك
1: كومبلكس،
0: يعني
1: أنت حدا كامل وما حدا كامل غير الله، واللي بيفكر حاله إنه يي أنا ما عندي بلاسير وأنا ما عندي كومبلكس بيكون أكتر حدا عن جد ما بيعرف حاله. هلا أكيد مش عم أقول إنه كل الناس عندهم شيء مرضي أو هن مش طبيعيين، أو في شيء بيكون دوز أعلى، في حدا بيكون إلى حد ما، بس أنه كلنا إذا بنرجع للجذور كلنا عنا جروحات، لأنه هالأهل اللي ربونا كمان بالتالي هن عندهم جروحات من أهلهم
0: ونقلوها لألنا
1: وما حدا كامل غير ربنا.
0: طيب، نحن بالكافيتيريا بتعرفي ستات، وبعالم الستات في كتير اهتمام بالناحية النفسية، بس لحديث هلأ علم النفس مش عم يلتقي مع الناحية الروحية من حياة الإنسان. يعني بتلاقي أنه علم النفس والدراسات النفسية ما كتير بتركز على الناحية الروحية، إلا أنه هلأ صار في نوع من هيدا العلم يلي بيجمع علم النفس مع حقيقتنا الروحية، مع الجانب الروحي تبعنا. كيف هل هني بيتطرقوا لوجود الله بحياة الإنسان، وكيف ممكن يشفيه من جروح الماضي وجروح الطفولة، أو كيف بتصير المعالجة بهالنطاق؟
1: في مرة سلينا بأشعيا 61 بتبلش روح الرب
0: علي، روح الرب علي لأن الرب مسحني لأبشر المساكين
1: وأنادي بال
0: للمأسورين بالإطلاق. أوكي
1: ما رح نقول كل كل الفصل، بس بها الفصل تحديدا بفرجي أشعيا شو كان مشروع الله أو شو كانت المشن اللي جاي كرماله يسوع. إجا بمهمة معروف شو هي، هو كان طبيب، يعني يسوع إذا بدك هو طبيب وهو بسيكوتيرابوت وهو بيداغوغ وهو يعني كل هالاختصاصات أو كل هالعلم، يعني هو هيك بلمسة منه بتطليعة صغيرة منه بيخلقك من جديد وبيشفيك
0: نحن بنقول أنه الشخص لازم يولد من المسيح ولادة روحية، لازم يتعرف على المسيح شخصيا ويفوت المسيح بحياته بقلبه لحتى بلش مسار هالشفاء. بس أكيد الأشياء مش كبس زرار
1: 100%،
0: الأشياء بدها مسار معين. هل فيك تحطينا بالجو كيف قادك هالتدريب لحتى تساعد الآخرين يتعاملوا مع جروحات الماضي؟
1: ببال بدي أنطلق من حالي.
0: أه.
1: فبس تبلشي تفهمي حالك شوي شوي بتبلش تتفكفك إذا بدك هالعقد، وتعرفي أنه أنا وصغيرة مثلا كانت علاقتي ببي مش كتير منيحة، كرمال هيك أنا يمكن ما عندي ثقة بنفسك في هيدا. عم نحكي
0: مثلا،
1: عم نحكي إكزامبل أكيد. وأنا بقول
0: هيدي خطوة أولى.
1: الخطوة الثانية، الإنسان إذا بدك يحط حاله بين إيدين ربنا ويقول له يا رب انت اشتغل فيي، انت يعني اذا ما كان في اراده من جوا انه انت تتحرري وانه انت تتغيري وانه انت تنشفي من كل هالجروحات بضل هيك. يعني اول شيء بدها اراده،
0: لكن ربنا حاضر للمساعده، حاضر للمساعده وقادر انه يساعد، لكن ناطر منا نحن اراده تتكمل الارادتين، اراده الله واراده الانسان.
1: يعني هو
0: احتراما منه لاراده الانسان
1: 100%. ولا مره الله فرض حاله إلا الرب عطول بده إرادتك.
0: هل طرق تدريب لشفاء من الخطية؟ يعني يسوع كان بس يتقابل مع حدا يقول له مغفورة لك خطاياك، هل كان مهم أنه الشخص يعرف أنه مغفورة خطاياه لحتى يبلش يحصل على الشفاء الداخلي من أمراضه نفسية وعقده؟
1: يعني هو إذا بدك الشفاء أو الحب اللي بيشفي، يعني أنت ما بتنشفي من جروحاتك إلا إذا في شيء، يعني في محل فاضي بده يتعبى هالفراغ. الرب هو اللي بيجي وبيمليك من جوا، الروح القدس هو اللي بيملينا من جوا. فإذا ما كان بالأساس في حب، إذا ما حسيت إنه عن جد في حدا بيحبك وبده إياك راسك مرفوع، بده إياك بلا خطية وحاضر إنه يغمرك وحاضر إنه يغفر لك وحبك أصلا مثل ما أنت ودفع حقنا دم ونحن أصلا ما منستاهل، فأنا من هون بلشت تحس إنه
0: حسي إنك مقبولة ومحبوبة مفدية،
1: مقبولة مرغوبة، في حدا بحبني، في حدا بدو ياني إجع هالدنة. فهون ببلش الشفاء، يعني بس بلشت تحس إنه أنت في حدا هالقد بحبك. يعني ربنا هيك بكلمتين هو مشروع حب امتياز.
0: قال يسوع المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. خبريات الكافيتيريا. بخبرية الكافيتيريا اليوم إنه نوعية الأكل يلي مناكله بتأثر على أعصابنا. الإحصاءات بتقول إنه تنكتين ونص من المشروبات الغازية بالنهار بتزيد خطر الإصابة بالإحباط لثلاث أضعاف. نصيحتي إليك عزيزتي المستمعة إنه تاكلي لبن وجوز ولوز ني، وساعتها رح تلاحظي إنه أعصابك صارت أهدى وتسلسل أفكارك صار أفضل. كمان بنصحيك بالسلطة المتكاملة يلي بتحتوي على الأوراق الخضراء مثل الروكا، الزعتر الأخضر، النعنع. كمان لازم يكون فيها صدر دجاج مشوي أو بيضة مسلوقة تنأمن فيها البروتينات، ومنحط عليها زيت زيتون وحامض لأنه زيت الزيتون بيخلي معدل السكر بالجسم يستقر وبيضل عندك طاقة لكل النهار. ما تنسى عزيزتي المستمعة أنه يلي قلناه اليوم منه بديل لاستشارة الطبيب النفسي أو المعالج النفساني لما بيكون في ضرورة لهالشي. كمان بذكرك أنه كمية الجوز واللوز اللي لازم تستهلكيها لازم تكون معتدلة ومش كتيرة لحتى ما تجيبلك ضرر. انتهت حلقتنا اليوم. أنا نغم بشكرك على وقتك وعلى رفقتك للبرنامج. منلتقي سوا بحلقة قادمة إن شاء الله. باي باي.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا واجعل في القفر أجمة.

أهلا وسهلا بكم أصدقائي المستمعين في كل مكان وفي كل زمان في برنامجكم الكتاب الصحيح. برنامج الكتاب الصحيح عبارة عن مجموعة من الحلقات اللي بتتناول صحة الكتاب المقدس، أو زي ما بيقولوا التوراة والإنجيل والزبور. وفي كل حلقة من الحلقات بنتكلم عن جدلية أو إشكالية لها علاقة بإثبات صحة الكتاب المقدس. وفي الحلقة دي هنأكد على صحة الكتاب المقدس وهنستخدم دليل المخطوطات.

دليل المخطوطات هو من أهم الأدلة لإثبات صحة ومصداقية أي كتاب. وخلينا ناخد بالنا أنه أكبر عدد مخطوطات لكتاب على الإطلاق هو الكتاب المقدس، فعدد مخطوطات الكتاب المقدس وصل إلى أكثر من 24,600 مخطوطة. أيوة 24,600 مخطوطة. الكتاب اللي بيليه مباشرة اللي هو كتاب الإلياذة عدد مخطوطاته 643 مخطوطة. حضرتك المستمع الكريم ملاحظ الفرق بين الكتابين؟ 24,600 ده الكتاب رقم واحد، الكتاب رقم اتنين 643. لكن الشيء الغريب انه مفيش حد بيشكك في الإلياذة رغم ان عندها مخطوطات 643 مخطوطة، لكن كتير بيشكك في الكتاب المقدس اللي عدد مخطوطاته وصل الى اكتر من 24,600 مخطوطة. هل ده منطقي؟ ولا هو الموضوع مجرد عداء للكتاب المقدس لمجرد العداء؟ لكن خلينا أقول أنه مش بس وجود مخطوطات، لكن أهم شيء فيما يخص المخطوطات حاجتين: الحاجة الأولى عدد المخطوطات، الحاجة التانية تاريخ أقدم مخطوطة. عدد المخطوطات زي ما شفنا الكتاب المقدس مفيش كتاب في الوجود، مفيش كتاب في العالم وصل إلى عدد المخطوطات زي الكتاب المقدس. اتنين تاريخ أقدم مخطوطة، وده شيء مهم اللي هي بتدينا الفترة الزمنية ما بين الحدث وما بين المخطوطة، وده اللي هنشوفه مع بعض وإحنا بنتعرض لمخطوطات العهد القديم والعهد الجديد. وعلشان ما يكونش كلامنا كلام مرسل هنذكر مجموعة من الأشياء في كل مخطوطة. أول حاجة هنقول اسم المخطوطة، اتنين هنقول تاريخ المخطوطة، تلاتة أين توجد المخطوطة. علشان أي شخص متشكك أو أي شخص حابب يتأكد من اللي إحنا بنقوله، إحنا بنسهل على حضرتك الطريق للوصول إلى المعلومة الصحيحة، وده عكس أي كتاب آخر. ممكن الناس تقول أي كلام بدون ما تدي أي معلومات موثقة أو أي معلومات دقيقة. تعالوا نشوف في البداية مخطوطات العهد القديم، وإحنا مش هنتكلم عن كل مخطوطات العهد القديم، لكن هنتكلم عن أهم مخطوطات العهد القديم. أول مخطوطة اسمها النسخة القاهرية، ودي زمانها بيرجع إلى 895 ميلادية. أدي اسم المخطوطة وأدي الزمن. المكان المخطوطة دي موجودة في المتحف البريطاني، يعني أي حد عايز يطلع على المخطوطة يقدر يتفضل يزور المتحف البريطاني، ودي نسختها أسرة موسى ابن أشير. والنسخة دي أو المخطوطة دي بتحتوي على كتابات الأنبياء المتقدمين والمتأخرين، يعني كل المعلومات موجودة مش مجرد كلام مرسل. المخطوطة التانية اسمها نسخة الأنبياء، ودي موجودة في لينجراد، وتاريخها بيرجع إلى 916 ميلادية، وزي ما قلنا من اسمها موجودة في لينجراد، ودي بتحوي نبوات إشعياء وإرميا وحسقيال والأنبياء الصغار. النسخة الثالثة أو المخطوطة الثالثة اسمها النسخة البابلية، ودي تاريخها بيرجع إلى 1008 ميلادية، وهي كمان موجودة في لينجراد، ودي نسخت عن مخطوطة مضبوطة نسخها الحاخام هارون ابن موسى ابن أشير سنة 1000 ميلادية. المخطوطة رقم 4 اسمها نسخة حلب، ودي تاريخها يرجع إلى 900 ميلادية، ودي نسخة مهمة جدا وتعرضت للضياع مرة لكن اكتشفت مرة أخرى، لكنها للأسف لم تسلم من بعض التلف. في مخطوطة رقم 5 نسخة المتحف البريطاني، ودي تاريخها بيرجع إلى 950 ميلادية، ودي بتحوي أجزاء من سفر التكوين حتى سفر التثنية، يعني النسخة دي بتحوي أسفار موسى الخمسة. النسخة رقم 6 اسمها نسخة رخلن للأنبياء، ودي بيرجع تاريخها إلى 1105 ميلادية، ودي جهزها ابن نفتالي المزوري.
المخطوطة رقم 7، ودي من أشهر المخطوطات اللي هي مخطوطات البحر الميت، وده أعظم وأضخم اكتشاف فيما يخص مخطوطات العهد القديم. ومخطوطات البحر الميت بتتكون من 40,000 قطعة، أمكن تجميع 500 كتاب منها، وبيقولوا إنها بترجع لسنة 100 قبل الميلاد. مخطوطة أشعياء بترجع إلى ما قبل المخطوطات اللي معانا بألف سنة، والعلماء بيرجحوا إنه تاريخ نسخها بيرجع إلى سنة 125 قبل الميلاد. والشيء العجيب إنه وجد تطابق مذهل بين مخطوطة أشعياء القديمة ومخطوطة الكتبة المازوريين. مخطوطة أشعياء القديمة بترجع ل 125 قبل الميلاد، مخطوطة الكتبة المازوريين بترجع إلى 916 ميلادية، يعني المسافة بين المخطوطتين أكتر من 1000 سنة، لكن مفيش أي تغيير بين المخطوطتين، مما يدل على دقة النساخ على مدى 1000 عام. أما بقية المخطوطات في وادي قمران فبيرجع تاريخها إلى ما بين 200 قبل الميلاد وحتى 68 ميلادية. بالإضافة لكل ده في آلاف القصصات اللي عند جمعها معا نقدر نجمع العهد القديم كامل. شفتوا قد إيه مخطوطات البحر الميت مهمة ودقيقة؟ مش بس كده، في مخطوطات اسمها مخطوطات جنيزة بالقاهرة، ودي تم اكتشافها في مصر، ودي وصلت إلى 10,000 مخطوطة للعهد القديم بالكامل. كل دي مخطوطات للعهد القديم. يمكن لما بيلاقوا قصاصة ورق أو بيلاقوا مخطوطة صغيرة بيتعمل عليها احتفال واحتفاء إنهم اكتشفوا قصاصة ورق بترجع ل 500 سنة أو 1000 سنة. إحنا عندنا عشرات الآلاف لمخطوطات العهد القديم اللي بترجع إلى ما قبل الميلاد وأوائل القرون الميلادية. نيجي دلوقتي لأهم مخطوطات العهد الجديد. مخطوطات العهد الجديد على الأقل عندنا 10,000 مخطوطة بتسمى الفولجاتا اللاتينية، وعلى الأقل في 1000 مخطوطة من ترجمات أخرى، وفي 5,300 مخطوطة باللغة اليونانية للعهد الجديد بالكامل، وفي 24,000 مخطوطة لأجزاء من العهد الجديد. شفتوا قد إيه كمية المخطوطات؟ تعالوا ناخد بعض الأمثلة لمخطوطات العهد الجديد. أول مخطوطة اسمها مخطوطة جون رايلند، ودي بترجع لسنة 130 ميلادية. وعايز أذكركم بشيء قلته من شوية، أهم ما في المخطوطة حاجتين: عدد المخطوطات، 2 تاريخ أقدم مخطوطة. إحنا مخطوطة العهد الجديد أو مخطوطة جون رايلند بترجع لتاريخ 130 سنة ميلادية، يعني كانوا لسه الرسل أو تلاميذ الرسل لسه موجودين 130 ميلادية، ودي موجودة في مكتبة مانشستر في إنجلترا، ودي تعتبر أقدم مخطوطة للعهد الجديد، ودي لما لقوها في مصر وكان فيها إنجيل يوحنا. المخطوطة الثانية اسمها مخطوطة تشستر بيتي، ودي تاريخها بيرجع إلى 200 ميلادية، وموجودة في متحف بيتي في دبلن في أيرلندا، وجزء منها في جامعة ميتشيغان، ودي عبارة عن ورق بردي، وثلاثة منها بتحتوي على معظم العهد الجديد، ودي أقرب المخطوطات للنص الأصلي التاريخ. الحاجة اللي بعد كده أو المخطوطة اللي بعد كده اسمها بردية بودمر، ودي بترجع تاريخها ل 150 إلى 200 سنة، وموجودة في مكتبة بودمر، ودي بتحتوي على إنجيل يوحنا، ودي أهم مخطوطات للعهد الجديد بعد مخطوطات تشستر بيتي. والعلماء بيرجحوا أن تاريخ المخطوطة دي إلى منتصف القرن الثاني، يعني حوالي سنة 150 ميلادية. وهكذا عندنا كتير من المخطوطات نحتاج وقت طويل. عندنا النسخة الفاتيكانية، ودي موجودة في مكتبة الفاتيكان، ودي تاريخها بيرجع ل 325 إلى 350 ميلادية، وتقريبا النسخة الفاتيكانية بتحتوي الكتاب المقدس كله، ودي بتعتبر من أثمن مخطوطات الكتاب المقدس اليونانية. مش بس كده، عندنا النسخة السينائية، ودي بيرجع تاريخها لسنة 350،
وموجودة في المتحف البريطاني، وبتحتوي تقريباً على العهد الجديد كله ما عدا الجزء الأخير من إنجيل مرقس ويوحنا 7:53 إلى يوحنا 8:11، وكمان بتحتوي على أكتر من نص العهد القديم، وللأسف إنه تم العثور عليها في سلة للمهملات في دير في جبل سيناء سنة 1844، وسلموها لقيصر روسيا سنة 1859، واشترتها الحكومة البريطانية من الاتحاد السوفيتي ب100,000 جنيه يوم عيد الميلاد في سنة 1933. تفتكر في كتاب في العالم ليه وعنده كمية المخطوطات سواء عدداً أو زمناً في الأقدمية زي الكتاب المقدس سواء العهد القديم أو العهد الجديد؟ أعتقد لا. مش بس كده، النسخة اللي بعد كده هي النسخة الإسكندرانية، ودي تاريخها بيرجع لسنة 400 ميلادية، وكمان موجودة في المتحف البريطاني، وبتقول الموسوعة البريطانية إنها كتبت باللغة اليونانية في مصر، وتقريباً بتحتوي الكتاب المقدس ككل. وفي كمان النسخة الإفرايمية، وفي النسخة البيزية، وفي نسخة واشنطن، وكتير من النسخ وكتير من المخطوطات اللي بترجع معظمها إلى العصور القديمة. مش بس مخطوطات، لكن كمان في بعض البرديات زي بردية ماجدلين، ودي بتحتوي على إنجيل متى وبترجع لسنة 60-70 ميلادية، يعني كانوا كتير من الرسل لسه موجودين في وقت كتابة بردية ماجدلين. مش بس كده، لكن كمان في مخطوطات تانية زي بردية المجدلية، وبالإضافة لكل ده في بردية رقم 52. شايفين كمية المخطوطات وكمية البرديات؟ في بردية بودمر التانية، ودي بتحتوي على 104 ورقة بتحوي إنجيل يوحنا، وفي مخطوطة ب72، ودي بتشمل رسالة يهوذا ورسالتي بطرس وإنجيل لوقا ويوحنا، وبيرجع تاريخ المخطوطة دي إلى 175-225 ميلادية. بمقارنة المخطوطات دي ببعضها اللي هي آلاف من المخطوطات وتم اكتشافها عبر مسافات زمنية متباعدة، وجد إن في بعض الاختلافات الطفيفة، وده بيرجع لبعض الأسباب اللي بتقول إنه في بعض الأشياء البسيطة اختلفت نتيجة النسخ، وفرق كبير بين إنه يكون خطأ أثناء النسخ أو خطأ في المخطوطة الأصلية نفسها. لكن إجمالاً وإحنا بنعمل مقارنات بكمية المخطوطات اللي احنا عددناها سواء للعهد القديم أو للعهد الجديد، بنلاقي إن الكتاب المقدس هو الكتاب رقم واحد على مستوى كل الكتب على مستوى كل العالم من حيث عدد المخطوطات، ومش بس من حيث عدد المخطوطات لكن كمان من حيث تاريخ أقدم المخطوطات. فعندنا بعض المخطوطات بيرجع زمنها لسنة 70 ميلادية، يعني لسه الرسل بعض منهم عايش، وده بيقول لنا قد إيه الكتاب المقدس عظيم بكثرة عدد المخطوطات، بتطابق عدد المخطوطات، بزمن كتابة كل المخطوطات اللي احنا اتكلمنا عنها. لكن خلينا نشوف بعض آراء العلماء فيما يخص المخطوطات. فبيقول واحد اسمه نورمان جيسلر وويليام نيكس، بيقول إن القراءات المختلفة أو يقصد الاختلافات بين المخطوطات قليلة جداً ولا تؤثر أي منها على أي عقيدة أساسية للإيمان المسيحي، يعني ما فيش اختلاف في المخطوطات يأثر على العقيدة الأساسية للإيمان المسيحي. فمش معنى إن أنا قريت في جزء من الكتاب إنه ملك عمره 22 سنة وفي جزء آخر من الكتاب إنه ملك عمره 42 سنة نعتبر إن ده تحريف نتيجة الاختلاف في الرقم،
وده اللي احنا اتكلمنا عنه في حلقات سابقة. ممكن الرقم يذكر دقيق أو ممكن الرقم يذكر تقريبي، لكن حتى لو اعتبرنا رقمين مختلفين، هل ده ممكن يأثر على العقيدة المسيحية؟ وإيه هي العقيدة المسيحية اللي ممكن تتأثر باختلاف رقم؟ أو بعض الناس اللي مرات يقول مثلاً إنه المسيح شفى أعمى وفي مكان تاني شفى أعميان. طبعاً هي فيها فكرة، لأن رؤية كل إنجيل بيتعرض للموضوع من زاوية مختلفة، لكن بغض النظر شفى أعمى أو شفى أعميان، هل ده يأثر على العقيدة المسيحية؟ وبفكركم تاني باللي قلناه عن تعريف التحريف. لما عرفنا التحريف وقلنا التحريف هو حذف أو إضافة أو تبديل من خلال التلاعب في النصوص الكتابية بهدف خداع الناس لتغيير العقيدة إلى عقيدة عكسية أو عقيدة مختلفة. هل اختلاف أرقام أو أعداد ممكن يأثر على العقيدة المسيحية؟ أعتقد ده كلام مش صحيح، وده بيأكد كلام الناس العلماء دول، إنه القراءات المختلفة قليلة جدا ولا تؤثر أي منها على أي عقيدة أساسية للإيمان المسيحي. وبيقول واحد كمان من الناس المفكرين إنه لا توجد عقيدة مسيحية تعتمد على نص موضع نقاش إطلاقا، بمعنى إنه مفيش أي عقيدة ممكن نبنيها على نص أساسا في اختلاف أو في نقاش. يعني مفيش أي شيء، مفيش أي اختلاف ممكن يأثر على العقيدة المسيحية. وده يخليني في النهاية أختم كلامي بكلام واحد من أكتر المهاجمين للكتاب المقدس، واحد اسمه بارت إيرمان، وده كتب كتاب اسمه سوء اقتباس النص. فبيقول كده، وعايزكم تعملوا بحث عن الراجل ده اللي هو بارت إيرمان، اللي أكتر واحد هاجم الكتاب المقدس وأكتر واحد هاجم صحة الكتاب المقدس. بيقول إن الموقف الذي أطرحه في كتابي اللي هو سوء اقتباس النص لا يتعارض في الواقع مع موقف البروفيسور ميتزيجر، اللي قال فيه إن العقائد المسيحية الجوهرية لا تتأثر بالقراءات النصية المختلفة في تقليد مخطوطات العهد الجديد. ما يعنيه بذلك على ما أظن هو أنه حتى لو كان هناك مقطعان أو ثلاثة من المقاطع التي تستخدم للاحتجاج لعقيدة ما تملك قراءات نصية مختلفة، فلا تزال هناك مقاطع أخرى يمكن استخدامها للاحتجاج للعقيدة ذاتها. وأنا أرى أن هذا صحيح في أغلب الأحيان، ولكنني ده مستمر بارت إيرمان بيقول، ولكنني كنت أنظر إلى المسألة من زاوية مختلفة. سؤالي ليس عن العقائد المسيحية التقليدية، بل عن كيفية تفسير مقاطع الكتاب المقدس. ونقطتي هي إنك إذا غيرت ما تقوله الكلمات فإنك تغير معنى المقطع. معظم القراءات المختلفة، وأنا والبروفيسور نتفق على هذا، ليس لها أي تأثير على الإطلاق على معنى المقطع، ولكن هناك قراءات أخرى ونتفق على هذا أيضا تعد حاسمة لمعنى المقطع، بل أن لاهوت أسفار كاملة من العهد الجديد يتأثر أحيانا بمعنى مقاطع فردية. إذن حتى أكثر المهاجمين للكتاب المقدس بيعترف ويتفق مع آراء أخرى أن العقائد المسيحية الجوهرية لا تتأثر بالقراءات النصية المختلفة في تقليد مخطوطات العهد الجديد. وفي النهاية، بعد عرض الكثير من مخطوطات العهد القديم والعهد الجديد اللي وصل عددها إلى أكثر من 24,600 مخطوطة، اللي بيرجع زمنها إلى القرون الأولى، بحط قدامك كل التحديات دي. هل في كتاب نظير الكتاب المقدس
يحتوي على هذا الكم الرهيب من عدد المخطوطات؟ والشيء الثاني، هل هناك كتاب مخطوطاته ترجع إلى عصور متقدمة من الأحداث الأساسية اللي حصلت؟ أنا أعتقد لا يوجد كتاب يقارن بالكتاب المقدس، هذا لأنه كتاب الله، الكتاب الصحيح، الكتاب السليم. أنا بشجعك تقرأ الكتاب، تعرف الكتاب، وبعدين فكر في المقارنات وفكر في الانتقاد، وأكيد إذا أنت أمين ومخلص هتلاقي الحق والحقيقة في كتاب الله، في شخص يسوع المسيح، الطريق والحق والحياة، والرب معك.

معنى كلمة الشركة. كلمة الشركة في المفهوم المسيحي تعني علاقة متبادلة بين المسيح والشخص المؤمن به، كما تعني أيضا الاشتراك بين المسيحي وغيره من المسيحيين في خصائص الإيمان. وقد كتب يوحنا الرسول في الإنجيل بصدد هذا الموضوع فقال: إن الله نور وليس فيه ظلام البتة، فإن كنا ندعي أن لنا شركة معه ونحن نعيش في الظلام نكون كاذبين ولا نمارس الحق، ولكن إن كنا فعلا نعيش في النور كما هو في النور تكون لنا حقا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيئة. ومن هنا نرى العلاقة الوثيقة، فشركة المسيحي هي أولا مع الله، وأساس هذه الشركة هو الاعتراف بخطيئتنا أمامه والإيمان بأن السيد المسيح الذي هو الله الظاهر في الجسد قد مات من أجل تطهيرنا من خطايانا، وأنه قام منتصرا على الموت معلنا براءتنا أمام الله. وهناك أيضا العلاقة الوثيقة بين المسيحي وغيره من المسيحيين، فالشركة المسيحية أزالت الحواجز العرقية والثقافية والاجتماعية بين أتباع المسيح وربطتهم معا برباط المحبة القوية وخدمة الواحد للآخرين. وللشركة المسيحية أهمية كبيرة في حياة المؤمن، فهي تساعد المسيحي في النمو في معرفة السيد المسيح، وذلك من خلال قراءة الإنجيل والصلاة والدعاء، كما أنها تنمي علاقة المسيحي بالآخرين فيشجعهم في حياتهم المسيحية ويشجعونه في إيمانه. ويحثنا الكتاب المقدس على ألا نهمل حياة الشركة مع الآخرين، بل أن نجتمع معا للصلاة ودراسة كلمة الله وممارسة فريضة عشاء الرب. صديقي، هل لك شركة مسيحية مع المؤمنين في مدينتك؟ إن العدد لا يهم، فقد قال المسيح: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فأنا أكون في

0: إلى العبرانيين الأصحاح الأول.
1: كلم الله آباءنا من قديم الزمان بلسان الأنبياء مرات كثيرة وبمختلف الوسائل، ولكنه في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بابنه الذي جعله وارثا لكل شيء وبه خلق العالم. هو بهاء مجد الله وصورة جوهره، يحفظ الكون بقوة كلمته. ولما طهرنا من خطايانا جلس عن يمين إله المجد في العلا، فكان أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أعظم من أسمائهم. فلمن من الملائكة قال الله يوما:
2: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك.
1: وقال أيضا:
2: سأكون له أبا ويكون لي ابنا.
1: وعندما أرسل ابنه البكر إلى العالم قال أيضا:
2: لتسجد له كل ملائكة الله.
1: وفي الملائكة قال الله:
2: جعل من ملائكته رياحا ومن خدمه لهيب نار.
1: أما في الابن فقال:
2: عرشك يا الله ثابت إلى أبد الدهور، وصولجان العدل صولجان ملكك، تحب الحق وتبغض الباطل، لذلك مسحك الله إلهك بزيت البهجة دون رفاق.
1: وقال أيضا:
2: أنت يا رب أسست الأرض في البدء، وبيديك صنعت السماوات، هي تزول وأنت تبقى، وكلها كالثوب تبلى، تطويها طي الرداء فتتغير، وأنت أنت لا تنتهي أيامك.
1: ولمن من الملائكة قال الله يوما:
2: اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك.
1: أما هم كلهم أرواح في خدمة الله يرسلهم من أجل الذين يرثون الخلاص.
3: يحكى أن هناك شخصا يدعى عادي بن عادي العادي. ولد بشكل عادي من أب وأم عاديين، وكانت ولادته في يوم عادي. درس بمدرسة عادية، انتقل من مرحلة إلى مرحلة بشكل عادي، ثم انتقل إلى المرحلة الجامعية بشكل عادي، وتخرج أيضاً بشكل عادي، وتوظف وظيفة عادية كأي موظف عادي. ثم تزوج من امرأة عادية وأنجب أطفال عاديين، وكان أباً عادياً وربى أطفاله بشكل عادي، ثم زوجهم بشكل عادي، ثم أصبح جداً عادياً لأحفاد عاديين. وأخيراً رحل عن الدنيا بشكل عادي. صديقي، كم من الناس جاءوا إلى الدنيا ورحلوا عنها بدون إحداث أي تغيير في حياتهم أو حياة الآخرين، رحلوا بشكل عادي. أنت صاحب القرار في أن تكون مثل هذا الإنسان العادي، أو أن يكون وجودك في هذه الحياة له تأثير وشكل مختلف. يقول الكتاب المقدس: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. صديقي، دعوة لتتخذ مكانك كملح للأرض ونور للعالم، لتصنع اختلافاً كبيراً في حياتك وحياة من حولك.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو سم.
1: تو يعقوب الأصحاح الأول.
2: من يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح إلى المؤمنين المشتتين من عشائر بني إسرائيل الاثنتي عشرة سلام. افرحوا كل الفرح يا إخوتي حينما تقعون في مختلف أنواع المحن، فأنتم تعرفون أن امتحان إيمانكم فيها يلد الصبر، فليكن الصبر حافزا لكم على العمل الكامل حتى تصيروا كاملين من جميع الوجوه غير ناقصين في شيء. وإذا كان أحد منكم تنقصه الحكمة فليطلبها من الله ينلها، لأن الله يعطي بسخاء ولا يلوم، وليطلبها بإيمان لا ارتياب فيه، لأن الذي يرتاب يشبه موج البحر إذا لعبت به الريح فهيجته. ولا يظن أحد كهذا أنه ينال من الرب شيئا، لأنه إنسان منقسم الرأي متردد في جميع طرقه. ليفتخر الأخ المسكين برفعته والغني بمذلته، لأن الغني كزهر العشب يزول. تشرق الشمس بحرارتها فتيبس العشب فيتساقط زهره ويفنى جماله، كذلك يذبل الغني وهو منهمك في أعماله. هنيئا لمن يصبر على المحنة، لأنه إذا امتحن ينال إكليل الحياة الذي وعد الرب به من يحبونه. وإذا وقع أحد في محنة فلا يقل هذه محنة من الله، لأن الله لا يمتحنه الشر ولا يمتحن أحدا بالشر، بل الشهوة تمتحن الإنسان حين تغويه وتغريه. والشهوة إذا حبلت ولدت الخطيئة، والخطيئة إذا نضجت ولدت الموت. لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، فكل عطية صالحة وكل هبة كاملة تنزل من فوق من عند أبي الأنوار، وهو الذي لا يتغير ولا يدور فيرمي ظلا، شاء فولدنا بكلمة الحق لنكون باكورة لخلائقه. واعلموا هذا يا إخوتي الأحباء، ليكن كل واحد منكم سريعا إلى الاستماع، بطيئا عن الكلام، بطيئا عن الغضب، لأن غضب الإنسان لا يعمل للحق عند الله. فانبذوا كل دنس وكل بقية من شر، وتقبلوا بوداعة ما يغرس الله فيكم من الكلام القادر أن يخلص نفوسكم. ولكن لا تكتفوا بسماع كلام الله من دون العمل به فتخدعوا أنفسكم. فمن يسمع الكلام ولا يعمل به يكون كالناظر في المرآة صورة وجهه، فهو ينظر نفسه ويمضي ثم ينسى في الحال كيف كان. وأما الذي ينظر في الشريعة الكاملة، شريعة الحرية، ويداوم عليها لا سامعا ناسيا بل عاملا بها، فهنيئا له فيما يعمل. ومن ظن أنه متدين وهو لا يحفظ لسانه خدع نفسه وكانت ديانته باطلة. فالديانة الطاهرة النقية عند الله أبينا هي أن يعتني الإنسان بالأيتام والأرامل في ضيقتهم، وأن يصون نفسه من دنس العالم.

0: صديقي، هل تعلم أن صوتك يكشف خفايا شخصيتك؟ الصوت أداة تواصل وتعبير بين الناس، ولا يعرف قيمته إلا من فقده. وللصوت تأثيرات كبيرة على شخصية الفرد، فالطريقة التي تتحدث بها تظهر مدى حبك أو غضبك أو عطفك أو حتى حقدك، كما إنها تكشف ما في قلبك من عاطفة وشعور. وقد ربط بعض علماء النفس شخصية الإنسان وسلوكه بنوعية صوته، فقالوا: أصحاب الأصوات الذين يتحدثون بسرعة ويتعمدون ذلك وتزداد سرعتهم في الحديث عندما يكونون في حالة إثارة أو أي حالة عاطفية معينة كالغضب أو الفرح أو القلق، فهم أشخاص يشعرون بالوحدة بسهولة وهم متوترون في جميع علاقاتهم مع الناس. يقولون أيضاً: أشخاص آخرون يتحدثون ولكنهم يجدون صعوبة في العودة إلى ما انقطع فيه حديثهم، فهؤلاء متوترون كما أن لديهم صعوبة بالغة في التعبير عن مشاعرهم الحقيقية. أما الصوت الهادئ جدا ونادرا ما يعلو يدل على الشعور بالثقة الزائدة، ويواجه أصحاب هذا النوع من الصوت صعاب كثيرة، كما أن أصحاب هذا الصوت لا يبنون علاقات اجتماعية كبيرة، بل إنهم يكتفون بأصدقاء مقربين لهم. صاحب الصوت العالي الذي لا يتحكم في كلماته التي تكون عادة أسرع من تفكيره يدل على العصبية الزائدة والتسرع في اتخاذ القرارات، ولا يشعر بالأمن في علاقاته مع الآخرين، إلى جانب شعوره بعدم ثقة الآخرين فيه. أما الذين يتحدثون ببطء شديد ويختارون ألفاظهم، فهؤلاء أشخاص يحلمون بالمثالية في علاقاتهم مع الناس، ويتمسكون عادة بأفكارهم القديمة ويرفضون معارضتهم بهذه الأفكار، كما أنهم يخافون التغيير ويحبون النمطية في حياتهم، ولذلك يكون وصفهم بأنهم أشخاص روتينيون. أما الشخص الذي ينطلق بصوته بنعومة ورخاوة، فهو عادة يكون هادئا في علاقاته مع الآخرين، ومنفتحا وحالما ومتفائلا، ويتمنى أن يستمتع كل من حوله بصحبته. أما الصوت الذي عادة يتخلل حديثه القهقه والضحك المتقطع بين كل كلمة وأخرى، فيعبر عن شخص يخشى المواجهة ولا يحب انكسار القلب، ويفضل أن يحمي نفسه بالضحك، وهو عادة لا يتسم بالرومانسية ولكنه عملي جداً. أما الصوت الذي يظهر وكأنه ينتحب ويميزه كل من حوله، فهو شخص لا يثق بأحد ولا يشعر بالأمان، كما أن علاقاته العاطفية عادة ما تكون متوترة، رغم أنه يشعر بالمسؤولية ويتمتع بالإخلاص، إلا أنه ليس قادرا على اتخاذ قرارات في حياته. وصاحب الصوت المبحوح والنبرة المنخفضة يدل على شخص يحب الصداقة، إلى جانب تمتعه بشخصية قيادية وعطوفة وكريمة. أصدقائي، كثيرا ما نتأثر بأمور الحياة التي تؤثر فينا سلبا أو إيجابا، ولكن هل لديك منفذ لتهرب إليه وقت الشدة والضيق حتى لا تتأثر؟ يقول السيد المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. صديقي، صديقتي، عندما يكون ما بداخلك سعيدا، سوف تظهر هذه السعادة جليا على صوتك ووجهك وأفعالك.
1: غني معانا من قلبك على راديو سما

0: الثاني.
1: أما مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه، فنطلب إليكم أيها الإخوة ألا تتزعزعوا سريعا في أفكاركم، ولا ترتعبوا من نبوءة أو قول أو رسالة كأنها منا تقول إن يوم الرب جاء.
2: لا يخدعكم أحد بشكل من الأشكال، فيوم الرب لا يجيء إلا بعد أن يسود الكفر ويظهر رجل المعصية ابن الهلاك، والعدو الذي يرفع نفسه فوق كل ما يدعوه الناس إلها أو معبودا، فيجلس في هيكل الله ويحاول أن يثبت أنه إله.
1: أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم ذلك مرارا؟ وأنتم الآن تعرفون العائق الذي يمنعه عن الظهور إلا في حينه، فسر المعصية يعمل الآن عمله، ويكفي أن ينزاح العائق حتى ينكشف رجل المعصية فيقضي عليه الرب يسوع بنفس من فمه ويبيده بضياء مجيئه. ويكون مجيء رجل المعصية بقدرة الشيطان على جميع المعجزات والآيات والعجائب الكاذبة وعلى جميع ما يغرب الشر أولئك الذين مصيرهم إلى الهلاك، لأنهم رفضوا محبة الحق الذي يمنحهم الخلاص. لذلك يرسل الله إليهم قوة الضلال حتى يصدقوا الكذب، فيدين جميع الذين رفضوا أن يؤمنوا بالحق ورغبوا في الباطل.
2: أما نحن فعلينا أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة يا أحباء الرب، لأن الله اختاركم منذ البدء ليخلصكم بالقداسة التي يمنحها الروح وبالإيمان بالحق. إلى هذا دعاكم الله بالبشارة التي حملناها إليكم لتنالوا مجد ربنا يسوع المسيح.
1: لذلك اثبتوا أيها الإخوة وحافظوا على التعاليم التي أخذتموها عنا، سواء كان مشافهة أو بالكتابة إليكم. وربنا يسوع المسيح نفسه والله الآب الذي أحبنا وأنعم علينا بعزاء أبدي ورجاء حسن يقوي قلوبكم ويثبتها في كل خير تعملونه أو تقولونه.

0: الإصحاح الرابع والعشرون.
1: وخرج يسوع من الهيكل، وبينما هو يبتعد عنه دنا إليه تلاميذه يوجهون نظره إلى أبنية الهيكل، فقال لهم:
2: أترون هذا كله؟ الحق أقول لكم، لن يترك هنا حجر على حجر، بل يهدم كله.
1: وبينما يسوع جالس في جبل الزيتون، سأله تلاميذه على انفراد:
3: أخبرنا متى يحدث هذا الخراب؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟
1: فأجابهم يسوع:
2: انتبهوا لئلا يضللكم أحد. سيجيء كثير من الناس منتحلين اسمي فيقولون: أنا هو المسيح، ويخدعون كثيرا من الناس، وستسمعون بالحروب وبأخبار الحروب، فإياكم أن تفزعوا، فهذا لا بد منه، ولكنها لا تكون هي الآخرة. ستقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة، وهذا كله بدء الأوجاع. وفي ذلك الوقت يسلمونكم إلى العذاب ويقتلونكم، وتبغضكم جميع الأمم من أجل اسمي، ويرتد عن الإيمان كثير من الناس، ويخون بعضهم بعضا، ويبغض واحدهم الآخر، ويظهر أنبياء كذابون كثيرون، ويضللون كثيرا من الناس، ويعم الفساد، فتبرد المحبة في أكثر القلوب، ومن يثبت إلى النهاية يخلص. وتجيء النهاية بعدما تعلن بشارة ملكوت الله هذه في العالم كله، شهادة لي عند الأمم كلها. فإذا رأيتم نجاسة الخراب التي تكلم عليها النبي دانيال قائمة في المكان المقدس، افهم هذا أيها القارئ، فليهرب إلى الجبال من كان في اليهودية، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ من البيت حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. الويل للحبال والمرضعات في تلك الأيام. صلوا لئلا يكون هربكم في الشتاء أو في السبت، فستنزل في ذلك الوقت نكبة ما حدث مثلها منذ بدء العالم إلى اليوم ولن يحدث. ولولا أن الله جعل تلك الأيام قصيرة لما نجا أحد من البشر، ولكن من أجل الذين اختارهم جعل تلك الأيام قصيرة. فإذا قال لكم أحد: ها هو المسيح هنا، أو ها هو هناك، فلا تصدقوه. فسيظهر مسحاء دجالون وأنبياء كذابون، يصنعون الآيات والعجائب العظيمة ليضللوا إن أمكن حتى الذين اختارهم الله. ها أنا أنذركم، فإن قالوا لكم: ها هو في البرية، فلا تخرجوا إلى هناك، أو ها هو في داخل البيوت، فلا تصدقوا، لأن مجيء ابن الإنسان يكون مثل البرق الذي يلمع من المشرق ويضيء في المغرب، وحيث تكون الجيفة تجتمع النسور. وفي الحال بعد مصائب تلك الأيام تظلم الشمس ولا يضيء القمر، وتتساقط النجوم من السماء، وتتزعزع قوات السماء، وتظهر في ذلك الحين علامة ابن الإنسان في السماء، فتنتحب جميع قبائل الأرض، ويرى الناس ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء في كل عزة وجلال، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت إلى جهات الرياح الأربع ليجمعوا مختاريه من أقصى السماوات إلى أقصاها. خذوا من التينة عبرة، إذا لانت أغصانها وأورقت علمتم أن الصيف قريب. وكذلك إذا رأيتم هذا كله فاعلموا أن الوقت قريب على الأبواب. الحق أقول لكم، لن ينقضي هذا الجيل حتى يتم هذا كله. السماء والأرض تزولان، وكلامي لن يزول. أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد، لا ملائكة السماوات ولا الابن إلا الآب وحده. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث عند مجيء ابن الإنسان. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح الفلك، وما كانوا ينتظرون شيئا حتى جاء الطوفان فأغرقهم كلهم. وهكذا يحدث عند مجيء ابن الإنسان، فيكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى. فاسهروا لأنكم لا تعرفون أي يوم يجيء ربكم، واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة من الليل يجيء اللص لسهر وما تركه ينقب بيته. فكونوا أنتم أيضا على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها. فمن هو الخادم الأمين العاقل الذي أوكل إليه سيده أن يعطي خدمه طعامهم في حينه؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم إنه يوكل إليه جميع أمواله. أما إذا كان هذا الخادم شريرا وقال في نفسه سيتأخر سيدي، وأخذ يضرب رفاقه ويأكل ويشرب مع السكيرين، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع المنافقين. وهناك البكاء وصريف الأسنان.
4: كنت وبقيت. كنت زمان ما بحب الشكل، كنت مقتنعة أني لازم أكون رفيعة وعندي القوام المثالي عشان أبقى حلوة وأعجب الناس والناس كمان تقول عليا أني حلوة. وكنت بقعد أعمل دايت، كان عندي هوس رهيب لو تخنت كيلو أن أنا لازم أنزل الكيلو ده، وأنه ما ينفعش كده، وأحرم نفسي من الأكل وأبقى بضغط على نفسي جامد جدا عشان لازم أكون رفيعة. بقيت دلوقتي مدركة أنه مش مهم أكون تخينة أو رفيعة، المهم أني أكون من جوايا حاسة أني جميلة وحلوة، وده هيبان من بره. حقيقي أدركت كده أنه جمال الروح بيفرق، والروح الحلوة والمرحة بتحل الشكل. كمان الثقة بالنفس وإني أشوف نفسي جميلة، ده بيخلي الناس يشوفوني جميلة، فبقيت أنا من جوايا حاسة أن أنا جميلة، وده منعكس على الشكل الخارجي.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليك. أوقات كتيرة بنحتاج نعرف إحنا بنكلم مين وبنقدم نفسينا إزاي، فإنك تقدم نفسك ده جزء مهم جدا من شخصيتك. اللي بيشتغلوا في شركات ولا سيما بتوع الدعاية والإعلان بيبقى دارس وعارف إزاي يقدم نفسه وإزاي يقدم شركته وإزاي كمان يقدم المنتج اللي هو بيبيعه. الحقيقة عايز أقرب معاك لفكرة صغيرة في كلمة الله في رسالة فيليمون اللي هي بتتكون من أصح واحد. تعالوا نروح لعدد 1 و2. بولس بيقول كده: بولس أسير يسوع المسيح وتيموثاوس الأخ إلى فيليمون المحبوب والعامل معنا، وإلى أبيفية المحبوبة وأرخبوس المتجند معنا، وإلى الكنيسة التي في بيتك. بيبدأ بولس يقدم نفسه زي ما كنت لسه بتشارك مع حضراتكم من لحظات. بولس بيقدم نفسه ويقول كده: بولس أسير يسوع المسيح. والسؤال: لماذا قدم بولس نفسه بلقب الأسير؟ ليه ما قدمش نفسه رسول يسوع المسيح مع أنه عمل كده كتير؟ ليه ما قدمش نفسه أنه خادم يسوع المسيح؟ حقيقة لما نعرف عن رسالة فيليمون أكتر هنفهم أنه بولس كان بعت هذه الرسالة إلى ابنه الروحي فيليمون علشان يقول له: اقبل أنسيموس العبد الهارب اللي سرقك يا فيليمون. فكان ممكن يؤمره، كان ممكن يقول له: أنا أبوك الروحي، أنا اللي أنت جيت للمسيح على إيدي ومن حقي أوجه لك كلام صريح، اقبل أنسيموس. لكن بولس الحقيقة بطريقة جميلة جدا جدا بيقول: بولس أسير يسوع المسيح، وكأنه عاوز يقول له: حبيبي أنا بخطبك وأنا أشعر بإني عبد أو إني أسير ليسوع المسيح. وبولس كان أسير يسوع المسيح مش علشان هو عامل تهمة غلط، لكن فقط كان لأجل إيمانه بالإنجيل ولأجل مناداته بالإنجيل. فبولس بيخاطب ابنه الروحي فيليمون وبيقول له كده: أنا أسير يسوع المسيح، أنا في قيود الإنجيل. الحقيقة الشراح بتوع كتاب مقدس بيسموا هذه الرسالة رسالة الذوق المسيحي، رسالة الذوق المسيحي، من كتر ما بولس بيتكلم فيها بأسلوب راقي وجميل. بولس أسير يسوع المسيح وتيموثاوس الأخ. بنشوف هنا أنه غالبا كان بولس موجود في مكان في مدينة روميا. نعرف عنه أكتر من سفر الأعمال إزاي أنه كان مكان تحديد إقامة لبولس، وكان بولس استأجره لنفسه. واضح أنه تيموثاوس كان موجود معاه في هذا المكان. إلى فيليمون المحبوب والعامل معنا، إلى فيليمون المحبوب. وهنا بنعرف أنه الموجه إليه الرسالة هو شخص فيليمون. فيليمون اسم معناه المحبوب أو المحب. بولس بيقول له: إلى فيليمون المحبوب. ولاحظ معايا زي ما قلت من لحظات أنه بولس بيقدم الرسالة دي وبيكتب الرسالة دي علشان يقول لفيليمون: أنا عايزك تقبل أنسيموس. أنسيموس ده كان عبد اشتراه فيليمون من سوق العبيد في ذلك الوقت علشان يكون بيساعده في أمور البيت، لأنه فيليمون زي ما عرفنا فيليمون هو من أغنياء مدينة كولوسي في ذلك الوقت، وعرف المسيح على إيد رسول بولس، وأبيفية مراته وابنه أرخبوس كمان عرفوا المسيح وكان بيتهم مفتوح للرب. والسؤال: هل أنت مستعد أنك تفتح بيتك للرب؟ هل أنت مستعد أنك تفتح حياتك وتقدم قلبك كله للرب؟ ده سؤال مهم جدا، ربنا يساعدنا. إلى فيليمون المحبوب بيقول له كده: أنت فيليمون المحبوب، أنت الغالي، أنت المحبوب، أنا عايز أفكرك باسمك أنك المحبوب أو المحب. وكأنه بين قوسين عاوز يقول له: اوعى تنسى، أنا مش عايزك تبطل تحب أنسيموس حتى لو سرقك. كأنه عاوز يقول له: بالرغم الإساءة اللي عملها فيك أنسيموس، أنا بفكرك إنك اسمك مليان بالمحبة. هل يا ترى تقدر تسامح حد أساء إليك؟ هيا رب يسوع المسيح لي كل المجد على الصليب قال 7 عبارات، منهم عبارة صعبة جدا جدا جدا. قال كده: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون.
يا رب انت بتطلب الغفران للي أساءوا إليك، انت بتطلب الغفران لناس صلبتك وأهانتك وبصقوا في وجهك. يا رب مبارك اسمك. انا بصلي النهاردة انه الروح دي تكون موجودة جوانا، نمتلئ بالمحبة. الى فيليمون المحبوب والعامل معنا، بيذكروا انك شريك في الخدمة، انك عامل معنا، انك جزء من فريق الخدمة اللي بيخدم فيه الرسول بولس. يا رب انا جاي النهاردة انا واخواتي، يا رب بصلي انك تملانا بالعبودية الاختيارية ليسوع المسيح. بولس أسير يسوع المسيح، وأنا كمان عايز أصلي إني أكون أسير يسوع المسيح. يا رب ساعدنا نقول كده أحب سيدي. يا رب صلاتي إنك تملانا بالمحبة نتيجة حبنا لجلالك، نمتلئ بالمحبة للآخرين، ونقبل يا رب كل أنسيموس في حياتنا، نقبل كل من أساء إلينا. صعب يا رب، لكن محتاجين معونة من جلالك. أعنا يا سيد، أعنا علشان نحب الجميع ونقدم الخير ونقدم محبتنا للجميع. شكرا لأنك بتسمع الصلاة، ولكل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. عايز احكي لك عن احتفالية رهيبة اتعملت في سنة من السنين ومتعملش احتفالية زيها نهائي. والاحتفالية دي بتاعت مولود جديد. المولود الجديد ده ملك عظيم جدا جدا، فدعا كل الناس، وفي ناس مشهورة كتير وفي ناس كبيرة قوي راحت الاحتفالية دي. وأول ما دخلوا القصر قاموا الناس اللي واقفين بره بيدخلوا الناس قالوا لهم لا لا لا مش من هنا. فالناس افتكرت ان ممكن يكون مثلا من مكان فيه البوفيه، او مثلا ممكن يكون في جنينة القصر. فالناس ابتدوا يوجهوهم قالوا لهم اتفضلوا يا فندم على الزريبة. فلك ان تتخيل يعني ان انت رايح تحضر احتفالية بمولود عظيم جدا مفيش زيه، فيقول لك اتفضل يا فندم الاحتفالية بتاعتنا موجودة في الزريبة. وهي أنا مش بكدب عليك، لأني أنت لما بتحتفل بميلاد الرب يسوع أول حاجة بتعملها وبتحب تزينها في البيت عندك هو المزود. وطبعا إحنا بنخلق لنفسنا مصطلحات يعني أشيك شوية من كلمة زريبة، بس أنا عايز أقولك على حاجة، إحنا بنقولها كده لأن هي كده المكان اللي إحنا بنحط فيه البهايم والمواشي، هو المكان اللي بيتقال عليه زريبة. المكان ده هو كمان اللي ممكن ما تعملوش يعني تهوية كويسة، المكان ده اللي ممكن مليان بالرطوبة، المكان ده اللي ريحته وحشة، المكان ده اللي ممكن يكون الاهتمام بيه مش كبير، المكان ده اللي ممكن يكون ما بيزورهوش غير الراعي اللي جاي بيحط أكله وخلاص. فده مكان يعني مش ده المكان اللي نتكلم فيه عن الاحتفالية. وعايز أقولك على نفسك وعلي، أوقات كتير بنقول كده أنا المكان ده، أنا الزريبة، إزاي الرب يكون بيرضى إنه يتولد في المكان ده؟ وكأني بكذب الاحتفالية العظيمة اللي بسببها بقى في شعار كبير كده ومكان كبير قوي. انت بتروح كل مرة الكنيسة او بتروح في كل مكان وفي كل احتفالية عشان تتفرج على المكان الجميل المقدس المتزين اللي هو الزريبة. وعايز اقول لك ده خلى ناس كتير بسبب انه قبلوا الرب يسوع في حياتهم انه يتولد، وقبل انه يكون بيخش الزريبة دي ويحولها المزود مليان بالزينة، مليان بالاحتفالية، مليان بالفرح، مليان بالأمل، مليان بالجديد. هم كمان اختاروا ان هم يكونوا مش خدام برضو زي الزريبة والمزود، اختاروا ان هم يكونوا خدامين. يمكن احنا اوقات كتير قوي بنقول على الخادم خادم، لكن هو في الحقيقة خدام. فكل واحد اتقابل مع الرب يسوع وقبل انه يكون الرب بيتولد في المكان ده ويحوله لمكان مفيش زيه ولا ليه مثيل، مكان العيد، مكان الفرح، مكان القداسة، كان بعد كده بيعيش بقية عمره خدام لهذا الملك العظيم. يستحق ان انت تكون بتديله زريبة وتقوله خليها مكان جميل. يمكن انت بنفسك ما تعرفش تتصرف في المكان ده ولا توضبه ولا تعمله شكل جديد، لكن الوحيد اللي عاد تشكيل هذا المزود وهذا المكان عشان يخليه مكان كمان اعظم من كل جنة واعظم من كل مكان حلو هو الرب يسوع نفسه. هل تقبل النهاردة؟ عارفين لما بيتكلم هو جه كان بيقول كده الروح السيد الرب عليا لانه مسحني لأبشر المساكين، ارسلني لأعصب منكسري القلوب، لأنادي للمسبيين بالعتق وللمقصورين بالإطلاق، لأنادي بسنة مقبولة للرب عشان يدي دهن فرح عوض عن النوح، رداء تسبيح عوض عن الروح اليائسة. والنهاردة هل ترضى أن الرب يسوع زي ما المزمور كده بيقول يجعل القفر غدير ماء والأرض اليابسة مخارج مياه؟ هل ترضى أن النهاردة الرب يكون بيقول لك أنا بخرج من الأسر لفلاح؟ بيعرف يعمل كده؟ هل ترضى النهاردة ان الرب يكون لو انت حزين بسبب انك حاسس ان الاجواء بتاعتي اجواء زريبة ان تكون كده؟

مهجورة، مش هيتقال نفس الكلمة ونفس اللفظ على المكان، ولا يقال بعض لأرضك موحشة، بل تدعين حفصيبة وأرضك تدعى بعولة، لأن الرب يصر بك وأرضك تصير ذات بعل. محدش عارف يعملها في التاريخ، إنه يغير أسماء الأماكن وحلاوتها، إنه يغير تاريخها، إن يخلي حاجات شعار للريحة اللي مش حلوة، للمكان اللي محدش بيسكنه، إن يكون مكان شعار لولادة ملك عظيم، شعار للحياة، شعار للخلاص. اقبل النهاردة أن رب يكون بيخش المكان ده، فالمكان ده يكون مزين، واقبل النهاردة أن ربنا يكون بيقول لك الذي يصر بك، لأن أرضك ما تكونش مهجورة ولا موحشة بعد كده.

افتح باب قلبك النهاردة لأنه قبل أنه يكون موجود في أقل الأماكن عشان يزينها ويخليها أماكن للتاريخ يقدر يقلب المشهد بالكامل. ارفع ايدك النهاردة وقول له يا رب أنا بقبل أنك تيجي لمزود قلبي مهما كان قلبي مزود حقير أنت تقدر تخليه مولود فيه ملك الملوك ورب الأرباب. تعال النهاردة نقول يا رب غطي كل رماد بجمال اديني جمال جديد يا رب. والمسيح بيتولد النهاردة العيد الحقيقي مش بس في ميلاد المسيح لكن وقت ما يتولد في قلبك

شكرا لأجل المزود اللي قبلت تتولد فيه، شكرا لأجل كل تحويل يلي بتبدل الأحوال، شكرا لأنك أنت لوحدك اللي بتعرف تعمل ده. فرحتنا بميلادك، ومقرر أنك تفرح ناس كتير يتولدوا يا رب بميلادك، ويقبلوا السيد أن يكون بيتولد في قلوبهم. ليه كل المجد؟

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: ندور الحل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: ندور الحل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. اهلا وسهلا بمستمعينا بحلقه جديده من برنامجكم عن الحل. كمان معي بالاستوديو اليوم سام، كيفك؟
1: اهلا فرح، كمان انا بحب رحب بمستمعينا من جديد بحلقه جديده بموضوع جديد رح نطرحه اليوم.
0: اليوم اخوتنا المستمعين رح نحكي عن الصلاه، شو هي الصلاه، ليش وكيف ولمين منصلي.
1: طيب فرح، رح نقدم هالسكتش بالبدايه مثل العاده يلي بيحكي عن الصلاه، بعدين بنعلق الموضوع.
0: خليكم معنا بنسمع مع بعض السكتش وبنرجع لكم.
1: نسمع مع بعض.
0: هلا انت مو ملاحظ حالك قديش عم تسالني اسئله من اول السوق لهون؟ يجوز صرت سائلني شي 100 سؤال بكفي اسئله، ومثل ما عم اقول لك ساوي وبس. طلع طلع على واجهة هالمحل، ليك هالمسبحه شو حلوه، باينتها غاليه وفضه كمان.
1: لشو المسبحه بقى؟
0: لشو المسبحه؟ الله يجيبك يا طوط البال، هذا السؤال 101 تذكر. ها
1: ايه انا عم بسال لاني ما عم بفهم شي. اتفقنا انه نصير صلي من اليوم ورايح، شو دخل المسبحه بالموضوع؟
0: حبيبي ابو نبيل، لازم تفهم انه الصلاة بدها ادواتها.
1: ادواتها قلتيلي؟ صدقيني حاسس حالي مو قررت صلي، قررت ادخل بشي نادي رياضي. بدك تشتري لي مسبحة وكل التياب اللي اشتريتي لي اياهم ابيض بابيض.
0: اي شو لكان حبيبي، بدي كل الناس يشوفوك ابيض بابيض، هيك عم تشع نور. الحكي تبعك اللي كله مزح وضحك بدك تبطله من اليوم ورايح. دايما بدي اشوف العقدة بين حواجبك، والعبسة ما لازم تفارق وجهك، وعيونك دايما بالارض.
1: ايوه، وإذا سألوني العالم شو بني بقول لهم مرتي ماتت.
0: رجعت تمزح يعني؟
1: شو عم بمزح؟ عم بتمنى لك قصدي فردي أم نبيل، شو بكي وين الضحكة؟
0: افهمني دخيل الله، لازم كل الناس تشوفك متغير، يعني أنت واحد تاني، أبو نبيل القديم لازم تنساه بقى.
1: لك يا صديقيني عم بحاول يا أم نبيل، بس بيقولوا الطبع غلب التطبع، أنت بتعرفيني صار لك عمر معي، نكتي ومزوحي دمي خفيف.
0: دخلك شو وجانا من مزحك وضحكك غير الفقر والتعتير؟ صلي لربك بركي بيفتحها بوجنا بقى.
1: ايه بحسلك ربنا، يا مرضيان علي يا مفهمان علي، اذا هلا بطلب من ربنا يفتحها بوجي رح يفتح بوجي جرة الغاز مو طاقة القدر.
0: ايوه انينت الغاز، انت صفي نيتك وصلي وطلب، ومثل ما عم يستجيب لهالعباد رح يستجب لك. ابو نبيل افهمني، نحن بهالوقت كتير محتاجين لربنا، بنتك صار لها متزوجة 6 سنين ما حبلت، أمورنا المادية من سيء لأسوأ، وأنا وأنت من دكتور لدكتور وما عم نلحق أدوية. لازم تصير تصلي حتى ربنا يرضى علينا، لك لازم تصلي حتى تتيسر أمورنا.
1: الله يسمع منك يا رب، بس أنا هيك شوي متلبك، لا عارفان شو لازم ألبس ولا عارفان شو بدي أعمل وكيف بدي صلي.
0: ولا يهمك، أنا حكيت مع جارتنا أم عدنان وبس سمعت إنك بدك تصير تصلي انشرح قلبها وفرحت كتير، وجوزها ابو عدنان مستعد من بكره يجي يعلمك شو لازم تعمل.
1: لك ما لقيتي غير هذا ابو عدنان المعتر يعلمني الصلاه؟ على قول المثل لو كان ربنا رضى عليه وحبه لسمع صلاته وفتح له دربه. فقر وتعتير بيطلع من مصيبه بفوت بمصيبه تانيه.
0: لك هو بس خليه مسكك طرف الخيط وتتعلم تحكي كلمتين، وشوي شوي بتصير انت استاذ عليه.
1: ماشي الحال، هلا اذا اشترينا هالمسبحه شو بقي نشتري ونخلص بقى؟
0: ما بقى شيء كتير، باقي طاقية بيضة وعطر وشوية سكاكر.
1: طاقية فهمناها وعطر استوعبناه، ولشو السكاكر بقى؟
0: كيف لكان؟ بدك كل يوم بتحط شي 0.5 كيلو سكاكر هيك بجيبتك، كل ما تشوف ولد صغير بالشارع بتبتسم بوشه ابتسامة خفيفة، بتعطيه سكرة وبتنصحه شي نصيحة صغيرة، مثل مثلا اسمع كلمة ابوك، اسمع كلمة امك، من هالحكي هذا اللي كنا نسمعه ونحن صغار.
3: ايوه بس شو جيل رح يطلع من تحت ايدي؟ غير شكل، الله يجيب العواقب على خير. مشي نجيب الغراض على السريع، رجلي تكسر من كتر المشي.
0: يلا يلا مشي معي.

0: غسل وشك مثل الخلا. كمان هون حط صابون أكتر. حط.
1: لكن عميتلك ما عم بشوف بعيوني، عيوني عم بحرقوني يا مرا.
0: غسل إيدك هلأ حاش تحكي، غسل منيح. مساك هاي بشكير نشف. بدك تقابل ربنا أنت شحم وغبرة، هذا وقت الصلاة. مساك هالورقة كمان.
2: لو شو هالورقة بقى؟
0: أي يا سيدي، مكتوب عليها إنه إذا بتكتبها 10 مرات بخط إيدك وبتوزع النسخ لعشر أشخاص مختلفين، الله رح يسمع منك صلاتك ويستجيب. بس إذا صارت الورقة بإيدك وما عملت مثل ما مكتوب، نار وشر وخطر طول حياتك ما رح يفارقوك.
1: الله يستر، لنشوف شو آخرتها كمان. لك كل يوم بغسل وبصلي بس ما عم تزبط معي، بطلب من ربنا يمين بيعطيني شمال، الأمور مو زابطة معي، ما عم بعرف صلي منيح.
0: انت عم تساوي مثل ما تعلمت شي؟
1: لك عم ساوي بالحرف وبالنقطة، شو عم بيقولي اعمل عم بعمل، بس ما عم بستفاد بشي.
0: طيب عم تعمل مثل ما علمك ابو عدنان ولا مثل ما علمك ابو وائل؟
1: كل يوم شكل، يوم هيك ويوم هيك، لا زبطت هاي ولا زبطت هديك، كل صلاتي على الفاضي.
0: هات ورجيني لشوف.
1: اخ اخ اخ اخ اخ اخ شو عم بتساوي؟
0: عم شوف قديش صارت ولدقنك، لساتها قصيرة، بالظاهر هذا السبب.
1: ايه طول عمري اجرودي، كبرت ودقني وبار، اكيد ما رح تطول اكتر من هيك.
0: لكن انا لاحظت بس تصلي عم تطلع لهي الجهة مو لهديك، مثل جارنا اللي بالبناية قبالنا، انا دايما بشوفه وقت بيصلي بيكون وشه لهالجهة.
1: ما بصير، الشغلة مو على كيفنا.
0: اخي انت شو خسران، بتضلك تجرب يمين شمال فوق تحت حتى تزبط معك، وبالاتجاه اللي بيزبط معك بتكمل على نفسه على طول. بيقولوا المثل محل ما بترزق الزاق، وبعدين الحركات اللي عم تعملن انت وعم بتصلي بدي اشوفك عم تعملن بقوه ونشاط، لاني دائما بشوفك مرخي ونعسان.
1: حاسس لك يا مرا هي شغله الصلاه متعبه ومالي قدها.
0: اي طول بالك شبك متعبه ومالي قدها، ما صار لك شهرين عم بتصلي، راسا مليت. اي بكره بس تشوف بنتك حامل والخير والرزق عم يدر علينا در، اي رح تنسى تعبك ورح تدعي لي كمان.
1: امتى رح يجي هاليوم واخلص؟ بحس لك شروط ربنا صعبه حتى يتقبل صلاتنا ويرضى علينا، يعني شو بصير لو سهل علينا شوي؟
0: ما بصير تحكي هيك يا زلمه، انت عم تكفر بهذا الحكي، استغفر ربك.
1: هل الواحد اذا تامل شوي وفكر بيكون عم بيكفر؟ اي لا ما حذرتي، انا زلمه عندي اسئله كتير ولازم لاقي حدا يجاوبني على اسئلتي. لسه كل ما بسال بيقولوا سكوت ما بصير، كل ما بفكر بيقولوا لي هذا كفر عم تكفر. اذا ما بدي اسال وفكر كيف بدي افهم؟ صاير شي بجنن.
0: عن جد انت زلمه بتحب توجع راسك، لسه سؤال وجواب، شو بدك بهالشغله يا رجال؟ عمل مثل ما هالعالم عم تعمل وحط راسك بين هالروس وقول يا قطع الروس. مو معقول انت بدك تعرف البيضه مين بادها والدجاجه مين جابها.
1: لك انا ما عم بطلب اعرف كل شي، ابسط الامور عم بسال عنها. قبل ما يعلموني صلي كنت دايما حس انه ربنا قريب مني وكتير بحبني، كنت اعرف انه هو اللي حماني من اخطار كتيرة من انا وصغير لحتى ما كبرت، كنت اعرف انه كل ما طيب من اي مرض هو اللي رحمني وشفاني، هو اللي طعماني وشربني، هو اللي رزقني، هو اللي سكنني، هو كل شي بحياتي.
0: صدقني يا ابو نبيل انا مثلك بالضبط، بس بحس انه السؤال هون محرم وبيغضب ربنا.
1: ليش ليغضب؟ ليش عم بيعلموني انه شو ما عملت ما رح ارضيه؟ خلوني اشوف ربنا بيتمنى يشوفني مذلول صغير حقير، ودايما بيستناني على غلطة حتى يحطني بجهنم، ودايما بيهددني بعذاب القبر، دايما ورجيني انه انا شخص سيء ما بستاهل شي.
0: تعرف معك حق، انا وصغيرة كانوا يعلمونا من مدرسة عن آلهة قديمة كل مطالبها تعجيزية، كانوا يقدمولها اغلى الذبائح عجول وتيوس، ومرات يقدمولها اجمل اطفال هون صغار بس حتى ترضى عليهم. بنشوف الانسان القديم غبي عم يعبد ويطيع وهم وممنوع يقول كيف وليش، ونحن هلا صرنا مثل الانسان القديم، السؤال محرم وممنوع.
1: معك حق، شوهوا صورة الله، ورجونا ربنا ماسك عصاية وعم بيلحقنا حتى نعبده ونصلي له، بدهم يفهمونا ان الله غضبان علينا، ما بيحبنا ما بيحبنا ما بيحبنا.
0: موضوع الصلاة حساس سام، وصلاة الرب يساعدنا حتى بهالوقت القصير نقدر نتكلم عن أهم أشياء بتخص الصلاة.
1: أمين فرح.
0: بالبداية سام، شو هي الصلاة بالمسيحية؟ إلها تعريف شي؟
1: يعني إذا بدنا نعرف الصلاة بشكل بسيط نقدر نعتبره هو لقاء حميم مع الله، ومن خلاله بنقدر نقدم الشكر والحمد ونطلب الغفران لخطايانا. والصلاة بتكون من أهم أساسات حياة المؤمن، كمان الصلاة بتعتبر غذائنا الروحي، من دون صلاة المؤمن أكيد معرض للفتور روحيا ورح يكون فريسة سهلة لعدونا الشيطان. والصلاة تنعد امتياز عظيم للمؤمن، امتياز نكون في محضر الله، من كلمه بنشعر بروحه بيقودنا بيرشدنا، هو بيكون عم بيصغي لصلواتنا إصغاء الأب الحنون لأولاده.
0: يعني نحن ما منصلي كفرد وخوف من غضب الله، هيك فهمت من حديثك.
1: أكيد ما لها فرض أو واجب بيأدي الإنسان لحتى يرضي الله، حتى لا يغضب الله مننا، لأن الصلاة ما لها عقوبة مفروضة على العابد اتجاه المعبود. بالعكس، الصلاة هي الشوق المؤمن للقاء بخالقه. الصلاة هي لحظات استمتاع وفرح، اللي فرصة حتى أتكلم على الله. مين أنا العبد الضعيف حتى عندي فرصة أتكلم على الله العظيم خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها؟ مشان هيك أنا بعد الصلاة هي امتياز للمؤمن بمخاطبة إلهه.
0: مزبوط، وتأكيدا لكلامك، الرب يسوع وقت علمنا الصلاة علمنا نخاطب الله كأب لنا، وقت قال ببداية صلاتنا أبانا الذي في السماوات.
1: صحيح فراح، وفي آية بتقول لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب.
0: في آية بتقول لا أعود أسميكم عبيدا، لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء.
1: صحيح فرح، قديش بتفرق معي أنا وقت بخاطب إلهي وهو معتبرني ابن محبوب له، وهو أب حنون إلي، بيهتم فيي، بيرعاني، بيرشدني، بيسدد احتياجاتي، على أني روح صلي لإلهي كواجب وعقوبة انفرضت علي منه إلي.
0: طيب كم مرة باليوم لازم نصلي؟ وفي كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: داود بيذكر بالمزمور 109 أما أنا فصلاة، بمعنى حياتي كلها صلاة، كلامي صلاة، وقت بيكون لساني عم ببارك اللي حوالي، لساني نقي بلا شتيمة ولا نميمة ولا لعنة، لساني دائما بيكون شاكر على إحسانات الرب حياتي، ونظراتي بتكون صلاة، وقت بتكون طاهرة من أي نظرة شهوانية، من أي نظرة حقد وشر، خطواتي كمان صلاة، ومسامعي صلاة، وكل شيء بجسمي مكرس لله بيكون صلاة. مشان هيك نحن ما منقول لازم تصلي باليوم 3 مرات أو 10 مرات، لازم تكون حياتك يومك شهادة وصلاة لله من الصباح للمساء.
0: أمين أمين. طيب الشطر الثاني من سؤالي كنت عم بسألك إنه في كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: أكيد ما في كلمات معينة محفوظة لازم نكررها. الرب يسوع بيقول وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون إنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. أصلا من الطبيعي الإنسان يلي بيصلي صلاة مكررة محفوظة بعد فترة رح يفقد روح الصلاة، رح يفقد مضمون الصلاة. يلي بردد الكلام مكرر رح يكون شارد، لأنه رح يرددهم بشكل تلقائي أكيد بدون تفكير.
0: يعني صلاة غير محفوظة،
1: صلاة ارتجالية. بما أني أخذت الامتياز أن يكون ابن بخاطب الله كأب، كيف بحكي مع أبي الأرض بالجسد؟ في احترام ووقار للأب، نفس الوقت كون مرتاح وأنا عم بشكي همي إله، مرتاح وأنا عم بطلب، لأني بعرف أنه هو مهتم حتى يسدد كل احتياج إلي.
0: طيب المجتمع لازم يعرف كمان كيف منصلي، واقفين، قاعدين، أو راكعين، شو هي أحسن طريقة؟
1: أهم شيء فرح وقت منيجي منصلي نعرف مين هو الله بالضبط، نعرف مقامه ومكانته. صحيح هو تبنانا كأولاد ورفع مقامنا، بس بيضل هو مقامه عالي وعالي جدا كمان. هو ملك الملوك، هو رب الأرباب، هو خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها، والملائكة كلها حوله ملتفة عم بتسبح لأسمه قدوس قدوس قدوس. وتبعرف لعند مين رايح صلي، ما فيني غير كون إلا بحالة خشوع لله. انت بتعرفي بفرح انه بالكنيسة عنا كل يوم 3 هذا اليوم مخصص للسجود، وهذا اليوم هو أساس استمرار وانتعاش الكنيسة والمؤمنين. بهاليوم الكل بيركع وبيسجد، بنشكر وبنطلب بنسبح ومنمجد الله، ومرات كتيرة بتمتد الصلاة لساعات طويلة ساجدين من دون ما نحس بالوقت، بالعكس منكون مستمتعين وفرحانين بهالوقت. والأيام العادية ببيتنا، ببيت أصدقائنا، بكنيستنا، مرات منصلي ساجدين، مرات واقفين، مرات قاعدين، بس أهم شيء مثل ما قلتلك قبل شوي تكون الكلمات عم تطلع منا صادقة وشفافة وارتجالية. الله ما بهمه إذا كنت عم بحكي فصحى أو عامية، لأنه هو جابلني، هو بيعرف شو بدي قبل ما أقول وقبل ما أحكي.
0: آمين آمين. وآخر شيء إخوتنا المستمعين، حابة أقول إنه كتير حلو وقت بدنا نروح نصلي لربنا نكون نضاف وطاهرين من الخارج، بس الأهم إنه نكون نضاف من الداخل، نضاف من كل شر وخطية، والتوبة تكون سمة من سمات حياتنا. وخلينا بهالوقت نصلي مع بعض هذا المقطع الصغير من الترنيمة اللي بتقول صلاة التوبة في شفتي. حلقتنا انتهت معكم اليوم، على أمل أنه نلتقي الأسبوع الجاي. رب يكون معكم.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 33.

0: الثاني والعشرون.
1: ثم أراني الملاك نهر الحياة صافيا كالبلور ينبع من عرش الله والحمل، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى ضفتيه شجرة الحياة تثمر 12 مرة كل شهر مرة، وتشفي بورقها الأمم. لا لعن بعد اليوم. عرش الله والحمل يقوم في المدينة، فيسجد له عباده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لا ليل هناك، فلا يحتاجون إلى ضوء مصباح أو شمس، لأن الرب الإله يكون نورهم، وهم سيملكون إلى أبد الدهور. وقال لي الملاك:
2: هذا الكلام صدق وحق، والرب الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعباده ما لابد من حدوثه عاجلا.
3: ها أنا آت سريعا، هنيئا لمن يعمل بالأقوال النبوية في هذا الكتاب.
1: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، ولما سمعتها ورأيتها وقعت على قدمي الملاك الذي جعلني أراها لأسجد له، فقال لي:
2: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وجميع الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، فاسجد لله.
1: وقال لي:
2: لا تكتم كلام النبوءة في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب، من كان ظالما فليداوم على الظلم، ومن كان نجسا فليبقى في نجاسته، ومن كان صالحا فليداوم على الصلاح، ومن كان قديسا فليبقى في قداسته.
3: ها أنا آت سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد بأعماله. أنا الألف والياء والأول والآخر والبداءة والنهاية. هنيئا لمن يغسلون حللهم ليكون لهم سلطان على شجرة الحياة، وليدخلوا المدينة من أبوابها. أما الذين في خارج المدينة فهؤلاء هم الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأوثان وكل من يكذب ويحب الكذب. أنا يسوع أرسلت إليكم ملاكي ليشهد بهذه الأمور في الكنائس. أنا أصل داود ونسله، أنا كوكب الصبح المنير.
4: يقول الروح والعروس: تعال. من سمع فليقل: تعال. من كان عطشانا فليأتي، ومن شاء فليأخذ ماء الحياة مجانا.
1: وأنا أنذر كل من يسمع الأقوال النبوية في هذا الكتاب أن لا يزيد عليها حرفا، وإلا زاده الله من النكبات الموصوفة في هذا الكتاب. ومن حذف حرفا من الأقوال النبوية في هذا الكتاب حذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة، وهما اللتان جاء وصفهما في هذا الكتاب. يقول الشاهد بهذه الأمور:
3: نعم، أنا آت سريعا.
1: آمين. تعال أيها الرب يسوع. فلتكن نعمة الرب يسوع معكم أجمعين. آمين.

0: الثامنة عشر.
1: ورأيت بعد ذلك ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطان عظيم، فاستنارت الأرض من بهائه، وصاح بأعلى صوته:
2: سقطت بابل العظيمة، صارت مسكنا للشياطين ومأوى لجميع الأرواح النجسة وجميع الطيور النجسة البغيضة، لأن الأمم كلها شربت من فورة خمر زناها، وملوك الأرض زنوا بها، وتجار العالم اغتنوا من كثرة نعيمها.
1: وسمعت صوتا آخر من السماء يقول:
3: اخرج منها يا شعبي، لئلا تشارك في خطاياها فتصيبك نكباتها. خطاياها تكدست إلى السماء، والله تذكر شرورها. عاملوها بمثل ما عاملتكم، وضاعفوا لها جزاء أعمالها، وضاعفوا المزج في الكأس التي مزجتها. عذبوها واجعلوا حزنها على قدر ما تمجدت وتنعمت. تقول في قلبها:
4: أجلس هنا كملكة، ما أنا أرملة ولن أعرف الحزن.
3: لذلك تنزل بها النكبات في يوم واحد، وباء وحزن وجوع، وتحترق بالنار، لأن الذي يدينها هو الرب الإله القدير.
5: سيبكي عليها ملوك الأرض الذين زنوا بها وتنعموا معها، وينوحون حين يشاهدون دخان لهيبها، ويقفون على بعد منها خوفا من عذابها، وهم يقولون:
6: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، يا بابل المدينة الجبارة، في ساعة واحدة جاءت دينونتك.
5: وسيبكي عليها تجار الأرض ويندبونها، لأن بضاعتهم لن تجد من يشتريها.
7: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وقرمز، وأنواع الطيوب ومصنوعات العاج والخشب الثمين، ونحاس وحديد ورخام، وقرفة وبخور وعطر، ومر ولبان وخمر، وزيت ودقيق وحنطة، وبهائم وغنم وخيل، وعربات وأجساد عبيد ونفوس بشر.
5: يقول التجار:
8: الثمر الذي اشتهته نفسك ذهب عنك، وزال الترف والبهاء جميعا، ولن تجديه.
5: هؤلاء التجار الذين اغتنوا بتجارتهم من تلك المدينة سيقفون على بعد منها خوفا من عذابها، فيبكون وينوحون ويقولون:
8: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمز، وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة تبدد كل هذا الغنى.
5: وربابنة السفن وركابها وبحارتها وجميع الذين يرتزقون في البحر وقفوا من بعيد وصاحوا وهم ينظرون إلى دخان لهيبها:
6: أي مدينة تشبه المدينة العظيمة؟
5: وألقوا التراب على رؤوسهم وأخذوا يبكون ويندبون ويصيحون:
6: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، من نفائسها اختنى جميع أصحاب السفن في البحر، في ساعة واحدة تبدد كل شيء فيها.
9: افرحي أيتها السماء لخرابها، افرحوا أيها القديسون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
5: وتناول ملاك جبار حجرا كحجر طاحون عظيمة ورماه في البحر وقال:
10: هكذا ترمى بابل العظيمة بعنف، ولن توجد من بعد أبدا، لن يسمع فيك أصوات المغنين وأنغام القيثارة والمزمار والبوق، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت صناعته، ولن يسمع فيك صوت الطاحون. ولن يسمع فيك صوت عريس وعروس، لأن تجارك كانوا عظماء الأرض، وسحرك أضل جميع الأمم، وفيها شوهد دم الأنبياء والقديسين وجميع الذين سقطوا قتلى في الأرض.
0: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

0: الصباح الثالث عشر.
1: ورأيت وحشا خارجا من البحر، له سبعة رؤوس وعشرة قرون، على قرونه عشرة تيجان، وعلى رؤوسه أسماء التجديف. وهذا الوحش الذي رأيته كان يشبه النمل، وله قوائم كقوائم الدب، وفم كفم الأسد. فأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا واسعا. وظهر أحد رؤوس الوحش كأنه مجروح حتى الموت، فشفي من جرحه المميت. فتعجبت الأرض كلها وسارت وراء الوحش، وسجد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطانه، وسجدوا للوحش وقالوا:
2: من مثل الوحش؟ ومن يقدر أن يحاربه؟
1: وأعطي الوحش فمن ينطق بكلام الكبرياء والتجديف، وأعطي سلطانا أن يعمل مدة 42 شهرا. فأخذ يجدف على الله، فجدف على اسمه ومقامه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي القدرة على أن يحارب القديسين ويغلبهم، كما أعطي سلطانا على كل قبيلة وشعب.

0: شعب ولسان وأمة، فيسجد له سكان الأرض كلهم، أولئك الذين أسماؤهم غير مكتوبة منذ بدء العالم في كتاب الحياة، كتاب الحمل الذبيح.
1: من كان له أذنان فليسمع.
2: من كتب عليه أن يساق إلى الأسر فإلى الأسر يساق، ومن كتب عليه أن يقتل بالسيف فبالسيف يقتل. هنا صبر القديسين وإيمانهم.
0: ثم رأيت وحشا آخر خارجا من الأرض، وله قرنان كقرني الخروف، ولكنه ينطق مثل التنين، فمارس كل سلطة الوحش الأول بمحضر منه، فحمل الأرض وسكانها على السجود للوحش الأول الذي شفي من جرحه المميت، وصنع معجزات عظيمة، حتى إنه أنزل على الأرض نارا من السماء بمشهد من الناس، وخدع سكان الأرض بهذه المعجزات التي نال القدرة على أن يصنعها بمشهد من الوحش الأول، وأمر سكان الأرض بأن يصنعوا صورة للوحش الذي جرحه السيف، ومع ذلك عاش، ونال القدرة على أن ينفخ في صورة الوحش روحا حتى تتكلم، وأن يقتل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش، وأن يحمل جميع الناس صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، عبيدا وأحرارا، على أن يضعوا سمة على يدهم اليمنى أو جبهتهم، فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كان عليه سمة باسم الوحش أو بعدد اسمه. وهنا لا بد من الحكمة، من كان ذكيا فليحسب عدد اسم الوحش، هو عدد اسم إنسان،
3: وعدده 666.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أعزائنا المستمعين من راديو سما. أحييكم أنا سامي الخولاني، وأحب أن أنا أنقول لكم بشرة رائعة في بداية لقائنا في هذا الليلة في هذا اليوم يوم السبت. بشرة رائعة مهمة جدا جدا، إن المسيح بيحبكم، المسيح بيحبكم محبة عظيمة لا يضاهيها أي محبة، وهذه نعمة وبركة. نعم أحبتي، بمحبة المسيح هذه احنا نتكلم مع بعض، بمحبة المسيح هذه بنفتح قلوبنا لبعض، بمحبة المسيح هذه في محبة كبيرة غرست لبلدنا من كل واحد مسيحي مؤمن بالمسيح. كلام كثير نشي نتكلم فيها اليوم، بس عن نبدأ بأول فقرة لنا، هي فقرة الصلاة والدعاء. نفتح قلبنا لله ونطرح بركة في الوقت هذا مع بعض. ففقرة الصلاة والدعاء، وبعدها نكمل معكم برامجنا الرائعة المباركة.
1: ربي أشكرك لأنك كنت معي خلال الأوقات الصعبة التي مررت بها، من حادث سير أو أمراض أو عمليات جراحية. أطلب منك أن تحررني الآن من الكآبة التي شعرت بها. حررني أيضا من المضايقات والمخاوف وذكرى الآلام التي انطبعت في داخلي. يا الله، أشكرك لأنك كنت معي في أوقات الحزن أيضا، ولأنك سرت معي يدا بيد عبر وادي الظلام. أشكرك لأنك تخفف حملي وتبعد أحزاني ومآسية وتخفف وطأة فترة الحداد. أشكرك لأنك تعطيني فرحك وسلامك يا رب. آمين.

آمين آمين آمين. فعلا الصلاة بتغسل القلب، وبعد الصلاة ترنيمة نبحر في حب الله، في حب المسيح. ترنيمة أخونا العزيز مدير استوديو نزال الحسيني جهزها لنا، وبعد الترنيمة بنستمع إلى قراءات الكتاب المقدس، قراءات في كلام الله، في كتاب الله الذي هو الماء الحي الذي أي واحد يشرب منه ما يعطش أبدا. هو الكتاب المقدس كلام الله، الذي ما عندش كتاب مقدس اكتبوا ورقة وقلم، اكتبوا الأشياء التي تستفيدوا منها، اكتبوا الآيات الرائعة هذه لأنها آيات مباركة تستفيدوا منها في حياتكم وفي كل تفاصيل معيشتكم، مش بس الروحية أيضا والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، هذا كله. فنسمع الترنيمة وبعدها قراءات الكتاب المقدس.

على بركض حزني فشلي ورجوعي ثبت إيماني وامسح دموعي على بركض حزني فشلي ورجوعي.

وقال الله لموسى: قل لبني إسرائيل أن يرجعوا وينزلوا أمام فم الحيروث بين مجدل والبحر، تنزلون مقابل بعل صفون على البحر، فيقول فرعون: إنهم تاهوا في الأرض وأصبحت الصحراء مصيدة لهم، وأقصي قلب فرعون فيتبعهم، فأتمجد بواسطة فرعون وكل جيشه، ويعرف المصريون أني أنا الله. ففعل بنو إسرائيل هذا. فلما سمع فرعون ملك مصر بأن بني إسرائيل هربوا ولن يرجعوا، تغير فكره هو وحاشيته ضدهم، وقالوا: ماذا عملنا؟ فأطلقنا بني إسرائيل من خدمتنا. فأعد مركبته وأخذ جيشه معه، وأخذ 600 مركبة مختارة وباقي مركبات مصر، وعلى كل منها ضباط. وقص الله قلب فرعون ملك مصر، فتبع بني إسرائيل وهم خارجون بكل شجاعة، فتبعهم المصريون بكل خيل فرعون ومركباته وفرسانه وجيشه، ولحقوهم وهم نازلون عند البحر بالقرب من فم الحيروث مقابل بعل صفون. فلما قرب فرعون نظر بنو إسرائيل ورأوا المصريين قادمين وراءهم، فخافوا وصرخوا إلى الله، وقالوا لموسى: هل لأنه لا توجد قبور في مصر أخرجتنا إلى الصحراء لنموت فيها؟ ماذا فعلت بنا حتى أخرجتنا من مصر؟ نحن قلنا لك في مصر: اتركنا في حالنا لنخدم المصريين، فكان أحسن لنا أن نخدم المصريين من أن نموت في الصحراء. فقال موسى للشعب: لا تخافوا، اثبتوا فتروا كيف سينقذكم الله اليوم، لأن المصريين الذين ترونهم اليوم لن تروهم فيما بعد إلى الأبد. الله يحارب عنكم وأنتم ساكتون. فقال الله لموسى: ما لك تصرخ إلي؟ قل لبني إسرائيل أن يرحلوا، وأنت ارفع عصاك ومد يدك على البحر وشقه، فيدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على الأرض اليابسة، وأنا أقصي قلوب المصريين فيدخلون وراءهم، فأتمجد بواسطة فرعون وكل جيشه ومركباته وفرسانه، فيعرف المصريون أني أنا الله حين أتمجد بواسطة فرعون ومركباته وفرسانه. فانتقل الملاك الذي كان يسير أمام جيش بني إسرائيل وسار وراءهم، وانتقل عمود السحاب من أمامهم ووقف وراءهم، فدخل بين جيش المصريين وجيش بني إسرائيل، وصار عمود السحاب مظلما على جانب ومنيرا على الجانب الآخر، فلم يقترب جيش من الآخر طول الليل. ومد موسى يده على البحر، فأرسل الله على البحر ريحا شرقية شديدة طول الليل، جعلت البحر يتراجع ويصير يابسا، وبذلك انشق الماء، فدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على الأرض اليابسة، والماء سور لهم عن يمينهم وعن شمالهم، وتبعهم المصريون ودخلوا وراءهم إلى وسط البحر
بكل خيل فرعون ومركباته وفرسانه. وعند طلوع الصبح أشرف الله من عمود النار والسحاب على جيش المصريين وجعلهم يرتبكون، وعطل عجلات مركباتهم فساقوها بصعوبة. وقال المصريون: نهرب من بني إسرائيل لأن الله يحارب عنهم ضدنا. فقال الله لموسى: مد يدك على البحر ليرجع الماء على المصريين وعلى مركباتهم وفرسانهم. فمد موسى يده على البحر، وعند طلوع الصبح رجع البحر إلى حالته العادية، وكان المصريون هاربين من مياهه، لكن الله طرحهم في وسط البحر ورجعت المياه فغطت المركبات والفرسان وكل جيش فرعون الذي تبع بني إسرائيل في البحر، ولا واحد نجا. وأما بنو إسرائيل فمشوا على الأرض اليابسة في وسط البحر، والماء سور لهم عن يمينهم وعن شمالهم. في ذلك اليوم أنقذ الله بني إسرائيل من قبضة المصريين، ورأى بنو إسرائيل المصريين أمواتا على شاطئ البحر، ورأى بنو إسرائيل الفعل العظيم الذي فعله الله بالمصريين، فخاف الشعب الله وآمن به وبموسى عبده.

0: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام له تأثير كبير على قلوبنا. بعد الكلام الرائع هذا نستمع لبرنامج مني وإليك. مني وإليك هذا برنامج خاص بالنصف الآخر من المجتمع، النصف الثاني، بل المجتمع كله، النساء. محبة الله للمرأة أنه جعلها هي والرجل سواء، ما بش فرق. فلهذا في برامج كثيرة، برامج توعية للمرأة وللرجل، أنه حتى الرجل ممكن يستفيد من الكلام هذا، لأنه مهم جدا نحن نستفيد من الكلام الرائع والمبارك هذا. برنامجنا مني وإليك الآن.
1: مني وإليك مع سلوى حبيب.

0: كوني يا سيدتي ودودة للمحافظة على صحة قلبك، هذا ما يحمله إلينا التقرير التالي للباحثين البريطانيين. قال باحثون بريطانيون استناداً إلى دراسة أجروها أن الأشخاص المصابين بالقلق العصابي هم أكثر احتمالاً للوفاة من أمراض تتصل بالأوعية الدموية للقلب، بينما توفر الانبساطية المرونة والانفتاح الاجتماعي للأشخاص وقاية من الوفاة بأمراض تنفسية. وتشير بيفرلي شيبلي من جامعة أدنبرا في اسكتلندا وزملاء لها في دورية الطب النفسي الجسدي إلى أن القلق العصابي، وهو ميل للقلق وتقلبات الانفعالات العاطفية، يرتبط بالقلق والاكتئاب الذي يمكن أن يساعد في تفسير هذه الصلة باضطراب القلب. ويشير الباحثون إلى أن التقارير المعنية بالتأثيرات الصحية لكل من الشخص القلق والشخص المنبسط جاءت متباينة. ومن خلال دراسة شيبلي وفريقها لوفاة 5000 شخص في منتصف العمر، وجدت أن الدرجة المتزايدة من القلق متصلة بمخاطر الوفاة من أي سبب آخر. أما الانبساطية فلقد قللت من احتمالات وفاة شخص من مرض تنفسي. واستنادا إلى هذه النتائج، خلص الباحثون إلى أن صلة الوفاة بمرض يرتبط بالقلق العصابي والأوعية الدموية للقلب يمكن أن تعزى لأسباب وراثية، وإن العوامل الاجتماعية والسلوكية يمكن أن تساهم فيها أيضا. ترى كيف يتخلص الإنسان من القلق والهم والخوف؟ هل تعلمين سيدتي أن الصلاة والتقرب إلى الله تبعث الطمأنينة والسكينة في وجدان المصلين؟ وتساهم في حدوث استرخاء لأعضاء جسم الإنسان؟ فهل تفتحين قلبك لله تعالى وتصلين وتطلبين منه أن ينزع عنك الخوف والقلق؟ قال عبد الرب داود: طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوف أنقذني. هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للرجل المتوكل عليه. فهل تريدين أن تتخلصي سيدتي من مخاوفك؟ ضعيها بين يدي الرب يسوع المسيح الذي وحده القائل: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم.
1: ما حفظ صلبه ذنبي وأحيا بالفداء قلبي، فاتح ملجأ يا ربي وأنسى عبودي.
2: أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة واستفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، إحنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية.

0: الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدر تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. فعلا برنامج رائع مني وإليك، بيعلمنا أشياء كثيرة عن المرأة. شاهد عيان، شهادات بتشهد للمسيح أنه إله حي. شاهد عيان بتشهد أن احنا المسيحيين إيماننا على أساس ثابت، وأن الكل يقدر يشوف الشهادة هذه في حياته لو قبلوا المسيح. كل واحد قبل المسيح في شهادات في حياتنا ومعجزات. شاهد عيان برنامج رائع، نستمع له ونستفيد من الكلام الرائع المبارك هذا.
1: أهلا بكم في حلقة جديدة من شاهد عيان. قصتنا النهاردة موجودة في الكتاب المقدس في سفر التكوين في الأصحاح الخامس، وكمان في رسالة العبرانيين في الأصحاح 11. الله لا يترك نفسه بلا شاهد في كل مكان. ربنا اختار ناس كتير عشان يكونوا أنبياء يوصلوا كلمته لكل البني أدمين. الأنبياء دول عملوا دور مهم في إرشاد الناس لعبادة ربنا في العصور المختلفة، والسلسلة دي هتحكي لنا عن 5 من الأنبياء الأوائل. ودلوقتي هنسمع حكاية أخنوخ، الراجل اللي مشي مع ربنا.
2: الكتاب المقدس بيقول أخنوخ مشي مع ربنا بعد ما اتولد متوشالح ابنه ب300 سنة، وكان عنده ولاد وبنات كتير. أنا متوشالح، أخنوخ يبقى أبويا. كان راجل طيب. أنا قلت 300 سنة، حصلت حاجات كتير قوي من ساعتها. معظم الحاجات دي ما كانتش دلوقتي. دلوقتي أنا راجل عجوز، عشت كتير قوي وشفت حاجات كتير الكام سنة اللي فاتوا ما كنتش أحب طبعاً إن أشوفها خالص. اللي أنا متأكد منه دلوقتي إن الوقت بيجري، لكن بسبب آخر يوم شفت فيه أبويا من زمان قوي أنا دلوقتي إنسان تاني خالص. كل حاجة ابتدت بحلم غريب في ليلة صعبة.

0: شفت ايدي؟ شفت وشه؟
1: شفت وش ربنا؟ ما حدش يقدر يشوف وش ربنا.
0: كان هو يا لدية، انا متأكد. ايوه انا شفت وش ربنا.

0: أبويا أبويا أبويا، خط الزرع بتاعك معوج.
1: بتقول إيه يا ابني؟
0: بص وراك أبويا، خط الزرع بتاعك مايل ناحية اليمين، مش كده؟
1: يا ابني طبعا، أنا آسف يا ابني، أنا أصلي كنت سرحان.
0: أبويا، ممكن ناخد بقية اليوم راحة ولا إيه؟
1: زي ما تحب يا ابني.
0: أبويا أنت كويس؟ شكلك كده متضايق من حاجة.
1: حاجة؟
0: آه.
1: لا، حاجة إيه يا ابني؟
0: أبويا،
1: في إيه؟
0: أنت كده هتبوظ المحصول، ممكن تقولي في إيه لو سمحت؟
1: طيب، أبتدي منين؟
0: عايز تتكلم عن الكوابيس اللي بتجيلك؟
1: كوابيس؟ أنت بتتكلم عن إيه يا ابني؟
0: أمي قالت لي إنك بتحلم بكوابيس.
1: دي مش كوابيس، في الحقيقة يا ابني هي أحلام جميلة.
0: طيب احكي لي عنها.
1: بجد؟
0: طبعا، احكي لي عن حلم امبارح.
1: امبارح
0: أمي قالت لي إنها صحيت على صوتك.
1: أنا فاكر يا ابني، ما تقطعنيش.
0: حاضر، أنا آسف.
1: امبارح ربنا ظهر لي.
0: ربنا؟ بتقول ربنا؟
1: أيوة، ربنا ظهر لي تاني، يمكن للمرة مش عارف، يمكن للمرة الخامسة. ده بدأ من سنة تقريبا.
0: ثانية واحدة، انت بتشوف ربنا في كوابيسك من أكتر من سنة؟
1: مفيش كوابيس يا ابني، مفيش كوابيس. والحقيقة بقى اني مش بيظهر لي بس في الأحلام.
0: ايه؟ انت عاوز تقول ايه يا ابويا؟
1: لو قلت لك مش هتجيب سيرة لأي حد، انت فاهمني؟
0: ايوه طبعا، مش هجيب سيرة لأي حد خالص، اكيد. عاوز تقول ايه بس ريحني.
1: فاكر لما كنت صغير وكنت بحكي لك عن ابونا الاول؟
0: تقصد ابونا ادم؟
1: بالظبط، قبل ما ينطرد هو ومراته من الجنة، قبل ما انت فاكر طبعا الحكاية. فاكر آدم كان بيعمل إيه في ليالي الجنة الهادية؟
0: أيوة طبعا، كان بيتمشى مع ربنا.
1: بالظبط كده، كل ليلة كان آدم ومراته بيتمشوا في الجنة وربنا معاهم، بيشوفوا وشه وبيتكلموا معاه زي ما أنا وإنت بنتكلم كده مع بعض.
0: كويس، ده بقى إيه علاقته بالحلم بتاعك؟
1: انت قلت انك مش هتجيب سيرة لحد، ده وعد؟
0: وعد طبعا يا ابويا، قول لي بقى.
1: مش عارف ليه يا ابني، بس ربنا اختارني عشان اشوف وشه واتكلم معاه.
0: ايه؟ عاوز تقول لي يعني ان انت بتشوف ربنا كده، بتشوفه في احلامك؟
1: مرتين. ايوه، هو جالي في الحلم مرتين، لكن في المرات التانية ميتو شالح، أنا شفت ربنا بعيني في نور النهار. من 6 أيام اتمشينا مع بعض عند الجبل ده قبل الغروب، اتكلمنا عن...
0: يا بويا مش معقول انت شفت ربنا؟ انتوا الاتنين اتكلمتوا مع بعض كده زي الأصحاب؟ ده جنون.
1: أنا آسف يا ابني، ما كانش لازم أقول ولا كلمة، أنا عارف إنك مش هتفهم.
0: هو في إيه بس يتفهم؟ أنت حلمت حلم، واضح إنه حصل عندك لخبطة بين الحلم والحقيقة، بتحصل ساعات، بس ربنا ما بيكلمش الناس في أي حتة كده. أنا مش مصدق إنه عمل كده أبدا.
1: يا ابني ما تقولش كده.
0: طيب، مش هقول كده، بس كل الكلام ده عن ربنا مش بيريحني خالص.
1: ميتو شالح، أرجوك.
0: طيب، خلاص، ممكن نرجع للشغل بقى أبويا؟ إحنا لازم نخلص شغلنا ده علشان ألحق أقابل، يعني أنا محتاج أمشي بدري بصراحة.
1: أنت ناوي تقابل ابن عمك يا وان تاني؟ الحقيقة أنا بقلق منه.
0: مفيش داعي للقلق.
1: أنا قلقان يا ابني، أصل سمعت حاجات وحشة عن يوان وأصحابه، وأنا خايف إنك
0: خايف إني إيه بس يا أبويا؟ أتورط معاه وأسرقك؟ أسرق الغنم بتاعك؟ دي كلها إشاعات يا أبويا، إشاعات. ويوان ده يبقى ابن أخوك، بيتهيألي إن لازم فكرتك عنه تبقى أحسن من كده شوية. ممكن بقى نرجع للشغل.
1: حاضر يا ابني، حاضر. أنا ما قصدتش أتهم يوان، بس أصلي في حاجات وحشة كتير قوي بتحصل اليومين دول. أنا آسف يا ابني، آسف.
2: أنا شفتك أنت وأبوك النهاردة بتعزقوا في الأرض. أنا مش فاهم أنت ليه بتضيع وقتك، تعب نفسك مع راجل عجوز ومجنون.
0: إيه اللي بتقوله ده يا وان؟ الله، ده أبويا ويبقى عمك كمان، ما تقولش كده.
2: أيوة أيوة أيوة، عمي المجنون.
0: إيه ده؟
2: لو تاخد رأي، أنا شايف أنك ما تتعبش نفسك معاه. أنت مش محتاج تشتغل خالص، أنت تقدر تعيش زي كده ملك، ما تهتمش بأي حاجة في الدنيا ولا حد يطلب منك أي حاجة.
0: اسكت اسكت.
2: أهلا أهلا أهلا، تفضلوا تفضلوا يا أصحابي، ادخلوا ادخلوا.
3: ازيك يا يوان؟
2: ازيك يا حفيلة؟ ازيك يا أوبال؟ يا ترى قابلتوا ابن عمي متشالح؟
3: بيتهيألي لأ. بتقول متشالح؟ ده اسم طويل قوي.
2: ايوه.
3: وانت منين يا ميتو شالح؟ لا لا لا، بجد اسم طويل قوي.
4: أوبال، أوبال ده اسم الشاب اللي كان يوان بيكلمنا عنه.
2: أوبال، اعرفكم ببعض، أوبال حفيلة اصحابي، وده ابن عمي اللي كلمتكم عنه قبل كده. مش قلتلكم انه شاب قوي ووسيم؟
0: يا ابن عمي ما تحرجنيش.
3: من ناحية وسيم ده حقيقي، بس القوة يعني فيها كلام.
4: مش عارف يا أوبال، بتهالي كده من شكل جسمه انه ممكن يغلبك. ها؟
3: ما افتكرش يا حفيلة، على العموم عندنا فرصة نعرف سوا، مش كده يا وان؟
0: انا مش متأكد اني فاهم قوي انتوا بتتكلموا عن ايه، بس انا يعني اقدر اتعامل مع اي حد.
4: مش قلتلك يا أوبال، مش قلتلك صاحبنا الجديد ده واثق في نفسه قوي، ممكن ياخدك برا ويربطك ونسقف له.
0: وايه اللي بيحصل هنا يا وان؟ انت جايبني لاصحابك عشان يتريقوا عليا ولا ايه؟
2: لا لا لا لا لا يا متشالح، اقعد اقعد اقعد ارجوك. انا اسف، هم هزارهم سخيف قوي، بس صدقني ما يقصدوش.
4: ده صحيح يا متشالح، اقعد اقعد بس، احنا ما كناش نقصد نضايقك يعني، اقعد بس.
0: اديني قعدت.
3: في الحقيقة احنا عندنا عرض ليك لو كنت مهتم.
0: عرض ايه؟
3: انت اتكلمت مع صاحبنا الجديد في العرض بتاعنا؟
2: انا لمحتله يعني، ما جاتش فرصة نتكلم في التفاصيل.
3: ويا ترى قالك ايه يا ميت تو شا؟ انا اسف انا اسف، بس اسمك غريب بجد. المهم قالك ايه بقى؟
0: ما قالش كتير، قال لي بس اني ممكن ابقى غني بمجهود قليل.
3: وانت تحب كده؟
0: يعني على حسب.
3: يعني ايه؟
0: يعني غني قد ايه؟ ها؟
2: مش قلتلكم؟ كان عندي حق ولا لا؟
4: صحيح يا يواش، بتهيألي بقى ان احنا لقينا الرجل المناسب.
3: صحيح، انا موافق، بس خلونا نتكلم في التفاصيل دي بعدين. دلوقتي بقى ليه ما تكلمناش عن نفسك؟
2: ايوه، احكي لنا الحكايه الغريبه اللي كنت بتحكيها لي عن ابوك المجنون.
0: تفتكر
3: ابوك مجنون؟ هايل، انا عاوز اسمع، احكي لي يا صاحبي.
0: ايه ده بقى، من غير غلط؟ طيب عايزين تسمعوها بجد يعني؟
4: استنى بقى، قرب علينا شويه، قول احكي.
0: الحكاية ابتدت من سنة تقريبا.
3: الحكاية دي عن أبوك مش كده؟
0: ما تقطعنيش، زي ما قلتلكم الحكاية ابتدت من سنة.
3: ويا ترى نهايتها سعيدة؟
2: بس بقى أنا عايز أسمع حكاية عم المجنون.

0: أخنوخ صديقي، شايف إيه؟
1: يا رب، شايف وادي أخضر خصب حوالينا، وشايف نهر عظيم تحت.
0: شايف إيه كمان؟
1: شايف سما زرقاء وسحاب أبيض بيتحرك وبيغير شكله.
0: وإيه كمان؟
1: شايف الصقور طايرة فوق الأرض، ونور الشمس منورة مية النهر. كل حاجة حوالينا جميلة يا رب. أنا بحب الجمال الإلهي اللي خلقته يا رب.
0: أيوة يا خنوخ، أنا اللي خلقته، أنا اللي عملته بإيدي وباركته. أنا مليت العالم بحاجات جميلة ونفخت فيها الحياة. أنا عارف كل عصفور بيحرك جناحه، كل وحش بيتحرك في الغابات، كل سمكة بتعوم في البحار. مخلوقاتي جميلة، أنا بحبها. بس بص تاني كده يا خنوخ، ركز شوية، شايف إيه؟
1: مش عارف. تحت في الوادي في حاجات بتتحرك.
0: شكلها إيه؟
1: شكلها بتتحرك. شكلها دول ناس، ناس كتير، نيات، لأ، ألوفات بيتحركوا في الطرق.
0: وبيعملوا ايه كمان يا خنوخ؟
1: بيعملوا؟ مقدرش اقول يا رب، مش قادر ابص عليهم. حاجة محزنة خالص وتكسف كمان.
0: اللي انت شايفه ده انا بشوفه من فوق لما ببص على الارض يا خنوخ. الجمال اللي انا خلقته بيتعرض كل يوم لسفك الدم والعنف. البني أدمين دول اتمردوا عليا يا خنوخ.
1: أيوة.
0: انت شفت بعينك.
1: شفت يا رب.
0: مش كده؟
1: شفت
0: جيرانك وأصحابك بيعملوا الشر يا خنوخ.
1: أيوة يا رب.
0: حتى قريبك بيستخفوا بيا.
1: أيوة يا رب.
0: أنا خلقت الإنسان وحطيته في الأرض عشان يعمرها ويستمتع بيها، لكن هو رفض يسمع صوتي ويعمل الخير. بالعكس، ولاد آدم واحد قتل التاني لسبب تافه. ولاد آدم بيعاملوا بعض بقسوة، بيكذبوا وبيسرقوا وبيغشوا وبيتباهوا بكده، بيكرهوا وبيدمروا وبيقتلوا. الأرض اتملت بشرهم، كل اللي بيعملوه وكل اللي بيفكروا فيه شر، هو شر. أنا حزين قوي يا خنوخ، روحي حزينة لدرجة أني ندمان لأن خليت الإنسان يعيش في الجمال اللي أنا خلقته. بس أنت يا خنوخ اللي حتروح وتقول لهم أني بحذرهم.
1: أنا يا رب، لكن هقول لهم إيه؟
0: بص تاني، شايف إيه؟
1: شايف الإنسان لسه بيعمل الشر، لكن ايه اللي في الافق ده؟
0: انت شايف ايه؟
1: شايف سحابة كبيرة وتقيلة وسودة. لكن لا، دي مش سحابة، ده جيش، وعلى رأس الجيش فيه واحد راكب حصان. حصان ابيض لكن شكله رائع، وشه منور زي الشمس. ده انت يا رب، ده انت.
0: روح وحذرهم يا خنوخ، حذرهم اني مش هسمح باستمرار الشر اللي مغطي الارض. قول لهم لازم يسيبوا القذارة اللي عايشين فيها والفجر اللي بيمارسوه قبل ما انزل وادمرهم بغضبي. قول لهم ان حكم العادل جاي قريب قوي.
1: لكن يا رب لو ما سمعوش هتدمره؟
0: أنا مش هكون سعيد لو دمرت الأشرار، هفرح لو يرجعوا عن شرهم ويعيشوا. لكن حذرهم يا خنوخ، حذرهم.
1: حاضر.
0: وخليهم يرجعوا عن الشر.
1: حاضر.
0: وما يهلكوش.
2: هنا يا وان، المفروض يقابلنا عند تاجر الصوف اللي في آخر الشارع.
3: هو عملها؟
4: بس خلي بالك يا حفيلة، احنا مش عارفين مين بيسمعنا.
3: هو عملها؟
4: مش عارف،
3: قلت لك بس
4: استنى. ايه ده؟ بص بص اهو راكب عربية بجرعة طول.
2: اهو اهو
4: اهو يا حفيلة، ما تشغلوش، مش عايزين حد ياخد باله. ما تتكلمش في اي حاجة، سمعني؟
3: طيب
4: انا اللي هتكلم. متشالح صاحبي، كويس اني شفتك.
5: انا مش مبسوط يا وان.
4: ليه بس؟ انا مش فاهم انت بتقول ايه. تعال تعال هنا نقدر نتكلم على راحتنا. بتقول ايه بقى يا متشالح؟
5: كنت بقول اني مش مبسوط، مش عاجبني اللي بيحصل ده. انت ما قلت ليش ان انا
4: خلي بالك يا صاحبي، الاحسن اننا ما نتكلمش في التفاصيل هنا. حصل لك مشاكل؟
5: في الحقيقة أنا ما عملتش حاجة.
4: هو ما عملتش حاجة؟ قلت لك يا وان إنه مش هينفذ، مش هينفذ.
5: ما عملتش حاجة.
4: وليه ما عملتش حاجة؟ المبلغ اللي اتفقنا عليه مش عاجبك؟
5: لا مش ده الموضوع.
2: ما قدرش عليها يا وان، دي كل الحكاية.
5: لا مش كده،
2: دي غلطتنا إننا اعتمدنا على عيل صغير في عملية مهمة زي دي.
5: صحيح، ولما هي مهمة كده يعني ما عملتهاش بنفسك ليه؟
4: كفاية كلام ملوش لازمة بقى.
2: الظاهر ان انا اللي هقوم بيها مدام انت خايف للدرجة دي.
5: قلتلك ما بخافش.
4: انا قلت بس بس. دلوقتي يا متشالح قولنا ايه اللي حصل، بس خلي بالك من كلامك معانا.
5: شوف انا استنيت لحد ما الليل دخل زي ما انت قلت.
4: كويس كويس، وبعدين
5: ايه الدوشة اللي بره دي؟
4: حفيلة شوف ايه بره، الظاهر في خناقة جامدة في الشارع. مش عارف ده وشريك اللي لما حاجة عند الحيطة اللي هناك.
5: عارف الصوت ده؟ صوت
4: مين؟ الله الله،
5: مش ممكن يكون ابويا.
4: الله الله
5: ايه ده؟
4: اوعى.
6: لا
5: مش معقول، هو انا قلت انا عارف الصوت ده، انا رايح له.
4: خلاص
2: متشالح،
4: هو خرج.
2: استنى، ما تخرجش لوحدك، لازم نعرف ايه اللي خلاه يجري بالشكل ده. تعالوا تعالوا يا جماعه،
4: يلا يلا
2: نحتاج ننقذه. متشالح متشالح، انت بتجري مننا ليه؟ في ايه؟
5: ده ابويا.
2: تقصد مين؟ الراجل اللي بيزعق في الناس دي؟
5: ايوه.
2: طب هو بيعمل ايه؟ وليه الناس دي كلها متضايقه منه كده؟ هو ليه بيزعق فيهم كده؟
5: مش عارف، ممكن تساعدني بس اقرب شويه؟
2: ايوه ايوه ممكن، بس انت متاكد انك عايز تقرب؟ قصدي يعني دول كتير قوي ومتضايقين على الاخر.
5: جوان يا وان ارجوك
7: اسمعوني.
2: تعالى يا متشالح، تعالى ورايا
7: يا ناس.
2: يلا
4: اخرس يا عجوز، بطل تخريب.
7: وحواليه الملائكه
8: لازم يتقدم
7: عشان ينفذ الحكم.
5: بص لهم يا قبال، كلمهم. هما ليه غضبانين منه قوي كده؟
2: اكيد قال لهم حاجه زعلتهم، ده واضح.
7: اسمعوني،
4: هو فاكر نفسه مين؟ مين اللي خلاه يحكم علينا؟
5: أبويا أبويا أرجوك
7: أرجوك اسكت بقى.
2: متشالح بيتهيألي إنك لازم تنزله قبل ما الأمور تبوظ أكتر.
5: يا أبويا يا أبويا أرجوك،
7: الرب جاي عشان يدين الأشرار الفجار. ارجعوا ارجعوا، صلحوا حياتكم قبل ما يفوت الأوان، قبل ما تموتوا بغضب الرب.
4: اخرس يا عجوز، بطل تخريب.
8: نديله الراجل ده، لازم يتقدم
2: من هنا حالا.
7: ليه؟
2: دور على
7: حد. ليه؟ ليه
5: عنه انت وهو؟ لا لا
7: هاتوا
5: اضربوا
7: احتقوا فيه وعيشوا في سلام.
5: اضربوا بالطوب
7: يا ناس، اسمحوني.
5: ابعد ابعد يا ابني ابعد.
2: بقول لك لازم نمشي من هنا فورا.
5: الراجل ده سنه،
7: بلاش غضب الرب، اسمعوني.
5: بس انا ما اقدرش اسيبكم، دول ممكن يخلصوا عليه.
6: انت شفت
5: ابويا؟ بطل بقى،
7: الرب قال كلمته، مش هتقدروا تقفوا قدام جيشه، واكيد هتموتوا.
5: ابويا
7: اسمعوني يا ناس،
5: اطلع
7: يا ناس، ما تقفوش قدام جيوش الرب.
5: ما تشدنيش، اوعى كده. أبويا تعالى.
2: إيه ده؟
7: ما حدش قال.
2: إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ بص بص هناك. يلا نمشي من هنا، يلا أوبال. أنا مش شايف، يلا الدنيا بتتقلب علينا. ده فعلا اختفى.
5: إيه الأصوات دي؟
2: معرفش إزاي، بس اللي متأكد منه إنه اختفى.
4: مش معقول،
2: بص
4: كان في وسطينا اهو.
2: بص الناس كلهم واقفين مزولين زي ايه بالظبط؟
5: معلش يا ميكو شالح.
6: هو راح فين؟
5: هو الحقيقة انه اختفى.
6: اخنوخ اختفى، راح فين؟ ازاي حصل كده؟ ازاي حصل كده؟ ابويا ابويا ابويا, أبويا.

0: شفت فيها أبويا. دورت عليه كتير، والناس كمان دوروا عليه، لكن ما حدش لقاه. ناس قالت انه تاه في البرية، وناس تانية قالوا ان الرعاع مسكوه وقتلوه، بس انا اعرف اكتر منهم. انا شفته بعيني وهو بيختفي. ايوه، اللي انا مؤمن بيه دلوقتي ان ربنا اتدخل بنفسه. ربنا اتدخل وانقذ النبي بتاعه، انقذ الراجل اللي حبه ومشي معاه. انا مش عارف اذا كان حد سمع التحذير اللي قاله أبويا يوميها. هو حذرهم كتير، مش عارف إذا كان حد أنصت للتحذير ده ولا لا، ولا إذا كان في حد قلبه تفتح لكلامه وبعد عن الطمع والأنانية. أنا شخصيا عملت كده بعد والدي ما اختفى. بعد ما اختفى أخدت قرار. أنا قررت إني أعمل كده، إني أبعد عن كل الناس اللي زي يوان ابن عمي ده، اللي كان عاوزني أسرق جاري. فعلا من بعدها ما شفتوش تاني. أيوة، من وقتها ما شفتوش وما تعاملتش مع اللي زيه. صحيح أنا ما شفتش ربنا وما تمشيتش معاه زي أبويا، بس على الأقل تعلمت. أيوة، أنا اتعلمت إن إرضاء ربنا بيبتدي لما الواحد يكون عايز يطيع ربنا ويمشي معاه.
1: دلوقتي احنا عندنا دعوة من ربنا، يا ريت نستجيب ليها. متوشالح اتعلم من والده أخنوخ ان ارضاء ربنا بيبتدي لما الواحد يكون عاوز يطيع ربنا وعاوز يمشي معه. واحنا كمان عندنا فرصة اننا نمشي مع ربنا. ربنا عظيم وقادر على كل شيء، هو اللي خلق الدنيا كلها، السماء والنجوم والكواكب، هو اللي خلق كل حاجة بنقدر نشوفها او ما بنقدرش نشوفها. ربنا بيعرف كل شيء، يعرف عننا اللي ما نعرفوش حتى عن نفسنا. ربنا موجود في كل مكان، ما نقدرش نهرب من ربنا أبدا. ربنا طول الوقت بيحبنا وحنين علينا وكريم معانا. يا ترى استجابتنا للإله المحب العظيم ده هتكون إزاي؟ يسوع بيقول لك النهاردة تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. أنا هصلي النهاردة صلاة قصيرة، اسمع معايا الصلاة دي وبعد كده ياريت تصليها معايا. إله القدير، بشكرك لأنك إله عظيم وقادر على كل شيء. بشكرك لأنك كمان إله محب ورحيم. أنا بحبك يا رب. آمين. ودلوقتي ياريتك تكرر الدعاء ورايا بصوت عالي، خليها صلة بينك وبين ربك، خلي الكلام يخرج من قلبك بجد. إله القدير، بشكرك لأنك إله عظيم وقادر. بشكرك لأنك كمان إله محب ورحيم. أنا بحبك يا إلهي. آمين. أنا بشكر كل اللي صلى معايا النهاردة، وفي الحلقة الجاية هنتعلم حاجات أكتر عن إلهنا وعن محبته لينا.

0: فعلا شهادة كبيرة وشهادة رائعة بنستفيد منها من شاهد عيان. أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية أو بالاتصال على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدروا تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. وصلنا أحبتي لختام برامجنا لهذه الليلة، والذي عن نختمها بقراءات في سفر المزامير، عن نستفيد منه وعن نعرف كيف نخاطب الله، وهذا الذي ما كتبه نبي الله الملك داود، كلام من القلب من القلب من القلب إلى الله. فاكتبوا الترانيم هذه وقروها قبل ما ترقدوا، تكون بركة عظيمة في حياتكم. أحبتي الآن آخر فقرة هي فقرة قراءات في سفر المزامير. تصبحوا على ألف خير، الرب يبارك فيكم ويعطيكم ليلة سعيدة، وألقاكم في موعدنا غدوة الليل. مع السلامة.
1: كتاب المزامير، المزمور التاسع والثلاثون.

قلت أراقب سلوكي وأحفظ لساني من الخطأ، أضع كمامة على فمي ما دام الشرير أمامي. سكت وصمت ولم أتكلم حتى بالخير، فزاد ألمي، التهب قلبي في داخلي، وفي تأملي اشتعلت النار في. فتكلمت وقلت: عرفني يا رب نهايتي وعدد أيامي، فأعرف كيف أني زائل. جعلت حياتي قصيرة وعمري كلا شيء أمامك. كل إنسان هو نفخة، هو خيال يتمشى، يكافح عبثا، يجمع ثروة ولا يعرف من يأخذها. والآن يا رب، ماذا أنتظر؟ فيك رجائي، نجني من كل معاصية، ولا تجعلني هزأة للغبي. سكت لا أفتح فمي، لأنك أنت فعلت هذا. ارفع عني ضربك، فإني من وقع يدك فنيت. أنت توبخ وتؤدب الإنسان على خطيئته، أنت تتلف ثروته كما يفعل العث. كل إنسان هو نفخة. أصغي إلى دعائي يا رب، واسمع صراخي، لا تتجاهل دموعي، لأني غريب عندك وعابر سبيل ككل آبائي. حول غضبك عني فأنتعش قبل ما أموت وأزول.

0: الحياة المسيحية مش حياة بتتعاش كده بدون قيود، لكن ليها انضباطات، ليها التزامات، ليها حاجات أنا محتاج أعملها علشان أكون تلميذ للمسيح. إيه هي الحاجات دي؟ ويعني أكون تلميذ؟ ده اللي هنتكلم عنه في حلقة النهاردة من حلقة جديدة بودكاست سكة جديدة. ازيك يا كيرو؟
1: اهلا كريم،
0: ايه الاخبار؟
1: منور،
0: ده نورك صدقني
1: وشيك دايما كده وحلو.
0: ده بعض ما عندكم،
1: انا بغير منك صراحه.
0: كيرو، احنا على مدار السكه اللي احنا ماشيينها في حاجات كتير قلنا محتاجين نعملها، حاجات كتير قلنا ما نعملهاش، حاجات كتير مش بايدينا نعملها فمحتاجين نسيبها على ربنا. بس هل انا محتاج بقى اسيبها كده فعلا على ربنا خالص وتيجي زي ما تيجي؟
1: أيوة.
0: وتمشي زي ما تمشي، اقولها وربنا شايف وعالم باللي في القلب، ولا انا محتاج اعمل ايه؟
1: في ناس بتعتقد انه حياه الايمان دي ان انا بقى ارفع ايديا خالص كده وربنا يمشي لي حياتي بقى يمين
0: ارمي نفسك على الميه والميه تفوق خلاص.
1: باخد بالي دايما ان المسيح كان متزن في الحته دي يا كريم. يعني مثلا يبقى عارف ان هو هيقوم لعذر من الموت، لكن يقول لهم ده احرجوا الحجر. طب ما تعمل حاجه معانا، او سوري يعني اعمل انت كل حاجه لين نشترك احنا معاك. يعني
0: صح.
1: يعني انت قادر تعمل الكبيره وسواء احنا الصغيره. اتاري المسيح عايز يعلم الانسان دايما انه في دور في العلاقه مع الله لازم انا كانسان اعمله. هعمله بمعونه الله وبقوه الروح القدس، بس برضو لازم تبان النيه بتاعتك شكلها عامل ازاي، تبان ارادتك في حاجه زي كده. والجميل انه المسيح عايز يبقى لينا دور وتاثير في كل دوائر وأمور حياتنا، مش بس الصلاة والتسبيح والصوم وقراءة الكتاب، لكن حتى كمان في الأمور اللي فيها علاقة بالعلاقات والوقت والفلوس والأمور اللي احنا بنظن ان هي أمور غير روحية. ودي ضربة كبيرة احنا بنضرب بيها في المسيحية بشكل كبير قوي يا كريم، وهي احنا بنعتقد انه احنا بنعيش كذا نوع من أنواع الحياة. ففي حياتي الروحية اللي فيها صلاة وعلاقة بربنا وخدمة وقراءة كتاب، وفي حياتي العملية اللي فيها بقى الشغل والفلوس والدراسة، وفي حياتي بقى العاطفية
0: اللي فيها أصحابي
1: ومراتي وعيالي وقرايبي والكلام ده كله وهكذا.
0: والتلاتة ما لهمش دعوة ببعض
1: بالظبط. لكن الحقيقة هبنشوف في المسيح ازاي كان نموذج، كان رول موديل حقيقي لشخص قدر يعيش الانضباط في كل حاجة في حياته. فمثلا في الكتاب المقدس نقرأ عن يسوع المسيح انه كان دايما عنده تقسيمة الوقت محترمة جدا. انه مثلا يصحى الصبح باكرا جدا ويمضي الى موضع خلاء عشان خاطر يعمل ايه؟
0: يصلي.
1: ولما يجي وقت الخدمة يقول لهم ينبغي ان اعمل اعمال الذي ارسلني مدام نهار. ولما خدوه في مرة من الاوقات واختطفوه عشان يجعلوه ملكا رفض، لانه مش دي ارساليته ومش ده اللي هو جاي عشان خاطر يعمله. ولما قالوا طب ما تروح تكرس في البلد دي، قال لهم لا معلش انا عندي خطة ان اروح، ينبغي ان اذهب الى اورشليم، ينبغي ان امكث في بيتك اليوم. بتعجبني كلمة ينبغي، كأنه كان قرار ارادي واعي حر من المسيح انا لازم اعمل حاجة زي كده. 3 سنين عاشهم وعلى دكتور مهر سمويل، العالم لسه عايش على خيرهم لحد دلوقتي. ليه؟ صح. لانه كان منضبط جدا، كان حاسب بالساعة، كان حد يطلب منه حاجة يقوله لم تأتي ساعتي بعد، انا مش مطلوب مني نعمل حاجة زي كده. ما كانش بيلتفت للأعمال الكبيرة والعظيمة بقدر الأعمال المهمة والمؤثرة. فكان عنده استعداد يقضي يوم كامل مع امرأة واحدة اللي هي المرأة السامرية، وهو عارف انه لما يشتغل على حياتها صح هي هتجيب بلد كلها. صح. كان عنده استعداد يقضي ليلة واحدة مع نيقوديموس.
0: صح.
1: تمام، عشان عارف انه الليلة دي والحديث ده هيفرق معاه. كان عنده استعداد ان يقضي وقت قبل صعوده كبير مع بطرس، مع ان هم 40 يوم اللي ما بين القيامة والصعود. يعني اظهر بقى واعمل شويتين وحركتين كده. يقولك لا، انا بشتغل بشكل انضباطي وبشتغل بشكل استراتيجي وبشتغل بشكل مدروس. الخطوة قبل ما تتعمل بيبقى مدروسة كويس ومعروف اولها فين واخرها فين.
0: كلمة انضباط تقدر تحطها لي في معنى بحيث ابقى فاهم احنا رايحين فين وجايين منين؟
1: اوكي. كلمه انضباط جايه من كلمه ترويض. ودايما كلمه ترويض بتيجي للشخص او للكائن الهمجي الهليهلي الغير منضبط. فمثلا لو انت ليك في الحيوانات الاليفه البيتس والحاجات اللي زي القطط والكلاب اللي بنربيها في البيت، دايما بيقولك انه بيبقى اول اسبوع او 10 ايام
0: اصعب وقت.
1: اصعب وقت ليه؟
0: محتاج تعوده بقى على قوانينك وعلى البيت وعلى كل حاجه.
1: بالظبط. فبنكتشف كمان انه في حياتنا مع الله بنحتاج حاجه زي كده، تخيل. يعني بولس الرسول بيختار اللفظه دي، لفظه الترويض، لما بيكلم تلميذه تيموساوس ويقول له كده: اما الخرافات الدنسه العجائزيه ارفضها، واعمل ايه؟ وروض نفسك للتقوى. فبولس بيقول لتيموساوس ان انت كخادم محتاج تروض نفسك، محتاج تضبط نفسك، محتاج تراقب افعالك وافكارك وتصرفاتك شكلها عامل ازاي. مش كل اللي يجي على بالك تعمله، مش كل اللي تفكر فيه تمشي فيه بقى شكل من اشكال. ونفس الفكره بيقولها لكنيسه كورنثوس، الكنيسه كانت غير منضبطه تماما اخلاقيا. بيقول لهم حاجه مهمه جدا، بيقول لهم انه احنا في حياتنا المسيحيه عاملين كاننا في سباق، مش في تنافس مع بعض، لكن بنجري في ماراثون. فبيقول لهم خلي بالكم انه كل من يجاهد بيعمل ايه؟ بيضبط نفسه في كل شيء. يعني تخيل معايا كده شخص رياضي زي مشاهير الكوره او اللاعبين اللي حوالينا، عشان يوصلوا للنجاح بيعملوا ايه؟ بيبقى فيه ساعات نوم معينه،
0: صح،
1: بيبقى فيه جرعات اكل وسكريات وكربوهيدرات في اليوم معينه بيتناولوها، بيكون فيه وقت مثلا مديتيشن بيعملوه في اليوم عشان يحافظوا على تركيزهم بشكل او باخر، بيكون فيه وقت كلام معين، بيبقى فيه تدريبات معينه بيعملوها عشان يقدروا يحافظوا على لياقتهم البدنيه وتركيزهم في الملعب. لو ما عملوش حاجه زي كده يفشلوا.
0: صح.
1: وده اللي بيقوله بولس، انه كل من يجاهد يضبط نفسه
0: في كل شيء.
1: فبيشاور على الرياضيين وبيقول لهم خلي بالكم دول بيعملوا كده عشان ياخذوا اكليلا يفنى، اما نحن فلما نضبط نفسنا في الحياه فبناخذ اكليلا لا يفنى. فالانسان المنضبط بيسعى انه يكافئ، ويبقى ليه مكافاه عند الله مختلفه. ودايما بقول كده انه الله لما بيجي يستخدم شخص، لو التعبير ده يعني مستساغ، او بيكرم شخص بالشراكه معاه في الملكوت، تمام، بيختار الاشخاص المنضبطين المتحكمين في نفسهم كويس جدا، اللي عندهم تعفف وقدر من ان هم يقولوا لا انا مش هسهر، لا انا مش هصرف، لا انا مش هقضي وقت في حاجه معينه، لا انا مش هضيع وقتي في سوشيال ميديا او حاجه زي كده. للاسف احنا الحاجات دي كلها بتاخد مننا وقت، ومبقناش نعرف نقول لا. فيجي واحد صاحبك تعال نخرج مع بعض شويه، ما انتوا لسه خارجين امبارح فانت مش عايز تكسفه، طب نخرج، تقول طب ساعتين، يقول لك لا نقعد ثلاثه، لا نقعد اربعه، ما اقدرش اقول لا. تمام، ابقى معايا مثلا فلوس، مثلا جات لي مرتب جديد ولا فلوس ولا بعت حاجه، المفروض اتعلم ازاي ادير فلوسي وموارد الطريقه جيده، لا الاقي نفسي بصرف هنا وهناك، والانسان يعيش كم مره وياخد دلع نفسك ومتع نفسك. ايه اللي بيحصل؟ عدم انضباط في اداره حياتي ووقتي وعلاقاتي ومواردي، وفي الاخر الامور كلها بتضيع مني. فلما يجي وقت ضغط في حياتي بكتشف ان انا يا كريم مش قادر اواجهه. وده اللي بولس بيقوله، وده اللي بولس علمه لما كان مسجون في سجن فيليبي، تمام، قال كده عن نفسه انه انا دربت نفسي الوقت دوت ان انا اعرف ان اتضع، واعرف ايضا ان استفضل في كل شيء وفي جميع الاشياء، قد تدربت ان اشبع وان اجوع وان استفضل وان انقص. بولس كان بيقول لي فيليبي انا مش منتظر حد يبعت لي اكل او شرب او فلوس، ان انا عودت نفسي اعيش الحاجه قليله، لان كنت عامل حساب اني في وقت معين
0: هيجي
1: وقت ضيق او جوع، فانا كنت بضبط نفسي في كل شيء.
0: الحقيقه الكلام اللي انت بتقوله انا حاسس انه بيرمي على جوانب كتير قوي في حياتنا
1: جدا.
0: يعني الشخص الشاطر دراسيا هو منضبط في انه يلتزم بالمذاكره طول الوقت،
1: طبعا.
0: الشخص اللي جسمه رياضي حتى البسيط هو ملتزم انه يروح الجيم يتمرن مثلا وياكل كويس،
1: صحيح.
0: واظن انه دايما يعني دايما على السوشيال ميديا هلاقي الحاجتين، هلاقي حتى الناس تقعد تشجع اللي هم بقى بتوع التنميه البشريه انه لا، قول لا للسهر، قول لا للاكل الغلط، قول لا للكسل، اتعود انك تتمرن عشان كمان 5 سنين هتشكر نفسك على الوقت الصعب ده. وزي ما انت قلت بقى احنا بنعمل ده لحاجات في وقت من الاوقات هتروح، جسمي في وقت من الاوقات هيزول، كل اللي انا بستثمره في دراستي هيجي في يوم من الاوقات وهيروح، حتى فلوسي هتيجي في يوم من الاوقات وهتروح.
1: ايوه.
0: وانت قلتها واضحة انه الانضباط مش بس في الحاجات الروحية لكن كمان في الحاجات الجسدية المادية. والحاجات الجسدية المادية سهلة، وقتي، جسمي، اكلي، شربي، نومي، كل الحاجات دي. فماشي دي انا ممكن احاول افرق فيها واحاول على قد ما اقدر فيها. ايه بقى الحاجات الروحية اللي انا محتاج انضبط فيها؟
1: اوكي، احنا ذكرنا منها اجزاء واحنا بنتكلم في سكة جديدة، احب ان احنا نرجع تاني ونقولها. اول واهم حاجة بالنسبة لي فكرة الخلوة، الخلوة الشخصية، ان يكون عندي وقت ثابت بتقابل فيه مع الرب كل يوم، وقت انا بخصصه للجلسة امام الرب واللقاء مع الرب والحديث مع الرب. فده مش حاجة اوبشن، ده حاجة اساسية في حياتي.
0: فعود نفسي ان انا كل يوم
1: طبعا
0: اخد الوقت ده،
1: وعود نفسي كمان ان امشي بترتيب في كلمة الله. مفيش هلهلي، عايزين اكتر حتى دي يا كريم، لانه في ناس تقول لك لا اصلا يعني قريت شوية في سفر التكوين ومش عاجبني فعايز اروح لانجيل لوقا، لا اصل انجيل لوقا زهقت من القصص والمعجزات فعايز اروح للمزامير، لا انا يعني كفايه بقى عايزين نشوف اسفار التاريخيه. لا لا معلش، امشي في كلمه الله بترتيب، لان ده مهم جدا، لانه يخليك تفهم سياق الكلام
0: والقصه
1: والقصه ماشيه ازاي، وتخلي ربنا يمشي معاك بشكل منظم ومرتب ومنضبط في كلمته.
0: مش بس اقول بقى خلاص اخد ايه اليوم النهارده بتقول ايه واسيب بقيه الاصحاح
1: بالزبط.
0: او افتح الكتاب كده من النص واللي يطلع لي اقراه وربنا يسهل.
1: بالظبط كده. كلمنا عن تدريب الدراسه، ده مهم جدا ان ندرس كلمه الله باستمرار. ليه؟ لانه فتح كلامك ينير يعقل الجهال. فكل ما انا مثلا اقول انا خلال الشهر الجاي ده وتدرس رساله افسس مثلا، الشهر اللي بعده مثلا هدرس انجيل مرقس، الشهر اللي بعده هاخد اسفار الانبياء الصغار وهكذا، انا بعمل ايه؟ انا بفهم كلمه الله وتعمق فيها اكتر. ده نوع من انواع التدريبات. كلمة عن الكنيسه، وازاي الانسان يكون ليه كنيسه وبيواظب على الكنيسه وليه دور فعال في الكنيسه وبيستغل امكانياته وقدرته لخدمه الكنيسه، فده انضباط اخر موجود وهكذا. فانا في امور روحيه في حياتي محتاج ان انا انضبط فيها. تمام. العشور بتاعتي، تقدماتي، عطايا، وهنتكلم في حلقه كامله عن فكره العطاء وازاي اعرف اوظف امكانياتي ودخلي لخدمه الله ومساعده الفقراء والمحتاجين. كل دي امور انا محتاج احط لنفسي فيها جدول وروتين. وعلى فكره في ناس بتكره كلمه روتين، يقول لك لا لا احنا عايزين نعيش في الحريه والمسيح حررنا والمسيح مش عايز يضغطنا يا جماعه باي شكل من الاشكال. انا عايز اقول دي خدعه كبيره قوي وكذبه كبيره قوي احنا صدقناها، لانه المسيح عايز اشخاص مؤمنين منضبطين،
0: صح،
1: بيتدربوا كل يوم وبيخدعوا نفسهم للتدريب الصارم وبيروضوا نفسهم للتقوى عشان يقدروا يعيشوا مختلفين عن العالم اللي حوالينا،
0: وتصير الحواس بتاعتهم مدربة زي ما بيقول.
1: بالظبط.
0: فأكون برافو. بالتدريب قادر أعيش اللي أنا شايفه مش طبيعي على أنه طبيعي.
1: بالظبط.
0: وده كلام يعني معقول لو قسناها لحاجات كتير قوي. فأنا يعني أحكي لك قصة عن نفسي شوية. أنا ما كنتش خالص خالص خالص أعرف تمرينة الضغط دي. دي مستحيلة بالنسبة لي. يعني كنت بالنسبة لي بيعملوها دول كائنات فضائية. وبدأت انه لقيت حد بيقول لي طب بقول لك ايه ما تعملها وانت على ركبتك، ولقيت الموضوع صعب جدا على الركبة، بس مرة في مرة في مرة بقيت اعمل 10 على ركبتي. قال لي طب ما نجرب تعملها عادية. عملت نص واحدة عادية، كان بالنسبة لي انجاز. انا كان بالنسبة لي موضوع بعيد قوي، دلوقتي بقيت اعرف اعمل 2 كاملين. حس انه
1: رائع،
0: بس ده كان في وقت من الاوقات بالنسبة لي مستحيل. لو حد قال لي تعرف تلعب ضغط اقول له مستحيل. واعتقد احنا بنبص على الحياه مع ربنا بنفس الطريقه ونشوف انها مستحيله، مش لان احنا جربناها وفشلت، بس ان احنا خايفين نجربها من الاول،
1: او بنعتقد الحياه مع ربنا زرار او تاتش، انه هدوس على حاجه
0: هبقى بعرف اعملها،
1: هبقى انسان خلاص متغير، بعرف اصلي وبعرف اصوم وبعرف ادرب نفسي في كل شيء، وبنلغي عامل الوقت والمجهود والنمو والكبران والتعلم في السكة مع ربنا شكله عامل ازاي. حتى خطيرة جدا، زي ما انا قلت قبل كده في حلقة، الموسيقى والرسم والكرة بنتدرب عشان خاطر نحسن لعبهم
0: صح
1: وممارستهم، لكن الحياة مع الله مش بنتدرب عليها خالص. مش بنتعود ندخل محضر الله، مش عاود نقرأ كلمة الله، مش عاود نخدم في الكنيسة، مش عاود نعطي، مش عاود نصوم، مش عاود احنا نقرأ كتاب. في النتيجة في الاخر مؤمن بلا انضباط في حياته وبلا ثمر وبلا هوية وبلا تأثير في ملكوت الله بأي شكل من الأشكال.
0: وأعتقد ساعتها هيبقى عندي علامة استفهام على كلمة مؤمن.
1: بالظبط.
0: يعني مؤمن بإيه لو أنت مش بتعيش اللي أنت مؤمن بيه؟
1: أشكرك.
0: طيب فكرة بقى الانضباط. لما بسمعها أنا ما بحسش إن دي حاجة تفرح خالص.
1: حلو.
0: فأنا مش هقول لك بقى على المسؤولية، لا، بس هقول لك على الفرح. يعني ده كده بالنسبة لي تقدير. فهل الله عايزني متقدر ولا عايزني فرحان؟ اللي كذا مرة قلنا إنه إحنا في فرح وعايزين نعيش في فرح وكل الكلام ده، فين بقى الفرح في التقدير بتاع الانضباط ده؟
1: كاتب عبرانيين بيتكلم عن الحالة دي زي ما أنت قلتها كده بالظبط، لما بيقول إنه كل تأديف في الحاضر لا يرى أنه الفرح بل الحزن. لكن بينشئ داخل الناس اللي بيتأدبوا واللي بيتمرنوا واللي بيتدربوا كل يوم ثمر بر أبدي. يعني إيه الكلام ده؟ عارف الشخص اللي بيبقى جسمه مليان زي حالاتي كده، تمام، وعنده بقى مشاكل سمنة وأمراض بقى زي السكر والقلب والضغط والحاجات دي كلها، تمام، بس هو مستمتع أنه بيعمل إيه؟ بيأكل وبيشرب كل حاجة هو عاوزها بلا انضباط بلا حدود بلا أي شيء. بصراحة كشف عن دكتور، دكتور قال له بص لو استمرت بالشكل دوت انت كده بتكتب شهادة وفاتك سريعا، بتنتحر بس بسرعة يعني. فروح البيت ودكتور قال له لما تروح هتمشي على نظام غذائي صعب جدا مقرف، وهتمارس رياضة وتروح كل يوم الجيم وتشيل حديد وتمشي على التريد ميل كل يوم رايح جاي. هو بيعمل ده ويبقى فرحان؟
0: لا طبعا،
1: ده بيبقى بيسب ويلعن ويعني حاجة فظيعة، وارحمونا بقى وفين أيام الكشري بقى والبيتزا بقى والحاجات المحمرة والانتخى
0: قدام التلفزيون وال
1: ونقعد بقى نعمل بقى الفشار ونتفرج على التلفزيون والكلام ده كله. بيحس بكده في قد إيه مثلا؟ في الفترة الأولانية، تمام، بس بعد كده أول ما بيلاحظ تغيير ظهر في حياته أو بيلاحظ مثلا مستوى السكر والكوليسترول في الدم قلوا شوية، أو بيلاقي أن حركته بقت أفضل، نفسه بقى أفضل بشكل كبير، أو بيلاقي أنه الرياضة بقتش متعبة زي الأول، بالعكس ده لو هو كسر يوم يعمل رياضة ده بيأثر على نفسيته بالسلب. يكتشف بعد كده اللي أنا كنت قرفان منه واللي كنت مضغوط منه واللي كنت حزين منه ده كان سبب خيري وسبب بركتي. فدايما في البداية النفس الإنسانية بتهرب من كل ما هو منظم،
0: صح،
1: من كل ما هو منضبط. فالنفس الإنسانية عايزة تعيش زي ما هي عايزة، يمين يمين شمال شمال، اعمل اللي انا عاوزه بالطريقة اللي انا عايزها في الوقت اللي انا عاوزه، ما حدش يتحكم فيه. لكن مجرد ما تحط قانون، تمام، في مرة حكيم قال كده، قال لك القوانين وضعت لكي نكسرها. الانسان دايما يعني ينجح في انه يكسر القوانين باي شكل من الاشكال،
0: صح.
1: فاحنا بنستلذ بدأ يا كريم انه يبقى في قانون معين ونكسره. لكن وانس ان انت دربت نفسك وانضبطت على قانون معين هتلاقي حياتك ماشية كويس جدا. هدي مثال كمان في الحياة العامة اللي احنا بنتكلم فيها، فلوس، تمام. احنا اسوأ شعب، اسوأ شعب فعلا حرفيا على مستوى العالم في طريقة صرف الفلوس بتاعتنا. يبقى مثلا بني ادم موارد دخله محدودة قوي ومرتبه قليل جدا، واول ما يقبض يروح يجيب اغلى مشروب ويجيب اغلى اكلة ويفرتك المرتب بتاعه في 3-4 ايام. تمام، مش بقول انه المرتبات عاليه، لا، المرتبات منخفضه وقليله، بس احنا ما عندناش سياسه صرف حكيمه باي شكل من الاشكال. هنصرف في اي حاجه ما دام ما يعني ما دام فلوسي في جيبي انا ملك اعمل اللي انا عاوزه،
0: اهين قرشي ولا اهين نفسي؟
1: بالظبط. وفي الاخر بهين قرشي وبهين نفسي الاثنين مع بعض بعد وقت. لكن كم مره بقى واحد يجيب ورقه وقلم ويعمل سجل مصروفات ويحط اولويات، انا هصرف في كذا مش هصرف في كذا، وحط جزء احوشه وجزء استثمره وجزء ادلع بيه نفسي وروع على نفسي وجزء احطه في احتياجات البيت وجزء المصاريف العيال وجزء عشان هدوم البيت وهكذا. ايه اللي بيحصل هنا؟ بنضبط، بحط لنفسي جدول اني اعمل حاجه زي كده. في البدايه بيكون مقرف موضوع وضغط، لكن بعد كده بكتشف انه نجاح الامر دوت بيخليني قادر انه انا اتصرف واعيش بشكل حكيم وبشكل فيه حفاظ على مواردي واستغلال ليها بشكل أمثل.
0: طب أنا هسألك سؤال جي على بالي دلوقتي، لو أنا ماشي السكة دي وبصارع مع الانضباط ومش عارف اعمل ده قوي. هل الله ممكن يتبطني غصب عني؟
1: بص الله يقرص دانك. خلينا بقى صريح معاك, يعني الله يحذرك يقول لك يا كريم السكة دي مش صح. من خلال ايه؟ من خلال مبدأ الهي تحط في الكتاب المقدس انه ما يزرعه الانسان يحصد ايضا. يعني مثلا انا النهاردة قلت هروح البيت بعد ما نخلص وهفتح كتاب المقدس وادرس. بس ايه اللي حصل؟ روحت البيت فتحت السوشيال ميديا لقيت حد منزل فيديو, قعدت اتفرجت على عجبني, سكرول الفيديو اللي بعده, سكرول اللي بعده, هكذا. ايه اللي حصل؟ 15 فيديو ده على فكرة ده مينيمم
0: طبعا
1: تمام, 15 فيديو اضرب في دقيقة ونص دقيقتين متوسط الفيديو الواحد, يعني حوالي نص ساعة انت قعدت على السوشيال ميديا. خلصت لقيت مراتك قاعدة جنبك بتفتح مسلسل هي متعودة تتفرج عليه كل يوم, فانت انا بحب اتفرج عليه معاها, ادي نص ساعة كمان عملت اضاعة. بقول لك ايه, ما تقومي نعمل اكل وناكل, يلا مع بعضين, انا جاي تعبان من بره وعايز اتعشى.
0: نص ساعة
1: ساعة كمان ضاعت منك. ايه اللي حصل؟ عدم انضباطك في وقتك خلاك مش قادر تاخد خلوتك, مش قادر تدرس كلمة الله. كررت الموضوع دوت يوم ورا التاني ورا التالت, الله مش هيرقص ودانك, لكن الله يقول لك بص نتيجة اللي انت عملته العلاقة والشركة اللي بيني وبينك ايه اللي حصل لها؟ انقطعت, مش موجودة, حصل جفاف روحي لاني مش مواظب على حاجة زي كده. ومش بس كده, ده اثر كمان عليك انك ما بقتش مركز, انك بتسهر بقى, يعني ال 15 ريل دول بقوا 30 تاني يوم, بقوا 40 تالت يوم, وهكذا.
0: يعني ما تعودتش على ده, هتعود على ده
1: بالظبط, فانت بتضيع وقت اكتر, فبتبقى قاعد على السرير وعينك بتغمض ومش قادر. بشوف فيديو تاني, طب اشوف فيديو تالت, طب اشوف ازاي محمد صلاح مش عارف جاب الجون ده في ليفربول ومش عارف ايه, وهكذا. فايه اللي بيحصل؟ الانسان بيتسحل يا كريم لانه مش منضبط, فبيخسر امور كتيره في حياته نتيجه عدم انضباطه, واللي منها واهمها هي علاقته الشخصيه بالله. فانا من وجهه نظري بشوف الله مش هيجبرك انك تنضبط, لكن الله هيحطك في مرايه قصاد نفسك انه ما تزرعه اياه تحصد. انت حضرتك ما وظبتش على دوت, فحياتك باظت من الناحيه الثانيه. ما تجيش تلومني بقى ليه يا رب, وليه يا رب انا ما بقتش كويس في كذا, وليه يا رب فقدت كذا. يقول لك انت اللي عملت في نفسك كده,

0: وتكون معتدل في حاجة زي كده. يعني ايه؟ يعني مثلا انا هاخد خلوتي 3 ساعات، محدش بياخد خلوتي 3 ساعات. انا هدرس كلمة النهاردة في 5 ساعات، حبيبي يعني بالراحة على نفسك شوية. يعني 10 دقايق خلوة، نص ساعة دراسة مستمرة، افضل اقول 5 ساعات وابقى قاعد مش عارف اعمل ايه.
1: صح.
0: اصل النهاردة اخد خلوتي 2 ساعة النهاردة. طب دخلت صليت وقريت كلمة ربنا وخلصت في نص ساعة، طب باقي الساعتين هتعمل فيهم ايه؟ ولا حاجة. ده واحد مش منضبط، ده واحد مش مقسم وقته بشكل فيه واقعية. فراعي الأولويات وخليك واقعي في حاجة زي كده. المصروفات، تمام؟ احنا بقينا عايشين في هوس العروض. صح. وكل حاجة عليها سيل دلوقتي، وندور أصل الشتاء داخل في الهدوم الصيفي عليها سيل، طب انت مش محتاج بس هشتري برضو عشان هتغلى أصلها السنة الجاية، أصل علبتين الزيت عليهم الثالثة هدية فلازم اشتري. والجمعات
1: الملونة بقى جمعة صفرة.
0: أيوة. والكلام ده كله. فلا معلش، سجل مصروفاتك، تمام، وقسمها دايما لثلاث بنود زي ما احنا بنقول، جزء في التحويش، وجزء في الاحتياجات الأساسية، وجزء في الرفاهيات. ده مهم جدا، جزء احوشه وجزء الاحتياجات الأساسية في البيت، وجزء ابقى فيه رفاهيات، وده ما يدخلش على ده. مش انا خلصت جزء الرفاهيات بدري بدري فروح داخل على جزء أساسيات البيت، لا، فلازم اكون بسجل مصروفاتي بشكل عملي عشان اعرف انا بصرف في ايه وبحط في ايه. انضباط الجسد مهم، وده قليل ما بنتكلم عنه، لكن يمكن اتكلمنا عنه شوية في القداسة. لكن عايز اقول كمان انه طريقة اكلك، طريقة نومك، طريقة استغلال السوشيال ميديا، اخطر حاجة انك تخلي جسدك هو اللي يقودك. اخطر حاجة انك تنام قليل او تنام كتير.
1: صح.
0: الاتنين يعني مش مش مش كويسين على جسدك. انك تنام عدد ساعات قليل او تدي جسدك عدد ساعات اكتر، محتاج تنضبط في ده. السوشيال ميديا محتاج تحط له وقت. في ناس بتحط اللي هو البرامج اللي هي بتحط ساعات معينه ويقفل الموبايل. مش عيب ومش حرام ومش خطيه ومش بتقلل من نفسك، بالعكس تحط لنفسك انضباط انك ما تغرسش في حاجه زي كده. الاكل، احنا شعب بيعشق الاكل وتفنن فيه ويحب روائح الاكل والبهارات والكميات والكلام ده كله.
1: صح.
0: واسألنا انا في الموضوع ده، انا بحب الاكل جدا، لكن في نفس الوقت لازم احط لنفسي ليميت معين، لان مش عايز اذي جسدي بشكل اشكال. حالات اللي انا شباب بيبقى عندهم 20-30 سنة وعندهم السكر والضغط وامراض السمنه موجوده. فليه كل دوت؟ محتاج احط لنفسي انضباط في حاجه زي كده. محتاج ان انا اخلي فيه روتين ليومي. ده مش ضد الروحانيه على فكره، اقول تاني، في ناس موهومة انه الحرية اللي احنا بنعيشها تخلينا ان احنا ما نحطش روتين لحياتنا بأي شكل من الاشكال. المسيح كان بيحط روتين ليومه، بولس الرسول كان بيحط روتين ليومه، اباء الكنيسة علمونا حاجة زي كده، وكل الاشخاص الناجحين في الحياة يا كريم كان في روتين ليومهم. ده مش ضد الروحانية بأي شكل من الاشكال. الصلاة لها وقت، قراءة الكتاب لي وقت، القعدة مع عيالي لها وقت، مشاهدة التلفزيون لي وقت، فالروتين ده مهم جدا. فكل ما انت بتمارس حياة الانضباط، كل ما علاقتك هتكون مؤثرة وناجحة وفعالة مع الناس اللي حواليك من ناحية، مع الله من ناحية تانية.
1: يعني كالعادة كلام يتحداني
0: طبعا،
1: وكمان يحطني قدام مسؤولية، واعتقد ده اللي احب نصلي بيه في اخر الحلقة بتاعتنا، انه ربنا يحط فينا احساس المسؤولية ويحركنا ناحية الانضباط.
0: امين.
1: ما نبقاش عايشين في حياتنا الروحية والاجتماعية والجسدية وكل الحاجات دي متساقين.
0: أيوة.
1: سواء بقى متساقين بالمجتمع، متساقين بالأفكار اللي حوالينا، أو حتى متساقين بشهوات جسدنا ورغباتنا الأنانية، لكن نكون بنعمة ربنا وبقوة منه إحنا اللي مسؤولين عن يومنا، أفكارنا، جسدنا، أكلنا وشربنا وكل اللي اتكلمنا فيه.
0: أمين.
1: أمين.
0: يا رب بصلي يا رب النهاردة أن كل شخص بيسمعني وحاسس يا رب أنه الكلام عن الانضباط يا رب بيضغط وبيخلق منه يا رب إنسان متزمت وإنسان منغلق، أنك تيجي يا رب تشيل الأفكار دي يا رب من أذهاننا، وتعطينا يا رب أن احنا نكون ماشيين معاك سكة يا رب مختلفة الوقت اللي جاي، عارفين نقول لأ لكل وقت ضايع، لأ لكل فلوس مهدرة، لأ لكل طاقات يا رب وعلاقات يا رب بتستنزفنا بأي شكل من الأشكال، ونعيش يا رب وإحنا عارفين دعوتنا وهدفنا في الحياة، عايشين يا رب وإحنا مقدرين قيمة الوقت وقيمة يا رب الوزنات اللي أنت بتديها لنا. أشكرك لأنه أنت عايزنا نعيش يا رب.

0: منضبطين ومثمرين في كل عمل صالح. كمل معنا بنعمتك، قدنا أنت في السكة الجديدة، لأننا بدونك يا رب فعلا لا نستطيع أن نفعل أي شيء، وليك الكرامة وكل المجد. آمين
1: آمين. شكرا يا كيرم.
0: شكرا لك كريم،
1: وشكرا لكل حد كمل معنا الحلقة للآخر. وأحب أشجعك قوي أنه الحياة المسيحية فيها مسؤولية، ويمكن تبان مسؤولية صعبة جدا، وأنك محتاج تتفاعل مع نعمة الله اللي بتتحرك ناحيتك، بس أشجعك جدا أنه أنت مش مشيها لوحدك، المسيح مشيها قبلك وهو رئيس الإيمان وكمله، تقدر تبص عليه وتتشجع بيه في سحابة من الشهود من ناس عايشت الحياة دي زمان ودلوقتي، تقدر تتشجع أن أنت تمشي زي ما هما مشوا، وكمان في روح الله ساكن جواك يعزيك يشددك ويشجعك ويدربك أنك تمشي السكة دي. ودي كانت حلقة من بودكاست سكة جديدة.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: حول 15.
2: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، 7 ملائكة يحملون 7 نكبات، وهي الأخيرة لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
3: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم، من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
4: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
2: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل الملائكة 7 الذين معهم النكبات 7، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية 4 هؤلاء الملائكة 7 كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات 7 التي يحملها الملائكة 7.

0: الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج. فجر بذنبه ثلث نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده. فولدت ولدا ذكرا، وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد. ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء، حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء. وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها. وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا. غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر. فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها. ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

0: خطوط عريضة، مقدمات لأسفار العهد الجديد من Reach for Life. الإنجيل كما دونه مرقس.
1: مرقس 10:45 بنسمع الكلمات دي من فم المسيح نفسه، إنه ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل يخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. والحقيقة إنجيل مرقس هدفه إن يجاوب على الأقل على 3 أسئلة كبار: مين هو يسوع؟ ليه جه يسوع؟ ومين هو التلميذ الحقيقي ليسوع؟ مين المسيح؟ ليه المسيح جه أو الإرسالية بتاعته؟ ومين هو التلميذ الحقيقي؟ بس في البداية عايزين نتكلم عن الكاتب اللي هو مرقس، عايزين نتكلم عن المستمع الأول اللي هم على أغلب الظن أمم من منطقة روما. وزمن الكتابة حوالي في منتصف الخمسينات أو في نهاية الخمسينات. وبعد كده هنتكلم على المواضيع الرئيسية، لكن تعالوا نبص مع بعض بسرعة على التقسيمة. أول 8 أعداد ينفع نديهم عنوان منصة الانطلاق. بعد كده يسوع يبدأ خدمته في الجليل من أول إصحاح 1 لغاية إصحاح 6:29. بعد كده المسيح بيترك الجليل لكن يظل في الشمال لوقت قليل من أول 6:30 لغاية 9:32، ويختم تعليمه في الجليل في إصحاح 9 الأعداد من 33-50. بعد كده المسيح يبدأ يتحرك للجنوب في اليهودية ويعلم ويعمل معجزات، وده مذكور في إصحاح 10. إصحاح 11-15 في تركيز على الأسبوع الأخير في حياة المسيح والأحداث بتاعت محاكمات المسيح وصلب المسيح. إصحاح 16 التركيز فيه على قيامة المسيح وظهوراته. لكن دلوقتي تعالوا نفكر مع بعض في الكاتب. الكاتب فيه أدلة داخلية جوه السفر وأدلة بره الكتاب بتقول لنا إن هو مرقس. من بره الكتاب إحنا بنقرأ بابيوس أسقف هيريابوليس سنة 140 بيقول الكلمات دي، بيقول: فقد قال الشيخ، أي الرسول يوحنا، هنا بيتكلم على يوحنا، ما يلي: بما أن مرقس كان يسجل أقوال بطرس فقد كتب بكل دقة جميع ما تذكره. فإحنا عندنا هنا تأكيد إن مرقس هو اللي كاتب بتاع الإنجيل، وهو كتب وراء تعليم بطرس. والحقيقة يوستينوس الشهيد سنة 150 بيأكد إنه إنجيل مرقس هو تعتبر مذكرات لبطرس. وعندنا تأييد من جوه الكتاب المقدس إنه في علاقة وثيقة جدا بين مرقس كاتب الإنجيل وبطرس، لأنه بطرس في رسالته في بطرس الأولى 5:13 بيقول إن مرقس دوت ابني، يقصد هنا ابني الروحي. وفي أدلة تاني مهمة ركزوا معايا بنعرف منها إنه الإنجيل دوت هو فعلا إنجيل بطرس أو الإنجيل بحسب بطرس. زي إيه؟ لو تفتكروا قبل كده أنا قلت إنه لما واحد من الكتاب اليهود عايزين يتكلموا عن حاجة مهمة كان دايما بيحط الحاجة دي في بداية السفر بتاعه أو كتاباته وفي نهايتها. ومرقس بيعمل كده بخصوص بطرس. في أول إصحاح يقول لنا المسيح بيدعو بطرس عشان يبقى تلميذ، وفي آخر إصحاح في قيامة المسيح الملائكة يقولوا للمريمات اللي جاية تزور القبر: روحوا للتلاميذ قولوا لهم المسيح قام من الموت، وقولوا يقولوا اسم بطرس، يقولوا لهم قولوا لبطرس بشكل خاص. ومرقس بيذكر جوه السفر اسم بطرس حوالي 19 مرة. وحاجة كمان بتأكد لنا إن مرقس كتب مذكرات أو تعليم بطرس في الإنجيل هو إنه إنجيل مرقس مش بيذكر ولا مرة حسنات لبطرس، طول الوقت بيذكر ضعفات بطرس. وأكن بطرس وهو بيوعظ عايز طول الوقت يقول المسيح هو الهيرو، هو البطل، أنا أحد تلاميذ المسيح، لكن أنا مرات ومرات كان عندي سوء فهم لتعليم المسيح والمسيح كان عنده صبر ليا. فمثلاً متى في إصحاح 16 بيذكر إن المسيح امتدح بطرس وقال له: طوبى لك يا بطرس لحماً ودماً لم يعلن لك، لكن الآب أعلن ليك هوية المسيح. لكن في مرقس ما يذكرش الحقيقة دي إنه المسيح امتدح بطرس. فمرة تاني واضح إنه وراء إنجيل مرقس كان بطرس اللي مش عايز يذكر مدح ليه، لكن كان عايز يذكر ضعفاته ويؤكد لنا إنه نعمة المسيح هي اللي كملت معاه المشوار عشان يكون تلميذ للمسيح. طيب تعالوا دلوقتي نتكلم عن تاريخ الكتابة. أباء الكنيسة بيختلفوا على تاريخ كتابة إنجيل مرقس. البعض بيقول كتب قبل موت بطرس والبعض بيقول كتب بعد موت بطرس، لأنه في بعض شهادات في كتابات الأباء الأولى بيتقال كده إن مرقس كتب قبل خروج بطرس وبولس من روما. وكلمة خروج دي مش واضحة، هل يقصد خروجهم من العالم أي انتقالهم للأمجاد السماوية موتهم، ولا يقصد خروجهم من روما؟ بس في كل الأحوال احنا نقدر نقول ان مرقس التاريخ الأنسب انه كتب في منتصف أو نهاية الخمسينات. في معلومة مهمة تأكد لنا الفكرة دي، انا هقارن لكم دلوقتي لوقا بسرعة بمرقس. لما بنقرأ إنجيل لوقا واضح جدا ان الروح القدس كان معرفه على إنجيل مرقس، وواحدة من الحاجات اللي استخدمها في كتابة إنجيله بقيادة الروح القدس كان إنجيل مرقس. إذن إنجيل مرقس أكيد اتكتب قبل لوقا. طيب لوقا اتكتب إمتى؟ لوقا كتب إنجيل لوقا وسفر الأعمال، وطبعا واضح إنه كتب سفر الأعمال بعد ما كتب إنجيل لوقا. سفر الأعمال آخر حدث لوقا بيذكره هو سجن بولس في روما، والسجن ده احنا عارفين إنه حصل حوالي 60-62 ميلادية. إذن إنجيل لوقا اتكتب قبل كده في نهاية الخمسينات أو يمكن بداية الستينات. إذن يبقى إنجيل مرقس اللي لوقا استخدمه أو استخدم أجزاء منه اتكتب قبل كده كمان، عشان كده التاريخ المرجح هو في منتصف أو آخر الخمسينات. طيب مرقس كتب إنجيله لمين؟ عندنا شهادة من يوستينوس الشهيد إن مرقس كتب وقت وجوده في إيطاليا، والأمر دوت بيتناسب مع التقليد الكنسي إن مرقس كان موجه إنجيله في المقام الأول لأمم مضطهدين بسبب إيمانهم بالمسيح في منطقة روما، وبيأكد دوت بعض الحاجات من وسط الإنجيل. أولهم مثلاً إن مرقس بيذكر واحد اسمه روفوس في إصحاح 15 عدد 21، وبنعرف من رومية 16-13 إن روفوس دوت كان واحد من أعضاء الكنيسة في روما، فواضح إن مرقس بيفكر المستمعين بتوعه بشخص هم عارفينه بالفعل في روما. كمان مرقس هو الإنجيل الوحيد اللي بيستخدم ألفاظ لاتينية وهو بيتكلم، مع أنه كل الإنجيل مكتوب باللغة اليونانية، فواضح أن الألفاظ اللاتينية دي هتبقى مفهومة للمستمع بتاعه من منطقة روما. ومرقس بيهتم كمان أنه يشرح بعض التقاليد اليهودية عشان عارف أن المستمع الأول ممكن ما يبقاش فاهم قوي التقاليد دي، فهو محتاج يشرحها له. طيب أنا عارف أن احنا في الأول قلنا تقسيمة والتقسيمة كانت مهمة، كان خليني أقول لكم تقسيمة كمان أبسط تساعدنا ندرس الإنجيل، وزي ما فكرتكم في ثلاث أسئلة مهمة مرقس عايزنا طول الوقت نفكر فيهم: مين هو يسوع؟ إيه الإرسالية بتاعت يسوع؟ ومين هو التلميذ الحقيقي ليسوع؟ طيب أنا عايز أبص معاكم على الخريطة علشان ده يساعدنا وإحنا بنفهم السفر. خدمة المسيح في النص الأول في إنجيل مرقس كلها كانت في الشمال في منطقة الجليل، وفي وسط الإنجيل المسيح هيروح لقيصرية فيلبس اللي هي في أقصى الشمال بتاع الجليل، ومن إصحاح 8 لما بعد المسيح هيبدأ يتحرك من قيصرية فيلبس في الشمال الجليل، يعبر بمناطق تاني في الجليل لغاية ما ينزل للجنوب في منطقة اليهودية اللي في مركزها في أورشليم. فالنص التاني هيركز على أحداث حياة المسيح في أورشليم بالذات. طيب تعالوا نفكر في التقسيمة دي وأقول لكم إن مرقس بيورينا المسيح راح من الشمال للجنوب المرة الأساسية في وسط الإنجيل، لكن بيقول لنا كمان المسيح راح مرة سريعة خالص في بداية الإنجيل. المرة الأولى اللي راح المسيح راح من الجليل، ده نقراه في 1:9، راح من الجليل في الشمال لنهر الأردن قريب من الجنوب علشان يتعمد. والمعمودية بتاعت المسيح في الأناجيل هي إشارة إن المسيح جاي يبقى واحد مع الخطاة، لأنه مين اللي كان بيتعمد؟ الخطاة. الخطاة كانوا بيمروا بالمية علامة الاغتسال، لكن المسيح نفسه يروح نفس المكان اللي الخطاة رايحينه علشان يقول أنا مش محتاج اغتسل نفسي، أنا ما عنديش خطية، لكن أنا جاي يبقى واحد مع الخطاة. ففي بداية الإنجيل المسيح يروح من الشمال للجنوب علشان يتحد بالخطاة من خلال المعمودية، ومن وسط الإنجيل هيقول لنا المسيح راح نفس المشوار من الشمال للجنوب، بس المرة دي مش بس علشان يتحد بيهم في المعمودية، لكن يتحد بيهم في الصليب. إنه في الصليب هو مش بس وقف علشان ياخد رمز التطهير، لكن وقف علشان يعطي نفسه على الصليب للتطهير. طيب نرجع مرة تاني للتقسيمة بتاعتنا. فالإصحاح الأول بيبدأ بعدد مهم خالص، بيقول لنا إن كل اللي هيكتبه هو بداية إنجيل يسوع المسيح ابن الله، وكأنه عايز يقول لنا كل اللي أنا هكتبه أهم حاجة فيه إنك تعرفوا الخبر السار، إيه اللي المسيح جاي يعمله، وتعرفوا مين هو يسوع، إن هو المسيح اللي وعد بيه العهد القديم، وهو كمان ابن الله. المقدمة أول 15 عدد بيأكد لنا أنه يسوع دوت هو المسيح اللي توعد بيه في العهد القديم من خلال اقتباس لعدة نبوات. بعد كده خدمة المسيح في الجليل تبدأ من 1:16 لغاية إصحاح 8:30. ففي الجزء الأول دوت مرقس مركز على أعمال المسيح أكتر من تعليم المسيح. فمرقس بيكلمنا عن سلطان المسيح على مملكة الشيطان، على الشفاء، على حتى الطبيعة، على دعوة تلاميذ وتلمذتهم. ومرقس بيكرر كلمة أكتر من أي إنجيل تاني، هي كلمة للوقت. وللوقت كلمة بتقول لنا أنه في أحداث سريعة قوي عمال تحصل في حياة المسيح، وأكن مرقس عايز يقول المسيح هو الخادم اللي عمال يعمل 24 ساعة علشان يأسس ملكوت الله ويظهر أعمال الله. القسم الأول اللي بيتكلم عن المسيح ذو السلطان زي ما اتفقنا على الشيطان وعلى الأمراض وكمان على الطبيعة، الجزء دوت بينتهي بحدث مهم قوي في مرقس 8 من عدد 22 ل27. وأنا أشجعكم جدا تقروا الجزء دوت وتراجعوه وتشوفوا إزاي الجزء دوت بينهي القسم الأول من مرقس. القسم الأول من مرقس مركز على مين هو يسوع، القسم الثاني مركز على إيه هي إرسالية المسيح، إيه أهم حاجة في خدمة المسيح. فالقسم الأول ينتهي بالمسيح بيعمل شفاء لأعمى، ويعمل له الشفاء دوت على مرتين. ولا معجزة المسيح عملها احتاج يشفي شخص على مرتين. اشمعنى الأعمى دوت المسيح يبدأ يشفي عينيه في الأول فيشوف الناس كأشجار، وبعد كده يحتاج الشخص دوت لمسة تاني من المسيح علشان الناس اللي شايفهم كأشجار يشوفهم كأناس؟ البعض بيتساءل هل المسيح كان ضعيف ما يقدرش يعملها في مرة واحدة؟ طبعاً المسيح كان يقدر يعمل معجزة في مرة واحدة، بس المسيح عايز يعمل حاجة تقول لنا إنه ده نفسه بالظبط اللي أنا بعمله مع التلاميذ. التلاميذ فهموا في النص الأول من الإنجيل مين هو يسوع، فهموا إنه يسوع الناصري هو المسيا للعهد القديم اتكلم عنه، هو الملك، هو ابن الله. لكن ما كانوش لسه فهموا هي إيه أهم إرسالية المسيح جاي يعملها. عشان كده بعد قصة الأعمى اللي اتشفى على مرتين على طول، بنشوف بطرس عينه بتتفتح على شخص المسيح وعمله على مرتين. فاكرين لما قلنا إن النص الأول بينتهي في قيصرية فيلبس في الشمال؟ المسيح ياخد التلاميذ في قيصرية فيلبس في الشمال ويسألهم هو الناس بتقول أنا مين؟ فيقولوا له الناس بتقول البعض أنت يوحنا المعمدان، البعض بيقول أنت إيليا أو واحد من الأنبياء. وبعد كده المسيح يقول لهم طب أنتم بتقولوا أنا مين؟ فالتلاميذ يجاوبوا والمتكلم الرسمي بتاعهم بطرس يقول أنت المسيح. وإحنا عارفين أنه دي حاجة مهمة قوي لأي حد بيقرأ الإنجيل، أنه يعرف من هو يسوع، أنه هو ده المسيح اللي العهد القديم اتكلم عنه، هو المخلص. لكن بعدها على طول المسيح يبدأ يقول أنا جيت إرساليتي إيه؟ والأول مرة بوضوح المسيح يقول إنه أنا هتألم وهتجلد وهيدفن عليا وهموت وفي اليوم الثالث هقوم الأموات. وساعتها بطرس ما عجبوش الكلام، بطرس عايز مسيح يملك بمجد. وأول ما قال له أنت المسيح كان متوقع إنه المسيح هيقول له يلا إحنا هنروح نملك بقوة في أورشليم. لكن عكس توقعاته المسيح يبدأ يكلمه على الألم والصليب. فبطرس ينتهر المسيح، والمسيح بدوره ينتهر بطرس ويقول له ابعد عني يا شيطان، انت مش بتطلب الأمور اللي تمجد الله، انت عايز الأمور اللي تمجد الناس. وبقيت الإنجيل من أول إصحاح 8 في نصه من الحدث دوت المسيح يبدأ يكرر الحقيقة دي مرة ومرات، إن هو جه علشان يملك ويتمجد، لكن الطريق للمجد هو طريق الألم. وده بيفهمنا إنه زي ما الأعمى عينه تفتحت على مرتين، بطرس كان محتاج معجزة تانية عشان عينه تتفتح. هو عينه تفتحت على مين هو يسوع، لكن كانت لسه عينه ما تفتحتش على إيه الإرسالية الأهم ليسوع. عشان كده النص التاني المسيح أكتر من مرة هيقول للتلاميذ الحقيقة دي. فلو قريته في صح 8:9 و10 الأعداد من 31 ل33 أو 35 هتلاقي المسيح بوضوح جدا بيكرر نفس الحقيقة. ابن الإنسان جه علشان يصلب ويموت وفي اليوم الثالث يقوم من الأموات، وإنه ده الطريق بتاع الخلاص. والجملة الأخيرة دي مهمة قوي. البعض بيقول المسيح اتكلم عن نهاية حياته، لكن ما كانش يعرف قوي هو نهاية حياته هتنتهي كده ليه. فالبعض بيقول هو قال إنه هيموت وهيقوم، لكن ما كانش يعرف ده هدفه إيه. لكن مرقس بيأكد لنا عكس كده. مرقس بيقول المسيح كان عارف كويس هدف موته وقيامته إيه. فلو بصيتوا معايا في مرقس 10:45، المسيح نفسه بيقول التلاميذ: ابن الإنسان قد جاء لا ليخدم بل يخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. المسيح كان عارف كويس إنه جاي يبذل نفسه فدية. فدية يعني جاي يدفع تمن علشان الخطاة ما يدفعوش التمن للأبد في الجحيم، تمن خطاياهم. لكن كمان مرقس 14:24، المسيح وهو على العشاء الأخير بيقول: هذا هو دمي الذي للعهد الجديد والذي يسفك من أجل كثيرين. المسيح كان عارف كويس إنه ألامه كانت ألام كفارية، إنه دمه هيسفك علشان غفران لخطايا كثيرين. وده الإنجيل. مرقس بدأ أول آية فيه بيقول إنه ده بداية البشارة المفرحة، الإنجيل الخبر السار. وهو إيه الإنجيل الخبر السار؟ إنه في خطاة غير مستحقين ينفع يخلصوا، لأنه المسيح جاء ليبذل نفسه فدية عن كثيرين، لأنه دمه هيسفك علشان يأسس عهد جديد، عهد فيه غفران للخطايا. طيب القسم الأخير دوت، فإحنا كده اتفقنا إنه من إصحاح 8 عدد 30 لغاية 16:20 المسيح بيتحرك، فاكرين منين؟ من قيصرية فيلبس في الشمال، يعبر بالجليل، بعد كده رايح لأورشليم. من أول إصحاح 11 المسيح بيقرب خالص من أورشليم وبيدخل أورشليم. إحنا اتفقنا إنه المسيح في النص الأول كلمة للوقت اتقالت كتير، لأنه كان بيعمل معجزات كتير قوي قوي قوي. النص الأخير دوت مرقس مش عمال يذكر معجزات كتير، خلاص ده كان في النص الأول. وفي النص التاني مش بس عمال يقول لنا أيام مختلفة حصل فيها حاجات مختلفة، لكن أكنه عارفين الكاميرا كده لما تعمل زوم إن تقرب من مشهد معين وتركز على المشهد دوت. أهو مرقس من إصحاح 11 يقرب على الأيام الأخيرة في حياة المسيح. ففي الأول عمال يقول لنا حاجات بتحصل في أيام وشهور مختلفة، في الآخر يقرب على الأيام الأخيرة في حياة المسيح. ومش بس كده، ده يعمل زوم إن تاني ويكرر يقول لنا الساعات الأخيرة ساعة ساعة إيه اللي بيحصل فيها. وده خلى بعض المفسرين يقولوا إن مرقس كتب سفر كبير يعتبر مقدمة للحدث الأهم، حدث الصلب. يعتبر تلت إنجيل مرقس مركز على الأحداث بتاعة الصلب، ومن أول صفحة في مرقس مرقس بيعدنا علشان أحداث الصلب. طيب في كلمة محورية خالص هتربط لنا بمين هو يسوع، بمين هو التلميذ. المرة التالتة أو الرابعة افتكروا الخريطة فوق قيصرية فيلبس، ومن نص الإنجيل المسيح ماشي لأورشليم رايح لطريق الصليب. في كلمة مرقس بيكررها كتير بالذات من أول إصحاح 8، كلمة في الطريق، كلمة في الطريق. ومرقس بيقول لنا كذا حدث المسيح بيعمله وهو في الطريق، الطريق لفين؟ الطريق لأورشليم. طب ليه مرقس بيكرر الكلمة دي كتير؟ عشان مرقس عنده التلميذ الحقيقي هو التلميذ اللي بيتبع المسيح في الطريق. والطريق اللي مرقس بيرسمه هو طريق فيه ألم، هو طريق المسيح يقول للتلاميذ: إن كان أحد يريد أن يكون لي تلميذ فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني في الطريق. تعرفين إن المسيحيين في سفر الأعمال أكتر اسم اتسموا بيه في البداية قبل ما يتسموا مسيحيين كان إيه؟ كان أتباع الطريق. أنهي طريق؟ طريق اللي بتمشي ورا المسيح حامل الصليب، مستعد تهان وتعير لأنك عارف إنه الطريق بتاع الصليب دوت هو طريق المسيح وآخره طريق المجد. تعالوا دلوقتي هعمل معاكم يعني مسح سريع كده على المواضيع المهمة اللي احنا قلناها. احنا قلنا مرقس عايزنا طول الوقت واحنا بنقراه نفكر مين هو يسوع، ايه إرسالية يسوع، ومين هو التلميذ. فمرقس بيقول لنا مين هو يسوع من بداية الإنجيل، بيقول هو ابن الله، هو الله الابن في إصحاح 1:1. والغريب ان مرقس في إصحاح 15:35 في آخر الإنجيل بتاعه خالص يقول لنا مين اللي اكتشف إنه المسيح هو ابن الله، قائد المئة اللي واقف عند الصليب. فبداية الإنجيل مرقس بيقول لنا إن يسوع هو ابن الله، وفي نهاية الإنجيل مرقس بيقول إن واحد أممي من الناس اللي صلبت المسيح اكتشفوا الحقيقة دي، وكأنه بيقول وماذا عنك؟ هل هتعرف إن هو الله الابن؟ إن هو ابن الله المساوي لله؟ هل هتشوف دوت في صفحات الإنجيل ولا لا؟ بس كمان مرقس بيقدم المسيح في إصحاح 2 إن هو غافر الخطايا في معجزة شفاء المفلوج اللي المسيح قال له مغفورة ليه خطاياه. وكأن مرقس عايز يقول أعظم حاجة المسيح جاي يعملها مش بس شفاء الجسد، لكن الأهم هو شفاء الروح والنفس من الخطية. المسيح كمان بيقدم إن هو العريس، بيقدم إن هو رب السبت والأعظم من داود، بيقدم إن هو اللي جه علشان يبطل الطقوس اليهودية اللي فيها اليهود كانوا مهتمين بالديانة الخارجية، والمسيح جاي يقول لهم الديانة الحقيقية هي ديانة القلب فيها فأعماقه بيتغير. وده يجيبنا للموضوع اللي بعد كده مهم في إنجيل مرقس، مين هو التلميذ الحقيقي؟ التلميذ الحقيقي في مرقس، وده بنقراه في مرقس 7، هو عرف إن المشكلة الحقيقية في القلب، لأن المسيح في مرقس 7 بيكلم فريسيين مهتمين زي ما لسه قايل بالطقوس الخارجية، ويقول لهم المشكلة الحقيقية مش إن أنت تعمل بعض الطقوس الخارجية تغيرها، لكن القلب هو اللي مليان أصنام، القلب هو اللي نجس. فالمسيح يقول من داخل من قلب الإنسان تخرج أفكار شريرة، زنا، قتل، كذب، حسد. وأكن المسيح عايز يقول التلميذ الحقيقي هيعرف عمق المشكلة في قلبه، وهيصرخ للمسيح يقول له قدس وطهر وغير قلبي. طيب التلميذ ده هيعرف عمق المشكلة منين؟ هيعرفها من كلمة الله، من الكتاب المقدس. عشان كده المسيح بيقول في إنجيل مرقس واحدة من أهم الأمثال، في مرقس 4 حقيقة المسيح بيقول إن ده أهم مثل من الأمثال بتاعتي، لأنه في مرقس 4 المسيح بيتكلم عن مثل الزارع اللي فيه الزارع هو المسيح نفسه، والبزار اللي بتترمي اللي الزارع ده عمال يطرحها على أراضي مختلفة هي كلمة الله. وأكن مرقس عايز يقول سؤال لكل حد بيقرأ الإنجيل، أنت عمال تقرأ في الصفحات دي عن مين هو يسوع وليه جه يسوع، بس السؤال هو هتقبل كلمة المسيح إزاي؟ ففي أراضي من الأراضي الأربعة، أراضي زي الطريق اللي البذرة ممكن تقع فيه بس ما تجيبش أي ثمر، أو أراضي صخرية اللي البذرة ممكن تقع وتجيب شوية ثمر لكن شهوات العالم تخنق الثمر دوت فما بقاش فيه ثمر حقيقي. لكن الأرض الرابعة هي اللي هتجيب ثمر حقيقي، لأن الأرض دي قبلت الكلمة باتضاع وانكسار، والأهم لأن الأرض دي بقت أرض صالحة لأنه نعمة المسيح غيرت الأرض دي. التلميذ الحقيقي في إنجيل مرقس هو تلميذ بيقبل كلمة الله، مش بس إنه يسمعها لكن يصرخ للرب يقول له زي ما واحد مهم في إنجيل مرقس صرخ ارحمني يا ابن داود، أنا محتاج أنت ترحمني وأنت تغير نوع الأرض بتاعة قلبي. هختم معاكم بفكرتين مهمين عن التلميذ في إنجيل مرقس وبنقراهم في إصحاح 8. إن التلميذ الحقيقي هو اللي بينكر نفسه وبيحمل الصليب ويتبع المسيح، والمسيح يقول كده إنه من يحب حياته يهلكها لأجلي ولأجل الإنجيل. وأكنه عايز يقول

سج المسيح بيشهد بالحق قدام الملوك وقدام رؤساء الكهنة، وبطرس بره بينكر انه بيعرف المسيح. المسيح بيتاخد للصليب والتلاميذ كلهم بيختفوا من مشهد الصليب باستثناء يوحنا والمريمات، كل التلاميذ اختفوا من مشهد الصليب. طيب مرقس انت عايز تقول لنا ايه؟ مرقس ال 12 تلميذ بيمروا بحالة من الفشل، وأكنه عايز يفكر أي حد بيقرأ الإنجيل وهو شاعر بفشله الشخصي. هو نفسه يبقى تلميذ ليسوع بس طول الوقت شاعر بفشل. يقول له خلي بالك، دول نفس الناس اللي المسيح اهتم بعد ما قام الموت يظهر لهم ويستردهم. فالتلميذ في إنجيل مرقس يمكن بيظهر في قمة الفشل، لكن دوت بيخلينا نشوف إنه المسيح في قمة النجاح، إنه يقدر يسترد أكتر تلميذ أنكروا وباعوا فشل. عشان كده لو تفتكروا في آخر إنجيل مرقس لما المسيح قام الموت خلى الملائكة يقولوا للمريمات روحوا قولوا للتلاميذ إن أنا قمت من الموت وإن أنا هسبقهم للجليل، بس كمان قولوا لبطرس، لأنه بطرس هو من أكتر التلاميذ اللي فشلوا في الإنجيل. المشجع كمان إن مرقس بيذكر 12 شخصية تانية غير ال 12 تلميذ، شخصيات يمكن ما نعرفش بعض أسمائهم، لكن ال 12 شخصية دول أمنوا بالمسيح وتابعوا المسيح، وبعضهم حتى بشكل كده رمزي أخذ الصليب وتابع المسيح. من ضمن الشخصيات دي سمعان القيرواني اللي كان شايف المسيح رايح الصليب وأمر أنه يحمل الصليب، وأكنه مرقس عايز يقول رغم فشل البعض إلا أنه المسيح بيجي بنعمة لل 12 تلميذ بتوعه، وبيجي بنعمة كمان لتلاميذ يمكن إحنا ما نعرفش أسمائهم، لأنه المسيح جه علشان يصنع تلاميذ. باختصار، المسيح ما جاش عشان يخدم في المقام الأول، لكن عشان يخدم ويبذل نفسه فدي عن كثيرين، والناس اللي المسيح بذل نفسه فدي عشانهم هيصنع منهم تلاميذ حقيقيين.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سم.
1: الثاني عشر.
2: وإن كان لابد لي من الافتخار مع أنه لا نفع منه، فأنتقل إلى الكلام على رؤى الرب وما كشفه لي. أعرف رجلاً مؤمناً بالمسيح خطف قبل 14 سنة إلى السماء الثالثة، أبجسده؟ لا أعلم، أم بغير جسده؟ لا أعلم، الله يعلم. وإنما أعلم أن هذا الرجل خطف إلى الفردوس، أبجسده أم بغير جسده؟ لا أعلم، الله يعلم. أعلم أنه خطف إلى الفردوس وهناك سمع كلاماً لا يقدر بشر أن ينطق به ولا يجوز له أن يذكره. أما هذا الرجل فأفتخر به، وأما أنا فلا أفتخر إلا بضعفي. ولو أردت أن أفتخر لما كنت جاهلاً، لأني أقول الحق، ولكني لن أفتخر لئلا يظن أحد أني فوق ما يراني عليه أو يسمعه مني، ولئلا أنتفخ بالكبرياء من عظمة من كشف لي. أصبت بشوكة في جسدي وهي كرسول من الشيطان يضربني لئلا أتكبر، وصليت إلى الله 3 مرات أن يأخذها عني، فقال لي: تكفيك نعمتي، في الضعف يظهر كمال قدرتي. فأنا إذن أفتخر راضيا مبتهجا بضعفي حتى تظللني قوة المسيح. ولذلك فأنا أرضى بما أحتمل من الضعف والإهانة والضيق والاضطهاد والمشقة في سبيل المسيح، لأني عندما أكون ضعيفا أكون قويا. ها أنا صرت أحمق وأنتم أجبرتموني على أن أكون كذلك، فكان من حقي عليكم أن تكرموني، وما أنا أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، وإن كنت لا أساوي شيئا. فالعلامات على أني رسول أظهرتها بكل صبر بينكم من معجزات وعجائب وأعمال خارقة. ففي أي شيء كنتم دون سائر الكنائس إلا في أني ما أثقلت عليكم بشيء؟ فاغفر لي هذه الإساءة. ها أنا مستعد أن أجيء إليكم للمرة الثالثة ولن أثقل عليكم، فأنا أريدكم أنتم لا مالكم. فالأبناء لا يوفرون لآبائهم، بل على الآباء أن يوفروا لأبنائهم. وأنا أبذل كل ما عندي راضيا مبتهجا، بل أبذل حياتي في سبيلكم. أيكون أن حبكم لي قليل لأن حبي لكم كثير؟ نعم، أنا ما ثقلت عليكم بشيء، ولكن هل كنت ماكرا فاحتلت عليكم؟ هل كسبت منكم شيئا على يد أحد من الذين أرسلتهم إليكم؟ حين ألححت على تيتوس أن يذهب إليكم وأرسلت معه ذلك الأخ، هل أخذ تيتوس منكم شيئا؟ أما عملنا بالروح نفسه؟ أما سلكنا الطريق نفسه؟ ربما تظنون أننا نطيل في الدفاع عن أنفسنا عندكم، فنحن نتكلم أمام الله في المسيح. وهذا كله أيها الأحباء لبنيانكم. وأنا أخاف إذا جئت إليكم أن أجدكم على غير ما أحب أن تكونوا، وأن تجدوني على غير ما تحبون أن أكون. أخاف أن يكون بينكم خلاف وحسد وغضب ونزاع وذم ونميمة وكبرياء وبلبلة. أخاف إذا جئتكم مرة أخرى أن يذلني إلهي في أمركم، فأبكي على كثيرين من الذين خطئوا من قبل وما ندموا على ما ارتكبوه من دعارة وزنا وفجور.

0: يا ساتر، دي حاجة يا اخ ما معقولة.
1: شنو؟ في شنو يا منال؟ أنا شايفك متضايقة.
0: ما معقولة، كله كله يا سمير، ما معقول.
1: شنو بس الما معقول؟ شنو هو الما معقول؟
0: هنا بجارتنا الفوق دي،
1: شنو مالها؟ عملت شنو؟
0: دي المرة الخامسة ترمي الوسخ في الغسيل بتاعنا وتوسخه. يعني أنا أتعب في الغسيل وهي توسخه وأضطر أغسله تاني من جديد؟ أنا كل مرة بسكت وأقول معليش المرة دي خلاص، لكن خلاص أنا سهيتها.
1: طيب
0: أنا
1: طيب طيب طيب معليش معليش معليش يا منال، هدي هدي هدي هدي، أغفر لها المرة دي كمان.
0: كيف يا سمير أغفر لها المرة دي كمان؟ وبعدين لو سامحتها المرة دي هترجع وتكرر الخطأ بتاعها ده، والغسيل ده أنا أعمل له شنو؟
1: معليش يا منال، الغسيل نغسله تاني وأنا حساعدك فيه، وبعدين نطلع نتكلم معها بكل هدوء ونفهمها بالغلط اللي حصل.
0: بس يا سمير المرة دي أنا قررت إني أعاتبها وأكورك فيها.
1: طيب حاضر حاضر، أنا بقول لك عشان خاطري المرة دي سامحيها.
0: ما هو يا سمير لكن
1: لا لا لا، ما هو ولا حاجة. تفتكري لو أنا مكانها كنت هتسامحيني؟
0: طبعا.
1: طيب خلاص اعتبريني أنا الغلطة، أنا بعتذر ليكي. خلاص
0: خلاص المرة دي حسامحها بس عشان خاطرك.
1: شكرا يا منال. أنت عارفة يا منال اللي عملتيه معي هسا ذكرني بشنو؟
0: بشنو؟
1: ذكرني بالشفاعة.
0: شفاعة؟
1: أيوة الصلاة الشفاعية. عارفة يا منال في ناس كثيرين بيعملوا خطايا أو بمروا بمشاكل، فلما نصلي للرب من أجلهم الرب يسامحهم بواسطة صلاتنا، زي ما حصل هسا لما أنا بنت الجيران عملت حاجة غلط، أنا شفعت لها عندك، فأنت سامحتيها عشاني؟ عشان أنا طلبت منك بالحاح.
0: يا سلام، أنا ما كنت مفتكر الموضوع ده كده. يا ريت يا سمير ندرس الموضوع ده الليلة.
1: فعلا ده موضوع مهم جدا يستحق إننا ندرسه ونتكلم فيه الليلة.

0: ها جهزتي اي حاجه يا ليلى؟
1: ايوه يا مجدي، انا عملت الكيك من امبارح عشان زي ما انت عارف الليله غيرت فتره التسبيح علي، فقلت لازم اكون هاديه الليله واخذ وقت الصلاه قبل الكنيسه وما يكون فاضل لي حاجه تربكني.
0: وقدرتي يا ليلى تاخذي وقت في الصلاه؟
1: اشكر الله يا مجدي، انا طلبت من الرب انه هو يقودنا الليله في فتره التسبيح ونسود بروح القدوس على وقت عبادتنا. من فضلك افتح الباب يا مجدي.
0: حاضر يا ليلى. اهلا يا سمير. اهلا يا منال.
2: ازيك يا مجدي؟
0: تفضلوا تفضلوا. ازيك يا ناصر؟
2: ازيك يا ليلى، مشتاقين.
3: وطيب وين عادل ورانيا؟ لسه ما جوا ولا شنو؟
1: تلقاهم في الطريق. اتفضلوا الشاي يا جماعه، ممكن تقطع لنا كيك يا منال؟
2: طبعا.
4: انا هفتح الباب، اكيد ده رانيا وعادل. اهلا اهلا، اتفضلوا.
5: ازيكم؟ مشتاقين كتير.
6: ازيك يا مدام ليلى؟ ازيكم كلكم؟ نحن اخر ناس وصلنا ولا شنو؟
5: كويس اننا حصلنا الكيك والشاي.
0: طبعا حظكم كويس انكم حصلتوا الكيك، خصوصا انه عاملاه مرتي ليلى.
6: فعلا كيك لذيذ يا مدام ليلى.
1: بالهنا والشفا يا عادل.
3: خلاص يا جماعه، خلصنا كلنا الاكل والشراب؟
2: ايوه يا سمير خلاص، انا حليم الكوبايات معاك يا ليلى.
3: الليلة حنتكلم عن موضوع مهم جدا. الموضوع ده موضوع الصلاة التوسلية أو الصلاة الشفاعية، لكن قبل ما نتكلم فيه تعالوا نبدأ مع بعض كنيستنا الليلة بالتسبيح لإسم الرب إلهنا، ويا ريت نرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول مجدا لك يا يسوعنا. وأنا اتفقت مع ليلى إنها هتقودنا في التسبيح الليلة. اتفضل يا ليلى.
1: آمين.

0: خلينا كمان نسبح الرب بكلمات شكر واحد ورا الثاني، ونطلع من أفواهنا كلمات تعبد للسيد المسيح.
1: يا رب إحنا بنحبك فعلا، زي ما رنمنا تحت ظلك يلذ لنا الجلوس، في محضرك راحة لنفوسنا، لأنك أنت الراحة الحقيقية لكل المدعبين.
2: ليس مثلك يا رب في كل الأرض، بتحبنا محبة حقيقية، محبتك ظهرت واضحة وجلية في موتك من أجلنا على الصليب، بنحبك من كل قلوبنا.
0: تعالوا نبدأ مع بعض التعبد للرب إلهنا.
3: لو سمحت يا مدام ليلى، ما درى قاضيك، لكن ممكن نرنم ترنيمة ماذا عشانك؟
0: آمين.

0: يا رب يا رب، نحن بنديك كل شكر قلوبنا من أجل وقت التسبيح اللي قضيناه مع بعض ولتمتعنا به وبشخصك الليلة. يا رب نفسنا إنه أنت تكلمنا في موضوع الليلة وتعلمنا كيف نصلي لك من أجل أصدقائنا ومن أجل بلادنا، في اسم الرب يسوع المسيح، آمين.
1: آمين.
0: زي ما قلت لكم، موضوع الليلة مهم جدا، عشان كده نفسي نركز مع بعض كويس. كلمة شفاعة بتعني وساطة بين اثنين، وحديكم مثل حصل اليوم ده بيني وبين منال. لما زعلت من بنت الجيران غررت تعاتبها، أنا توسطت بينها وبين بنت الجيران عشان تسامحها، وفعلا منال سامحتها من أجل شفاعتي لها. وده زي اللي بيحصل في الحياة الروحية، الرب يسوع هو الشفيع الأعظم من أجلنا عند الله الأب. بنلقى الكلام ده واضح في رسالة يوحنا الحبيب الأولى أصحاح 2 والآيات 1 و2. ممكن تقري لنا الآيات دي يا رانيا؟ شكرا يا رانيا.
1: طبعا. يا أولادي، أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا.
0: شكرا يا رانيا.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
0: طبعا، اتفضل يا منال.
2: الرب يسوع في إنجيل القديس لوقا إصحاح 13 قال لنا مثل بيوضح الموضوع ده. عن إذنكم أقرأ من الآيات من 6 لغاية رقم 11. وقال لهم هذا المثل: كانت لواحد شجرة تين مغروسة، فأتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد، فقال للكرام: وذا 3 سنين أأتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد، أقطعها؟ لماذا تبطل الأرض أيضا؟ فأجاب وقال له: يا سيد، أتركها هذه السنة أيضا حتى أنقب حولها وأضع زبلا، فإن صنعت ثمرا وإلا ففيما بعد تقطعها. الكرام هنا هو الرب يسوع بيتشفع من أجل الإنسان أن ما بيجيب ثمر لملكوت الله، وبيطلب السيد المسيح شفيعنا الأعظم من الله الآب إنه يديه فرصة جديدة للإنسان وعمر جديد عشان يجيب ثمر.
0: تمام يا منال، كلامك مظبوط. السيد المسيح هو الشفيع الأعظم زي ما قلتي، والرب يسوع عايز يشركنا نحن كنيسته وجسده في الدور ده، بيننا نطلب ونشفع من أجل الناس كلهم.
3: أنا هسه تذكرت كلام السيد المسيح في الموعظة على الجبل لما قال لنا: صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم.
4: وكمان القديس بولس في رسالته الأولى لتيموساوس الأصحاح الثاني قال لنا: فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس.
0: كلامكم كله مظبوط. أنا كمان عايز أشارككم بواحد من أعظم الرجال المتشفعين من أجل شعبهم.
5: أنت بتقصد موسى يا أبوي لما كان دائما بيتشفع من أجل الشعب؟
0: فعلا يا ناصر، تمام تمام. النبي موسى في سفر الخروج لما الشعب أخطأ إلى الله وغرر الله أنه يفنيهم ويبيدهم، موسى النبي صلى لله من أجلهم وشفع لهم عند الله الآب أنه يسامحهم. ممكن تقري لنا يا ليلى أصح 32 من سفر الخروج والآيات من 7 لحد 14؟
1: حاضر،
0: تفضل يا ليلى.
1: فقال الرب لموسى: اذهب أنزل، لأنه قد فسد شعبك الذي أزعطته من أرض مصر. زاغوا سريعا عن الطريق الذي أوصيتهم به، صنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له وذبحوا له وقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أزعطتك من أرض مصر.
0: شايفين يا جماعة قدر شنو خطط الشعب عظيمة؟ آسف آسف يا ليلى عشان قاطعتك، اتفضلي كملي.
1: وقال الرب لموسى: رأيت هذا الشعب وإذ هو شعب صلب الرغبة، فالآن أتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم فيصيرك شعبا عظيما. فتضرع موسى أمام الرب إلهي وقال.
0: يا ترى موسى قال شنو لربنا؟ ممكن يا رانا تكملي لنا القراءة من الآية رقم 11؟
6: فتضرع موسى أمام الرب إلهي وقال: لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لماذا يتكلم المصريون غائلين؟ أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم على وجه الأرض. ارجع عن حمو غضبك وأندم على الشر بشعبك، أذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم أكثر نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فليملكونها إلى الأبد. فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه. واضح من الكلام إنه لولا صلاة موسى كان الله أفنى الشعب.
0: فعلا يا رانيا، لولا صلاة موسى للشعب وتشفعوا ليهم كان الله أفنى الشعب ده نتيجة خطيتهم.
4: مرة أنا قريت كتاب عن الشفاعة أو الصلاة التوصيلية لله، نفسي أشارككم بجزء منه.
0: اتفضل يا مجدي.
4: كان بيقول كاتب الكتاب إنه الشفاعة بتغير مجرى التاريخ، يعني بتكتب تاريخ جديد. واستند في كلامه ده على أمثلة من الكتاب المقدس لناس بشفاعتهم اتغيرت حاجات كتيرة. وعلى سبيل المثال ذكر قصة موسى اللي كنا بنتكلم فيها هسي، وقال الكاتب إنه لو ما كان موسى يتشفع كان حيحصل فناء للشعب ما عارفين شكله كيف. لكن بشفاعة موسى اتغيرت الأحداث ونجى الشعب من الفناء ويتكتب لهم تاريخ جديد.
0: تمام يا مجدي، ناس كثيرين بشفاعتهم قدروا يغيروا الأحداث ويكتبوا لشعبهم وبلادهم تاريخ جديد.
2: في قصة في الكتاب المقدس بتأيد الكلام ده يا سمير، ممكن أقوله؟
0: اتفضل يا منان.
2: في سفر إستير كان في قرار ملكي بإبادة كل الشعب اللي كان إستير الملكة منه، لكن لما تشفعت للشعب عند الملك أحشاويرش نجت كل شعبها من الهلاك. في كل وقت كان بيكون فيها شفيع كان الشعب بينجى من الهلاك، وده عكس الآية اللي بتقول وطلبت من بينهم رجل يبني جدارا ويغف في الصغر أمامي على الأرض لكي لا أهلكها فلم أجد فسكبت سخطي عليهم وأفنيتهم بنار غضبي.
0: شكرا يا منال، فعلا الله ما لقى شفيع يقف قدامه عن الأرض فأفنى الشعب. الآية اللي قالت لنا منال هسا عن الله إنه طالب واحد يقف قدامه عن الأرض ولم يجد، وتمت فعلا بعد كده في السيد المسيح. فالسيد المسيح هو شفيعنا عند الله الآب. السيد المسيح مات على الصليب من أجل كل العالم وسفك دمه الكريم من أجل كل واحد، وبكده وقف هلاك الله وعقابه لكل البشر. كل اللي بيؤمنوا بموته من أجلهم حيتمتعوا بالخلاص من الهلاك الآتي على العالم. والرب الليلة بيطلب من كنيسته يقيفوا قدامه ويتشفعوا من أجل الناس اللي حولهم ومن أجل كل الأرض والبلاد اللي فيها. الله بيطلب مننا إننا نحن نقوم بدور الشفاعة والصلاة التوسلية دي.
1: مننا نحن؟ طيب كيف؟
0: الرب يسوع المسيح هو رأس الكنيسة والكنيسة هي جسده. الرب يسوع عايزنا نحن جسده نشترك معه في التشفع من أجل الشعب. الله عايز يمد ملكوته على الأرض والبحقق ده كنيسته. شفنا قبل كده إنه دور من أدوار الكنيسة لإعلان ملك الله هو التسبيح، وحاجة تانية الكرازة والكلام مع الناس عن السيد المسيح ومحبته ليهم. والليلة حنعرف دور تاني هو التشفع والصلاة من أجل الناس، من أجل النفوس المغيدة والموجودة في مملكة إبليس.
2: عارف يا سمير كلامك ده بذكرني بالحرب. في الحرب دايما بيكون في مكان بيسموه مركز العمليات، فيه بيخطوا كل الخطط والأوامر عشان تتنفس. والكنيسة هنا هي مركز العمليات على الأرض. والرب يسوع نفسه قال لتلاميذه في بشارة القديس متى إصحاح 18 الحق أقول لكم إن كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء، وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء. واضح إنه الكنيسة عندها السلطان إنها تحل وتربط أمور كثيرة على الأرض.
0: تمام يا منال، تفتكروا شفاعة الكنيسة بتعمل شنو كمان؟
5: واضح من كلامكم ده يا أبوي إنه الكنيسة بتهيئ الجو للنصر على إبليس وعلى كل أفكاره. أنا بتذكر قصة موسى وشعب الله لما دخلوا في حرب مع شعب عماليق. موسى لما كان بيرفع يده كان الشعب بينتصره، ولما كان بينزل يدينه كان الشعب بينهزم. لما الشعب لاحظوا الأمر ده هارون جاء لأخوه ومعه واحد تاني اسمه حور ورفعوا يدين موسى، وبكده بقت يدين موسى مرفوعة طوالي فاتحققت النصرة لشعب الله.
0: تمام يا ناصر، شفتوا أهمية الشفاعة في القصة دي؟ لما موسى يرفع يدينه كان الشعب يغلب، وأول ما ينزلهم بتغلب الشعب. ونحن بنمد ملكوت الله على الأرض أول ما نشفع من أجل الناس ونصلي من أجلهم تتحقق النصرة ويمتد ملكوت الله. ويوم ما ننشغل بملذاتنا وحياتنا وننزل الدين عن الصلاة والشفاعة ينتصر إبليس وينجح.
2: في ترنيمة كلماتها بتقول: بيك حنحارب ما خايفين، على أجنة إبليس دايسين، لين الغلب بدم سمين، دم يحرر مأسورين. ممكن يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
0: أفتكر يا راني دي نفس الكلمات اللي بتقول إبليس مغلوب، من فضلك غودنا فيها يا مجدي.

0: تفتكروا كمان الشفاعة بتعمل شنو؟
1: أنا قريت كتاب بيحكي قصص نهضات روحية حصلت في بلاد كثيرة، كانوا الناس فيها بيرجعوا للرب بأعداد كبيرة ويتحرروا من عبودية إبليس، ولاحظت إنه في عامل مشترك في كل النهضات دي.
2: شنو هو العامل ده يا عادل؟
1: العامل ده هو الصلاة والتشفع من أجل الناس قبل ما تحصل النهضات دي. عشان كده أنا رأيي إنه الصلاة الشفاعية بتهيئ الناس للرجوع للرب، وده من الأدوار اللي بتقوم بها الشفاعة من أجل الناس.
0: أيوة فعلا يا عادل، لما الكنيسة تشفع وتجهز الأرض وتحرر النفوس وتخليها جاهزة لعمل الرب فيها. والكتاب المقدس بيقول في سفر أجيال النبي أصحاح 26 والآية 10: أعبروا بالأبواب، هيئوا طريق الشعب، أعدوا السبيل، نقوه من الحجارة، أرفعوا الراية للشعب. دي اللي بتعملوا الشفاعة، بتهيئ طريق الشعب للرب. وعلى فكرة الشفاعة ما وساطة وبس، لكن كمان أخط نفسي مع الناس اللي بيشفع عليهم، وأنا بحمل أصغالهم كأنها أصغالي أنا، وأجي بيها قدام الله كأنها خطيطي، وأطلب من الرب أنه يغفر لي. في زول متذكر مثال في الكتاب المقدس زي ده؟
3: أنا تذكرت قصة نحمية. تعالوا نشوف مع بعض سفر نحمية الأصحاح الأول. الحصل إنه نحمية كان مزبي في الوقت اللي كان يتسبى فيه الشعب، فجاء واحد من أخوانه النجو من السبي فسألوا نحمية عن الباقين في البلاد، فقال لهم إنهم هناك في شر عظيم وعار، وإنه سور البلاد منهدم والأبواب محروقة بالنار. ورغم إنه نحمية ما عنده ذنب في الحصل، لكن تعالوا نقرأ الصلاة اللي كان بيصليها، هنكتشف حاجة غريبة. ممكن تقري لنا يا راني الآية رقم 4 عشان الكتاب اللي عندي ده خطه صغير.
2: فلما سمعت هذا الكلام جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء وقلت: أيها الرب إله السماء، الإله العظيم المخوف الحافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظ وصاياه، لتكن أذناك مصغية وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك الذي يصلي إليك الآن نهارا وليلا لأجل بني إسرائيل عبيدك، ويحترف بخطايا بني إسرائيل التي أخطأنا بها إليك، فإني أنا وبيت أبي

0: أصحابنا وجيراننا. على فكرة الشفاعة التوسلية مسؤولية رهيبة، لازم نكون قدرة، وإلا الرب حيرجع يقول نفس الكلمات تاني: وطلبت من بينهم رجلا فلم أجد. يا ترى لو الرب طلب مننا الليلة راجل يشفع عن البلاد وعن الناس، حيلقى فينا ده؟ حيلقى رجال واقفين قدامه ليل ونهار زي نحمية؟ تعالوا نصلي ونطلب من ربنا إنه يدربنا إننا نشفع من أجل جيراننا وزملاننا وأغاربنا وكل بلادنا.
1: يا رب نحن بنعظمك من أجل المسؤولية اللي اخترتنا عشان نقوم بها. يا رب نحن بنصلي من أجل بلادنا إنك تباركها وإن كل شعبها يعرف اسمك الكريم. نحن بنحتذر لك يا رب عن خطايا شعبنا، وبنطلب إنك تبارك بلادنا وتسامحنا. ليك يا رب كل الإكرام والمجد، آمين.
0: آمين. إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية حتقبع عندنا أنا ومنال في البيت. تعالوا نجيف مع بعض عشان لنا وقت طويل قاعدين، ونرنم الترنيمة اللي بتقول نزلت من علاك.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سن.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله: إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحقيقية.

الحاضرة والمستقبلة، وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعا، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سمر.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي. والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه، لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: أسعد الله مساءكم بكل خير ونعمة وبركة أعزائنا المستمعين من راديو سما. أحييكم أنا سامي الخولاني، وأحب أن أنا أنقول لكم بشرة رائعة في بداية لقائنا في هذا الليلة في هذا اليوم يوم السبت. بشرة رائعة مهمة جدا جدا، إن المسيح بيحبكم، المسيح بيحبكم محبة عظيمة لا يضاهيها أي محبة، وهذه نعمة وبركة. نعم أحبتي، بمحبة المسيح هذه احنا نتكلم مع بعض، بمحبة المسيح هذه بنفتح قلوبنا لبعض، بمحبة المسيح هذه في محبة كبيرة غرست لبلدنا من كل واحد مسيحي مؤمن بالمسيح. كلام كثير نشي نتكلم فيها اليوم، بس عن نبدأ بأول فقرة لنا، هي فقرة الصلاة والدعاء. نفتح قلبنا لله ونطرح بركة في الوقت هذا مع بعض. ففقرة الصلاة والدعاء، وبعدها نكمل معكم برامجنا الرائعة المباركة.
1: ربي أشكرك لأنك كنت معي خلال الأوقات الصعبة التي مررت بها، من حادث سير أو أمراض أو عمليات جراحية. أطلب منك أن تحررني الآن من الكآبة التي شعرت بها. حررني أيضا من المضايقات والمخاوف وذكرى الآلام التي انطبعت في داخلي. يا الله، أشكرك لأنك كنت معي في أوقات الحزن أيضا، ولأنك سرت معي يدا بيد عبر وادي الظلام. أشكرك لأنك تخفف حملي وتبعد أحزاني ومآسية وتخفف وطأة فترة الحداد. أشكرك لأنك تعطيني فرحك وسلامك يا رب. آمين.

آمين آمين آمين. فعلا الصلاة بتغسل القلب، وبعد الصلاة ترنيمة نبحر في حب الله، في حب المسيح. ترنيمة أخونا العزيز مدير استوديو نزار الحسيني جهزها لنا، وبعد الترنيمة بنستمع إلى قراءات الكتاب المقدس، قراءات في كلام الله، في كتاب الله الذي هو الماء الحي الذي أي واحد يشرب منه ما يعطش أبدا. هو الكتاب المقدس، كلام الله. الذي ما عندش كتاب مقدس، اكتبوا ورقة وقلم، اكتبوا الأشياء التي تستفيدوا منها، اكتبوا الآيات الرائعة هذه لأنها آيات مباركة تستفيدوا منها في حياتكم وفي كل تفاصيل معيشتكم، مش بس الروحية، أيضا والاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية، هذا كله. فنسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

وقال الله لموسى: قل لبني إسرائيل أن يرجعوا وينزلوا أمام فم الحيروث بين مجدل والبحر، تنزلون مقابل بعل صفون على البحر، فيقول فرعون: إنهم تاهوا في الأرض وأصبحت الصحراء مصيدة لهم، وأقصي قلب فرعون فيتبعهم، فأتمجد بواسطة فرعون وكل جيشه، ويعرف المصريون أني أنا الله. ففعل بنو إسرائيل هذا. فلما سمع فرعون ملك مصر بأن بني إسرائيل هربوا ولن يرجعوا، تغير فكره هو وحاشيته ضدهم، وقالوا: ماذا عملنا؟ فأطلقنا بني إسرائيل من خدمتنا. فأعد مركبته وأخذ جيشه معه، وأخذ 600 مركبة مختارة، وباقي مركبات مصر وعلى كل منها ضباط. وقص الله قلب فرعون ملك مصر، فتبع بني إسرائيل وهم خارجون بكل شجاعة، فتبعهم المصريون بكل خيل فرعون ومركباته وفرسانه وجيشه، ولحقوهم وهم نازلون عند البحر بالقرب من فم الحيروث مقابل بعل صفون. فلما قرب فرعون نظر بنو إسرائيل ورأوا المصريين قادمين وراءهم، فخافوا وصرخوا إلى الله وقالوا لموسى: هل لأنه لا توجد قبور في مصر أخرجتنا إلى الصحراء لنموت فيها؟ ماذا فعلت بنا حتى أخرجتنا من مصر؟ نحن قلنا لك في مصر: اتركنا في حالنا لنخدم المصريين، فكان أحسن لنا أن نخدم المصريين من أن نموت في الصحراء. فقال موسى للشعب: لا تخافوا، اثبتوا فتروا كيف سينقذكم الله اليوم، لأن المصريين الذين ترونهم اليوم لن تروهم فيما بعد إلى الأبد. الله يحارب عنكم وأنتم ساكتون. فقال الله لموسى: ما لك تصرخ إلي؟ قل لبني إسرائيل أن يرحلوا، وأنت ارفع عصاك ومد يدك على البحر وشقه، فيدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على الأرض اليابسة، وأنا أقصي قلوب المصريين فيدخلون وراءهم، فأتمجد بواسطة فرعون وكل جيشه ومركباته وفرسانه، فيعرف المصريون أني أنا الله حين أتمجد بواسطة فرعون ومركباته وفرسانه. فانتقل الملاك الذي كان يسير أمام جيش بني إسرائيل وسار وراءهم، وانتقل عمود السحاب من أمامهم ووقف وراءهم، فدخل بين جيش المصريين وجيش بني إسرائيل، وصار عمود السحاب مظلما على جانب ومنيرا على الجانب الآخر، فلم يقترب جيش من الآخر طول الليل. ومد موسى يده على البحر، فأرسل الله على البحر ريحا شرقية شديدة طول الليل، جعلت البحر يتراجع ويصير يابسا، وبذلك انشق الماء، فدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على الأرض اليابسة، والماء سور لهم عن يمينهم وعن شمالهم، وتبعهم المصريون ودخلوا وراءهم إلى وسط البحر
بكل خيل فرعون ومركباته وفرسانه. وعند طلوع الصبح أشرف الله من عمود النار والسحاب على جيش المصريين وجعلهم يرتبكون، وعطل عجلات مركباتهم فساقوها بصعوبة. وقال المصريون: نهرب من بني إسرائيل لأن الله يحارب عنهم ضدنا. فقال الله لموسى: مد يدك على البحر ليرجع الماء على المصريين وعلى مركباتهم وفرسانهم. فمد موسى يده على البحر، وعند طلوع الصبح رجع البحر إلى حالته العادية، وكان المصريون هاربين من مياهه، لكن الله طرحهم في وسط البحر ورجعت المياه فغطت المركبات والفرسان وكل جيش فرعون الذي تبع بني إسرائيل في البحر، ولا واحد نجا. وأما بنو إسرائيل فمشوا على الأرض اليابسة في وسط البحر، والماء سور لهم عن يمينهم وعن شمالهم. في ذلك اليوم أنقذ الله بني إسرائيل من قبضة المصريين، ورأى بنو إسرائيل المصريين أمواتا على شاطئ البحر، ورأى بنو إسرائيل الفعل العظيم الذي فعله الله بالمصريين، فخاف الشعب الله وآمن به وبموسى عبده.

0: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام له تأثير كبير على قلوبنا. بعد الكلام الرائع هذا نستمع لبرنامج مني وإليك، مني وإليك. هذا برنامج خاص بالنصف الآخر من المجتمع، النصف الثاني، بل المجتمع كله، النساء. محبة الله للمرأة أنه جعلها هي والرجل سواء، ما بش فرق. فلهذا في برامج كثيرة، برامج توعية للمرأة وللرجل، أنه حتى الرجل ممكن يستفيد من الكلام هذا، لأنه مهم جدا نحن نستفيد من الكلام الرائع والمبارك هذا. برنامجنا مني وإليك الآن.
1: مني وإليك مع سلوى حبيب.

0: كوني يا سيدتي ودودة للمحافظة على صحة قلبك. هذا ما يحمله إلينا التقرير التالي للباحثين البريطانيين. قال باحثون بريطانيون استناداً إلى دراسة أجروها أن الأشخاص المصابين بالقلق العصابي هم أكثر احتمالاً للوفاة من أمراض تتصل بالأوعية الدموية للقلب، بينما توفر الانبساطية، المرونة والانفتاح الاجتماعي للأشخاص وقاية من الوفاة بأمراض تنفسية. وتشير بيفرلي شيبلي من جامعة أدنبرا في اسكتلندا وزملاء لها في دورية الطب النفسي الجسدي إلى أن القلق العصابي، وهو ميل للقلق وتقلبات الانفعالات العاطفية، يرتبط بالقلق والاكتئاب الذي يمكن أن يساعد في تفسير هذه الصلة باضطراب القلب. ويشير الباحثون إلى أن التقارير المعنية بالتأثيرات الصحية لكل من الشخص القلق والشخص المنبسط جاءت متباينة. ومن خلال دراسة شيبلي وفريقها لوفاة 5000 شخص في منتصف العمر، وجدت أن الدرجة المتزايدة من القلق متصلة بمخاطر الوفاة من أي سبب آخر. أما الانبساطية فلقد قللت من احتمالات وفاة شخص من مرض تنفسي. واستنادا إلى هذه النتائج، خلص الباحثون إلى أن صلة الوفاة بمرض يرتبط بالقلق العصابي والأوعية الدموية للقلب يمكن أن تعزى لأسباب وراثية، وإن العوامل الاجتماعية والسلوكية يمكن أن تساهم فيها أيضا. ترى كيف يتخلص الإنسان من القلق والهم والخوف؟ هل تعلمين سيدتي أن الصلاة والتقرب إلى الله تبعث الطمأنينة والسكينة في وجدان المصلين؟ وتساهم في حدوث استرخاء لأعضاء جسم الإنسان؟ فهل تفتحين قلبك لله تعالى وتصلين وتطلبين منه أن ينزع عنك الخوف والقلق؟ قال عبد الرب داود: طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوف أنقذني. هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للرجل المتوكل عليه. فهل تريدين أن تتخلصي سيدتي من مخاوفك؟ ضعيها بين يدي الرب يسوع المسيح الذي وحده القائل: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم.
1: ما حفي صلبه ذنبي وأحيا بالفداء قلبي، فاتح ملجأ يا ربي وأمسع جهودي.
2: أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة واستفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتس أب أو الرسائل النصية الاس ام اس العادية أو بالاتصال على الرقم 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدر تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. فعلا برنامج رائع مني وإليك، بيعلمنا أشياء كثيرة عن المرأة. شاهد عيان، شهادات بتشهد للمسيح انه اله حي. شاهد عيان بتشهد ان احنا المسيحيين ايماننا على اساس ثابت، وان الكل يقدر يشوف الشهادة هذه في حياته لو قبلوا المسيح. كل واحد قبل المسيح في شهادات في حياتنا ومعجزات. شهد عيان برنامج رائع نستمع له ونستفيد من الكلام الرائع المبارك هذا.
3: أهلا بكم في حلقة جديدة من شاهد عيان. قصتنا النهاردة موجودة في الكتاب المقدس في سفر التكوين في الأصحاح الخامس، وكمان في رسالة العبرانيين في الأصحاح 11. الله لا يترك نفسه بلا شاهد في كل مكان. ربنا اختار ناس كتير عشان يكونوا أنبياء يوصلوا كلمته لكل البني أدمين. الأنبياء دول عملوا دور مهم في إرشاد الناس لعبادة ربنا في العصور المختلفة، والسلسلة دي هتحكي لنا عن 5 من الأنبياء الأوائل. ودلوقتي هنسمع حكاية أخنوخ، الراجل اللي مشي مع ربنا.
4: الكتاب المقدس بيقول أخنوخ مشي مع ربنا بعد ما اتولد متوشالح ابنه ب300 سنة، وكان عنده ولاد وبنات كتير. أنا متوشالح، أخنوخ يبقى أبويا. كان راجل طيب. أيوة أنا قلت 300 سنة. حصلت حاجات كتير قوي من ساعتها، معظم الحاجات دي ما كانتش دلوقتي. دلوقتي أنا راجل عجوز، عشت كتير قوي وشفت حاجات كتير الكام سنة اللي فاتوا ما كنتش أحب طبعاً إن أشوفها خالص. اللي أنا متأكد منه دلوقتي إن الوقت بيجري، لكن بسبب آخر يوم شفت فيه أبويا من زمان قوي أنا دلوقتي إنسان تاني خالص. كل حاجة ابتدت بحلم غريب في ليلة صعبة.

0: أبويا أبويا أبويا، خط الزرع بتاعك معوج.
1: بتقول إيه يا ابني؟
0: بص وراك يا أبويا، خط الزرع بتاعك مايل ناحية اليمين، مش كده؟
1: يا ابني طبعا، أنا آسف يا ابني، أنا أصلي كنت سرحان.
0: أبويا، ممكن ناخد بقية اليوم راحة ولا إيه؟
1: زي ما تحب يا ابني.
0: أبويا أنت كويس؟ شكلك كده متضايق من حاجة.
1: حاجة؟
0: آه.
1: لا، حاجة إيه يا ابني؟
0: أبويا،
1: في إيه؟
0: أنت كده هتبوظ المحصول، ممكن تقول لي في إيه لو سمحت؟
1: طيب، أبتدي منين؟
0: عايز تتكلم عن الكوابيس اللي بتجيلك؟
1: كوابيس؟ أنت بتتكلم عن إيه يا ابني؟
0: أمي قالت لي إنك بتحلم بكوابيس.
1: دي مش كوابيس، في الحقيقة يا ابني هي أحلام جميلة.
0: طيب احكي لي عنها.
1: بجد؟
0: طبعا، احكي لي عن حلم امبارح.
1: امبارح
0: أمي قالت لي إنها صحيت على صوتك.
1: أنا فاكر يا ابني، ما تقطعنيش.
0: حاضر، أنا آسف.
1: امبارح ربنا ظهر لي.
0: ربنا؟ بتقول ربنا؟
1: أيوة، ربنا ظهر لي تاني، يمكن للمرة مش عارف، يمكن للمرة الخامسة. ده بدأ من سنة تقريبا.
0: ثانية واحدة، انت بتشوف ربنا في كوابيسك من أكتر من سنة؟
1: مفيش كوابيس يا ابني، مفيش كوابيس. والحقيقة بقى اني مش بيظهر لي بس في الأحلام.
0: ايه؟ انت عاوز تقول ايه يا ابويا؟
1: لو قلت لك مش هتجيب سيرة لأي حد، انت فاهمني؟
0: ايوه طبعا، مش هجيب سيرة لأي حد خالص، اكيد. عاوز تقول ايه بس ريحني.
1: فاكر لما كنت صغير وكنت بحكي لك عن ابونا الاول؟
0: تقصد ابونا ادم؟
1: بالظبط، قبل ما ينطرد هو ومراته من الجنة، قبل ما انت فاكر طبعا الحكاية. فاكر آدم كان بيعمل إيه في ليالي الجنة الهادية؟
0: أيوة طبعا، كان بيتمشى مع ربنا.
1: بالظبط كده، كل ليلة كان آدم ومراته بيتمشوا في الجنة وربنا معاهم، بيشوفوا وشه وبيتكلموا معاه زي ما أنا وإنت بنتكلم كده مع بعض.
0: كويس، ده بقى إيه علاقته بالحلم بتاعك؟
1: انت قلت انك مش هتجيب سيرة لحد، ده وعد؟
0: وعد طبعا يا ابويا، قول لي بقى.
1: مش عارف ليه يا ابني، بس ربنا اختارني عشان اشوف وشه واتكلم معاه.
0: ايه؟ عاوز تقول لي يعني ان انت بتشوف ربنا كده، بتشوفه في احلامك؟
1: مرتين. ايوه، هو جالي في الحلم مرتين، لكن في المرات التانية ميتو شالح، أنا شفت ربنا بعيني في نور النهار. من 6 أيام اتمشينا مع بعض عند الجبل ده قبل الغروب، اتكلمنا عن...
0: يا بويا مش معقول، انت شفت ربنا؟ انتوا الاتنين اتكلمتوا مع بعض كده زي الأصحاب؟ ده جنون.
1: أنا آسف يا ابني، ما كانش لازم أقول ولا كلمة، أنا عارف إنك مش هتفهم.
0: هو في إيه بس يتفهم؟ أنت حلمت حلم، واضح إنه حصل عندك لخبطة بين الحلم والحقيقة، بتحصل ساعات، بس ربنا ما بيكلم.

0: الناس في أي حتة كده. أنا مش مصدق إنه عمل كده أبداً أبداً.
1: يا ابني ما تقولش كده.
0: طيب طيب مش هقول كده، بس كل الكلام ده عن ربنا مش بيريحني خالص.
1: ميتو شالح، أرجوك أرجوك.
0: طيب طيب خلاص خلاص، ممكن نرجع للشغل بقى أبويا؟ إحنا لازم نخلص شغلنا ده علشان ألحق أقابل، يعني أنا محتاج أمشي بدري بصراحة.
1: أنت ناوي تقابل ابن عمك يا وان تاني؟ الحقيقة أنا بقلق منه.
0: مفيش داعي للقلق.
1: أنا قلقان يا ابني، أصل سمعت حاجات وحشة عن يوان وأصحابه، وأنا خايف إنك
0: خايف إني إيه بس يا أبويا؟ أتورط معاه وأسرقك؟ أسرق الغنم بتاعك؟ دي كلها إشاعات يا أبويا، إشاعات. ويوان ده يبقى ابن أخوك. بيتهيألي إن لازم فكرتك عنه تبقى أحسن من كده شوية. ممكن بقى نرجع للشغل.
1: حاضر يا ابني حاضر. أنا ما قصدتش أتهم يوان، بس أصلي في حاجات وحشة كتير قوي بتحصل اليومين دول. أنا آسف يا ابني آسف.
2: أنا شفتك أنت وأبوك النهاردة بتعزقوا في الأرض. أنا مش فاهم أنت ليه بتضيع وقتك، تعب نفسك مع راجل عجوز ومجنون.
0: إيه اللي بتقوله ده يا وان؟ الله، ده أبويا ويبقى عمك كمان. ما تقولش كده.
2: أيوة أيوة أيوة، عمي المجنون.
0: إيه ده؟
2: لو تاخد رأي، أنا شايف إنك ما تتعبش نفسك معاه. أنت مش محتاج تشتغل خالص، أنت تقدر تعيش زي كده ملك، ما تهتمش بأي حاجة في الدنيا ولا حد يطلب منك أي حاجة.
0: اسكت اسكت.
2: اهلا اهلا اهلا، اتفضلوا اتفضلوا يا اصحابي، ادخلوا ادخلوا.
3: ازيك يا يوان؟
2: ازيك يا حفيله؟ ازيك يا وبال؟ يا ترى قابلت ابن عمي متشالح؟
3: بيتهيالي لا. بتقول متشالح؟ ده اسم طويل قوي.
2: ايوه.
3: وانت منين يا ميتو شالح؟ لا لا لا بجد اسم طويل قوي.
4: وبال وبال، ده اسم الشاب اللي كان يوان بيكلمنا عنه.
2: أوبال، أعرفكم ببعض. أوبال حفيلة أصحابي، وده ابن عمي اللي كلمتكم عنه قبل كده. مش قلتلكم إنه شاب قوي ووسيم؟
0: يا ابن عمي ما تحرجنيش.
3: من ناحية وسيم ده حقيقي، بس القوة يعني فيها كلام.
4: مش عارف يا أوبال، بتهالي كده من شكل جسمه إنه ممكن يغلبك.
3: ما افتكرش يا حفيلة، على العموم عندنا فرصة نعرف سوا، مش كده يا وان؟
0: أنا مش متأكد أني فاهم قوي أنتوا بتتكلموا عن إيه، بس أنا يعني أقدر أتعامل مع أي حد.
4: مش قلتلك يا وبال، مش قلتلك صاحبنا الجديد ده واثق في نفسه قوي، ممكن ياخدك برا ويربطك ونسقف له.
0: هو إيه اللي بيحصل هنا يا وان؟ انت جايبني لاصحابك عشان يتريقوا عليا ولا ايه؟
2: لا لا لا لا لا يا متشالح، اقعد اقعد اقعد ارجوك. انا اسف انا اسف اسف، هم هزارهم سخيف قوي، بس صدقني ما يقصدوش ما يقصدوش.
4: ده صحيح يا متشالح، اقعد اقعد بس، احنا ما كناش نقصد نضايقك يعني. اقعد بس.
0: اديني قعدت.
3: في الحقيقه احنا عندنا عرض ليك لو كنت مهتم.
0: عرض ايه؟
3: انت اتكلمت مع صاحبنا الجديد في العرض بتاعنا؟
2: انا لمحتله يعني، ما جاتش فرصه نتكلم في التفاصيل.
3: ويا ترى قالك ايه يا ميتو شا؟ انا اسف انا اسف، بس اسمك غريب بجد. المهم قالك ايه بقى؟
0: ما قالش كتير، قال لي بس اني ممكن ابقى غني بمجهود قليل.
3: وانت تحب كده؟
0: يعني على حسب.
3: يعني ايه؟
0: يعني يعني غني قد ايه؟ ها؟
2: مش قلتلكم كان عندي حق ولا لا؟
4: صحيح يا يوان، بتهيألي بقى ان احنا لقينا الرجل المناسب.
3: صحيح انا موافق، بس خلونا نتكلم في التفاصيل دي بعدين. دلوقتي بقى ليه ما تكلمناش عن نفسك؟
2: ايوه احكي لنا الحكايه الغريبه اللي كنت بتحكيها لي عن ابوك المجنون.
0: تفتكر
3: ابوك مجنون؟ هايل، انا عاوز اسمع. احكي لي يا صاحبي.
0: ايه ده بقى من غير غلط؟ طيب عايزين تسمعوها بجد يعني؟
4: استنى بقى قرب علينا شوية، قول احكي.
0: الحكاية ابتدت من سنة تقريبا.
3: الحكاية دي عن ابوك مش كده؟
0: ما تقاطعنيش، زي ما قلتلكم الحكاية ابتدت من سنة.
4: ويا ترى نهايتها سعيدة؟
2: بس بقى أنا عايز أسمع حكاية عم المجنون.
5: أخنوخ صديقي، شايف إيه؟
6: يا رب، شايف وادي أخضر خصب حوالينا، وشايف نهر عظيم تحت.
5: شايف إيه كمان؟
6: شايف سما زرقاء وسحاب أبيض بيتحرك وبيغير شكله.
5: وإيه كمان؟
6: شايف الصقور طايرة فوق الأرض، ونور الشمس منورة مية النهر. كل حاجة حوالينا جميلة يا رب. أنا بحب الجمال الإلهي اللي خلقته يا رب.
5: أيوة يا خنوخ، أنا اللي خلقته، أنا اللي عملته بإيدي وباركته. أنا مليت العالم بحاجات جميلة ونفخت فيها الحياة. أنا عارف كل عصفور بيحرك جناحه، كل وحش بيتحرك في الغابات، كل سمكة بتعوم في البحار. مخلوقاتي جميلة، أنا بحبها. بس بص تاني كده يا خنوخ، ركز شوية، شايف إيه؟
6: مش عارف. تحت في الوادي في حاجات بتتحرك.
5: شكلها إيه؟
6: شكلها بتتحرك. شكلها دول ناس، ناس كتير، نيات، لا، ألوفات بيتحركوا في الطرق.
5: وبيعملوا ايه كمان يا خنوخ؟
6: بيعملوا؟ مقدرش اقول يا رب، مش قادر ابص عليهم. حاجة محزنة خالص وتكسف كمان.
5: اللي انت شايفه ده أنا بشوفه من فوق لما ببص على الأرض يا خنوخ. الجمال اللي أنا خلقته بيتعرض كل يوم لسفك الدم والعنف. البني أدمين دول اتمردوا عليا يا خنوخ.
6: أيوة.
5: أنت شفت بعينك.
6: شفت يا رب.
5: مش كده؟
6: شفت.
5: جيرانك وأصحابك بيعملوا الشر يا خنوخ.
6: أيوة يا رب.
5: حتى قريبك بيستخفوا بيا.
6: أيوة يا رب.
5: أنا خلقت الإنسان وحطيته في الأرض عشان يعمرها ويستمتع بيها، لكن هو رفض يسمع صوتي ويعمل الخير. بالعكس، ولاد آدم واحد قتل التاني لسبب تافه. ولاد آدم بيعملوا بعض بقسوة، بيكذبوا وبيسرقوا وبيغشوا وبيتباهوا بكده، بيكرهوا وبيدمروا وبيقتلوا. الأرض اتملت بشرهم، كل اللي بيعملوه وكل اللي بيفكروا فيه شر، هو شر. أنا حزين قوي يا خنوخ، روحي حزينة لدرجة أني ندمان لأني خليت الإنسان يعيش في الجمال اللي أنا خلقته. بس أنت يا خنوخ اللي حتروح وتقول لهم أني بحذرهم.
6: أنا يا رب، لكن هقولهم ايه؟
5: بص تاني، شايف ايه؟
6: شايف الانسان لسه بيعمل الشر، لكن ايه اللي في الافق ده؟
5: انت شايف ايه؟
6: شايف سحابة كبيرة وتقيلة وسودة. لكن لا، دي مش سحابة، ده جيش، وعلى رأس الجيش فيه واحد راكب حصان. حصان أبيض لكن شكله رائع، وشه منور زي الشمس. ده أنت يا رب، ده أنت.
5: روح وحذرهم يا خنوخ، حذرهم أني مش هسمح باستمرار الشر اللي مغطي الأرض. قول لهم لازم يسيبوا القذارة اللي عايشين فيها والفجر اللي بيمارسوه قبل ما انزل وادمرهم بغضبي. قول لهم ان حكمي العادل جاي قريب قوي.
6: لكن يا رب لو ما سمعوش، هتدمره؟
7: أنا مش هكون سعيد لو دمرت الأشرار، هفرح لو يرجعوا عن شرهم ويعيشوا، لكن حذرهم يا خنوخ، حذرهم وخليهم يرجعوا عن الشر وما يهلكوش.
3: من هنا يا وان المفروض يقابلنا عند تاجر الصوف اللي في اخر الشارع.
2: هو عملها؟
3: بس
2: خلي بالك يا حفيلة، احنا مش عارفين مين بيسمعنا.
3: هو عملها؟
2: مش عارف،
3: قلت لك بس
2: استنى. ايه ده؟ بص بص اهو راكب عربيه بجراه طول.
3: اهو اهو اهو.
2: لا يا حفيلة ما تشغلوش ما تشغلوش، مش عايزين حد ياخد باله. ما تتكلمش في اي حاجه سامعني؟
3: طيب
2: انا اللي هتكلم. متشالح صاحبي، كويس اني شفتك.
8: انا مش مبسوط يا وان.
2: ليه بس؟ انا مش فاهم انت بتقول ايه. تعال تعال هنا نقدر نتكلم على راحتنا. بتقول ايه بقى يا متشالح؟
8: كنت بقول اني مش مبسوط، مش عاجبني اللي بيحصل ده. انت ما قلت ليش ان انا
2: خلي بالك يا صاحبي، الاحسن اننا ما نتكلمش في التفاصيل هنا. حصل لك مشاكل؟
8: في الحقيقة أنا ما عملتش حاجة.
2: أهو ما عملتش حاجة، قلت لك يا هوان إنه مش هينفذ، مش هينفذ.
8: ما عملتش حاجة.
2: وليه ما عملتش حاجة؟ المبلغ اللي اتفقنا عليه مش عاجبك؟
8: لا مش ده الموضوع.
2: ما قدرش عليها يا هوان، دي كل الحكاية.
8: لا مش كده،
2: دي خلطتنا إننا اعتمدنا على عيل صغير في عملية مهمة زي دي.
8: صحيح، ولما هي مهمة كده يعني ما عملتهاش بنفسك ليه؟
2: كفاية كلام ملوش لازمة بقى. الظاهر ان انا اللي هقوم بيها مادام انت خايف للدرجة دي.
8: قلتلك ما بخافش.
2: انا قلت بس بس. دلوقتي يا متشالح قولنا ايه اللي حصل، بس خلي بالك من كلامك معانا.
8: شوف انا استنيت لحد ما الليل دخل زي ما انت قلت.
2: كويس كويس، وبعدين
8: ايه الدوشة اللي بره دي؟
2: حفيلة شوف ايه بره، الظاهر في خناقة جامدة في الشارع. مش عارف
8: دوشة ايه
2: اللمة حوالين حاجة عند الحيطة اللي هناك.
8: عارف الصوت ده؟ صوت مين؟
2: الله الله،
8: مش ممكن يكون ابويا.
2: الله الله
8: ايه ده؟
2: اوعى.
8: لا مش معقول، هو انا قلت انا عارف الصوت ده، انا رايح له.
3: خلاص
2: متشالح،
3: هو خرج.
2: استنى ما تخرجش لوحدك، لازم نعرف ايه اللي خلاه يجري بالشكل ده. تعالوا تعالوا يا جماعه، يلا يلا نحتاج ننقذه.
9: متشالح متشالح، انت بتجري مننا ليه؟ في ايه؟
8: ده ابويا.
2: تقصد مين؟ الراجل اللي بيزعق في الناس دي؟
8: ايوه.
2: طب هو بيعمل ايه؟ وليه الناس دي كلها متضايقه منه كده؟ هو ليه بيزعق فيهم كده؟
8: مش عارف، ممكن تساعدني بس اقرب شويه؟
2: ايوه ايوه ممكن، بس انت متاكد انك عايز تقرب؟ قصدي يعني دول كتير قوي ومتضايقين على الاخر.
8: جوان يوان ارجوك
9: اسمعوني.
2: تعالى يا متشالح، تعالى ورايا
9: يا ناس.
2: يلا
9: اخرس يا عجوز، بطل تخريب. وحواليه الملائكه
10: لازم يتقدم
9: عشان ينفذ الحكم.
8: بص لهم يا قبال، كلمهم. هم ليه غضبانين منه قوي كده؟
3: اكيد قال لهم حاجه زعلتهم، ده واضح.
9: اسمعوني،
2: هو فاكر نفسه مين؟ مين اللي خلاه يحكم علينا؟
8: أبويا أبويا أرجوك
2: أرجوك اسكت بقى. متشالح بيتهيألي إنك لازم تنزله قبل ما الأمور تبوظ أكتر.
8: يا أبويا يا أبويا أرجوك،
9: الرب جاي عشان يدين الأشرار الفجار. ارجعوا ارجعوا، صلحوا حياتكم قبل ما يفوت الأوان، قبل ما تموتوا بغضب الرب.
2: اخرس يا عجوز، بطل تخريب.
10: ندلوا الراجل ده،
9: لازم
10: نتقدم.
9: ليه؟
2: دور على
9: حد. ليه؟
8: لا لا لا،
9: هاتوا المخبر، هاتوا المخبر وعيشوا في سلام. يا ناس اسمحوني.
2: ابعد ابعد يا ابني ابعد. بقول لك لازم نمشي من هنا فورا.
8: الراجل ده سنه خرب،
9: بلاش غضب الرب. اسمعوني
8: بس، انا ما اقدرش اسيبكم. دول ممكن يخلصوا عليه. انت شفت ابويا؟ بطل بقى،
9: الرب قال كلمته. مش هتقدروا تقفوا قدام جيشه، واكيد هتموتوا.
8: ابويا
9: اسمعوني يا ناس،
8: اطلع
9: يا ناس، ما تقفوش قدام جيوش الرب.
8: ما تشدنيش، اوعى كده. ابويا تعالى.
2: ايه ده؟
9: ما حدش قال.
2: ايه ده ايه ده ايه ده
10: ايه ده؟ بص بص هناك. يلا نمشي من هنا. يلا أوبال،
11: أنا مش شايف.
10: يلا الدنيا بتتقلب علينا.
11: ده فعلا اختفى.
10: ايه
11: الأصوات
10: دي؟
11: معرفش ازاي، بس اللي متأكد منه انه اختفى.
10: مش معقول.
11: بص
10: كان فستين اهو.
11: بص الناس كلهم واقفين مزنوقين زي بالظبط. معلش يا ميكو شالح،
10: هو راح فين؟
11: هو الحقيقه انه اختفى.
10: اخنوخ اختفى، راح فين؟ ازاي ازاي حصل كده؟ ازاي حصل كده؟ ابويا ابويا ابويا.

0: شفت فيها أبويا. دورت عليه كتير، والناس كمان دوروا عليه، لكن ما حدش لقاه. ناس قالت انه تاه في البرية، وناس تانية قالوا ان الرعاع مسكوه وقتلوه، بس انا اعرف اكتر منهم. انا شفته بعيني وهو بيختفي. ايوه، اللي انا مؤمن بيه دلوقتي ان ربنا اتدخل بنفسه. ربنا اتدخل وانقذ النبي بتاعه، انقذ الراجل اللي حبه ومشي معاه. انا مش عارف اذا كان حد سمع التحذير اللي قاله ابويا يوميها. هو حذرهم كتير، مش عارف اذا كان حد انصت للتحذير ده ولا لا، ولا اذا كان في حد قلبه اتفتح لكلامه وبعد عن الطمع والأنانية. أنا شخصيا عملت كده. بعد والدي ما اختفى، أخدت قرار. أنا قررت إني أعمل كده، إني أبعد عن كل الناس اللي زي يوان ابن عمي ده، اللي كان عاوزني أسرق جاري. فعلا من بعدها ما شفتوش تاني. أيوة، من وقتها ما شفتوش وما تعاملتش مع اللي زيه. صحيح أنا ما شفتش ربنا وما تمشيتش معاه زي أبويا، بس على الأقل تعلمت. أيوة، أنا اتعلمت إن إرضاء ربنا بيبتدي لما الواحد يكون عايز يطيع ربنا ويمشي معاه.
1: دلوقتي احنا عندنا دعوة من ربنا، يا ريت نستجيب ليها. متوشالح اتعلم من والده أخنوخ ان ارضاء ربنا بيبتدي لما الواحد يكون عاوز يطيع ربنا وعاوز يمشي معاه. واحنا كمان عندنا فرصة اننا نمشي مع ربنا. ربنا عظيم وقادر على كل شيء. هو اللي خلق الدنيا كلها، السماء والنجوم والكواكب. هو اللي خلق كل حاجة بنقدر نشوفها أو ما بنقدرش نشوفها. ربنا بيعرف كل شيء، يعرف عننا اللي ما نعرفوش حتى عن نفسنا. ربنا موجود في كل مكان، ما نقدرش نهرب من ربنا أبدا. ربنا طول الوقت بيحبنا وحنين علينا وكريم معانا. يا ترى استجابتنا للإله المحب العظيم ده هتكون إزاي؟ يسوع بيقول لك النهاردة: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. أنا هصلي النهاردة صلاة قصيرة، اسمع معايا الصلاة دي وبعد كده ياريت تصليها معايا. إلهي القدير، بشكرك لأنك إله عظيم وقادر على كل شيء. بشكرك لأنك كمان إله محب ورحيم. أنا بحبك يا رب. آمين. ودلوقتي ياريتك تكرر الدعاء ورايا بصوت عالي. خليها صلة بينك وبين ربك. خلي الكلام يخرج من قلبك بجد. إلهي القدير، بشكرك لأنك إله عظيم وقادر. بشكرك لأنك كمان إله محب ورحيم. أنا بحبك يا إلهي. آمين. أنا بشكر كل اللي صلى معايا النهاردة، وفي الحلقة الجاية هنتعلم حاجات أكتر عن إلهنا وعن محبته لينا.

0: فعلا شهادة كبيرة وشهادة رائعة بنستفيد منها من شاهد عيان. أحبة الكرام، لو عندكم أي أسئلة أو استفسارات على برامجنا، خاصة في قراءة الكتاب المقدس، أو تحبوا نحن نسمعكم ترانيم تسبيحات، أو تشتوا طلبات صلاة، احنا نرحب بكل الأشياء هذه. تواصلوا معنا عبر فايبر أو واتساب أو الرسائل النصية الاسمس العادية، أو بالاتصال على الرقم 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965. أو تقدروا أنتوا تزوروا موقعنا على الإنترنت www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا عبر موقعنا في صفحة الفيسبوك، الصفحة حقنا loveyemen.net، أو تقدر تتواصلوا معنا على سكايب، تضيفونا loveyemen.net. وصلنا أحبتي لختام برامجنا لهذه الليلة، والذي عن نختمها بقراءات في سفر المزامير، عن نستفيد منه وعن نعرف كيف نخاطب الله، وهذا الذي ما كتبه نبي الله الملك داود، كلام من القلب من القلب من القلب إلى الله. فاكتبوا الترانيم هذه وقروها قبل ما ترقدوا، تكون بركة عظيمة في حياتكم. أحبتي الآن آخر فقرة هي فقرة قراءات في سفر المزامير. تصبحوا على ألف خير، الرب يبارك فيكم ويعطيكم ليلة سعيدة، وألقاكم في موعدنا غدوة الليل. مع السلامة.
1: كتاب المزامير، المزمور التاسع والثلاثون.

قلت: أراقب سلوكي وأحفظ لساني من الخطأ، أضع كمامة على فمي ما دام الشرير أمامي. سكت وصمت ولم أتكلم حتى بالخير، فزاد ألمي، التهب قلبي في داخلي، وفي تأملي اشتعلت النار في. فتكلمت وقلت: عرفني يا رب نهايتي وعدد أيامي، فأعرف كيف أني زائل. جعلت حياتي قصيرة وعمري كلا شيء أمامك، كل إنسان هو نفخة، هو خيال يتمشى، يكافح عبثا، يجمع ثروة ولا يعرف من يأخذها. والآن يا رب، ماذا أنتظر؟ فيك رجائي، نجني من كل معاصية، ولا تجعلني هزءة للغبي. سكت لا أفتح فمي، لأنك أنت فعلت هذا. ارفع عني ضربك، فإني من وقع يدك فنيت. أنت توبخ وتؤدب الإنسان على خطيئته، أنت تتلف ثروته كما يفعل العث. كل إنسان هو نفخة. أصغي إلى دعائي يا رب، واسمع صراخي، لا تتجاهل دموعي، لأني غريب عندك وعابر سبيل ككل آبائي. حول غضبك عني فأنتعش قبل ما أموت وأزول.